0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفراحي وهو زغاريدي وهو نواحي وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العميري.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. كم يشتاق الصوت لصداه حين يغيب، وكم يشتاق الأثير لهذه اللحظة التي تجمعنا بكم مرة أخرى. نعلم أن الانقطاع كان طويلا وطويلا جدا، وأن الشغف كان يحدون جميعا لهذه العودة. وها نحن نعود بكم بقوة وشغف، على أن بوجودكم برنامج الذي طالما كان رفيق أوقاتكم يعود اليوم ليكون مساحتكم الخاصة لنحكي معا ونسمع معا ونعيد إحياء تلك اللحظات التي تجمعنا على الخير والفائدة. دعوتنا لكم ليست فقط لمتابعتنا، بل الإقبال بقلوبكم وآذانكم لنحضر سويا في كل كلمة وكل فكرة. اجعلوا من وقت البث فرحة الاستطلاع من زحام الحياة، والتفافا حول ما ينفع ويلمس الروح. ننتظر تفاعلكم، مشاركتكم، دفء وجودكم الذي هي السر الحقيقي لاستمرار هذا البرنامج. أهلا وسهلا مجددا في بيتكم الخيمة، وساعة الاستماع تبدأ الآن. في مستهل هذه الحصة سنلتقي مع الشاعر علي بالحبيب الحافظي من الحامة، شاعر له قصائد شارك بها في التظاهرات الثقافية في مختلف المهرجانات، له إبداعات صولات وجولات. يرسم الرسام لوحاته على القماش، ويرسم الموسيقي موسيقاه على الصمت، والشاعر علي الحافظي يقرأ قصائده بكل تشجيع منكم، فمنه الشعر ومنا ومنكم الإنصات.
1: أكيد حتى إذا كان ما تعرضتش لي مباشرة، ثم صاحبي مثلا وعشيري وهاكا وهاكا وجميلي معناها تعرض الوحي وحكى لي أني نجم نعيش القضية هذيك، المحنة هذيك نجم نعيشها. هذه نقول ثم ناس صحبتهم تزيد ذخاير، وثم ناس خلطتهم تدير الجاهل، ثم اللي صاحب طيبة طريق العواج محال كان يجيبه، والشيء من متاه مش غريبة، مع طلطة هلت عليك بشاير، وثم الخلاطة مهزة وهزيبة من جرته متنال كان قهير، متنال حتى يفادة خسارة خلاطة ورفقته ومعادة. تبع طريق الخبث فيه تمادى عديم التجارب، معرف دباير أما عفيف النفس، نال الشهادة شارب حليب الطهر، وجه ناير وجه ضاوي ثابت وعامل للعقل رساوي، بسم كلام لجروح يداوي، محال ما يقعد حذيه الحاير، وثم الخلاطة يزيد كان دعاوي، على غفلتك تلقاه ذيبة غاير، ذيبة ينيب يجرح كلام للصغير يشيب، كان تكلم ولسان مسيب، بالكذب عمر حاضر وجفاير، وثم الطيب للقلوب حبيب، عز الرفقنا كان غار الغاير، محل شاهدي والنبرة رتبت في الأقوال خذوع عبرة، ثم ناس معدنهم ذهب وتبرة، البيت كرم وصافيين ضماير، وثم ناس يا صاحب قلال الخبرة فخلاتهم متنيل كان خسائر، ثم ناس صحبتهم تزيد ذخاير، وثم ناس خلطتهم دير جاير. الله معافين
0: يا رب. صحة دانية. هاي سعني كيفش كانت شرط البداية متاعك في كتابة الشعر؟
1: شرط البداية كانت مع المولد العواني الله يرحمه العشاس في ليسي قبلي وقت
0: هو شعر وشعر.
1: شعر سمح ياسر ومبدع من جملة. شوف صار موقف نيوه نلقاها يحش في الثانية وفي ده محشة، قلت له شنو هذه يا عم المولدي؟ قال لي هذه محشة غنجاية اللي جاي يتعشى.
0: فاهم شفته؟
1: اي
0: هو كان ارتجل ياسر الشعر،
1: ارتجل عبد الواسط المولدي العواني الله يرحمه. اي يا سيدي اخر العام معناها صارت العطلة وتروح للحامة ايه جماعة الكل رتم فكار وخيق بعث لي
0: فوفير معلش فلوس
1: معلش فلوس. ايوه قال لي عمك المودي ماني قلت لك عساس في الليسي، قال لي ما تحملش همها غض الصباح بيت معايا
0: اللي نسمع ليها رو كريم كبير بشكل
1: ياسري متنا فهم انت عشيتني اياه وبيت اللي كامل يغني لي واش عنده من قصائد تو حاول منها برشا قصائد لكن عنده قصائد غزلية ما قلتش
0: صحيح.
1: المهم اول شرارة هي انطلقت انه ياه القصيدة هاكي كما روحت في الحام عاد يقول الحافظ إليه مع البابا مشيت كار الحمى وخلات على بعث لركوبه ولا جاه ولا أم حارت في ذات. لكن كيف العم المولدي معاه متعشي مضمون مباته أنا عم المولدي يبغيني كصيري زبرز حميني بيتي غني ومزهيني أحسنني في مثل ولاداته أنا بيت متهني مكفول ونكتب في الكراسة يقول إن شاء الله ونمشي مقبول في حق ريبث مراني المهم
0: يا سلام
1: صباح ركبنا وقتها 500 فرنك ركوب الحامة قبل وروحنا
0: سعيد وقتاش بالضبط بالضبط تعرف روحك انك تكتب الشعر الحقيقي معناتها بتعرف الشعر على بوزينه
1: مده تحكيت 10 15 عام التالي معناها ولدت القصيده اللي نكتبها خير من اللي قبلها فهمت وتمعنت في الشعر
0: وعرفت الاوزان
1: وعرفت الاوزان واختلاطي بالشعراء معناها هم اللي
0: سألنا نعرف تشارك في التظاهرات الثقافيه والمهرجانات
1: مهرجان الفروسيه بن قردان مهرجان تطاوين مهرجان الحمى مهرجان دوز نشاركوا ديما مهرجان غمراس الطفوله من كان يا حسره حسين الحمد لله نشارك وانا في حفلات الزفاف مثلا لكن توا رجوع الرب يكبرنا شوي
0: لا لا بس بس ما زلت تبدا اعطينا اعطينا من ابداعاتك قصيده على المحذور مثلا ولا في الاوزان
1: نحل الكتاب ونقف له ونحل اللي صار لي صعب علي العله يا صاحبي نشرح لك وجهه نظر بالشعر ونوضح لك والصبر بين الفرج يفتح لك واللي ختل لك صاحبه يختل عيش الحياه بصدق ونلمح لك الشرك جي في العجر كين عمله سعيد نقوله ويصعب علي شرح في مدلوله كل يوم تصبح نايذتلي غوله كل يوم يجدد هوس العله ليدي القصيره الحل كيف الطوله بلاش من العنب وهاتلي قرطله خلى خافي ولا فايده فنمش تحت السافي نار ليعتي نمشي عليها حافي عافس على مليلتك ويمله تغفلت لن حصلت في مندافي قل الطبيب يصيب كي نوصله قل الطبيب نمشيله ويفهم معاني قصتي ونحكي له ويا صاحبي موضوعنا تبغي له ناس واعيه بالحق تنطع إلا ليام كيف الريح بتدويلة كل يوم زي زرع تنقص حلة ليام بالك بالك وبين العب الوقت وتعدالك ويا صاحبي لكان صفق دالك كتاب اقفلة زايد عليك تحلة وجرح يمرأ والحياة حلالك يجيك يسر بعد العسر ضافي ظلة

0: بالمحايا دارسينها كلها، وين ما نحل كتابي تبوى محايا لعتي وعذابي، نلقى الغصايص منتي وشرابي والظرف كمل زادتيني بلة، ويا صاحبي والله ماكش غابي شكواي لغير الكريم مذلة، خذ كلامي وافهم معاني كدرتي وتخمامي، الأيام هذه اليوم مش أيامي نرد المعاطن ما نلاقي بلة، محتار متحير ويمشي ضامي، لقيت راحتي في الشعر نرتاح له، لقيت راحتي في أبوالي ويا سريعاني وفي الدرك أمثالي، خلي الطبق مستوري أنت صغالي حمر التغلو الوقت غلا غلا، ندير تهرم نلقاه برج خالي، يا عبد ما تشكي سرك خلا، سرك شده واصبر على الادراك لين تتعدى، واللي عطاك الود ماك توده واللي جفاك اش فيه ما تحصل له، الايام راهي خرب قبل سده، كل من غفل حصل مهما تعلى، كل من غفل وتناسى محال بين الناس يرفع راسه، المربوط له بعد سواعد ناسه محال لا يقدر كتاف يحله، والعلم ما يرسخ بلا قرطاسه، والسر لا كان تفشي عله، كان في شتى سرارك محال طيل الزهو يدخل دارك، تنزل منازل رخص بين اجوارك، تصبح مبادئ ثابته من حله، يعسكر قدك الشك تشعل نارك، محل شاهدي والحكم ديما لله، محل الحكم حكم المولى، والحي ما عندهش حتى طوله، كان زهولة ايام وانت عوله، يشط السلام ما يوصلوا بالمله، وكان بكوي يا صاحبي يسقول المرار والحنظل وشيح التله، المرار عاد شرابه ولا عاد حاجه تقابله من صوابه، وهنا نعيش يا رفيق في غابه، كل الخواطر بيته محتله، لا ليل نزهو لا نهار طرابه، المنجل حصل يا صاحبي في القله حصله كبيره، الرقعه منشيره تنشرك منشيره، نجبل تكسيره تزيدنا تكسيره، طبيب نجينا مرضنا ما يدل، ثم حقائق ثابتة في السيرة، خفاف العقل محال سد وفل، خفاف الحقل ما يهنوا بالكذب يبدو يفيش ويثنوا، للهم سنايس في اللزم يكنوا، لترافقة تلقاه خايف ظل، ولجواد في وقت الخطر يونوا، نزهد الشاري كان صارت كلة، لجواد لهم عادة في العز ديما واخذين شهادة، شربوا حليب الطهر من برادة، ورثوا معاطن ياسرة تجلة، كثير المحاين عارفين أبعادة، محال ما يعيدوا حديث الزلة، محل شاهدي والخبرة رتبت في الأقوال، خذوا عبرة لا طال خيطك ما تلاقي نبرة، خذ النصيحة بجد يا عبد الله، جروح ياسرة بالصبر راهي تبرة، زي ما صبر أيوب رزقة ولا فاخر تمام قصيدي، لكم تحية ود في نشيدي، على قد ما جابت السيب البيدي، وعلى قد ورقات الشر والغلة، علي حافظي ونصل ما هو زيدي، نصلوا على المختار زين الحلة نحل الكتاب ونقفل ونحل اللي صار اللي صعب علينا شوف هذه يعني جبتها تامة تول
1: إيه سعيد لاحظت أنك تحفظ بشكل كبير ياسر وأنت عندك أصدقاء شعراء موجودين ياسر رضا عبد اللطيف بالقاسم عبد اللطيف ربي يرحمه محمد مبروك عديد وعلي بن ناجي
0: علي بن ناجي شو اسمه بتاع شمنا هكا نسيت اسمه
1: ناصر الشايب
0: ناصر الشايب
1: يعني أنا مسميه الفيلسوف الشعري الفيلسوف
0: فيلسوف حق علي بن ناجي محمد ذو طه مبيخة
1: فهمني ليش تحفظش من شوية على الأقل حتى أربع خمسة بيات نذكرهم
0: لا لا ما نحفظش
1: لا شعراء بتاعي أصحابك هذول كل
0: أصحابي كل لكن ما نحفظش شعر أصحاب نحفظ كان شي شعر قديم مثلا علي شين الله يرحمه
1: أعطينا شوية من علي شين حتى أربع بيات ولا خمسة
0: علي شين مثلا على حكيت ولده يقول عندي وليد عنده وليد يوم ذكاه ناجح خلى الحيط وراه يقول القسم 30 يشين هو 29 مكرك عنده 5 سنين يحفظ يدرس وينسيه الخمسه يسلكها 20 يكع وجهه كيف ما وديه شوف ما القاري ونشاط وديما محافظ على الاوقات وكي يدخل المحاضات تلحق له فطوره وعشاء يقيل ويصبح ويبيت في صنعه جاي البابا قال بابا ذكي وقاري ياسر مش شوي من سوري عارف لك وي ما العربي واحد في البلاد قراه مديد ابو عميل غير باش يحرر فكره شوف شوف التعبير عنده يقول ولادي دلول الراس مبوش زي الغول ولا تلقى وجهه مغسول ولا عين تشوفه تراه يسبته زي البهلول وقفل الطبليه في قفاه من كانت الطبليه قبل يقفلوها وعنده مخ فخر عايشين الله يرحمه من على ورق المي والذو هكا تجد اوراقك كل مشاو طاروا في الجو بين السباله والذو عاد يقول للدخت خذن والاركاب واللي واقف قدام الباب وخونا يكلم في الاحباب الظهر لي يعمل في جو حتى جاني واحد من الكتاب قال انت شنهي وانت من هو قلت له راني بوزيد وبن صالح محفوظ كريد وجاي شاقي من بر بعيد كرعيه تعبوا وعيوا المهم جيبوني المفيد والكاتب هذاك هو
1: الله يرحمه مسكين
0: الله يرحمه قال لي بطاقة تعريف واستنى نشوفوا لك كيف وقدامك زميل عريف حتى المطبوعات وفوق تبرر رجع في عقب الصيف شهر 9 كي عندي تو الله يرحمه
1: الله يرحمه يعطيك الصحة سيدي علي الشعر عندك سيدي علي هل ترى يجيك بدون استئذان او عنده مكان وزمان؟
0: ساعات تشبح

0: يبحث في الشارع في يحكي لك صديق على حاجة على منصة التواصل الاجتماعي مثلا تلقى حاجة هيك ما تتخمر الفكر في رأس الشاعر ويكتبها معنا بتقعد.
1: أعطينا حاجة من الحاجة اللي كتبت أنت بدون استئذان منها.
0: لما قلت لك محمد الله يذكر بالخير محمد الخليفي
1: أيوة
0: ما قال لي بالله يرفق دربي أصغالي وفهم قال لي بالأمال يزهش بالك وبالي مشينا حوالك تو وانت في
1: هذا محمد العقوبي
0: أي محمد العقوبي
1: أي شاعر كبير اسمه
0: هاملني قلت له في حالي ناشد على الوضعية نمشي وطموطية أني حي لكن حي مش حي حياة الشدة حياة الإعاني في العوش الحدة حياة الإعدة العمر هزة وردة طالت المدة الفجر غيب ضية حتى حبال الصبر زي العدة خلث التراشد لا ترد عنية لا الصبر ولا النفع للحي عند شيء بش يدفع بلا مال لا تشفع ولا لك شفع بلا بيه ما تصفى سوابر حية بلا بيه لا خفض ولا لك رفع كل الدوافع رجع عكسية كل الدوافع كنت زي لشهدت النفس لا يمنت هيك جريت الأحداث هاي سنت قوانين مصعبة عليك وعليا حياة قاسية لجرس فيها رنت قبل العواصف نذر المية حياة قاسية مصعبها حياة الأخوة فرقت مضربها راحت الرحمة بناسها وعرمها في عصر عبد المال يا صغية مع كل فكرة يحسب مكسبها بدت الحياة أمور تقديرية بدت الحياة محسوبة ريالين ومعاهم الفت خروبة حياة كذب لعب شاطة العوبة اللعبة كبيرة أخو خان أخية حياة وقت شاني لازم مكتوبة حياة اللي تهون الروح تمشي ضحية حياة الكدرة حياة الإعاني وغصتها في الصدرة حبة القدرة الكوزي في حذرة بنتت الهدرة زيد زاد تبيا لا الغصن نافع لا نفعني جدرة كل يوم تصبح لي جديدة قضية كل يوم في التجديدة حياة الغصايص كدر والتنهيدة حياة اللي فارق قطعين رديدة يشمق داخل غصة مخفية لا ود لا تلف عليه وديدة يعاني هاي الوحش غلق ضي
1: يا سلام سعدية أكيد ثم شعراء قدامة مثلا أحمد البرغوثي محمد الطويل شكون المعلم هذا الأثر تأثر فيه من بدايتك؟
0: نتبع فيه من كل كتويه كي البرغوثي كذا لكن المنهج بتاعي إني تبع منهج علي الشين الله يرحمه فهمت؟
1: أيوة
0: حتى تو كل ساعة ونلقي قصايد نقول هذا زي علي الشين قلت له براه وانت
1: اللقاء مش بعيد عليك يا سمان خاصة انه طريقة
0: الإلقاء
1: إيصال الكلمة نعم
0: والحمد لله
1: سعلي مشكور جدا أنت أهديت هذه القصائد الجميلة وبدورنا نهديك ونهدي لجميع المستمعين هذه الأغنية الجميلة تفضل.

0: إن شاء الله الأغنية نالت إعجابكم. ونعود إلى الشاعر علي الحافظي.
1: عندك من بكري سمعنا منك محدور، محدور مزيود، هذا وزن من الأوزان الشعرية لو سمعنا منها.
2: محذور هذا يقول العرب ولنا معدن حر ونور بهر، ويا ما عندي ليك بخبر بيت شعر نحطه في صحراء وعر صار خطر، نجوف فوق سريعة وغر نجوف فوق حموقة وحموق البال يروق وردوها ونجل حبوق ولا بذتك حيلة في السوق يصير الزر، ويا ما عندي شو بخبر الشيب وشبين وتنغر عز الضايق والمشروب وعز اللي حقه مسروق وعزك حيلة منين التوق ونقمة للناوي عالشر تجلى من بعد غطر الموت ولا ردوش خبر وكانت حبزها وخلوق تعالى للصحراء وتروق وسعيك فالي يتنقر، ويا ما عندي خير بشر حليب وشكوى للدر عربوا لنا معدن حر عربوا لنا كيف وكم، ويا تفهم بيوت شعر حطوا في صحراء بخيم من صار خصم نشوفه بسريعة تنهم عرب كنا جلا يتهم العاد نجوه ويتكسر في مشواره يدمر وكر وفر واد محدر سير عبر، وكان نويت بناي العم يضحوا بالغالي والدم، ويا ما قالوا تو نعم تيور الحلم يجوك معاد بخير وعم تروق وحالك يسقم الخير دفر عرب عزة وعزاز قدر بادي ماسكنوه حذرك عربوا لنا كل مرور سيور القور مبادي وصيت المشكور صار نفور نهد وطابور الطابور خلا ما درنا في المغرور وكنا كسارة في السور بخيل بذكور لنساقت بنت اللي خور بخيل عبور نردوها ونجعي منصور عرب صابة ورتبة ومكمور في كل دهور وتاريخ مسجل مصور ودار الدور قعد ماضي زاهي مخيور في كل بحور نهد على نار وسامور وصلنا لحدود الناظور مضحيل وترحل قطرور رحيل يشق رحيل يجر وشق وعر محمد وخديجة وعمر عرب ولنا معدن حر ونور بهر، ويا ما عندي ليك خبر.
1: ذكرتني سعيد كلمة مراحيل، أنا من عشاق بصراحة البرنامج في إذاعة طويل يسموه المراحيل. المزود المزود من المحدود المزود هذا اللي كنت تقوله، يعني كأن فيه رباج ثم إيقاع ولا فيه الرباج هيك
2: يا ودي رنة موسيقية السم،
1: أي فيه رنة موسيقية وفيه إيقاع إيقاع. أنا سمعت في المراحيل المراحيل معناها كأنه رباش
2: ثم شعر ليبي يوسف البرق.
1: أيوة.
2: شوف معناه شوف سبحان الله فكرة أش يجيب شيء روعة روعة روعة. ساعات تعجبني قصيدة نستسمح هذا شعر ليبي لكن اسمه ماني مستحضرات. يقول بسم الذي به الأرحام يا حيلة اثنان فرج على كل مظام تمحي ذنوبا علي، يا خالق نهار وظلام وعدد الأيام، يا خالق كفر وسلام يا بشيء خير الدنيا، ترزقنا برك خدين في مزن الظلام والرعد بالصوت نغام، تكون تعكر عشية في صحابي زراقي دام، يجي داير حزام جابوه لمليك بنظام، ذلين به ثنية درس فيه بصوت قمقام من بعد زوام، في داير زليل وغمام بروقات خف الضوية بديسيل في الأرض الأجدام، جي ليل وظلام والهوش في العلو عوام، ما لقاش بقعة نجية وجيت منه وديان بتمام بالموج الطام، والسيل في الأرض هردام جدة ترق الغبية ومنة تبح بحلعام ظهرت عشوبات تهمام عشبة ورقها هدفية رقمة ونفلاء وسلطان نوار شمام بالريح تدبو قمام عمر في جوج القلية وشي قاصدة كل حوام عالكوت نهام مبعوث من له الغلام هو اللي يجيب الوصية ويندار في الملك بتمام عشبوه لوهام لقي شي ما لقيام يغير الجوع القوية يلقى سواق جمام ترفيس يحمام منقور بالطير يخمال في شيح كامل وغير لقي الطير عشش ودير عظام أفراق تلمام حجل وقدر وقطرة وحبار ويمام ملموم من كل فية استهر في عقل الحوام روح بدا ناس معاد الكلام يعاد حكام ناظوا على فرد تخمام معاد مقام على الفجر على الحوية ورحلة مراحيل تسقام بالخيل والبل وغنام وسعي قدام الدربة على كل علام شرطة تبزع تفية بنو بيوتهم شرع خيام وزهت الأيام بدي سعي بالعدس خرطام ربع وحاز الشوية وترجعت يقول نظام مكمبس وكمام مكمبس وخمام الطالب ارتب الكلام موزون لخاصة قرام من ذهب ناس غنية وصلوا على سيد الاسلام نظيف العمال شفيع يوم تغلام المختار ببرغي شفت الرشم
1: شيء قوة سعيا انت منها سمعتك في المهرجانات وعديد المرات وكنت زادة بجنبك من نقرأ في الشعر عندك قصيدة على الوالدة
2: الوالدة
1: لو تسمح نسمعها
2: الله يرحمها ويوسع عليها وإن شاء الله قبرها روضة من رياض الجنة نقولها يا والدة لو كان تدري بحالي كثر الشغب ما جيت راحت بالي لو كان تدري بحملي ونازل علي ثقل حالي جملي ممروط قلبي بالغصايص مملي نكندر إن كنت الفكر ضاع غدالي هايم على أيام نمشي هملي ولا نخبرك لا نقول لك على حالي شي طيب ويا والدة فراق العزازي شي ساعات يرفعني سهام غيب نوقظ بروحي كان عقب التالي غاير علي الوحش ذي بيني بحسك عروق القلب قصة بصالي حسك عروق عروقي حرق حرق فوق الحرم زاد حروقي وقت المنام يظل راس نسوقي تهسوا علي لكان هرب جبالي نزل ضيم فوق الضيم عك الروقي حتى بقيت يا غصب يتعدالي حتى بقيت عفتة وحاير دليل العقل ما وظفته والصبر منفعنيش كي صرفته والصبر يا الحبيب لهم مالي يا والدة منك طلبنا لفتة برضايتك روعة قديم وتالي برضايتك قنديلي ويا والدة بجاه الكريم ادعيلي تهبب مريح النصر تتعنالي ويا والدة والله حفية خالي وليام والله ورجعات التالي ليام يا ودادة منها مشيت محذوف زي رشادة ولفراقكم ملقيت حتى رادة بلا موجعة فارقت عز نزالي حتى البشر ما همس ناس العادة كان رسوة لقيت حبل بالي كان حبل رسوة بدي اليوم في نظر البشر ما يسوى وكثر المشاكل يومي ما قسوة نقسيت ما سبت سرد سوالي أفضالك علي كسيتني كسوة والعز بعدك ما خطر على بالي العز بعدك وينه مشي غاب ملقي ليش ما يرضينا يا خيها على دهر الزمن قسينا يا والدة لا تنشدي لساني سوالي النبي بالله لا تنسينا لولاك طير الزهو ما غنالي لولاك يا ولدتي ناصبة راس المال لا فايتي بلا بيك هاهي عاقبة جلبتي بلا بيك ما تمش رجاع مقيالي وفي غيبتك هاهي لقيت شايتي انتم بر وانا بر كيف طرالي انتم بر ونسيتوني وانا جليت من الوكر وفقتوني ويمين بيني يا سهر عيوني يا حسرتي بعدوا علي رجالي يا والدة وراسك وراس عيوني ضمضمت من فرقة عزيز غوالي ضمضمت هالي شاقي وفوق المشقة كثرة أمشاقي بريح بعثر لي سميع وراقي ننحب نحيب الطير على طلالي بيدي يا والدة بيدي قطعت ساقي حتى غديري ما بغي أصفاري حتى غديري تعكر ويا والدة زاد الزمان تنكر الملح المحسن فاز الملح المحسن فاز فات السكر الغالي رخص ورخص ولا غالي والخبث ما بين الرفاقة وكر قديش نحكي لك عجب جيالي قديش باش نحكي لك وبيا صرح موضوعنا نروي لك ويا والدة سابق علي جميلك فضلك على فضلي سبق فضالي قديش من صورة خفان وري لك صور ياسر معاها الطريق غدالي صور معكوسة وفينا ضرب الوحش زي سوسة ويا والدة الأفكار عندي حوسة بتخلط النابل وشد حبالي خلي الحكاية بيننا مدسوسة لدرت هرم نلقاه برجة خالي ويا والدة لو كان تدري بحالي كثير الشغم ما قيت راح ببالي
0: ويا ياسر قصيدة يا أخويا ياسر الله يرحمه وينعم بجنته سعلي أعطينا قصيدة الأقرب أقرب لقلبك ياسر قصيدة كتبتها تحللها في أي وقت وتحب من تعيدها من في
2: هي نقول يا والدي والله ما هو بيدي صدر حكم من الأيام في تبعيدي
0: إذا سمعت الحلوة ياسر دي.
2: تغربت يا مظنوني تغربت ويا من الزمان الفوجي بلاراتي فارقت من عيوني كاس غربتي مرار مر عضيدي تلزيت وظروف الحياة لزوني فراق الحياة مشني كيت الحيدي فراق الحياة يدفني ومشغول على شبه الحبايب جفني ونمرض ونبرة في الحياة مفني ولا حد غاض الحال في تبعيدي وسالت ميامي دموعها بالحفن نسخف حجر الصم في تنهيدي دون رجالي نسخف حجر الصم هذا حالي تباعدت بعد ديرتي وعيالي شاهد هيبة ضايعة في البيدي هكاك يا الحباب هاو جلالي مشغول مقادر على الويدي مشغول دون اندادي فارقت ناسي وشرحتي ومعادي شربت الحدج وسقيت حتى كبادي جليتهم الوكر والتلميدي تعدت ايام العمر جاي وغادي ولا صبت راس المال لا تفيدي لا صبت لا صابوني وتنفيت ما عادش عزيزي جوني ويا بين بيني يا سهر عيوني يا حسر بعده يا غربتي زيدي علي زيدي جروح وين ما طالت يدي جوني قل الطبيب يفيد تضميدي قل للطبيب يضمد ويجمع شتاية شملنا ويلمد كم غصايص خاطري ونكمل زي سهر الليل في تسفيدي وعيون هاهي مع السهر الثمد ولو سبايب قاطعين رديدي عيون السبايب وتنفيت على الحباب ديما غايب ثلثين من عمري مشوذ هاي من سيد الصوايب قصير وريدي تغربت وايام الغريب غرايب فرقت غوالي زايدة تنقيدي
0: قصيدة بتاعك هل الحاجات اللي تشتري لها مثلا اللي تعمل فيها كيف وتبدع فيها شيء خضايا من أيها الغربة المحبة الجيرة
2: ثم جار يعطي جار حق جيرة ثم جار زي النار في التكبير ثم جار كيف تشوفه تمنيت ديما عشرة ما توفه نفس سخوفه يعاملك بالروفة على الخير ربع عائلته وصغيرة وثم جار ديما مقلقك بكلوفة زيس معاها الضحك والتبصيرة لزاه ولك تغني جار سودي مرحولته وتمني عامل زراير من قدك ووني من غير سير دارها وضميرة وثم جار في وقت القصص يهني تلقى كلامه سمح قيت يفليرة كلامه سكر طب خاطر ها وقدك موكر محال على طول الزمان يتنكر على الخير ربى عائلته وصغيرة، وثم شارب يبين الفرج يسكر يعمل غانجي ولا الباب بالتسكير
1: حلو يسر.

0: ثاني انا حسب رأيي انا ما هنا عارفك منيح منيح في القصائد اللي تقراها وكذا كنا نحفظ عديد القصائد بتاعك او نطرب لها على الاقل. في ثم قصائد فيها تشاؤم شوي هيك، عندك حاجات فيها تفاؤل الحياه وحب الحياه وحب
1: لا مثلا ثم قصيده حوار بين جيلين، معنا جيل البابا وولده
0: مثلا،
1: البابا يحب عيشة البدو والعفية والطفل يحب المدينة. هذه نقول الصغر حاكم، نقول كبار عرافة، وكل جيل لها شرافة الأول مع الثاني بلغ أهداف. الصغر ديما بوده، والصغر عيش العمر اللي تحدى، هو فرج نظيم وقت الشدة، هو اللي مسافر راح لردافة، واللي عرف باباه يعرف جدة ينقد لي المجد خلص لافة، ينقد لي الجدودة شرى الفجر عب الليل بنى عمود سلاح من أفكاره، نيل مكدودة داخل بحور العلم واكتشافه، ولولا التجارب شابنا ومجهودة يمشي ضحية جهل رامى طرافة، لولا كبير العمة محال نبر وجرح ينزف دمه، كلام شيبنا للشيب شد الهمة دليل مسلكة في ترب الحياة شرافة، وكل جيل عند عوايد يسمى لكن وصول القاعدة طوافة، وبالقاعدة نتعلو وبالقاعدة أي خطر ندلو، لكن الشيرة للكبار نولوهم زادنا بالمعرفة والصافة، ناخذ الباهي والخبيث نخلو مع بعضنا نعيش الحياة بكيافة، نعيش الحياة بمروة، وكل حد ما يفوتش حدوده هو، لا نطاوعوا منه عديم الدوة ولا سمرنا نقبل بديل خلافة، ومن واقع نعطيك صورة قوة حديث دار بين شاعر وبين أسلافة، أحكي لكم بالنية، ومن واقع نعطيك صورة حية بين شيخ بين شيخ حب البدو والعفية مع النجع ففجوج الظواهر حافة، والشاب على أسواق دار ثنية، والثنين كل واحد مشي من شافة، الشايب يقول نخفوا، يقول نرحلوا ونخفوا، ولا نسكنوا حيث الحجر نتخفوا، بنسمة الصحراء وحدها نتكفوا، حتى البدن فيها صحيح معافى، ولا نحير من الأيام كيف يلفوا، يهل فرحنا بشمحة متينة خفافة، يقول له يا أبوي رشع، متينة خفافة جمل، يقول له يا أبوي وسع بالك، راح جمل ومعاه هذا المالك، غياب المطر بهذا الحوالة وحالك ما تنصف ومن نصف هاو انتافة، وولد المدينة ما فهم أولك رأس الشهر تسخن مليح التافة، يقول صحيح ولد المدينة مالك لكن بسرعة شيء ما يبقى له يخلص أوراق الضو والسبالة، وأما الكريخ الراف تاخر رافه، واللي بقي عديه في فنجان لا يروح بذي فنجان زاد نشاف، يقول له يا ابوي غير الصبر وهاللفظ ما عادش عليه تعب، صحيح صرفهم ياسر وليش يكبر، لكن يعيش في هني ونظافه، لا يحضر وقت العجاج يغبر ولا يرهبوا لين الخلا والحافه، يقول له نظن فكرك بيت ولا على برشا حقائق حي، والمدينه حق خبر شيء، كل يوم في سوق الخبث يتفافه، تبع طريق الغرب جاب عوايد لو كان نحكي تلومني العرافه، يقول له يا والدي نشرح لك وجهة نظر بالشعر ونوضح لك أبواب الحضارة الشاسعة نفتح لك، ياسر مزايا العلم والثقافة يسرح خطايا العلم ويسرح لك، أنسى أيام النجع والكتافة، يقول له عيب هالحديث تقوله وكيفاش ننسى نجع لو مرحولة، أبواب العطاف البادية محلولة رجال نقر في جنود العدو الثقافة، وللهم عوايد حق ناس في حولة يخشوا ليه بالوالع سيافة، لا صحيح بالشجاعة تسمو لكن لقيت أغلاط بها نذمو، حرام يحرموا الشباب ما يهتموا والحب في نظرهم بديت افتافة، ولولا حفير الجهل فيه تلمو كيف يرفضوا موالف يشوفه ولافة، قال لك أم جهلت نعتنا ولاد بادية والبادية ربتنا، وهذه عوايد ناسنا وجهتنا في الشرع مولى الخايبة يتكافى، وخبث النوايا موش من شيمتنا والنفس في بحر الهوى جذافة، يقول لما نركض أفعاله هو النفس سد البعض واستقباله، لكن عارف لكن اللي عارف نادر وبنتاله، كل ريح عارف له طريقة هيافة، واللي غواها بليس قص طواله في كل مصرف شادة من دافة، مسارب عدة وباسم الحضارة نرمسوا على السدة، نسينا عوايد جدنا وجدة تيار جارف سادنا بكرنافة، احنا جدودنا تحكر اوقات الشدة تيور بر كل واحد حصن كافة، يقول له يا والدي تعذرني ولا تقول ولدي فات ما قدرني، وموضوعنا شايك بدي محيرني ولا عاد فارس نايرة من حافة، الله يسترك يا والدي ويسترني، هاي نجد الميعاد والعرافة، الميعاد فيه ارتحنا وموضوعنا الاثنين لها طرحنا، راي الرفاقة زوز بيه فرحنا، كل من سلك مسلك بلغ اهدافه، وبحر الحياة يخوض فيه سبحنا، كل من غفل طاح من صرافة، كل ما غفل وتناسى يعدي حياته كاملة في تعاسة، المربوط لبعد تباع الناس محال لا يقدر يحل التافة، والعلم ما يرسخ ولا قصاصة، والسر لزاوز الزوز تلافة، في آخر تمام قصيدي لكم تحية ود في نشيدي، على قد ما جابت السيب البيدي وعلى قد ورقات الشجر رفا رفا، علي حافظي ونص الله وزيدي، ولاد بادية في لقطة وصافة، والصغر حاكم والكبار عرافة، وكل جيل له شرفة الأول مع الثاني بلغ هدف.
0: في ختام رحلتنا بين الشعراء وقصائدهم اكتشفنا
2: أما الشعر هو مرآة تعكس مشاعر الإنسان، تعكس أفكاره وتجارب حياته. وقد تعرفنا من خلال هذه الحصة إبداعات الشاعر علي بن الحبيب الحافظي وعلى ما تركه من قصائد جدت بها قرائح. وبهذا نصل إلى نهاية برنامجنا، آملين أن نكون قد أخذناكم في رحلة ممتعة بين جمال الكلمة وروعة الشعر. فالشعر يبقى صوتا للإنسان وذاكرة تحفظ مشاعره وحكاياته عبر الزمن. شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء آخر مع شاعر وقصائد جديدة. دمتم محبين للكلمة الجميلة والأدب الراقي.

0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغريدي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العميري.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحمن.

إذاعة تطوير.

إذاعة تطوير.

0: مع كوكب الشرق.
1: قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أحبتنا عشاق الموسيقى والنغم،

0: الفصول الأربعة.
1: تمر علينا فصول السنة الأربعة كل عام نعيشها، فيثير كل فصل منها فينا مزيجا من الذكريات والأحاسيس المختلفة، فتصبح الحياة أقل رتابة وأكثر تشويقا وتنوعا. وفي كل فصل نعيشه بجماله الخاص به ونقول هذا أجمل فصول السنة. وفي كل فصل لنا ذكريات حزينة أو جميلة، مضحكة أو مبكية. فهيا عزيزي المستمع لنجرب أن نخوض هذه الفصول من خلال الموسيقى وحكاياها معنا.

قبل أن نبدأ هذه التجربة الجميلة، دعنا نعرفك بأبطال استعراضنا الموسيقي خلال هذه الحلقة والحلقة التي تليها، لكي نعيش معا هذه التجربة الموسيقية الفريدة. اخترنا لك عزيزي المستمع عملين موسيقيين مهمين، أحدهما أغنية تعتبر واحدة من أهم الأعمال الموسيقية العربية، وهي أغنية الربيع لفريد الأطرش، ألفت عام 1949، والعمل الآخر ألف عام 1723، وهو كونشيرتو الفصول الأربعة للموسيقي الإيطالي فيفالدي. هما يعتبران أهم عملين موسيقيين كتبا عن الفصول الأربعة بالعالم العربي والعالم الغربي.

0: وبداية دعونا نقدم لكم تعريفا مختصرا لكل من العملين.
1: أغنية الربيع، فريد الأطرش.

غنى الكثير من المطربين للربيع وأبدع كثير منهم، ولكن تبقى أغنية الربيع للموسيقار فريد الأطرش هي أفضل وأروع عمل غنائي عربي، وهي الأساس لموضوع حلقتنا، لأنها تتكلم عن الفصول الأربعة وليس الربيع لوحده. وقد أعلن الفنان عبد الحليم حافظ أنه يتمنى أن تكون تلك الأغنية له، واعتبرها أجمل وأعظم أغنية تغنت بالربيع. تعتبر أغنية الربيع من الأغاني الوصفية التي يختلط فيها الوصف الدرامي والتعبير العاطفي. ولأغنية الربيع، والتي كان الأولى أن تسمى أغنية الفصول الأربعة، لأن الشاعر استعرض الفصول الأربعة كلها خلال الأغنية، ولم تكن خاصة في الربيع لوحده.

0: عظم أغنية الربيع الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي في عام 1947، وقد كانت أغنية حبيب العمر هي من بواكير إنتاجه الغنائي، وهي الأغنية التي تعتبر نقطة تحول في حياة فريد الأطرش.
1: حبيب

0: فكري.
1: فكانت أغنية الربيع هي أشهر ما كتب مأمون الشناوي لفريد، ولهذه الأغنية مع مأمون الشناوي قصة طريفة، حيث أن الشاعر مأمون الشناوي قدم بداية هذه الأغنية لأم كلثوم، فاتصل بأم كلثوم وأخذ معها موعدا، وفعلا أعجبت السيدة أم كلثوم بالأغنية، ولكنها طلبت من مأمون أن يجري بعض التعديلات على كلمات الأغنية، واتفق الاثنان على موعد ثان لإجراء تلك التعديلات. ولكن يبدو أن الكلام عن تعديل ما كتبه مأمون لم يرق له، وخرج مأمون من منزل أم كلثوم وهو غير راض تماما عن ذلك اللقاء. خرج مأمون الشناوي من منزل أم كلثوم وهو غير راض عن أي تعديلات على الكلام الذي كتبه، ليلتقي بالصدفة بفريد والذي كان يسكن بمكان قريب من منزل أم كلثوم. أحس فريد بأن مأمون متوتر فسأله عن السبب، فأخبره مأمون بقصة أغنية الربيع وأنه ليس راض عن إجراء تعديلات على كلام الأغنية، فما كان من فريد إلا أن أخذ الأغنية ولحنها لتصبح واحدة من أهم الأغاني العربية على الإطلاق.

العمل الآخر الذي كتب للتعبير عن الفصول الأربعة من عالم الموسيقى الغربية هو كونشيرتو الفصول الأربعة لفيفالدي.

التي يحدد للموسيقى دورها ويحكم عليها هو الكنيسة. وكان أي خروج عن رؤية وطريقة الكنيسة في موضوع الموسيقى يعتبر تجديفا. ولذلك كان من الطبيعي عندما كتب فيفالدي موسيقى غير كنسية، موسيقى للإنسان وللطبيعة من خلال إحساس الإنسان نفسه، أن يضطهد ويحارب من قبل الكنيسة.

لقد عرف فيفالدي كيف يستلهم موسيقى من الحياة والطبيعة، وقد جعل من عمله الموسيقي الفصول الأربعة نشيدا للحياة. يتألف ذلك الكونشيرتو العظيم من أربعة كونشيرتوات هي الفصول الأربعة، والبطولة هو السولو في هذه الكونشيرتوات للكمان. تقابلها كمانات أخرى أولى وثانية، إضافة إلى تشيلوات وكونترباس. وفي الجهة الأخرى من الفرقة الموسيقية تحاور فرقتا الكمانجات الأولى والثانية الكمان الرئيس السولوست، فتنفصل عنها أحيانا ثم تعود وتلتقي بها في حوار بديع ومتقن، وفي حركة تشبه الحياة في نشاطها وتجددها.

كل كونشيرتو من الكونشيرتوات الأربعة التي تؤلف هذا العمل الموسيقي الضخم يتألف بدوره من ثلاث حركات أو مقاطع: أليجرو، أداجيو، أليجرو، أو مقطع سريع ثم هادئ ثم مقطع ثالث سريع، أي أن هناك 12 مقطعا في كل كونشيرتو. وفي كل مقطع من المقاطع الرئيس الأربعة كان فيفالدي ينجح في خلق مزاج وجو الفصل الذي يتحدث عنه، جاعلا الموسيقى تعكس حركة المياه والريح

وحفيف الأشجار والعصافير، والأهم من ذلك هو التعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه، من فرح بمقدم الربيع إلى رعب الرعاة من قدوم العاصفة.

ويتلاعب فيفالدي بكمان السولوست دائما ليبرز المعنى الذي يريد، فيقول من خلاله: هنا تطلع الشمس، وهنا تلبدت السماء بالغيوم، هنا خرج الفلاحون للاحتفال بالربيع، وهنا هربوا من أمطار الشتاء.

ولد أنطونيو فيفالدي عام 1675 ومات عام 1725. بدأ حياته خادما في الكنيسة ورسم قسيسا ثم معلم للموسيقى في أحد الملاجئ، ثم أدار مسرحا قدم فيه أوبراته، ثم حقق ثروة كبيرة عند عمله بقصور أمراء ذلك العصر ونبلائه كموسيقي، وكتب الكثير من القطع الموسيقية وعشرات الأوبرات. ولكنه مات في فيينا بعد أن أمضى آخر سنوات حياته فقيرا معدما ودفن بمقابر الفقراء.

أحبتنا، إلى اللقاء في الحلقة القادمة لنستمع معا إلى مسرحية الفصول الأربعة من خلال موسيقى فيفالدي وفريد الأطرش. إلى اللقاء.

حكايات موسيقية، إعداد وإخراج عادل الزهراني. تقديم مؤيد عمر.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعنا الكرام، ومن خلال هذا البرنامج نتصفح معكم اليوم كتاب أضواء على النفس البشرية للدكتور الزين عباس عمارة.

سنبدأ معكم الفصل الأول وتحت عنوان القلق طاعون العصر الحديث. كتب المؤلف يقول: القلق مرض نفسي يتميز بالشعور بالتوتر الداخلي والخوف المستمر، وتصاحبه أعراض عضوية في الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والدوري والدموي وغيرها. هناك أعراض نفسية كسرعة الإثارة وصعوبة التركيز وكثرة النسيان والمخاوف المرضية وفقدان الشهية والأرق والوهن الجسدي، وهناك أعراض جسمية كمرض القرحة والقولون والذبحة الصدرية والسكر والأكزيما.

والقلق ظاهرة طبيعية لدى الأسوياء من الناس، حيث يصبح حافزا للعمل وحاجزا ضد اللامبالاة والجمود في الأداء ومحركا للطاقات المخزونة في الاتجاه الصحي. ولكن يصبح القلق ظاهرة غير طبيعية أو حالة مرضية، ويسمى القلق النفسي عندما يتجاوز الحد المعقول، بحيث تطغى سلبياته المفرطة على إيجابياته المحدودة. وأخطر ما في القلق تطوره إلى حلقة مفرغة، يدور الفرد بين حالة القلق والخوف، وعندما يرتفع منسوب القلق فوق المعدل الطبيعي، مثلما يرتفع منسوب ماء النهر فوق مستوى الضفاف، يغرق الأرض ويقتل الزرع، فينقلب شريان الحياة إلى عاصفة دموية تقتلع الأجنة من رحم الأرض وتقتل الحياة.

يقال إن الوجه مرآة العقل، باعتبار أن التعابير التي يعكسها الوجه في أي لحظة من اللحظات هي انعكاس للحالة النفسية التي يشعر بها الإنسان. ربما أن الحركات التعبيرية للوجه لا تتم بنفس السرعة التي تعكسها المرآة، بحكم أنها تخضع لقانون المثير والاستجابة والفعل ورد الفعل. فإن هذه المقولة تصبح أقل دقة بهذا المعيار المعروف، لأن كثيرا من التعابير تظل باقية في الوجه كاستجابة لمثير انتهى حدوثه، أو تكون استجابة لعدة مثيرات متناقضة أحدثت تغييرات حركية في الوجه انتهت بسرعة نتيجة حدوث مثيرات جديدة، رغم أن السبب الأول ما زال باقيا. إذن يصبح إيحاء التعبير من خلال المرآة كآلة عاكسة لا يحمل نفس الدلالة التي تحدث داخل العقل.

أعزائي، لازلنا معكم نقلب صفحات كتاب أضواء على النفس البشرية للدكتور الزين عباس عمارة. تحت عنوان شيء من الفرح يقول الكاتب: عاطفة الفرح غريزة إنسانية موروثة في تركيب شخصية الإنسان، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجزم بأنه لا يملك القدرة على الانشراح حتى في أشد حالات ظلام اليأس، ولكن ما يستطيع أن يستوثق منه هو إحساسه بفقدان الرغبة في المحاولة، أما في غياب الخيار أو ضغط الإجبار. وفي كثير من الحالات تكون الحياة جميلة بقدر ما نصنفها، وقبيحة بقدر ما نحملها، والعكس صحيح. المقدرة على صناعة الفرح موهبة، والقدرة على الاستمتاع بهذه الصنعة نعمة، والاقتدار في ممارسة النعمة خاصية لا تتوافر لكثرة من البشر. الفرح قد يكون في داخلنا، ولكن الظروف الخارجية التي نعيشها تحول دون إحساسنا به، كالظل نمشي عليه ونفتقده إلى ساعة ملامسة جباهنا هجير الشمس. الفرح قد يكون بالخارج، ولكن مشاعرنا الداخلية تسدل عليه حاجزا نفسيا عازلا لأهازيج الفرح، فيتلاشى الصدى بالداخل في دهاليز الفراغ النفسي الذي يسيطر على منافذ الدخول والخروج، فنصاب بحالة من التشويش الفضولي الذي يجعلنا نحرك أطرافنا داخل قوقعة ونعد أعناقنا من خلال قوة صغيرة لنرى ما يدور بالخارج، وهكذا نظل في حالة مد وجزر مستمر.

لمن تكتب الأقلام. قد يعتقد الكثيرون أن هذا التساؤل الافتراضي مطروح لذاته للإجابة من خلاله على تساؤلات استنكارية في ذهن الكاتب، وقد يفترض الآخرون أن هذا العنوان محاولة لتسليط الضوء على أبعاد أزمة الكتابة والنشر، وقد تكون الحقيقة أحد جزيئات كل هذه الافتراضات، لكنها قطعا قطرة واحدة في بحر متاهات عقلانية تؤرق فكر القارئ والكاتب والناشر أولا وأخيراً.

مستمعنا الكرام، غدا بإذنه تعالى نواصل معكم تقليب صفحات كتاب أضواء على النفس البشرية للكاتب الدكتور الزين عباس عمارة.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس ركة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: تستطيع المرأة أن تدفن معالم العبقرية عند زوجها أو تضيف إليها وتعينه على إظهاره.
1: حكيم من ينطق بالحكمة،
0: وأحكم منه من يعمل بها ويطبقها في حياته.
1: همسة عن الطب الصيني.
0: يختلف الطب الصيني عن الطب التقليدي في مفهومه لكيفية عمل جسم الإنسان وكيفية نشوء المرض،
1: وأيضا يختلف الطب الصيني عن التقليدي في طريقة تشخيص المرض.
0: فمثلا الطب الصيني يستشف بعض ما يكنه جسم المريض من خلال النظر إليه،
1: فالجسم القوي في مظهره يدل على قوة الأعضاء كذلك، وفي هذه الحالة يستبعد الطبيب الصيني وجود نقص في طاقة الجسم.
0: أما الجسم النحيف الهزيل فإنه يعاني من نقص بالدم،
1: والشخص البدين يعاني من نقص الطاقة العامة ومن وجود رطوبة داخلية بالجسم.
0: وحالة الشعر في الطب الصيني لها مدلولات مختلفة، فالصلع المبكر أو المشيب المبكر كلاهما يشير إلى وجود نقص بالدم بطاقة الكلية.
1: في الطب الغربي التقليدي يفحص اللسان بسرعة، أو قد لا يفحص إلا في احتمالات وجود متاعب معينة كالإصابة بالحمى التيفودية مثلا.
0: أما في الطب الصيني فإن اللسان كعضو له أهمية كبيرة.
1: نعم.
0: يستنتج الطبيب من مجرد فحصه بالنظر استنتاجات عدة يستطيع من خلالها تشخيص العديد من الحالات المرضية.
1: ويقسم اللسان إلى عدة مناطق ترتبط كل منها بعضو معين من أعضاء الجسم.
0: هناك قسم في اللسان يرتبط بالمعدة والطحال،
1: وقسم بالكلية والمثانة والأمعاء الدقيقة،
0: وقسم بالحوصلة المرارية، وقسم بالرئة، وقسم بالقلب.
1: ومن مجرد نظرة الطبيب إلى اللسان يستطيع تشخيص المرض.
0: هل ذهبت إلى طبيب صيني يا مريم؟
1: الحقيقة ذهبت مرة.
0: قال لك أكيد مدي لسانك.
1: والله واستغربت، يعني كنت أشكو من ألم بالرقبة، يعني وش دخل اللسان بالرقبة؟
0: لم يكشف عليك الكشف التقليدي؟
1: أبدا، أنا شكيت في أمره، يعني قالت المترجمة وهي صينية مدي لسانك، الطبيب يعني يعرف إيش عندك عشان يعرف الدكتور إيش عندك يعني، وكانت تتكلم باللغة العربية الفصحى. تصدق
0: ورديت عليه بالفصحى؟
1: أكيد، ما يعني إنسانة ما شاء الله عليها، هي تجيد الفصحى وأنا أجيد الفصحى والحمد لله، ولقيتها فرصة أني أنا أمارسها، يعني أمارس اللغة الفصحى مع من تتحدث بها.
0: وهي صينية فيما يبدو.
1: وهي صينية. نعم.
0: طيب ماذا حدث بعد ذلك؟
1: قال لي الطبيب عندك فقرات، في التهاب يعني في الفقرات وفي مفاصل الركبتين. وطبعا أنا قعدت يعني أناظر له، إنه ماني مصدقة، كيف أعرف من مجرد النظر من لساني يعني؟
0: نعم، بدون أي تحاليل ولا فحوصات ولا أشعة؟
1: أبدا. ناظر لساني وقال لي أنت في حاجة إلى علاج طبيعي.
0: وافقتي طبعا.
1: أكيد يعني العلاج الطبيعي مفيد في كل الأحوال، بس بصراحة بعد أول جلسة ارتحت. نعم.
0: هو كان يعلم أنه أنت مذيعة؟ يمكن لا. مرضك في لسانك وليس في جسدك.
1: يعني ما قالوا هنا فعلا هل يرتبط اللسان باللسان،
0: حتى يقول
1: هل أمراض الألسنة تبان
0: يعني؟ ممكن يعني يكون يعني مريض بالميكروفون فبالتالي لابد أن يستخدم لسانه،
1: تطلع صورة ميكروفون مثلا.
0: حتى يعني مثلا من العبارات التي تكون دارجة بين في المجاملات بين الناس يقول فلان لسانه عسل أو كلامه عسل. صحيح. فدلالة على حلاوة النطق، فاللسان يعني النطق الذي نتحدث به الآن للمستمع. نعم. الكريم،
1: هي أهم شيء. أنا عجبني الممرضة أو المترجمة التي كانت تتحدث العربية الفصحى. وبعض ربعنا آسف يعني بعض الرب بعض الناس اللي قاعدين كانوا يعني يسخرون من طريقتها.
0: بينما هم مختلفون.
1: يعني هي
0: حدث لي هذا الموقف حقيقي في الصين. كنت أنا وأحد الزملاء وإذا بفتاة تعلمت في معهد لتعليم اللغة العربية في بكين وجاءت لتعمل معنا مترجمة، فهي تتحدث بالعربية الفصحى وهو يتحدث باللهجة المحلية، وبالتالي كان بين الفريقين بون شاسة. فصرت أنا أقول له يا أخي تكلم عربي علشان تفهمك، هو ما صار يتكلم عربي، يتكلم باللهجة.
1: صحيح.
0: عموما صباح الجمال للغتنا العربية الجميلة.
1: نعم، ونتمنى أن نحافظ عليها،
0: نتقيد بها.
1: نعم. بقايا الظل لإبراهيم ناجي.
0: أنت حسن في ضحاه لم يزل، وأنا عندي أحزان الضفا حزان، وبقايا الظل من ركب رحل، وخيوط النور من نجم أفل، ألمح الدنيا بعيني سأم، وأرى حولي أشباح الملل، هائمات فوق أشلاء الهوى.

جلست أنساك وقد أغريتني بالذرى الشوم، فأدمنت الطموح أن تروح في سمائي وأنا لك أعلو، فكأني محضر روح. يا لها من قمم كنا بها نتلاقى وبسرينا نبوح، نستشف الأمر من أبراجها ونرى الناس

0: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من

وفي هذا الصباح سنتحدث مستمعينا عن الكلام الذي هو فن وذوق وأدب، فأهلا بكم.

وذوق وأدب، كيف لا؟ وبه يعلو المقام ويرقى المرء، وبه يستطيع أن يجذب من حوله له. فقد قيل: يعلو مقام المرء بحسن مقام.

ونقول لك عزيزنا المستمع في هذا الصباح، فكما إن حسن الكلام يعلو بصاحبه، فهناك من الكلام ما يخفض مقام صاحبه أيضا. ويظن البعض أن فن الكلام موهبة بينما تلعب الفطرة دورا كبيرا فيها، ولكن يستطيع الإنسان أن يطور نفسه بمراقبته لحديثه وحديث الآخرين، بالإضافة إلى التمثل بآداب القرآن والهدي النبوي الشريف. ومن الناحية الشرعية نعرف أن الإنسان محاسب بكل ما يتفوه به، ولذلك يجب أن نتخير من الكلام أفضله. ثم نتحدث مستمعينا عن الصمت ونقول

يمنحك عزيزنا المستمع طاقة قوية للتفكير بعمق في كل ما يحصل حولك والتركيز بعقلانية على إجابتك، يجعلك تسيطر على من أمامك من خلال نظرات محملة بمعان غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها.

الصمت المصحوب ببعض الحركات والإيحاءات يرغم من أمامك على البوح بما داخله فيقول أكثر مما يريد فعلا. الصمت يولد لدى الآخرين شعورا بالغيظ الشديد لأنهم يعتبرونه هجوما مستترا، فتكون الأقوى من دون كلام ولا تعب. الصمت هو الحل الأفضل أمام المشاكل العائلية. الصمت في المواقف الصعبة يولد الاحترام بعد الصراع، والجدل الذي يولد التنافر والحقد. الصمت يدمر أسلحة من نتشاجر معهم ويجردهم من القدرة على مواصلة الكلام.

الصمت عندما يصمت شريكك اصمت، فيتساءل عن سبب صمتك ويبدأ هو بالكلام. الصمت يعلمك

رأيكم عسانا أن نتعلم من الحروف بعض الحكم. الباء بركة العمر في حسن العمل. التاء تزاحم الأيدي على الطعام بركة. الثاء ثواب الآخرة خير من نعيم الدنيا. الجيم جودة الكلام في الاختصار. الحاء حرم الوفاء على من لا أصل له. الخاء خير المال ما أنفق في سبيل الله. الدال دم على كظم الغيظ تحمد عواقبك. الراء راعي الحق عند غلبات النفس. الزاي زيارة الضعفاء من التواضع. السين سلامة اللسان سلام.

0: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي اليومي والصباح الجديد. نلقاكم في الغد، فإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق.

الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد

المطلوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: إلهي يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي شفيعي، إليك صدقي وعذري، إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحق.

وزين أعمالنا برضاك عنا. فأنا مذنب ربي، وأشعر دائما بذنبي في الليل، ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير. تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير. ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد، يا إلهي وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري. يأمن العبد إن أتاك منيبا، يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا، وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الإخلاص.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، يرفع أقدار المخلصين ويؤيد بنصره المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلمات طيبات، وقد قطفنا من عنقودها اليوم كلمة الإخلاص.

0: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم.
2: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة مظلمة.
3: في معنى الإخلاص.
0: الإخلاص نور يقذفه الله تعالى في قلوب المصطفين من عباده، يصلهم بالله خالقهم، ويحيي منهم موت قلوبهم، ويهبهم في الحياة طاقات من القوة تسمو بهممهم وتعلو بعزائمهم وتنهض بما يحملون من مثل ومبادئ.
2: وفي الإخلاص لا أثرة ولا أنانية ولا رياء ولا نفاق، ولكن طهر ونقاء وكمال وصفاء. ويبلغ الإنسان ذروة من السمو والرفعة، ويحتل منازل الأبرار والمقربين.
0: وبه يكمل إيمان المؤمن، ويتحرر من نزواته وغرائزه وشهواته وعاداته، ويستعلي على حظوظ هذه الحياة سموا بنفسه أن تسيطر عليه بزينتها وزخرفها، فلا يعميه الهوى عن الحق فيميل عنه،
2: ولا ينسيه البغض مرارة الباطل فيتردى فيه، فيكون عطاؤه في الله ومنعه في الله وحبه في الله وبغضه في الله طمعا في رحمته ورغبة في رضاه.
0: وفي محكم التنزيل يقول الله سبحانه وتعالى:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم.
0: الإخلاص وحده هو الذي توزن به الرجال وتقدر به الأعمال. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
2: وقد كان للإخلاص أثره في الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، أولئك الذين رباهم أكرم الخلق على مائدة هذا الدين، وطبعت نفوسهم على الاعتزاز به وحده وتلمس العزة والكمال منه دون سواه، وإفراده بالألوهية التي تخشع لها القلوب.
0: فكان أولئك الصحابة والتابعون في الدنيا سادتها والعازفين عن زخرفها وما فيها من متاع أو زينة أو جاه أو سلطان، فأمدهم الله بقوة من عنده، وعز الإسلام على أيديهم، ونصرهم بنصره، وبوأهم المكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
2: للإخلاص وجوه عدة:
0: الإخلاص في التوحيد وفي النية وفي القول والعمل،
2: الإخلاص في الاستغفار والتوبة وفي الذكر والدعاء،
0: الإخلاص في الصدق والصبر والزهد والتواضع والتوكل،
2: الإخلاص في الخروج إلى الصلاة وفي الخروج إلى المساجد وفي الصلاة نفسها وفي السجود،
0: الإخلاص في الصوم والحج والزكاة والصدقة،
2: الإخلاص في طاعة الوالدين وفي ترك المنكر.
3: الرياء عدو الإخلاص.
0: الرياء مرض خبيث يتسلل إلى القلوب الغافلة فيأخذ بها بعيدا عن درب الإخلاص والصدق والصلاح.
2: وكي تبرأ النفوس من الرياء وتخلص إلى الله عز وجل طمعا في كرمه وخوفا من غضبه، يتوجب عليها الاسترشاد ببعض الاسترشادات التي تضمن صلاحها وتقواها ونقاء إخلاصها.
0: من هذه الإرشادات التعرف على عظمة الله تعالى وأسمائه وصفاته، والإلمام بالتوحيد ما استطاع المؤمن إليه سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم.
2: ومن الأدوية الفتاكة بالرياء والمحصنة للإخلاص في نفس المؤمن الأحاديث التي تبين عذاب النار، ثم معرفة ما أعد الله تعالى للمتقين في الجنة.
0: ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم عن أهل النار قال: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت.
2: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إنا لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإنا لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإنا لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإنا لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا.
0: تذكر الموت وقصر الأجل وما في القبر من عذاب ونعيم الدنيا وفنائها. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم.
2: ومن الإرشادات التي تكفل صحة الإخلاص من خباثة الرياء الإكثار من أعمال الخير وعدم الإخبار عنها لغير ضرورة، ثم مصاحبة من يرى فيهم الإخلاص والصلاح والتقوى، ثم الإكثار من الدعاء،
0: وأيضا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، فهو منبع الرياء والشر والشرك. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم.
3: الدعاء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
0: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
2: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
0: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا نجنا برحمتك من القوم الكافرين.
2: ربنا آمنا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين.
0: آمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

يا صباح الورد يا خدود الورد الورد الورد يا عيني على الورد يا خدود الورد.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: من سير الأبطال الأسطوريين ما يتسم بالروح الدينية والميل إلى الصياغة الخيالية التي تحول البطل الأسطوري إلى شخصية شفافة تكون غير مرئية أحيانا، بينما تبدو في أحيان أخرى عجيبة في حركتها وانتقالها عبر المكان والزمان واختراقها حجب المستحيل لتصل في النهاية إلى مبتغاها. يصور لنا راوي الأسطورة شخصية من هذه الشخصيات التي هي من صنع خيال الكاتب والراوي، وهي من شخصيات التراث المروي الذي يصور حياة بعض الشخصيات ذات الكرامات من ذوي أصحاب الخطوة كما يقال في المصطلح الشعبي. ومن هذه الشخصيات الأسطورية شخصية تميم الداري. جاء في إحدى الحكايات الخيالية الشعبية أن امرأة حضرت لدى الخليفة عمر بن الخطاب طالبة الطلاق من زوجها تميم الداري الذي غاب عنها منذ 7 سنوات والإذن لها بالزواج من رجل آخر، فأذن لها الخليفة بعد أن قال لها: أتممي عدة المتوفى 4 أشهر و10. لكن أين قضى تميم الداري طوال هذه السنين 7؟ جاء في حكاية تميم الداري أنه اختطف من قبل جن كأنه نخلة سحوق، وطار به في الجو إلى أن نزل به إلى الأرض الخامسة، وهو ينتقل من عالم إلى عالم مارا بأغرب المخلوقات والجزر الغامضة والقصور الملونة، وكان ينتقل بين هذه العوالم الغريبة على متن وسائل كثيرة مثل السحب والسجاجيد. قيل لتميم الداري: بالله عليك يا تميم، أخبرنا عن جميع ما رأيته. فقال تميم الداري: اختطفني من داري عفريت اسمه ميمون عامر الأراضي، فحط بي في جزيرة، فجاءني رجل اسمه دهنش ابن مرقان، وهو من عصي سليمان عليه السلام، وعندما وصل بي إلى المكان الذي سأقيم فيه جاءني طائر يحمل وعاء ماء سقاني منه، وكان هذا الطائر من طيور الجنة. ورأيت فيما رأيت بالجزيرة دابة عظيمة تخرج آخر الزمان على سطح الأرض، ورأيت راهبا من الحواريين، ثم ركبت سفينة لملك الهند، وكانت الجزيرة التي حللت بها وبها مدينة عامرة من مدائن قوس يونس، ورأيت من العباد شابا يجلس على سجادة، فسألت عن اسمه فقيل لي إنه المهدي الذي يخرج آخر الزمان. ومررت بعفريت يسكن قصرا فسألت عنه فقيل لي إنه ملك العفاريت الذي سرق إحدى بنات ملك الأندلس من على سطح قصرها. وأما الشاب الذي رأيته نائما على السرير وفي إصبعه خاتم فهو سليمان الذي لم يستطع أحد سرقة الخاتم من إصبعه، وأما الأعمى المقيد تحت الشجرة فهو الدجال الذي يظهر آخر الزمان. وانتقلت من بعد ذلك لأرض الشام، ورأيت قصورا رائعة الجمال وأناسا يقيمون بها، ورأيت خيولا، رأيت الخضر والأرض البيضاء، ورأيت أجيال آخر الزمان، رأيت الدنيا في زي امرأة. رأيت كل ذلك قبل أن أروي حكايتي لمن يريد سماعها. هذه العوالم الغريبة التي زارها تميم الداري وهذه المشاهد التي صورها بعد عودته من هذه الرحلة الطويلة إلى الأرض على متن سحابة ما هي إلا خلاصة التأملات الخيالية لأديب الأسطورة، وهي من أساليب الحاكي الشرقي الذي ينتقل بمخيلته التي تطوف العوالم لسبر أغوارها وانتقاء ما تحمله هذه العوالم من مباهج تفوق ما تحمله المقدرات الدنيوية، مع احتمال تحقيق الحلم في السرد الروائي عن طريق المخيلة. ولسائل أن يسأل عن تميم الداري بعد عودته من رحلته الطويلة، ماذا وجد بعد ذلك مما تركه قبل اختطافه من قبل العفريت الذي طار به، وكيف انتقل إلى كل تلك العوالم مرة على متن سحابة ومرة على متن سجاد؟ فالجواب الذي يتبادر إلى الذهن هو أن تميم الداري لم يعد من أولئك الذين يبحثون عن متاع الدنيا، فقد أصبح نموذجا للزهد في الدنيا بعد أن رأى ما لم يره أحد غيره. تركنا تميم الداري إذن متأملا في ما رأى وما سمع، وأخذنا بما لا يصدق، لكننا من باب ما تحدثه الحكاية فينا من تخيل، فإن الرواة على اختلاف مستوياتهم الثقافية وقدراتهم على نسج الحكايات يضعون للحكاية مغزى يكون ذا أهمية بالغة. إذا كان الحاكي على قدر كبير من المهارة في صياغة الحكاية، ومما يلفت الانتباه في بساطة حكاية تميم الداري وطابعها الشعبي لما يعتريها من اقتضاب في تصوير الأحداث مكتفية بذكر ما وقع من مشاهدات، أن الخيال لا قيد له. فهذه الحكايات التي لا تصدق لأنها من باب الخيال هي متفاوتة الأهمية. فإذا كان راوي حكاية تميم أديبا شعبيا، فإن الرواة من عباقرة الأدب الحكائي يقدمون لنا حكايات على هذا النحو، ولكنها من حيث القدرة على السبك والصياغة الأدبية فإنها تظل من الروائع التي حفظتها الذاكرة الأدبية. فمثل هذه الحكايات الغريبة التي تروى مثل حكايات القليوبي الخارقة للعادة، فإن ابن عبد ربه يروي لنا حكاية من أغرب الحكايات في العقد الفريد، وهي المنجم العربي، ولنا مع هذا المنجم لقاء.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

تمام. السادسة مساء، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تنطلق اليوم بمركز الصحة الأساسية ببحر جابس عملية الفحص الطبي لحجيج ولاية جابس، وتتوصل إلى غاية 28 من أكتوبر القادم. هذا وسيعتمد المركز كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليم الخامس. تم الاتفاق خلال جلسة أشرف عليها وزير التجارة مؤخرا بولاية مدنين على تركيز نقطة اتصال دائمة تكون آلية عملية لمتابعة تقدم مشروع المنطقة الحرة التجارية اللوجستية ببن قردان. تحتضن تونس غدا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع. في منطقة الشرق الأوسط، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبرير الرجوبة إن الحركة طلبت من مصر استضافة اجتماع للحوار الوطني الفلسطيني. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيرانية نفيه التقارير التي تتحدثت عن بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، بعد قليل ورود الصباح، تلتقيكم فيها زميلة ليلى بوعجيلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك أعمالكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على موجة إذاعة تطاوين مع بداية يوم جديد، يوم يحمل في طياته بشائر الخير لكل من يستمع إلينا. لا شك مستمعينا الكرام أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، فمن الواجب على الإنسان أن يطرح ثوبه القديم ليلبس لصباحه المختلف ثوبا آخر، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا من عقله وقلبه. تذوقوا مستمعينا الكرام جمال الصباح، تلمسوا فيه ما يثير الارتياح، تنفسوا منه حب الحياة، افتحوا نوافذ الأمل والتفاؤل. جمال الصباح ليس في شروق الشمس وهدوء الكون فحسب، بل في نعمة أنعمها الله علينا أن وهبنا يوم جديد في هذه الحياة لنتواصل مع أحبابنا فتسعد قلوبنا بوصالهم. جمال الصباح ابتسامة تنبع من القلب لتضيء الوجه بأنوار التفاؤل، فما أعذب الصباح حين يتنفس ويخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق من جديد. تنفسوا فرحا لأن الصبح قد تنفس وأتى حاملا معه أمالا جديدة وأحلاما قيد التحقيق. لا تخنقوا الصباح بهموم الأمس، ابتسموا ولا تحولوا الصباح ولا تحملوه وزر أوجاع الأمس. اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم بالخير، فالصباح بدايات ولتكن البداية دائما أجمل. طاب صباحكم وتألقت بالحب والحب.

لا يتغير ولكن يأتي كل يوم بشكل جديد وأجمل، لننهض في تفاؤل وننتظر صباحا جميلا يطل علينا ويشرق فينا الشموس ويوقظ فينا الأمل، لنبدأ صباحنا بابتسامة وندع كل من حولنا يبتسم، وندع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وننعش أرواحنا بالفرح والتفاؤل، ولنترك الصباح يتسلل ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكل. الذين لا يعرفون الصباح مستمعين الكرام هم الذين سهروا في الليل فضيعوا الصباح، عاشقوا السواد فتنكر لهم البياض، ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية.

0: غنت فاروز. وصباح الخير لكل من يستمع لنا في هذا اللقاء صباحي المباشر. نتواصل معكم إلى حدود السادسة صباحا، إلى حدود التاسعة صباحا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. يهندسه أكيد فنيا زميل فتحي مقبلي، يرافقني من الجانب الفني في الإخراج الفني، وليلى بعجيلة معكم من أمام الميكروفون. نشير أولى فقرتنا في هذا الصباح السعيد.
1: دروب الحكمة.
0: من خلال فقرة دروب الحكمة اليوم حابين نتحدث عن السعادة، وما أجمل أن نتحدث عن السعادة، ويكفي فقط أن نذكر اسم السعادة أكيد إلا ونشعر بالسعادة. ففي حديثنا اليوم عن مفهوم السعادة، والبشر هم مختلفون طبعا في السعادة ربما، ويمثل مفهوم السعادة إشكالية في البحث وكذلك في الوصول إلى تعريف محدد لها. فبشكل عام فالسعادة هي حالة نسبية تختلف باختلاف قدرة الفرد وإمكانيته وكذلك ودوافعه، ويعني اختلف تعريف السعادة عند الفلاسفة القدماء باختلاف طبعا آرائهم ونظرياتهم وكذلك توجهاتهم. فمثلا أفلاطون ينظر إلى السعادة على أنها عبارة عن فضائل الأخلاق والنفس كالحكمة والشجاعة والعدالة والعفة، كما أضاف كذلك أفلاطون بأن سعادة الفرد لا تكتمل إلا بمآل روحه إلى العالم الآخر، بينما يرى أرسطو السعادة على أنها هبة من الله وقسمها إلى 5 أبعاد، وهي الصحة البدنية، الحصول على الثروة، حسن تدبيرها واستثمارها، وتحقيق الأهداف والنجاحات العملية، وسلامة العقل والعقيدة، والسمعة الحسنة والسيرة الطيبة بين الناس. فاهتم علماء النفس بدراسة السعادة ربما وأثرها على النفس البشرية من خلال فرع من فروعه، وهو ما يطلق عليه علم النفس الإيجابي، حيث يعمل هذا الفرع على رفع محتوى أو مستوى الفرد الوظيفي النفسي بشكل أعمق وأبعد من معنى الصحة النفسية، حيث عرف السعادة من خلال محدداتها والعوامل التي تسير بالفرد للعيش بسعادة وسرور، كالرضا التام على الحياة والتمكن من تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها طبعا، وكذلك الوصول إلى الطموحات اللي يسعى الفرد لها، بالإضافة إلى القدرة على توظيف القدرات والاستعدادات للوصول إلى مرحلة الرضا عن الذات وعن الآخرين. وبشكل عام فقد عرف علم النفس السعادة من الجانب الانفعالي على أنها الإحساس باعتدال المزاج والحالة النفسية، ومن الجانب التأملي المعروف أو المعرفي فهي الوصول إلى مرحلة الشعور بالإحساس والرضا. ونحن نرى أن السعادة قرار، فإذا أردت أن تكون سعيد قرر ذلك، وأكيد سوف تكون من أسعد البشر.
2: صباح الخير، صباح الورد، ورود الصباح، ليلى بعجيلة،
3: صباحكم سعيد.

أكيد سعادة اللي نبحث عليها في كل مكان، وكما قلت هي قرار نقرر باش نكون سعداء في هذه الحياة. ولكن الحياة أكيد كل واحد منا كيفاش، أحيانا هو لدينا الاختيار الحقيقة كيفاش نعيش الحياة، ولكن أحيانا نكون مسيرين ما نكونوش مخيرين، ولكن تبقى الحياة هي من أهم كما يقال المدارس، أو أهم من كل المدارس وحتى الجامعات في العالم، لأنه دروس الحياة معناها لا نتعلمها على الورق كما يقال، لكنها تنطبع في نفوسنا في عقولنا وتترك أثرها أكيد الدامغة على مشاعرنا وعلى أفكارنا وكذلك على قراراتنا. فالحياة أحيانا يعني تكون قاسية لا ترحم، ولكنها في الوقت ذاته تفتح لنا أحيانا أفاق أكثر وتمنحنا معناها أمل أكثر، حتى في يعني في المحن وفي الشدائد نجد دائما بقعة ضوء وأمل أكيد يلوح في الأفق وينتظرنا من بعيد. فالحياة أكيد مدرسة لم يسلم منها أحد، هي في كل يوم تطل علينا بتجربة جديدة بدرس آخر، ونحن من كل تجربة نستقي العبر طبعا والجراح والبسمات، وفي نفس الوقت نكون صداقات جديدة وأحيانا نستغني عن أخرى ونكتشف أشياء جديدة في أنفسنا ربما لم نكن ندركها من قبل، ونتخلص من أشياء أكيد كانت عبء علينا. فنسأل ربما أنفسنا مستمعينا الكرام مع بعض، ماذا تعلمنا من دروس الحياة؟ أكيد تعلمنا أن لا شيء يبقى على حاله، وأن المتغيرات تشمل كل شيء من الأماكن للأفراد وحتى للظروف أكيد والفرص. كذلك تعلمنا أنه ما يذهب لا يعود ثانية، وأننا لا نتعلم نفس الدرس مرتين. كما تعلمنا أيضا أنه الإنسان كائن لا ينسى بسرعة بل يتناسى، لأنه إن لم يفعل سيبقى يبكي ويتحسر على ما فقده طوال الوقت. وتعلمنا أن كره من أذانا طبعا لا يضره بل يضرنا نحن، وأن نسيان الأذية والمسامحة والمضي قدما هو نصف السعادة التي كنا نتحدث عنها منذ قليل. لكن في الوقت عينه تعلمنا أن لا نعيد التجربة ذاتها مع شخص مرتين. تعلمنا أيضا أن الفرص قد تأتي وقد نصنعها، وفي الحالتين نحن الرابحون إن واتتنا فرصة واستطعنا استخدامها طبعا للأفضل. كما تعلمنا أن الوطن حيث يوجد من نحب، وأن الغربة في الروح قبل الجسد، وأن المآسي لا تعرف كبيرا أو صغيرا غنيا أو فقيرا. وتعلمنا أكيد أن نفعل دائما ما نحب، وتعلمنا أهم شيء أن نبتسم دوما، فالابتسامة تفرح القلب. وتبقى الحياة أكيد بكل تفاصيلها وألوانها ودروسها نعشقها ونحبها.

6:47 دقيقة على موجات ناس بحكم زين، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ديما على موجات الأولى والحرة في لقاءنا الصباحي الأول، أكيد لتواصل معكم إلى حدود 9 صباحا بتاريخ 28 سبتمبر، وهذا التاريخ يرجعنا لسنة 1970 حيث خيم الحزن على مصر وكذلك على العالم العربي. هو تاريخ ذكرى وطبعا وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، الرجل اللي ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ مصر والمنطقة وترك وراه سيرة سياسية مازالت حاضرة في الذاكرة العربية بما حملته من أحلام من انتصارات وكذلك من أزمات وهزائم وخيارات سياسية مازالت موضع نقاش تاريخي. جمال عبد الناصر اللي تولد في الإسكندرية في 15 فيفري سنة 1918 والتحق بالكلية الحربية 37، شارك في حرب فلسطين سنة 48، وفي السنوات اللي تلات الحرب كان من أبرز أعضاء تنظيم الضباط الأحرار اللي قاد ثورة يوليو 52 واللي انتهت بإسقاط الملك فاروق وإعلان الجمهورية في مصر. ومن منتصف الخمسينيات أصبح عبد الناصر الشخصية الأبرز في المشهد السياسي المصري وتولى رئاسة الجمهورية سنة 56. كان تأميم قناة السويس في نفس العام من أبرز يعني قرارات عهده حتى يتحول فيما بعد إلى محطة رئيسية في تاريخ مصر الحديث، وإلى مقدمة لأزمة السويس في حرب 1956. في الداخل كذلك ارتبط عهده بمشروعاته سياسات اجتماعية واقتصادية واسعة من بينها مشروع السد العالي، سياسات التصنيع والتوسع في التعليم والخدمات الاجتماعية، وتبنى خطاب قومي عربي خلى واجعل من قضايا الاستقلال والتحرر والوحدة العربية عناوين أساسية في سياسته. 58 قامت الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سياسي بين مصر وسوريا وتولى عبد الناصر بنفسه رئاستها قبل ما ينتهي الاتحاد بانفصال سوريا سنة 61. لكن سيرة عبد الناصر ما كانتش صفحة واحدة، كانت كذلك هزيمة يونيو في 67 نقطة تحول قاسية في حياته السياسية وفي تاريخ المنطقة، ومن بعدها أعلن تنحيه على الحكم قبل ما يظهر برشا وعدد كبيرة من المصريين طالبوا ببقائه فعاد لمنصبه. ثم بدأت مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف. و 28 سبتمبر 1970 وبعد ساعات من مشاركته في جهود الوساطة لإنهاء أزمة أيلول الأسود في الأردن، توفى جمال عبد الناصر عن سن ناهز 52 سنة، وخرجت الملايين في جنازته. تحولت لحظة الرحيل لمشهد جماهيري واسع في مصر وكذلك في العالم العربي. معناها نجموا يختلفوا المؤرخين والسياسيين حول تجربته، ونجم حتى تختلف القراءات حول قراراته ربما وإنجازاته وكذلك إخفاقاته، لكن المؤكد أنه الرجل ترك بصمة عميقة في تاريخ مصر والعالم العربي من خلال القرن العشرين. وبعد أكثر من نصف قرن على رحيله مازال اسمه حاضر كلما يعني استحضرت ربما قضايا الاستقلال والعدالة الاجتماعية وكذلك القومية العربية وصراع المنطقة مع الاستعمار مشاريع الهيمنة. رحل عبد الناصر لكن صفحات التاريخ لا ترحل أكيد مع أصحابها، تبقى ربما الأسئلة، تبقى الذكريات، يبقى جمال عبد الناصر واحد من أكثر الشخصيات العربية حضور في ذاكرة القرن العشرين. وفي ذكرى رحيل أكيد احنا اليوم نستحضر الرجل، نستحضر التجربة، نستحضر التاريخ، وأكيد بورتري كان لهذه الشخصية، شخصية الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته.

عبد الناصر يا جمال بصوت الفنان ياسين محمود. وصلنا مع 56 دقيقة على موجاتنا، وكان هذا كما قلت بورتري للزعيم جمال عبد الناصر بمناسبة ذكرى وفاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في القناة الصباح المباشر ومحطتنا الأولى، وشكرا أنكم اخترتوا موجاتنا للرفقة والمتابعة. تحية لكل من استمع لنا. بداية أسبوع نشيطة إن شاء الله، تحية لكل أصدقائنا التلاميذ وكل إدارات التربوية وكل الحقيقة من يعمل بالفكر والساعد كل ما ننطلق للعمل شربعين الناس الكل، وتحية ليكم مرحبا بكم. أكيد ديما فكرة أولية نخدم بعضنا، تعودنا عن أحوال طقس اليوم لأنه دائما المعلومة الأكيدة والمؤكدة تكون بعد الثامنة مع موعدنا اليومي والقار مع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن هذه بعض كما قلت الأخبار اللي تقول أنه طقس اليوم طقس الاثنين 28 سبتمبر 2026 يتسم بأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط وكذلك الجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. الريحة اليوم تهب من قطاع الجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ويكون البحر مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 28-23 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. تبقى هذه فكرة أولية، بعد الثامنة إن شاء الله يكون موعدنا القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي كناخذ فكرة أشمل وأوضح من طقس اليوم والأيام القادمة. خليكم ديما معنا مستمعينا الكرام على الموجات الأولى والحرة حتى التاسعة صباحا. بعد شوية نفسح المجالس وملئنا في قسم الأخبار نشرة السابعة، ثم نرجع نواصل معكم اللقاء إلى حدود التاسعة صباحا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تمام 7 صباحا هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الصباح والبداية من العناوين. اليوم انطلاق والفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج من الأقليم الخامس بمركز الصحة الأساسية باب بحر جبس. الاتفاق على تركيز نقطة اتصال دائمة لمتابعة تقدم مشروع المنطقة اللوجستية ببنجردان. تونس تحتضن غدا فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. إلى تفاصيل الأخبار. تم الاتفاق مؤخرا على تركيز نقطة اتصال دائمة تكون آلية عملية لمتابعة تقدم مشروع المنطقة الحرة التجارية اللوجستية ببنجردان والترفيع في رأس مال الشركة، مما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروع. يأتي ذلك عقب جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية مدنين خصصت لمتابعة واقع وآفاق المشروع. أشرف عليها وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم استعراض مراحل تقدم إنجاز المشروع والسبل الكفيلة لدفع نسق الإنجاز. يحتضن اليوم مركز الصحة الأساسية باب بحر جابس عمليات الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيجي الإقليم الخامس. هذا وينطلق ابتداء من اليوم عملية الفحص الطبي لحجيجي ولاية جابس لتتوصل إلى غاية 28 من أكتوبر القادم. وبالنسبة إلى ولاية مدنين، تنتظم مواعيد الفحص الطبي الخاصة بحجيجي الولاية من الفترة الممتدة من غرة أكتوبر إلى غاية 16 من شهر أكتوبر القادم. أما بالنسبة إلى حجيج ولاية تطاوين، فستجرى مواعيد الفحوصات الطبية الخاصة بهم بمركز الصحة الأساسية باب بحر جابس حسب الرزنامة التالية: معتمديات أسمار بن مهيرة أرمادة وذهيبة يوم الخميس 8 من أكتوبر المقبل، معتمديات البير الأحمر وغمرسن سيكون يوم السبت 10 من أكتوبر، تطاوين الجنوبية يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر، والتطاوين الشمالية يوم السبت 24 من أكتوبر القادم. تراجع إنتاج الرومان بولاية جابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة، وقد قدرت صابة هذا الموسم ب17,000 طن، وتعود أسباب التراجع إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. هذا ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجنية ابتداء من يوم الغد. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بجابس لحبيب ذياب يضيف:
3: هذا التراجع بطبيعة الحال لعديد الأسباب، منها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك قرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون آلام لا المندوبية الجهوية الفلاحية ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبت الرمان سواء بالنسبة للصابة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصتها في السنة بارتفاع درجة الحرارة. تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنيا.
2: حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع. هذا الإنجاز أشرف على تنفيذه فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. تحتضن تونس العاصمة غدا فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. المؤتمر يتواصل إلى غاية غرة أكتوبر القادم بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشركات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الغد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، حذرت جامعة الدول العربية والرئاسة الفلسطينية من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس والضفة الغربية في ظل تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس دينية داخله بالتزامن مع الأعياد اليهودية. وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيوني بأنه تنازل مخزن عن السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان والانتقال إلى التفاوض غير المباشر. في الأثناء أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجاهزية لإجراء حوار ونقاش داخلي بشأن حصرية السلاح، وأشار إلى أن الأولوية المطلوبة قبل ذلك هي تحرير كامل الأراضي الجنوبية وتأمين عودة الأهالي. كما رفض نعيم قاسم أي محاولات لاستخدام الجيش اللبناني كأداة لفرض هذا الطرح. أصرت إيران على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يأتي ذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الشروط الإيرانية واضحة وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة باستيفاء هذه الشروط. نقطة نهاية لنشرة أخبار الصباح، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: شلالات أنجل هي أعلى شلال في العالم، وتقع داخل متنزه كانايما الوطني في جنوب شرق فنزويلا. تشتهر شلالات أنجل بكونها الأعلى عالميا، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 979 مترا، منها حوالي 807 أمتار من السقوط الحر، مما يجعلها وجهة مميزة للباحثين عن المغامرة في الطبيعة. وسميت الشلالات باسم الطيار الأمريكي جيمي أنجل الذي اشتهر بعد هبوطه بطائرته على قمة الجبل المجاور في العام 1937، الأمر الذي ساهم في لفت أنظار العالم إلى هذا الموقع الفريد. أما الاسم المحلي للشلال فهو كيريباكوباي ميرو، ويعني الشلال المنبثق من أعمق مكان، وهو اسم أطلقه السكان الأصليون الذين عاشوا في المنطقة منذ قرون. وتنبع مياه شلالات أنجل من قمة جبل أويانتيبوي، أحد الجبال الصخرية المسطحة التي تتميز بها منطقة غويانا الفنزويلية. وخلال سقوط المياه من هذا الارتفاع الشاهق يتحول جزء منها إلى رذاذ ناعم قبل أن يصل إلى الأرض في مشهد طبيعي يجذب آلاف الزوار سنويا. وتصنف المنطقة المحيطة بالشلالات ضمن مواقع التراث العالمي لما تضمه من تنوع بيولوجي كبير يشمل أنواع نادرة من النباتات والحيوانات، كما تمثل السياحة البيئية فيها مصدرا مهما لدعم الاقتصاد المحلي مع الحرص على حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. واليوم تعد شلالات أنجل في فنزويلا إحدى أبرز الوجهات السياحية في أمريكا الجنوبية، وتواصل جذب اهتمام السياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
10: شبي بنت
9: عندي ما نقول
10: لي يحكي هالناس ما فيك.
9: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
12: لا للمخدرات، نعم للحياة.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: صباحكم زين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. 7:18 دقيقه على موجاتنا، مرحبا بالجميع في الجزء الثاني من ورود الصباح المتواصله حتى للتسعة. ديما مع بدايه هذا الاسبوع ان شاء الله يا ربي، بدايه اسبوع نشيطه للناس الكل. تحيه لكم الناس اللي قاعده تجهز في انفسها للخروج للعمل، تلاميذ طلبه اساتذه معلمين موظفين، الناس الكل، كل واحد شاق طريقه الى مكان ما، مكان معين، وديما اكيد للمسؤوليه وللعمل وللواجب اللي دينا. إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. مرحبا بالجميع في لقانا هذا اللي نحاولوا نحن نكونوا معاكم أكيد في كل خطوة إن شاء الله معاكم في هذا الصباح. إن شاء الله تستقبلوه صباحكم برشا خير وبمحبة، وإن شاء الله تسمعوا فيه بشائر الخير. ماشيين لفقرتنا الأولى في هذه الساعة،
1: ترند الصباح.
0: ومن خلال فقرة ترند الصباح أكيد ديما تعودنا نمشيو الأهم العناوين اللي شغلت بال الناس واللي شدتهم وخلتهم يتناقشوا برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكيد من تونس للعالم تنوعت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بتونس وين حضرت بقوة أزمة إضراب نقل المحروقات اللي امتدت 48 ساعة وأثارت نقاش واسع حول التزويد بالوقود والقدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية. من تونس نمشيو للسعودية، وكان اليوم الوطني السعودي 96 من أبرز الموضوعات المتداولة مع ارتفاع كبير في البحث على المناسبة وعلى التفاعل وخاصة على التيك توك بالتزامن مع محتوى كان يحتفي بالتراث والثقافة السعودية. على تيك توك زاد عالميا وصلت المقاطع القصيرة والمحتوى الترفيهي السيطرة على المشهد بصفة عامة، وجمعت قائمة المقاطع الأكثر انتشار خلال الأسبوع عشرات الملايين من المشاهدات، مع مقاطع يعني كلها كل مقطع متصدر يتجاوز 57 مليون مشاهد. في الصين لفتت ظاهرة طريفة الأنظار اللي هو معرض لمنتجات وصفت بأنها ما نحبش نقول الكلمة توصف فيها، لكن خليني نقولها غريبة التصميم. تحول الموضوع رائج في انعكاس لاتجاه بعض الشباب في اقتناء أشياء ماهيش مألوفة ومشاركتها طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل واحد تشوفوه ظهر حاجة يوريها شنو وشراه، هي حاجات ما عندها حتى علاقة بحياتنا وبحاجاتنا، حاجات غريبة جدا باش ما نقولوش كلمة أخرى. رياضيا انتشر وبقوة مقطع المدرب الأمريكي بي جي فليك

0: بعد ما احتفل بفوز فريقه بطريقة غير مألوفة بعد ما قام بمسح دم لاعب مصاب على وجهه. انتشر الفيديو سريعا على منصات التواصل وترندنا هذا الصباح. كان لي أهم كما قلت ربما الأخبار اللي شدت الناس وخلتهم خلتوا حديث معناها الأسبوع كامل. وأكيد الكلها هي أخبار تأكد أنه ما يصنع الترند يكون أحيانا خبر, أحيانا يكون خبر كبير, أحيانا مجرد لقطة ما تتجاوزش ثواني. فقرتنا أكيد اللي تعودتوا بها إن شاء الله كما برشا فقرات تسمعوها معنا ديما في ورود الاثنين دايما على موجات الأولى والحرة.
1: ورود الصباح بإمضاء ليلى بعجيلة.

صباح الخير أكيد وصباح النور وصباح كل الأشياء الجميلة أكيد اللي بيها نسبحوا عليكم مستمعينا الكرام فيها صباح المزيان بهالطقس هذايا اللي محلاه خاصة الناس اللي معناها مستانسة ومتعودة تفيق بكري أكيد بدأت تلاحظ فيك الصبحية المزيانة بالنسمات الباردة كالنادية بقطرات النداء اللي ديما راهو حتى ندخل في ربما نفتح قوس حتى الأطباء ينصحوا بك معناها بالاستفاقة باكرا وينصحوا باستنشاق الهواء إن شاء الله هو يكون نقي ولكن ديما نسمات الصباح ونسمات الفجرية خاصة أجمل معناها وقت بس الإنسان يستمتع بالهواء يستمتع بالطقس الجميل يستمتع خاصة نحن بعد ما خرجنا من مصيف ومن درجة الحرارة العالية والجو ذاك كله متاع الصيف تحس روحك مستمتع جدا ببداية صباح كما قلت بهذا الطقس الجميل اللي نتمنى إن شاء الله وحسب حتى ما طلعنا بكر شوية ومبدئيا على طبعا موقع المعهد الوطني للرصد الجوي حسب شفنا انه امكانيه نزول الامطار وارده جدا ان شاء الله بالنسبه لليوم ان شاء الله ربي ينعم علينا بالغيث النافع. نحن شفنا حتى في برشا بلدان شفنا في العالم يعني فيضانات وشفنا امطار كثيره وحتى في تونس الحقيقه يعني كميات كبيره اللي نزلت من الامطار. نتمنى ان شاء الله تكون كميات معناها امطار الخير والسلامه للناس الكل. ربي يعطينا ان شاء الله خير وأكيد نحن بعد 8 كما قلت بكري نرجع المعهد الوطني للرصد الجوي نأخذ بعضنا فكرة أشمل على طقس اليوم والأيام القادمة وديما نتمنى وننتظر أكيد زخات الأمطار على تونس الجميلة.

0: الإشهار.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
3: من دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا أخي إيش قالوا لك؟
3: قالوا لي مدامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
2: شنو في جديد البرنامج؟
3: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرر تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
2: هاي اليسر ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات كل
3: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على تسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
4: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتيور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء؟
5: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
4: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
5: باهي يا سيدي، اتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك، وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هاي.
4: هاك حفظ درسك.
1: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا نقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
6: فاسبار.
7: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضه على موجات اذاعه التوين في اولى مواعيدنا الرياضيه، اكيد المواعيد الرياضيه اللي باش تكون حاصله لاخر واهم الاحداث الرياضيه في الويكاند سبت والاحد، وايضا على المستوى الوطني وايضا العربي وكذلك الاوروبي. أكيد عرفتوا جولتنا باش تكون على أول بداية أخبارنا ستكون بالمباراة المهمة اليوم للمنتخب الوطني التونسي، باش نرجع بعد شوية بأكثر تفاصيل، ثم للجولات الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كأس الخليج ودوري أمم أوروبا. باش نبدا بالمنتخب الوطني التونسي الليله في 8 نتاع الليل اكيد تنتظر مباراه كبيره بملعب رادس امام المنتخب البوتسواني. نذكر مباراه الجوله الاولى كان تعادل فيها المنتخب الوطني التونسي امام المنتخب الاوغندي 1-1. اكيد المباراه هذه باش تكون رد الاعتبار للجماهير الرياضيه التونسيه، وان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه حاصله في ميدان الليله. نذكر وانه المقابلات او التقابلات بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني تقريبا 5 انتصارات لتونس، 2 لبوتسوانا وزوز تعادلات، وإن شاء الله الليلة يكون الانتصار السادس للمنتخب الوطني التونسي. كما ذكرت لحساب الجولة الثانية من تصفية كان 2027 بملعب رادس البارح في نفس الإطار الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، واللي كما ذكرت باش تجمع منتخبنا مع نظيره البوتسواني، وين تقرر أن يرتدي منتخب الوطني التونسي القميص الأحمر، وين باش يخوض المباراة المنتخب البوتسواني المباراة بالقميص الأزرق. إن شاء الله زينة لنسور قرطاج في هذه المهمة الإفريقية. معاش النجم نقوله سهلة باعتبار وأنه المنتخب الوطني التونسي ديما يخلي جماهيره الرياضية في آخر لحظة، ديما ريسك موجود، فإن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله تكون نقطة إيجابية لعناصرنا الوطنية. نهار السبت والأحد تلعبت 26-27 سبتمبر تلعبت لقائية الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى الثانية عفوا لكرة القدم. نعطيكم البرنامج كامل بالنسبة للدفعة الأولى مستقبل المجموعة الأولى مستقبل سليمان يفوز على اتحاد تطاوين 4-1-2-2 في لقاء الملعب السوسي أمام كوكب عقارب، 2-1 خارج القواعد لبعث بو حاجلة أمام نجم الخلادي، 2-1 أيضا لمكان المهدية أمام سبورتينج بن عروس، ونفس النتيجة لجمعية المقرينة من مستقبل جابس 2-1، وأيضا للروي نادي قوافل قفصة صفاقس عفوا يفوز على الهلال الشابة 2-1، و2-1 لهلال مساكن أمام محيط قرن تقريبا نفس النتائج ما عدا مباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين. بالنسبة للقاءات المجموعة الثانية اللي تلعبت النهار الأحد 27 سبتمبر، تعادل 1-1 في لقاء جمعية ريان الملعب الجابسي، تعادل سلبي في لقاء أولمبيك الكيف اتحاد كسور السيف، 3-0 لهلال رديف خارج القواعد أمام سبورتينغ المقنين، هدف مقابل 0 للجي اس كا أمام جنوب الرياضية، وأمل بوشمة نقطة إيجابية 3 نقاط إيجابية ليه أمام النادي القربي هدف مقابل 0 في مستهل الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، 2-1 لمستقبل القصرين في تنقل أمام مستقبل قوافل قفصة، و 2-1 أيضا للرياضية أمام النادي أولمبيك مدنين. على كل هذه النتائج إن شاء الله الجولة الثانية تكون فيها الانتصارات لفرق الجنوب الشرقي حتى يكتمل تكتمل سافر على غرار أمل بوشمة. نحكي ديما كرة القدم ونحكي ديما على المستوى الوطني والجهوي، ونلعب اتحاد المطوية مباراة ودية أمام واحد شنيني ويفوز فيها نهار السبت في مباراة كبدرات الحساب على حساب واحد شنيني بثلاث أهداف مقابل هدفين، وهذه المواجهة في نطاق استعدادة الفازوز في رقل انطلاقة بطولة الرابطة الثالثة مستوى أول بالنسبة لهذا الموسم. واحد شنيني وين أعلنت الهيئة المديرة عن انتداب 3 لاعبين جدد وهم الحارس عثمان ويوسف ناك وطه زريق، إضافة إلى عودة الحارس مالك بوعبيد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم واسط يتعادل مع نظيره المغربي تعادل سلبي 0-0 البارح في ختام الجولة الثانية من بطولة اتحاد شمال افريقيا المقامة بمدينة الاسماعيلية المصرية اللي باش توصل حتى 6 اكتوبر المؤهلة كما نعرفوا الى نهاية كاس امم افريقيا 2027. المنتخب الجزائري كان تفوق في الوقت السابق نهار الأحد على نظيره الليبي 3-1 في لقاء المنتخب التونسي في الجولة الأولى مع نظيره الجزائري، وباش تلاقي العناصر الوطنية في الجولة الثالثة. منتخب مصر نهار الأربعاء 30 سبتمبر في نفس التوقيت تقريبا في الساعة 6 متاع العشية، ثم منتخب ليبيا في الجولة الرابعة نهار السبت 3 أكتوبر بداية من 2:30 بعد الظهر، يتأهل في عقاب الدورة صباح صاحبي المركزين الأول والثاني إلى نهايات كأس أمم أفريقيا 2027 المقررة بغانا. عربيا ونحكي على كرة القدم وأكيد عربيا، الحدث هو كأس الخليج وين أطاح المنتخب الإماراتي بنظيره البحريني من بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 27 بعد ما فاز عليه 3-0 في المباراة اللي جمعتهم البارح في الجولة الثانية من البطولة. وأكيد نذكر وأنه حقق منتخب الإمارات انتصاره الثاني على التوالي بعد ما بدأ غمار البطولة بالفوز على نظيره اليمني برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية، وهكا يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحسم أهل المبكر إلى الدور قبل النهائي لخليجي 27. في المقابل المنتخب البحريني بالهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام نظيره القطري بهدفين من دون رد، وهيك يفشل في مواصلة حملة الدفاع على اللقب اللي كان حقه في النسخة الماضية. ملاعب الأوروبية ودور الأمم الأوروبية، وينحقق منتخب البرتغال فوز ثمين على نظير النرويجي بزود أهداف مقابل هدف المباراة اللي جمعتهم البارح على ملعب الأوليفال ستاديوم في النرويج ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية، مباراة الغائب الأبرز فيها كريستيانو رونالدو مع فريقه. نمشي المنتخب ألمانيا وينخسر أمام ضيفه منتخب اليونان في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دور الأمم الأوروبية في إكسبورغ الألمانية. هاو نعطيكم نتائج المباريات البارح 27 سبتمبر. النرويج تنهزم امام البرتغال 2-1 لحساب المجموعه دل. المانيا تنهزم امام اليونان هدف مقابل صفر. كيف كيف الدنمارك ويلز ينهزم امام الدنمارك 2-1 لهولندي امام صربيا. 3-1 للنمسا امام كوسوفو. وجبل الطارق يتعادل بالسلب 0-0 امام اندورا. وتعادل 1-1 في لقاء ليتوانيا واذربيجان. هذه أبرز نتائج دوري أمم الأوروبية. أجمل تحياتي نجاة خليصة في الإعداد والتقديم. أكيد تحية صباحية لكم الناس الكل أحب الرياضة وأحب المنوعات الكل على موجة إذاعة تطوين. تحية صديقنا فتحي المقبلي في الهندسة التقنية. أيضا تحية صديقنا حبيب هدية في القاعة الفنية. تحية كبيرة ليلى بوعجيلة صديقتنا اللي بشواصل معكم الصباح حتى للتسعة في الورود. أجمل تحياتي نجاة خليصة الناس كل إلى اللقاء.

0: صباح الخير واهلا وسهلا، مرحبا بكم. 7:44 دقيقه، نهاركم زين ومرحبا بالجميع. تحيه اولا لكل الاطباء وكل طبعا الدكاتره والاطارات الطبيه والشبه الطبيه في تونس الكل، على كل المجهودات اكيد اللي يقوموا بها، وخاصه وقت اللي نحكيوا الفتره هذه بتبيعه تعرفوا معناها ايامات تفصلنا على شهر اكتوبر، وتعرفوا المناسبه اكيد اللي تعودنا بها في شهر اكتوبر اللي هو شهر اكتوبر الوردي، ونتمنى السلامه للناس الكل. في إطار فعالية أكتوبر الوردي تنظم مدينة العلوم يوم علمي توعوي بالشيقة تسليط الضوء على أهمية الوقاية وتحسيس لطف عليكم وعلى الناس الكل بمرض السرطان وخاصة سرطان الثدي، وتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر وطبعا اتباع السلوكيات الصحية. هذا النشاط بتبيعة معناها يأكد ربما الدور اللي تطلع به المؤسسات العلمية في نشر الثقافة الصحية وكذلك تقريب المعلومة العلمية من المواطن بشيء اللي يساهم بطبيعة في ترسيخ الوعي والوقاية. أهداف هذا اليوم العلمي وبرنامجه أكيد مع سيدة صفاء منصوري عند مدينة العلوم وتحديدا الفضاء العلمي بطبيعة. خلينا نتعرف مع بعضنا على النشاط هذا شنو باش يقع فيه. بداية صباح النور، مرحبا مدام صفاء، نورتني، شكرا على قبول الدعوة.
1: صباح الخير، شكرا لكم على اهتمام البرنامج، شكرا على الاستضافة،
0: مرحبا
1: ورحب اللي يسمعوا فينا الكل.
0: يعطيك صحة. بداية اي نعم، شنو يمثل هذا الموعد، شنو يمثل لكم بطبيعة مدام صفاء كمدينة العلوم بطبيعة هذه المؤسسة اللي نشاطها تبركلها تقريبا حاضر معنا في كل أسبوع، وعليش تحرص مدينة العلوم على المشاركة في مثل هذه المبادرات؟ احنا كنا الأسبوع الفارت معاكم كيف في يوم تحسيسي لمرض الزهايمر، ثم يعني مدينة العلوم هي بالأساس فضاء للعلوم للمعرفة، كيفش يمكن للعلم أن يساهم في نشر ثقافة صحية خصوصا الوقت اللي يتعلق الأمر بموضوع حساس كما مرض السرطان، عفى الله الجميع. تفضل الكلمة ليك.
1: إيه فضلك. مدينة العلوم بطبيعة الحال هي المؤسسة يعني الرائدة في نشر الثقافة العلمية، وفي إطار ترسيخ ثقافة صحية مسؤولة وتضافر أيضا الجهود الجماعية لأنشطة الوقاية والتوعية من أجل الوصول يعني أوسع نطاق ممكن وأكثر تأثير في تبني سلوكيات صحية لدى الجمهور.
0: نعم.
1: يعني الثقافة العلمية فيها العديد من الاختصاصات، العلوم يعني من العلوم يعني الطب إلى علوم الرياضيات إلى علوم الحياة والأرض إلى الفيزياء إلى الكيمياء إلى العلوم الاجتماعية إلى كل العلوم. يعني نحاول في مدينة العلوم أن تكون البرنامج العلمي متنوع، أنه يتناول العديد من الاختصاصات، وأنه يهم يعني المقاربة في الثقافة العلمية حديثا، يعني توا يعني تطور حتى الثقافة العلمية ونشرها وأساليبها، ويعني هي بدها تتطور لأنه توا من يعني فما موضوع مهم جدا اسمه العلم والمجتمع، يعني سيونسي سوسيتي، ما نفصلوش العلوم توا على الحياة اليومية، العلوم تتدخل في حياتنا ماهيش في مفصل عنها، التكنولوجيات الحديثة الذكاء الاصطناعي كل يوم احنا قاعدين نستعمله في العلوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كي نحكيه على الصحة، الصحة مهمة جدا
0: أكيد،
1: وهي يعني كنا نحكيه الطب من أهم العلوم الموجودة، وكنا نحكيه على الصحة كصحة الإنسان في علاقة مع الإنسان، هي من أهم يعني مكتسبات للإنسان. والأكتوبر الوردي يعني مش انطلق حتى رسميا من نهار 30 سبتمبر، الحملة باش تنطلق من 30 سبتمبر.
0: نعم.
1: ومدينة العلوم من خلال دورها كمؤسسة نشر ثقافة علمية، من خلال دورها في أنه يعني كما نقولوا احنا تهتم بمشاغل المواطن التونسي والمجتمع التونسي في علاقة بالعلوم، قررنا أنه ما نقولوا احنا نعطيه من معناها نشاركوا في هذه الحملة الكبيرة في مدة شهر هذا، وخصصنا يوم 3 أكتوبر إن شاء الله 2026 نهار السبت الصباح، صبحية طويلة باش تكون على ذمة الناس اللي باش يجيو يشاركوا معنا، نأتيو على الشركاء معنا شكون على تفاصيل البرنامج، وشنو اللي باش يستنى العباد اللي باش تجي بحذينا نهار 3 أكتوبر إن شاء الله.
0: بالضبط، شنو تقدم المدينة للزوار متاعها في 3 أكتوبر؟
1: في 3 أكتوبر عنا الحقيقة برنامج يعني متنوع. عنا المحاضرات. عنا يعني جميحة عرض وعنا زادة كيف كيف وحدة كشف مبكر باش تكون متوفرة مع طاقم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وأيضا طبيبة مختصة في التصوير الطبي. اخترنا أنه نجمع بين الجانب النظري والجانب يعني التطبيقي.
0: ليش
1: أنه نعمل محاضرات نحكيه على أنه في المحاضرات هنمشي نجي على المحاور الرئيسية نتناولوا بالضبط كيف كيف يكون فما معناها ناس مشاركة من من من يعني من جامعات من الديوان الوطني للعمران
0: الأسرة والعمران البشري
1: من جمعيات أيضا ناشطة لأنه في تونس عن العديد من الجمعيات تهتم بمرضى السرطان ومرضى السرطان الثدي بصفة خاصة يعني يكونوا موجودين في في في أجنحة عرض لتبادل المعلومات مباشرة مع المشاركين يعني في نفس الوقت مع المحاضرات العلمية اللي باش تكون موجودة ووحدة الكشف المبكر هذه اللي باش تكون زادة كيف كيف على ذمة في قاعة أخرى في بالنسبة للمشاركات للحضور الكل زادة كيف كيف الهدف منها أنه نساهموا في الحملة هذيك متاع التقصي الكشف أنه نحكيوا عن مع الناس لأنه مش نس الكل راي على نفس درجة
0: الوعي
1: الوعي ما عندهاش المعلومه الاشارات الاولى اللي لازم حد ينتبه لها انه الانسان لازم يتفقد روحه يعرف علاش نحكيوا على الوقايه احنا نحكيوا على الاستماع هو حتى معناها السلوغون تاع اليوم اسمه سيكوتي اوجوردي سو بروتوجي دوما معناها نستمعوا لروحنا اليوم باش نحميو روحنا غدا
0: إن شاء الله.
1: لانه برشا فما اشارات تكون موجوده والجسم يعطينا اشارات ويلزم الانسان يكون عنده الفطنه وعنده المعلومه باش يفهم بدنه باش خاطر التقصي يعني والكشف المبكر مهم جدا في هذا النوع من الامراض هيك علاش في المحاضرات باش نتناولوا كما قلت 3 مواضيع كبيره الجزء الاول باش الاول باش يكون مخصص للوقايه والتشخيص المبكر كما كنت نحكي الجزء الثاني باش ندخلوا في الرعايه والابتكار العلاجي لهنا باش نحكيوا شويه على العلاج الكيميائي على الابتكار والتطورات في الجراحه وغيره من هنا باش يكون جزء يعني مخصص للعلاج وللابتكار للثيرابيوتيك جدد ثم الجزء الثالث باش يكون مخصص للدعم الشامل وجوده الحياه لانه ما يخفاش علينا انه في سرطان السرطان بصفه عامه وسرطان الثدي وقت عفى الله الجميع باش يكون يعني ما يأثرش كان على الصحة البدنية فما الصحة النفسية فما العديد من الجوانب اللي يهمنا ننتبه لها وقت نتعامل مع المريض نتاعنا الأسرة يزمها تكون عندها طريقة معاملة معينة
0: ثم جانب نفسي واجتماعي
1: المريض والا العائلة المقربة المسار النفسي في مواجهة هذا المرض كيف كيف فما التغذية من نساوش اللي تغذية عندها دور كبير
0: إن كانت
1: الوقاية كي نحكيو على البريفونسيون معناها على الوقاية التغذية
0: طبعا.
1: عندها دور لأنه فما تغذية تخلينا تكون عندنا ديما صحة جيدة وأنه معناها نتحكموا نوعا ما مش بطريقة نتحكموا 100% لكن فما تغذية سليمة فما تغذية مش سليمة وفما توا مواد يعني مسرطنة ومعروفة وكل شيء دونك نشر المعلومة فيما يخص بالنظام الغذائي إن كان الوقائي أو أثناء فترة العلاج مهم جدا باش هك معناها الفترة نتاع العلاج تكون يعني تم وتجيب النتائج المرجوة
0: بالضبط
1: هذا الكل باش يكون متوفر بطبيعة الحال نأكد على وحدة الكشف المبكر اللي باش تكون على ذمة المشاركين هذا اليوم العلمي هو أيضا منظم بالشراكة مع العديد من المؤسسات تأتي على أولها يعني النبات اللي هي يعني المعهد العالي للعلوم التطبيقية بتونس أيضا الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي هو الحقيقة معناها شريكنا في هذه التظاهرة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة معهد صالح عزيز مستشفيات عمومية كحبيب فامر وشانيكور جمعية أيضا جمعية تونسية لمساعدة مرضى السرطان سرطان الثدي سمحوني جمعية صحة المرأة في سن الأمل وأيضا أطباء أيضا القطاع الخاص زادة كيف كيف هما مبادرين معنا بالنسبة حتى
0: شركاء الكل في العملية
1: الحقيقة يعني برنامج حرصنا أنه يكون متنوع وأنه يتناول المرض هذا من عديد الجوانب. أنه نحكيه في مواضيع ساعات الإنسان ولا المرأة تبدأ عندها حرج أنه تحكي فيه, هذا كله مش يكون في شكل بذاتولي معناها نقاشات وحوارات, وأنه يكون معلومة موجودة مهم جدا, وأنه يعني تكون فما إحاطة زي كيف دافية واجتماعية جدا مهم. ونأكد على الحضور إن شاء الله, نوجه الدعوة للناس الكل لأنه المرض يهم بعد علينا الناس الكل إن شاء الله, لكن يعني مهم جدا أنه نأخذوا المعلومة, مهم أنه نكونوا حاضرين, وأنه يعني كما قلت أنا الشريحة العمرية زي كيف موجه لها اليوم, هذه هي شرائح عمرية مختلفة.
0: نعم.
1: لأنه حتى كان على 80% من الإصابات عند النساء كان فاكتور دو ريسكو مع العمر والجنس وغيره من معناها العوامل الخطر, لكن في تونس عندنا إذا كان 80% من الإصابات فوق 50 سنة, لكن في تونس عندنا إصابات في سن مبكرة. يعني على ذلك نأكد على حضور جميع الشرائح العمرية,
0: الطلبة,
1: التلامذة, النساء بمختلف العاملات اللي في ربات البيت, اللي نجم نهار السبت 3 أكتوبر هو نهار السبت يلتحق بنا بمدينة العلوم انطلاقا من 9 متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل من أجل صحة جيدة إن شاء الله, ربي بعد علينا المرض الناس الكل.
0: أمين أمين يا رب العالمين. مدينة العلوم أكيد فضاء للعلم للمعرفة, لكن كذلك هي تساهم في تقريب المعلومة الصحية من المواطن بطريقة بسيطة ومفهومة للناس الكل. نتمنى السلامة يا ربي للجميع إن شاء الله. شكرا لك يعطيك صحة مدام صفاء منصوري على حضورك معنا اليوم, كل التوفيق والنجاح طبعا لإنجاح هذا اليوم العلمي اللي بشكل موعد معاه في مدينة العلوم يوم 3 أكتوبر. سلامة للناس الكل إن شاء الله. شكرا لك مدام صفاء, يومك سعيد. شكرا. وإلى اللقاء.

0: عيشها قصور ودويرات سبع رقود فيها تبات بلاد المحشي باللوزات المرقوم والكليم الصحراء وغزال الريم شندني عليها تغني غمراسن ذهيبة رمادة وسمار شنهي الجو في تطاوين مع المنار.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: الثمينات صباحا هنا بتطاوين، أسعد طبقاتكم مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم بمركز الصحة الأساسي ببحر جابس عملية الفحص الطبي لحجيج ولاية جابس لتتواصل إلى غاية 28 من أكتوبر القادم، وسيعتمد المركز كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليم الخامس. تحتضن تونس غدا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. دوليا قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي مارك روبيو وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من المنشآت البحرية الأمريكية جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز قبل أسبوعين. أظهرت بيانات حكومية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز للمرة الأولى 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا. نشكو لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: مرحبا، هلا سهلا. 8:10 دقائق على موجتنا، صبحكم مزيان ومرحبا بالناس كل ديما على موجت الاولى والحره. موعدنا كما العاده مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ما بعدناش ناخذوا احوال فكره طبعا احوال طقس اليوم والايام القادمه ان شاء الله. ينضم لنا عبر الهاتف المهندس صبحي بن احمد معنا مباشره. صباح الخيرات، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير اختي ليلى، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد تطاوين.
0: نهارك زين، مرحبا بك وشكرا انك معنا اليوم. باش ناخذوا اكيد معك فكره عن طقسنا اليوم والأيام القادمة، ولو أنه أخذينا كفكرة صغيرة أولية اللي موجود على موقع المعهد، ومعك أكيد تكتمل الصورة سيسر.
1: نعم إن شاء الله. بالنسبة اليوم الأمس في الفترة الليلية والصباحية سجلنا أمطار خاصة بالوجه الشرقية الجنوب، وكان على كمية بجهة قرقنا 21 مليمتر. كذلك توصل نزول الأمطار بكمية ضعيفة إلى متوسطة بولاية مدنين، سجلنا مليمتران بجهة حمة السوق، 3 بصدويكش، 2 حاسي جربي، وبالكتف 7 مليمترات. تبقى الوضعية الجوية بالنسبة لبقية هذا اليوم في الصباح معناتها ملائمة لنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر بالواجهة الشرقية الجنوب، لنظرا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي شرقا يسير في تيارات شرقية. تبقى بقايا ديما أمطار بالمناطق المطلة على البحر جهة الوسط والجنوب. بقية المناطق تقريبا طقس يعتبر في استقرار تام في العوامل الجوية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. اليوم الحرارة قصوى تتراوح ما بين 27 و32 درجة على كامل البلاد، تيارات جنوبية في معظمها. بالنسبة للرياح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، البحر بش يكون قليل الاضطراب على معظم السواحل، ما عدا سواحل جهة سيرات أي تبرقة يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. بالنسبة للأيام القادمة تقريبا وضعية الجوية في استقرار عموما. الارتفاع كذلك في درجة الحرارة بدرجة أو درجتين يتواصل، تمركز لمرتفع الضغط الجوي تزامنا مع تيارات شرقية متمركزة على معناتها منخفض متمركز شرقا يسير في تيارات شرقية، تكون بعد الحين والآخر تعطينا أمطار ضعيفة خاصة بمناطق الشرقية للوسط والجنوب. بقية المناطق نجم نقوله طقس استقرار، طقس معناتها في هذه الفترة يعتبر معناتها في مستوى المعدلات العادية حتى درجات الحرارة. حتى في الصباح الباكر شفنا معناتها تنخفض بالقدية، معناتها رجعت الحرارة معناتها المستويات العادية. ما عدا ذلك إن شاء الله آخر هذا الأسبوع هنالك بوادر أو إمكانية أن توصل تقلبات جوية هامة لبلادنا، وإن شاء الله ربي معناتها يرحمنا بالغيث النفع
0: إن شاء الله. يا ربي يعطيك ألف صحة، شكرا لك يا عزيز.
1: شكرا،
0: يومك سعيد وإلى اللقاء. 8:13 دقيقة بكم، معكم اللقاء يتواصل. نمشي والنغم أكيد، وبعد أكيد شندخلوا في ملف مهم جدا نحكي فيه من خلال مواكبتنا للصالون الدولي للانتقال الطاقي اللي بش يصير إن شاء الله في أكتوبر في تونس.

0: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع، ديما معكم في رحلتنا الصباحيه اللي بدات من 6 تاع الصباح ومواصلين ان شاء الله حتى يشل 9، ديما على موجات الاولى والحره. طبعا الطاقه المورد اللي تقوم عليه حركه الاقتصاد والحياه اليوميه اللي ولات اليوم في قلب تحولات عالميه كبيره، مع البحث اكيد ديما على مصادر تكون انظف وتكون اكثر استدامه، وكذلك تقليص الاعتماد على الطاقه التقليديه. في هذا الاطار بلادنا تونس مش تحتضن إن شاء الله بداية من غرة أكتوبر حتى الثالث منه الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي اللي مش تنظمه الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الديمقراطي. احنا أكيد باش نواكب هذا الصالون، باش ناخذ أكثر تفاصيل على هذا الصالون، على الضيوف، على شنو الفقرات، على شنو اللي تبرمج، ولكن كيف نسأل زادة أين تقف تونس اليوم في مسار الانتقال الطاقي، شنو اللي يمكن أن نقدمه هذا الصالون، وشنو ربما العقبات ولا الصعوبات اللي مازالت معناها تقف معناها دون معناها تسريع هذا المسار. للحديث عن هذا الملف أكيد اليوم سعيدة جدا باستضافة سي علي الكنساري رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتو الضوئية. صباح النور سيد علي، نهاركزين ومرحبا وشكرا على قبول دعوتي إذاعة التطاوين، دعوتي شخصيا اليوم تكون معنا في ورد الصباح اليوم الاثنين.
1: صباح النور وصباح الخير ومرحبا بالمستمعين إذاعة التطاوين.
0: يعيشك، نورتنا وشكرا لك على قبول الدعوة. سعلي خلينا نبدأ من الصالون، الساعة صالون الدولي للانتقال الطاقي، شنو جديد في هالدورة هذه، شنو اللي حبيتوا ربما تحققوه من خلال اختيار هذا الشعار مهم جدا، الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، كأنه نحسوا أنه الموضوع مازال ماهوش ماشي كيف ما يلزم، مش نسرعوا أكثر.
1: احنا منذ سنوات حبينا يكون النسق
0: أسرع
1: على التسريع في الانتقال الطاقي يكون بسرعة. كما تعرفوا بلادنا معناها فيها معناها تقلص في الطاقة الأحفورية، احنا مستوردين معناها صافي في الطاقة. تقرير البنك العالمي الأخراني كان طلعت عليه تقريب 65% أكثر من 65% من الديبوندونس انرجيتيك معناها من الخارج، معناها نستوردوا في النفط ونستوردوا خصوصا في الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء من شقيق الجزائر. واحنا في تونس كما تعرف ما شاء الله عندنا طاقة متجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية خصوصا منها. انتم في تطاوين تم عدة مشاريع مبرمجة تحبوها تلقى الانجاز بسرعة، لأنه البيزالونس ما تكفيش، يلزم نمشي والإنجاز باش نوصلوا، ما قلوش الاكتفاء الذاتي لكن باش نوصلوا كما المبرمج من عندنا وصولنا 2030 حبوا نوصلوا 35 ولا 40% من الميكس المزيج الطاقي يكون من الطاقات المتجددة باش نخفوا على البالانس هذه دو بايمون والديفيسيت اللي عندنا. اليوم احنا بالموقع نتاعنا نوتر كونتريبيسيون كيما تقولوا التدخل نتاعنا كغرفه وطنيه هذه الدوره الثانيه تاع الصالون هذا الانتقال الطاقي اللي ولت معناها انكونتورنابل، ولت معناها لو سالون بلو نجم تقول انتريسون.

0: كي تخيط لسجي دا ترانزيشن انرجيتيك هو اللي يحكي على الانتقال الطاقي.
1: نعم.
0: دورة تاعو الرابع حبينا في الشعارات اللي ذكرتها الاستثمار معناها حبينا يكونوا دعم الاستثمار كان ثم انقولوا دي تروغلوموك العرق الزجاج هذية حبينا وبعد تالي دونك عنا هو سالون هذا كما قلت فيه عدة مناقشات على كيوال نهارين خصوص منها الأولاني نهار 1 أكتوبر و 2 أكتوبر في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة باش يضم عدة خبراء ومسؤولين في الإدارة والمجتمع المدني والبنوك كلهم حاضرين وإيطالي باش نحطوا سوغ لا تابل شنو هما الإنجازات اللي وقعت شنو التعطيل شنو اللي يلزم للدفع نتاعها.
1: نعم.
0: دونك النهار الاول نجم نقول لك الشقه الافتتاح الاداره مستيق ولا الوكاله التحكم في الطاقه ولا اداره الاشراف واداره الصناعه والطاقه والمناجم المسؤولين باش يكونوا حاضرين في اعلى مستوى. بعد البنوك منهم البنك العالمي البنك الافريقي للتنميه. الصندوق الكاس دو كونترونساسيون حاضرين ثم ممثل باش يحكي على البنوك الحرة كيف كيف ممثل وكالة التحكم في الطاقة صندوق الانتقال الطاقي باش نشوفوا كيفاش نكري ان ديناميك لتنشيط وللدفع في الاستثمار وبعد باش نشوفوا شنو ما المشاكل اخترنا في النهار الاول وسي الاستهلاك الذاتي
1: نعم
0: في القطاع المنزلي كما تعرف القطاع المنزلي القاعده الديناميكيه القطاع المنزلي وصلتنا 500 ميجا مركزه اكثر من 200 الف مسكن لكن نزلنا احنا في تعرف في تونس عندنا تقريبا 3 ملايين و800 ولا 4 ملايين عائله دونك احنا وصلنا 200 الف احنا نحبوا يكون الدفع اكثر الحكايه هذه حابين نشوفوا العراقيل منهم مثلا ثم حوايج نقولوا تعديناها معناها احنا نواكبوا ديما مع الاداره هما المشاكل الاداريه والتعليق معناها تاخير في الملفات لكن اليوم وصلنا تبارك الله عندنا تقريبا 1000 شركه ناشطه ومرتبين في القطاع هذا معناها فاهموا الحكايه ويتعاملوا مع الديستريكت تاع ستيك تقريبا في كل الولايات وصلنا 500 واش تقريب ميجا وات 540 على ما اظن اليوم الاحصائيات الاخرانيه اللي عندي لكن مازالت عندنا مشاكل نحبوا نكونوا نبسطوا حتى في السعر اليوم كما تعرف عندنا دي بارير دوانيير اليوم كما نذكر ديما يلزمنا طالبين احنا على باب قانون الماليه 2027 وطلبنا من اداره الاشراف من الاخوان اللي باش يحضروا معنا في الصالون معناها من النواب مجلس النواب المجلس المجالس باش يحضروا للتحسيس نتاعهم باش نحيوا هالتاكس اللي هي مشطه
1: جدا
0: 30% تخلص اللوحه الشمسيه و 19% تي في
1: ا
0: البكريات وما ادراك من البكريات اليوم في الصيف وقت وقع لو ديليستاج وقصان الضوء
1: بالضبط
0: المواطنين الناس كلها التليفونات وتسهل وينهم البطاريات اليوم ستيغ العكس هذا المزيج لونغولور شو اسمه ابريد اللي يمكن التخزين وقع معناها كدراجه في المنظومه تاع ستيغ والبطاريات ايضا بقات البطاريات كيف كيف نفس الشيء في اللوحات تخلص ديوانه طلبنا احنا الاعفاء كل البطاريات تبقى التاكس تاع البيئة هذيك نجموش نحوه
1: بالطبيعة أكيد
0: 7%
1: أكيد
0: إن شاء الله تلقى الأذاني
1: صاغية
0: باش من
1: إن شاء الله
0: في المجلس النواب باش يوافقونا على التخفيض بهذا يمكننا التسريع لأنه كل وات ولا كيلو وات فوتوفولتايك يتركز ولا كل بطارية تحمينا في الصيف ما كالذروة وقت الذروة ونوصل الانتقال الطاقي بسرعة
1: إن شاء الله. أنا حسيت من كلامك سعلي سمحني أنه الصالون اليوم حسيته أصبح فضاء اليوم لعرض الحلول وللمشاريع, ما عادش فقط لتبادل الأفكار في كما في برشا معناها مناسبات أخرى. اليوم طرح عرض حلول اليوم, معناها اليوم حلول موجودة والحمد لله.
0: أي حلول وإحنا المسؤولين هنا كلهم معناها من عدة المسؤولين ولا من عدة الإدارات والفاعلين في الدومين هنا ما عندناش وقت هنا مش نضيعوه.
1: بالضبط.
0: هنا نمشوا للسوليسيون.
1: بالضبط.
0: والباب الثاني يوم الثاني باش نحكي وحتى مواضيع مهمة هو الموبيليتي الكتريك السيارة الكهربائية. اليوم كما تعرف راهو الفوتوفولتايك باش يحل لنا المشكلة تاع الكهرباء, لكن احنا راهو نستوردوا كميه كبيره
1: صحيح.
0: من الليسانس ومن الغازوات. نحبوا اليوم باش نوصلوا للنيوتراليتي كربون وباش نوصلوا باش تونس ما عادش تستورد الطاقه هو الانتقال لموبيليتي الكتريك, لانه قطاع النقل وحده يستهلك 40% من منظومه الطاقه ككل. وهذا الحل هو الكهرباء السياره الكهربائيه, والدولة ركزت في هذه معناها معطوها من الشعوبات كما نقول عملت اكزونيراسيون توتال اعفاء من معاليم الديوان تخلي السيارة الكهربائية 7% اليوم. عيطنا رئيس الغرفة لله بالكونسيسيونير باش يحكيو, وثم مع مجموعة من الموردين في السيارة هذه الكهربائية وكالة حق الطاقة وستيك على استدينا الستيك, لأن هنا ثم كرس شروط لأنه اللي يأخذ سيارة كهربائية يعطوه كل شارجور 6 كيلوات ولا 11 كيلو في المنزل ولا يعمل في الشركة نتاعه يمكنه مثلا أقل 100 كيلومتر 150, وقت واحد يأخذ سيارة من تونس بشعب التحديكم التطوي يلزمه يلقى محطة
1: يشارج
0: هذوما ما يهزمهم كرس شروط. حضرته هي ستيك يلزم يقع النشر نتاعو والكراسه هذه مش تمكن. علاش عملوا كرس شروط؟ لانه كما تعرف ستيك عندها الفرنسويه كما نقولوا لو مونوبول دو فونت ديليكتريسيتي بيعان الكهرباء لازم فيها كان ستيك
1: تلقاو
0: الحل.
1: هي الجهة الوحيدة
0: وعلى الجهة الوحيدة
1: مخول لها
0: ينجم يعمل محطة ولا محطات البنزين وينجم ينتج ملاي ينجم يبيع كهرباء للسيارة هذية وشحنها, وهنا لأنهم الشحن في المحطات هذية يلزم المواطن يعبي ليسانس يلزم 3 دقائق ولا 4 دقائق يعبي ليسانس يخلص فاتورته يلزم لشارجو رابيد هذا من السوبر شارجو يسموهم مش يقع على التركيز نتاعهم ان شاء الله يمكن واحد يعمل الشحن تاع السيارة في 7 ولا 6 دقائق ما عادش يحس اللي هو كيلة كاملة هو كيما تدار ويشحن السيارة.
1: دونك
0: هذه كما قلت لك قاعدين نشوفوا في الحلول كيفاش, وهنا مستقبلين خواص وعندهم الامكانيات. اعطيه اخويا الإطار القانوني تو يقع التركيز على الطريق السريع الثانية والثالثة والطرقات, وهذا يمكن من انتشار السيارات الكهربائية كما نشوفه احنا في الأسعار المتداولة سعرها أرخص من السيارة اللي تمشي بالترميك اللي تمشي بالليسانس والغازوا, وهذا ما يمكننا في شو اسمه الكوخ تيرم يا مويان تيرم باش نقلصوا من توريد النفط ونجم نوصله نقول إن شاء الله في غصون 35-40 اكتفاء ذاتي كل
1: شاء الله.
0: وبش نحكيه أيضا على التخزين عنا معناها بانيل مش نحكيه على التخزين
1: تخزين الطاقي معناها هيدروجين أخضر نقل كهربائي هذا الكل معناها تحب تقول أنه تنويع ربما مجالات الانتقال الطاقي اليوم أصبح ضروري بالنسبة لتونس.
0: أي بطبيعة كلها دورة متكاملة
1: بذبت.
0: اليوم ننتج طاقة الشمس عنا ما شاء الله نجم نوصل في النهار وقتها في البيك سولير نعمل اختفاء
1: بالضبط
0: ما بالك في الليل. عندي الكليراج بيبليك الناس تفرج تلفزيونات وتخدم في المكيفات يلزم التخزين عندنا في الباتريات عندنا الهيدرو الكتريك يسموه ستيب هذايا سيستيم دو ترانسفير انرجي بار بومباج عندنا محطه في مالحه موعد في براج شركه برقه
1: هذه
0: وقت تبدا عندي الشمس في نص النهار وعندي زيت طاقه شمسيه نطلع به الماء للبراج مفوق وفي الليل نعمل توربيناج هذه وفر لنا 600 ميجا وات مش نحكيو على الماد الربط ما بين تونس وايطاليا اللي وقت الذروه هما ما يستحقوش كهرباء في الصيف يستحقوها في الشتاء ياخذوا معنا بسعر معناها اقل من كلفه تاع الشتاء ياخذوا الكهرباء من ايطاليا اللي تمكننا ديكريتي لا بوانت معناها الذروه هذيك لازم نقصوا منها كما كنا ناخذ مع الجزائر باش نواصلوا ناخذ مع الجزائر انت كان نرجعوا علاش قص الضوء هنا في سبيس لان الاستثمار باش نجدوا عليه بالنسبه للشركه التونسيه كهرباء وغازات وغاز في محطات جديده ثم نقص عندنا تاع 2000 ميجا 2000 ميجا معناها على الاقل 4-5 محطات كبيره
1: ايوه
0: ستيك 3 سنين نشريوه من عند السونيل غاز من الجزائر كهرباء اللي مكننا باش بور ايكيليبري بلوز او موان لا دوموند وقت تقع مشكله في بلد شقيق كما الجزائر ولا ليبيا تقع لنا مشكله لازمنا نعملوا على رواحنا لكن نبقاو بالطبيعه التبادل معناها في الشبكه معناها ما بين الجيران ومع اوروبا
1: أكيد.
0: هذا ضروري
1: نعم نعم لكن سعليته والانتقال الطاقي هذا الكل سمعناه كله معناها شيء خلينا نفرح ان شاء الله يا ربي واللي تحدثنا فيه كله يتجسد على ارض الواقع ونشوفه لكن انتقال الطاقي اليوم ماهوش حسب رأيي يحتاج الاستثمارات ضخمه يحتاج اطار قانوني وتمويلي واضح يعني شو تقديركم ربما إذا كان صح التعبير العقبات اللي ما زالت اليوم تواجه المستثمرين والمهنيين في هذا القطاع بالذات
0: صحيح صحيح أولا الساعة المشاريع الكبرى خلينا نجدو دولة فكرت عملت اللزمات قانون اللزمات اللي فيه المشروع التطويل اللي تدوّلوا عليه في الصحف
1: بالضبط
0: اللي هو المستثمر أجنبي نرويجي بالذات علاش احنا نلتجو المستثمرين الاجانب في قانون اللزمات اللي هو باش يمكننا تقريب في ككل استثمار في الطاقات هذه والانتقال الطاقي تقريب 80% استثمار خاص احنا كي يجي مستثمر خاص يلزمنا امباليز لاغوت يلزمنا حلول التاريخ
1: وحلول
0: الكروت وتهليل واحد ثم اشكاليات باش نطرحوها هنا التعطيل في الرخص
1: بالضبط
0: نسمع في سيد معتمد لوت في تطويل قال لك يلزم واجتماعات فاقوا اليوم اللي يلزم راهو تايم از موني الوقت راهو منذهب مش نضيعه والمستثمر الاجنبي راهو ينظر لتونس ينظر للدول الاخرى يختار يقول لك وين هي الدوله اللي فيها عصر انا مش نحط فلوسي غادي
1: بالضبط
0: اللي يجي لتونس طرحوا له
1: وباليز
0: لاغوت وكان ثم رخصه كما تو سمعت رخص تشد بالعام ونص تاع رخصه داخلية ولا الوالي ولا الفلاحة ما يلزمش اليوم وإحنا طالبنا كأوتيكا يقع انجيشي يونيك كنا حتى في الوزارة الأولى وحتى في مكتب الوالي حتى سلول مالية بتسريع القوانين لأنهم هما جايين جايبين استثمار
1: بالضبط
0: وأنا نذكر ثم الناس ثم تغليط وقاع يقول لك مستثمر الأجنبي نبيعه في الطاقة بالعملة الصعبة مش صحيح مش صحيح اليوم المستثمر الأجنبي نجي نوضحها للمواطنين والمستمعين قاعد يستثمر وياخو في كل ليريسك ليريسك كله ياخو فيهم قاعد يستثمر تو محطة تطوين أكثر من 300 مليار حتى غادي غدوة ما يتعرش تاقع ستيق ما عندها مشكلة ما تخلصوش أكلها بس يسموه كله خسر
1: صحيح
0: يلزم هنا نواكبوه وإن شاء الله أنا مش يخلص إن شاء الله في الفاتورات نتاعه لأنه مش يبيع على 25 سنة الكهرباء والسعر سعر 100 ملي من المعدل تاع البيعان تاع الكهرباء تاع المستثمر الأجنبي يبيع فيه الستيك نذكروا أن الكلفة تاع الستيك في المحطات نتاعها في رابس وفي غنوش وفي سوسة 500 ملي ريت الفارق
1: صحيح
0: 400 ملي أنا كي نحسب ما نحسبش ياك اللي بيخت تاع ستيك في ما يخلصوش فاتورات ولا اللي بير تكنيك ولا كوميرسيال نشوف الكيلواتر الانتاج نتاعو في المحطات هنا في تونس الكلفه تاع الغاز الطبيعي وقف فقط
1: بالضبط
0: يجيبوا فيه من الجزائر 300 مليم 300 مليم وهذا كيبيع فيه 100 مللي نربحوا 200 في الغاز
1: أيه.
0: وشوف 100 مللي من في بالك خلصوا فيهم بالدينار التونسي خلصوا فيهم بالعملة
1: الصعبة أكيد
0: نربح 200 مللي في العملة الصعبة ولهذا الغلط هذية والتسويق في بعض
1: يزمو يتصلح ويزمو يتراجع
0: يزمو يتراجع ثم باش ما نطولش عليه
1: أيوة.
0: ثم بانيل واحد آخر الكتل الحية عملنا بانيل وسي عملنا ديديشي لفالوريزاسيون ديديشي راهو معناها النفايات هذه تريز امبورطون فيهم ان كونتينيو امبورطون فيها تقريبا على الاقل اكثر من 600-700 ميجا وات اللي لازم تثمين تاعهم ننجو تقريبا 2 مليون طن من النفايات لازم
1: واذا ظل يسالي عندنا مشروع مهم في جربة هو استخراج الطاقه من النفايات يظلي مشروع باش ينطلق وانطلق في جزيره هي. جربة
0: مشروع كما تاع جربة يتم كثر منه وثم معامل الاسمنت اللي طالبين منذ مده يعملوا سكونابيل لو ار دي اف ياخذوا الجبله يشيحوها وينجوا كومبستيبل سوليد معناها كيما سي دي بتي غرانيولي هذوما يمشيو في البرولور تاع لي فور تاع سيمونتري يجيبوا في البيت كوك معناها سي الفحم البترولي اللي هو ملوث يتكلفنا دونك باش هذا مش المعمل تقريبا جبل الوسط تبدا التجربه الاولانيه عيطنا المعمل هذا وعيطنا اللونجيد وكالة التونسية للنفايات ووكالة تحكم في الطاقة باش اليوم نسرعوا فيه
1: إن شاء الله.
0: دونك هذا ما حكينا فيه وحكينا على حاجة أخرى وشي حابين أن ندرجوها اللي تكون تونس عبور بلاد عبور ولا
1: نقطة عبور
0: المستقبل جمنا نحلم شوية
1: علش ليه
0: اليوم نولوا ننجو طاقة نظيفة وهيدروجين أخضر ونصدروها لأوروبا يعني كما تعرف أوروبا اليوم طالبة دي كربوني
1: يعني
0: ناحية الكربون وقاعدة تنظر لنا احنا بمنظار ثم رجال اعمال توجاونا هنا لتونس وجاوا حتى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الاسبوع الفارط من المانيا تقريبا 30 شركة يحبوا طاقة نظيفة وهيدروجين اخضر باش تصدر لاوروبا ال 29 من 30 واحد 2 اكتوبر لجنة تاع معناها ايميسيون دوم دافير
1: أيوة.
0: لمسة منهم شركة ام في اللي عندكم في تطوير اللي تاع النمساوية وشركات اخرى اللي هي باش تنظر كيفاش انتاج الكهرباء الاخضر ونقله الى اوروبا هذا من مكن لتونس باش تعمل نمو اقتصادي اللي نقوله ما غير معناها افيك توت كما نقولوا كونفيونس نجم تونس راهو كان نحطوا اليد في اليد
1: ونحطوا
0: مع بعضنا
1: ونبريفيرين
0: كرواسونس هذا الشيء
1: ان شاء الله
0: اليوم النمو الاقتصادي نتاعي 2% نجم نوصلوا 10-11% عندنا الامكانيه عندنا الطاقه الواحده وعندنا لا بوزيسيون لا تونيزي اللي هي في وسط البحر المتوسط
1: صحيح
0: موقع يحسدوا عليها
1: وهو كذلك مفيش
0: حبيت
1: شك.
0: قبل ما نختم راهو اليوم هذا يحكينا على المنتدى السيونتيفيك واللي بانات لكن السالون تاعنا هو فيه تقريب عنا 70 عارض اللي يجيوا المواطنين مرحبا بهم واحد واثنين وثلاثة
1: أكتوبر
0: عنا هنا عروض في آخر تقنيات الطاقات المتجددة الضوئية منها التخزين تاعها يشوفوا لي زونديلير جدد يشوفوا البطاريات الجدد يشوفوا السيارات الكهربائية تقريبا 4 ولا 5 شركات كبرى عارضين سيارات وعندنا تقريبا كيف معناها الابتكار عندنا دي ستارت اب اعطيناهم إمكانية من عند الغرفة نتاعنا مكناهم باش يعرضوا المشاريع نتاعهم مجانية الموجودين هنا كما ذكرت المجتمع المدني حاضر وانتم الاعلام ماذا بينا تكونوا موجودين
1: أكيد.
0: لانه هو السالون هذايا معمول لتونس معمول للتحسيس لكن كما قلت انت اليوم ما عادش معناها باش نمشوا لاكسيون وان شاء الله نخرجوا
1: ان شاء الله
0: بفايد روت خريطه التاريخ
1: ان شاء الله
0: نشوفوا ليزاكسيون معناها أثناء في المستقبل باش تونس تولي إن شاء الله عندها الاكتفاء التقي فيها كما قلت ونقدروا
1: ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله يبقى الانتقال التقي ما عادش الحقيقه مجرد شعار بيئي، اليوم اصبح مرتبط بالامن التقي، بالاستثمار، بالقدره التنافسيه للاقتصاد، واكثر شيء بمستقبل الاجيال القادمه. شكرا جزيلا لك سعلي كنزاري رئيس الغرفه الوطنيه للطاقه الفوتوضوئيه على حضورك اليوم معنا وعلى كل هذه التوضيحات، ونتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق لهذا الصالون الدولي للانتقال التقي اللي بشنطلق ان شاء الله غرة اكتوبر توصل حتى 3 من نفس الشهر. يومك سعيد والى اللقاء.
0: كلمة شكرا.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟
1: نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.
4: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. تواصل تونس مسار اعداد استراتيجيتها الوطنيه للتجاره الالكترونيه للفتره 2027-2031 بدعم من المؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه وامانه الدوله السويسريه للاقتصاد. ثلاث نقاط قاعد يتم العمل عليها هي الاطراف الداعمه كما قلنا هذا المؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه مع بعثة تونس في جنيف ووزارة التجارة وتنمية الصادرات. مجالات مستهدفة تونس في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية قاعدة تعزز في قدرات المفاوضين في ملفات التمويل. من الأهداف الكبرى في هذا الإطار جعل تونس منصة إقليمية رائدة في التجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي بحلول سنة 2031 ودعم الصادرات واستقطاب الاستثمارات. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هي هيئة حكومية دولية رئيسية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتحديدا جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة. تأسست عام 64، مقرها الدائم هو في سويسرا في جنيف. أهدافها هي دعم الدول النامية، رسم السياسة الاقتصادية وريادة التجارة الرقمية.
0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟
1: نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.

0: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتال.
1: كما العادة مشاريع أكيد ونأخذ فكرة على كل مرة في مشروع جديد, والفكرة هذه من نجم كني وصل هنا أكيد خميس بوقتال موجود معنا مباشرة على خط المناوى. صباح الخيرات خميس, أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى, تحية لك ولكل المستمعين الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
1: مرحبا, وينك, حدد مكانك, شنو المشروع اليوم اللي باش نحكيه فيه خميس؟
2: اليوم مشروع على المشاريع اللي تهم حماية المدن من الفيضانات مع نزول كميات هامة من الأمطار في الفترة الأخيرة في الجهة الليلة كما تعلمين. فيه مشاريع للإنجاز على مستوى حماية المدن من الفيضانات خاصة المشاريع الكبرى. نتحدث على مشروع حماية مدينة جابس من الفيضانات على مستوى تهيئة وادي جابس اللي يتم الإنجاز نتاعه تقريبا 50 مليون دينار, وفيه عديد المكونات ولكن أبرزها المكونات هذه في هذا المشروع هي بناء جسرين على مستوى الكورنيش وشارع باريس وسط مدينة جابس وتهيئة جزء من واد جابس القديم. بالنسبة للجسرين نرمى مع الأشغال تاعهم بلغت نسب متقدمة جدا على مستوى الإنجاز بشي يوفروا الكثير من الحماية لمدينة جابس على مستوى الفيضانات وكذلك خاصة تيسير الحركة المرورية والضغط المروري الكبير الذي تشهده مدينة جابس على طول أيام الأسبوع. المشروع هذا بهذا الحال اتبع في إدارة المياه العمرانية بالوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية, ولكن هذا المشروع هو الوحيد في جهة جابس باعتبار أن زوز مناطق أخرين ضروري التدخل فيهم بحسب متسكني هذه المناطق الليلة خاصة منطقة شط السلام والبلد اللي هم زوز مناطق مهددة بالفيضانات مع الأسف الشديد. إن شاء الله يتم برمجة لهاتين المنطقتين على مستوى الحماية بالإضافة إلى ما ينجز ليلة على مستوى منطقة غنوش وتهيئة واد الحطب اللي موجود في هذه المدينة اللي هو بلغت نسبة الإنجاز بتاعه نسبة مهمة, ولكن بقيت بعض الأشغال على مستوى تهيئة هذا الواد واد اللاتين بمنطقة غنوش كما ذكرت. المشاريع هذه بطبيعة الحال هذه في جهة جابس الأبرز اللي فيها على مستوى هذه الفترة, لكن كذلك في مدينة مدنين الآن الأشغال تتقدم بشكل حثيث على مستوى حماية مدينة مدنين من الفيضانات. نحكي على مدنين الكبرى باعتبار أن الأشغال هذه متواصلة منذ تقريب أكثر من سنة, وفي الأيام القليلة القادمة باش يشهد المواطن هذه الأشغال بشكل واضح على مستوى الإنجاز على مستوى المناطق اللي فيها كثافة مرورية كثافة سكنية كبيرة. نحكيه على الوادي الغرباوي الوادي الجبلاوي كذلك كما يعرف منطقة الإخلال, وهم باش يتم فيهم جسور ومحاولات كبرى باش تخلي بطبيعة الحال مدينة مدنين تحمى أكثر من الفيضانات, ولكن كذلك على مستوى تيسير الحركة المرورية باعتبار أن الجسور هذه باش توفر الكثير من الوقت وتخفف الضغط المروري على مدينة مدنين. وهذه الاعتبادات المرصودة لهذه المشاريع في وسط مدينة مدنين تقريب 10.2 مليون دينار ليلة. هذه مشاريع مهمة على مستوى الحماية من الفيضانات, ولكن تكون لها قيمة كبرى ليلة مع الأسف الشديد اللي نشوفه في نزول كميات من الأمطار تكون أمطار كبيرة في الجهة نتاعنا. نشوف معناتك وضعية سيئة على مستوى الممارسات نتاع المواطن اللي يبني مع الأسف الشديد في الأودية, يبني في على ضفاف الملك العمومي للمياه, ولحد حتى في مدينة جريش في الأيام القليلة الماضية مع نزول كميات كبيرة من الأمطار وتشكي الأهالي من دخول المياه وركود المياه في المنازل. تأكدي جيدا ليلى اللي تقريبا في كل مختلف جهات البلاد وخاصة بجهتنا على الأقل نحن بشكل جيد راهو في ناس يقع تشييد المنازل والبناءات في الممرات الأودية وفي المجاري الطبيعية للأودية, وتعرف انت الواد حتى يقعد سنوات عديدة ما يشيش فيه سيلان ما يتمش جريان الأودية يرجع إلى نفس المسار وقتها يلقى المساكن موجودة مهيئة ومبنية, وبالتالي يكون الإشكال على مستوى الفيضانات وغيرها لأنه لم يتم احترام مجاري الأودية مع الأسف الشديد.
1: لهنا كل حد يتحمل مسؤوليته وما فيش شك خميس.
2: بالطبع عليه خطر مشكلة كبيرة مع هذه ديما حيوان الفيضانات, معناتك الناس بين الفيضانات ما احنا في الكلمة الناس على قلوبها خايفة لأن هي الزدة هي بشكل من
1: هي معناها بشكل واضح ما احترمتش طبعا ساهمت وما احترمتش في انها هي خذت معناها اماكن غير مهيئه لبناء مساكن وبنت فيها المساكن نتاعها. من بعد اكيد كل واحد حمل مسؤوليته ما فيش شك.
2: وهذا على مستوى المساكن وكذلك حتى على مستوى المحلات التجاريه وغيرها. ونشوف في اسواق معناها وسط وسط مجاري الاوديه تبدأ كثير من الاشكالات.
1: نعم أكيد إن شاء الله المشاريع هذه توفى قبل الوقت ما تكون جاهزة في الوقت المحدد على خطر بداية موسم الأمطار وبداية الفيضانات وبداية الأمطار. إن شاء الله ديما أمطار السلامة والخير. احنا تمنينا لو تحدثنا عليها عندنا برشا وقلنا أنه فات المشاريع هذه في الوقت متاحا محدد ولكن ديما في انتظار إن شاء الله أنها تكون جاهزة ونتمنى السلامة طبعا للناس الكل. وهي ملاحظة صغيرة جيت قدمناها فيما يخص طبعا بناء المساكن في أماكن غير مهيئة. هذه بالنسبة للناس اللي تأخذ أماكن غير مهيئة. بالنسبة للناس فما الناس زادة متضررة ماهيش في أماكن معناها في طريقوات زادة هذا ما ننكروش حتى هذا موجود لكن احنا ديما نتمناو السلامة للجميع. شكرا لك خميس يعطيك الصحة على تدخلك معنا اليوم والحديث على زوز مشاريع مهمة تخص زوز ولايات قابس ومدنين. لقاء آخر يجمعنا إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا لكم مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية رحلتنا الصباحية معاكم اليوم بداية أسبوع موافقة لناس كل. شكرا للجميع. شكرا لفتحي مقبي في الإخراج الفني. شكرا لحبيب خالد من قاعة الهاتف ليلى بعجيلة. كنت معكم من أمام الميكروفون. نتمنى إن شاء الله يوم سعيد للناس الكل. ألقاكم أنا والفريق وإن شاء الله في الدكانة. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. بعد توقفه منذ مدة، تم استئناف العمل بالخط النهاري تونس بن جردان للشركة الوطنية للنقل بين المدن، وفق ما أفاد به مدير المنتوج بالشركة الوطنية للنقل بين المدن أديب البكوش.
3: رجع الخط، رجع عنده توا ثلاثة أيام، رجع الخط يخدم عادي وما عاد فيه حتى إشكال. معناتها أنا ما عندناش نية، معناتها ما فماش في القاموس متاعنا إلغاء إلغاء خطوط، بالعكس احنا توا قاعدين، معناتها انت تعرف توا عملنا، معناتها وقع الاعلان على مناظره انتداب سواق، ووقع معناتها توا عنا اقتناءات جديده، معناتها ان شاء الله من هنا الاول العام الجديد معناتها تبدا عنا حفله جدد، وقاعدين نعملوا في دراسات توا معناتها باش مبيعات زاد من سلطه الاشراف، معناتها هي اللي تحب، معناتها طلبتنا انا باش نزيدوا ندعموا الخطوط على كافه الجنوب التونسي والشمال زاده، باعتبار معناتها توفر إن شاء الله الحافلات الجديدة مع دخول السواق الانتدابات الجديدة، وقدرة ربي معناتها باش نزيد ندعم وإحنا الخطوط متاعنا على كافة نهارية ولا ليلية إن شاء الله.
2: تنطلق اليوم بمركز الصحة الأساسية بباب بحر جابس عملية الفحص الطبي لحجيج ولاية جابس، وتتواصل إلى غاية 28 من أكتوبر القادم. هذا وسيعتمد المركز كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليم الخامس. تم الاتفاق خلال جلسة أشرف عليها وزير التجارة بولاية مدنين على تركيز نقطة اتصال دائمة تكون آلية عملية لمتابعة تقدم مشروع المنطقة الحرة التجارية اللوجستية ببن جردان. تنظم وزارة الأسرة والطفولة والمرأة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية نفسي ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تحتضن تونس العاصمة غدا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة في العالم. وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيونية بأنه تنازل مخزن من السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان والانتقال إلى التفاوض غير المباشرة. نهاية الموجز بعد قليل. معرض الصحف مع الزميل عبد النور بسنون.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا عبد الله. نبدا بصحيفه القدس العربي وبعنوان من اوكرانيا الى ايران، هل يقترب العالم من حرب كبرى؟ نقرا في المقال انه مع تصاعد الازمات الدوليه وتراجع قدره المؤسسات الموميه على احتواء النزاعات، تتزايد التحليلات التي تحذر من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة بل وحتى مواجهة نووية. واستند هذا القلق إلى تعدد بئر التوتر من الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الأمريكي الإيراني إلى الخلافات حول تايوان والقدرات النووية لكوريا الشمالية، فضلا عن التصعيد الصهيوني على عدة جبهات. العربي الجديد وبعنوان من غزة إلى إيران وبالعكس، أشار الكاتب إلى أن اهتمام ترامب بغزة يرتبط إلى جانب الاعتبارات السياسية برغبته في تحقيق إنجاز يمكن تقديمه للناخب الأمريكي قبل انتخابات الكونغرس النصفية. وكان ترامب قد ركز سابقا على إيران متوقعا حسم المواجهة سريعا، بينما ترك لحكومة بنيامين نتنياهو هامشا واسعا لإدارة الحرب في غزة. لكن تطورات الحرب مع إيران وما رافقها من خسائر عسكرية وسياسية دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة الاهتمام بالملف الفلسطيني. يرى الكاتب أن ترامب يسعى إلى تحقيق التقدم في غزة وتأجيل التعامل مع الملف الإيراني إلى ما بعد الانتخابات، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إنجاز سياسي يسمح له بتعزيز موقعه داخل الكونغرس. الشرق الأوسط اللندنية وبعنوان نيتنياهو يقر بمأزق الكيان ولما خرج منها، يعتبر الكاتب أن استمرار العمليات العسكرية رغم حجم الدمار والخسائر يطرح تساؤلات حول مدى تحقق الكيان لأهدافه المعلنة، خصوصا في ظل غياب تسوية سياسية واضحة. كما يرى أن خطاب نتنياهو المطول أمام الأمم المتحدة اعتمد بدرجة كبيرة على التحذير من تهديدات أمنية مستمرة والدعوة إلى بقايا الصهاينة في حالة استعداد عسكري دائم. ويخلص المقال إلى أن الكيان يتجه إلى انتخابات قد تحدد مستقبل نتنياهو وائتلافه، وتطرح ثلاثة مسارات سياسية رئيسية: تغيير القيادة، استمرار نتنياهو وائتلافه، واستمرار النهج السياسي نفسه بوجهة مختلفة، ويبقى الحكم النهائي وفق المقال لصناديق الاقتراع. صحيفة لوبونيون الفرنسية وبعنوان روسيا وأوروبا تصعيد مقلق وغامض، أشار الكاتب إلى أن العواصم الأوروبية تعيش حالة متزايدة من التأهب خشية تصعيد جديد من جانب روسيا، وترى الأجهزة الأمنية الأوروبية أن روسيا قد تحاول استغلال الثغرات الموجودة في منظومة الحماية والمراقبة الأوروبية، وتشمل الأدوات التي تنسبها هذه الأجهزة إلى موسكو حملات التضليل والهجمات الإلكترونية والتخريب عبر وسطاء وعمليات تستهدف شخصيات معارضة. يقول الكاتب أن المشكلة الأساسية على مستوى الأوروبية هي غياب عقيدة موحدة واضحة للتعامل مع أي هجوم روسي محتمل، كما تواجه أوروبا معادلة دقيقة، فهي تريد أن تكون قادرة على الرد إذا توسعت العمليات الروسية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن يؤدي ردها إلى تصعيد عسكري أكبر. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: قبل ما يوفى سبتمبر. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
1: إذاعة تطوين
0: صباح الألحان
1: إذاعة تطوين.

رضا عرايا وخلى ورقيت تلبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا. ولو ما كنت نخاف من الله

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن لحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك أغلن اكتب

0: إذاعة تطوين.
1: مش فارق من عليا ولا فارق من معاي ولا فارق من سابقني ولا فارق من اللي ورايا، كان صاحب ولا عشره،

0: الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. بعد توقفه منذ مدة تم استئناف العمل بالخط النهاري تونس بنجردان للشركة الوطنية للنقل بين المدن، وفق ما أفاد به أديب البكوش مدير الأمن المنتوج بالشركة الوطنية للنقل بين المدن في تصريح لإذاعة تطاوين. تنطلق اليوم بمركز الصحة الأساسي ببحر جابس عملية الفحص الطبي لحجيج ولاية جابس لتتواصل إلى غاية 28 من أكتوبر القادم. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة بشعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية التشاركية من المخاطر المخدرات. تحتضن تونس غدا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. شن مستوطنون الصهاينة فجر اليوم سلسلة هجمات استهدفت ممتلكات ومنازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظة رام الله وشملت إحراق مركبات ومعدات زراعية وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن التكتل بحاجة إلى المزيد من السفن ضمن مهمته لحماية الملاحة في البحر الأحمر لكي تصبح قادرة على العمل. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
3: شكرا لك عبد النور.
4: انفاسبار.
5: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذا تطاوين. البداية بالتألق بالذهب بالتتويج، وين تألق أبطال تونس في دورة بولونيا الدولية لتايكواندو، انتوج البطل الأولمبي والعالمي فراس القطوسي بالذهبية في وزن 87 كيلوغرام بعد ما فاز في النهائي على المصري أدهم الشيخ بنتيجة 2 بلاش. أيضا البطل الأولمبي والعالمي محمد خليل الجندوبي توج وأحرج الذهبية في وزن 58 كيلوغرام بعد انتصاره في النهائي على الإسباني خوان كالا بنتيجة 2 بلاش. اليوم في 8 متاع الليل في ملعب حماد العقربي برادس الموعد سيكون مع لقاء الجولة الثانية من تصفية كان 2027 تونس المنتخب البوتسواني بإدارة الحكم أحمد علي أراجيغا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية. 5 انتصارات لتونس، 2 انتصارات لبوتسوانا و2 تعادلات، وإن شاء الله الانتصار السادس لحساب نسوخ قرطاج في المواجهة بين 2 المنتخبات. مباراة ودية منتظرة ضمن تحضيرات فرق الهواة المستوى الأول نهار الخميس غرة أكتوبر مستقبل حس عمر يستضيف أمل جربة. الكرة خارج تونس وأبرز لقاءات اليوم ضمن الجولة الثانية من تصفيات الإفريقية المؤهلة لنهاية الكان 5 متاع العشية. غينيا الإسيوية، سيراليون، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، إفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو. ونكمل في أوروبا، وأيضا الموعد باش يكون مع جملة من المواجهات الهامة واللي تستحق المتابعة ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية 8، غير الموعد غير ربع الموعد باش يكون مع مباراة كبيرة، مباراة قمة بين البلجيكا وفرنسا ومباراة ثانية بين تركيا وإيطاليا. هذا شنو عنا من أخبار رياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة في الأعداد والتقديم، تحية صديقنا الهادي الغريبي في الهندسة التقنية. بعد شوية لا مع بن عثمان صديقتنا في لباس، إن شاء الله ناس كل لباس، والموضوع اكتئاب الخريف. تفاصيل الموضوع نعرفه بعد شوية مع لامع. إلى اللقاء.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: لبس لبس لبس مع لامع بن عثمان.
5: ونلتقي معكم في حصة جديدة من لباس، وإن شاء الله ديما تكونوا لباس. مستمعينا تتمتعوا بالصحة والعافية في كل مكان وين ما يوصل بث موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. مساحتنا الصحية من توا حتى للحداش إن شاء الله كما تعودتوا، فيها مجموعة من الفقرات اللي تعنى بالوضع الصحي بصفة عامة. نبدأها بالأخبار الطبية وكالعادة نرجع لأبرز النشاطات وأبرز الأخبار الصحية اللي خاصة بوزارتنا بالطبيعة وبالقطاع الصحي في تونس ومجموعة من الشركات التونسية الأجنبية. فقرة مع الطبيب اليوم نتناول موضوع صحي مطروح بكثرة الفترة هذه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع اكتئاب فصل الخريف والمعروف علميا بالاضطراب العاطفي الموسمي. باش نتحدث على الأسباب وطريقة العلاج وسبل الوقاية من هذا النوع من الاضطرابات النفسية، لطف عليكم الناس الكل، مهم جدا أنه نعرفوا بعض التفاصيل لأنه تواتر الحديث عن هذا الموضوع يؤكد أنه الموضوع واقعي، وتسجيل بعض الحالات مؤكد بطبيعة عند تقريبا مجموعة كبيرة من الناس. ضيفنا إن شاء الله بعد شوية يكون الأخصائي النفسي دكتور محمد عزيز، ونتحدث معاه بطبيعة على كل النقاط اللي تخص كما ذكرنا اضطراب العاطفي الموسمي اكتئاب الخريف. تقريبا نبقى في نفس السياق معاكم، وفقرة التغذية الصحية اللي تعودتوا بها تتابعوا كل ما هو نظام غذائي صحي في علاقة بطبيعة بصحتنا وكل الموضوعات الطبية، ولكن اليوم نعزز أو نركز أكثر على كيفية تعزيز الصحة النفسية من خلال الغذاء خاصة في فترة تغير الفصول. برشا تشكيات في السياق هذاك علاش باش نركزوا برشا على أبرز الأنواع الغذاء اللي تنجم تكون مرافقتكم في الفترة هذية. تنورنا بكل النصائح الغذائية أخصائية التغذية عايشة اللملومي إن شاء الله. تحيات هادي الغريبي على مستوى الهد الصوتية وزميلنا حبيب الخراز على مستوى اللوحة الهاتفية. بعد شوية ننطلق معكم بأخبار طبية.

0: خلوها على الله بتبيع. إن شاء الله كل أموركم على العال مستمعينا، وإن شاء الله ديما صحة رافقكم، وخليكم ديما ردين بالكم بتبيع على صحتكم، لأنها هي رأس المال في السياق هذية. باش نذكروكم إن شاء الله فقرة مع الطبيب تكون نفسية بامتياز. اليوم باش نتحدث عن اكتئاب الخريف، اللطف عليكم الاكتئاب، ولكن نعرف برشا من الناس اللي طرحت المواضيع هذية واللي تحدثت عليها مؤخرا، واللي تقترن طبعا بانطلاق فصل الخريف، هو نوع من الاضطرابات العاطفية الموسمية. إن شاء الله باش نتحدث عن كل التفاصيل في السياق هذية من خلال حضور الدكتور محمد عزيز بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا، نعرف معاه شنو اكتئاب الخريف، شنو هي أسباب الاكتئاب هذية أو النوع هذية من التغيرات النفسية، شنو هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب، أعراض الاضطراب، وخاصة خاصة الوقاية كيف تكون طبعا بالطرق الطبية. خليكم معنا الآن، نمشي مباشرة للأخبار الطبية.
1: أخبار طبية، أخبار طبية.
0: ومن الأخبار الطبية اللي تبعناها نهاية الأسبوع المنقضي، وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني كان حاضر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، وأكد نهار الجمعة الفارت على ضرورة تسريع المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة والعدالة في النفاذ إلى العلاج مع التنسيق والمتابعة. الأطراف الزوز تناولوا أفاق التعاون في الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية، إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية. في نفس اللقاء تقريبا بين وزير الصحة والمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أكد دكتور فرجاني أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة تخدم مسار إصلاح المنظومة الصحية وتجسد بطبيعة الرؤية أو الاستراتيجية التي تعمل عليها حاليا وزارة الصحة، واللي تتجسد في تحقيق العدالة الصحية. من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي استعداده لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية كشريك أساسي إلى المرحلة القادمة إن شاء الله. من الأحداث الطبية أيضا اللي عشنا على وقع الأسبوع المنقضي، احتضن تونس نهار 24 و25 سبتمبر دورة 16 المؤتمر العالمي جلوبال ميكروبيال إيدونتيفي بمشاركة خبراء وعلماء من عدة دول. لقاء كان علمي بامتياز ودولي لتعزيز المراقبة الجينومية للأمراض والكشف المبكر على المخاطر الصحية وكذلك مقاومة المضادات الحيوية، كيف كيف موضوع الساعة اللي هو توظيف الذكاء الاصطناعي مقاربة الصحة الواحدة، واللي تعتبر بطبيعة خطوة جديدة لتعزيز قدرات بلادنا وكل البلدان في الاستباق والوقاية والأمن الصحي. ديما ضمن الأحداث اللي عاشتها أو قعشها القطاع الصحي في الأسبوع المنقضي، وزير الصحة دكتور فرجاني شارك في أشغال الجلسة المخصصة للحوكمة والشركات ضمن المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة. تم فيها عرض رؤية تونس في تكريس مقاربة الصحة الواحدة، وأكد على جملة من الأولويات العملية من بينها إرساء آلية دائمة للتنسيق والمتابعة، تطوير تبادل التحاليل والمعطيات حول المخاطر المشتركة، وكذلك دعم المخابر والرصد والتكوين وتنظيم تمارين مشتركة للاستباق. وتم التأكيد زاد على أهمية إدماج مقاربة الصحة الواحدة في برامج العمل والميزانيات والمؤسسات وتطوير شركات دولية منسجمة مع الأولويات الوطنية. ديما ضمن الشركات التونسية الدولية، لقاء عمل جمع وزير الصحة دكتور فرجاني بنظيره الإيطالي كانت كيف كيف الأسبوع المنقضي في روما، كانت في جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي التونسي الإيطالي في القطاع الصحي، ودفع الشراكة بين البلدين نحو مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في نفس اللقاء تم التطرق إلى سبل تحيين مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين بما يتماشى مع التطورات اللي يشهدها القطاع الصحي والابتكارات الطبية الحديثة، وقاعدين نتابعوا شنو قاعد يعمل الذكاء الاصطناعي في مجال الصحي وإلا في كل المجالات الحياتية، حيث يفتح أفاق جديدة بطبيعة التعامل هذية أو التعاون هذية، يفتح أفاق للتعاون والشراكة لا سيما من خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات الاستشفائية وتطوير الكفاءات الطبية، كذلك دعم التعاون التعاون في مجال الصحة الرقمية ونهج الصحة الواحدة اللي انخرطت فيها تونس منذ فترة، مع التأكيد على ضرورة تطوير الشركات في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. كانت هذه أخبار طبية فقرتنا الأولى معكم ديما في فضاء، لاباس اللي توصل حتى لل11، خليكم معنا نوصل معكم اللقاء إن شاء الله بعد شوية.

0: نرجع لكم مستمعينا ديما في فضاء لباس. شكرا لكم على اختياركم وجهات الإذاعة التونسية من تطوين الفضاء الصحي هذية باش نتحدث فيه الآن بتبيع على موضوع يشغل بال الكثير، اكتئاب فصل الخريف، هل هو حالة مرضية؟ شنو الاضطراب هذية بالذات وهل هو فعلا موجود في إطار تغير الفصول؟ بعد شوية كل التفاصيل تجينا من خلال ضيفنا دكتور مراد الشكندلي اللي خذيناه على الطير بما أنه ما نجمش نتحصل على دكتور محمد عزيز اللي نسقنا معه سابقا هذا اللقاء. مع الطبيب. مشكور جدا سي مراد الشكندلي حاضر معنا لخط البرنامج. دكتور صباح النور وبركة لو فيك على الحضور معنا بتبيع خاصة في مثل الحالات هذية، ونعرف ما تبخلش بالمعلومة على السادة المستمعين والتوعية الصحية. دكتور
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تطوين، شكرا على اهتمامك بالمواضيع الصحية من أجل التوعية وإرسال المعلومة لكل المستمعين إذاعة تطوين.
0: واضح، وإن شاء الله ننجح في تجسيد هذا الهدف من خلال حضور دكاترة بتبيع أكفاء في كل المجالات. إذا نتحدث عن اكتئاب فصل الخريف دكتور اللي يعرف علميا بالاضطراب العاطفي الموسمي، شنية أبرز الأسباب اللي تخلينا نتحدث عن هذا الاكتئاب دكتور؟

0: الاكتئاب هو حالة نفسية معرض لها أي شخص، هو تغير المزاج، الانطواء، إنسان معناتها ما عادش يحب يقابل العباد، ما عادش ينقص الأكل، يعمل له حتى اضطراب في النوم. دونك هذا هو ديفينيسيون تاع الاكتئاب بصفة عامة. دونك الاكتئاب عنده عدة أسباب، نجم يكون شوك افكتيف مثلا لا قدر الله واحدة ثم طلاق، مثلا الوفاة تاع الأب ولا الأم، كل عدة أسباب، فشل دراسي في الباك، الإنسان تسمعوا بيه احنا إذاش من صغير ما يكون عنده يعدي الباك بتالي ما ينجحش ترسله يعمل حتى حاجات توصل حتى محاولات انتحار ولا حاجة.
1: صحيح.
0: ثم اكتئاب آخر هو مربوط بالطقس. الطقس صغير.
1: وهذا هو موضوع حديثنا اليوم، يعني هل فعلا
0: بشوية بشوية نوصل للاكتئاب؟ هو تغير مزاج شخص خاصة في الفصول الربيع والخريف. خاطر معناتها ما بين الخريف والشتاء ما فماش تغيير حال، ما بين الربيع والصيف ما فماش تغيير فجئي. ممكن ما بين الصيف والخريف يكون الطقس مشمس، طاقة على الشمس كبيرة ياسر، الانسان يخرج وكل شيء في لحظة، معناتها تبدا الغيوم سحبة والرعد كما قبل كما ذكر الرعد والبرد والتراب.
1: صحيح.
0: دونك التغيير الفجئي تاع الطقس نجم يأثر، ماهوش على الناس كل، راه معناتها معناتها حمى حالات معناتها شخصوها العلماء اللي هي مربوطه بالتغيير تاع التغيير تاع الفصول.
1: يعني كحاله موجوده، خطر شوفوا توانسه في الفتره الاخيره على مواقع السوشيال ميديا بصفه عامه تحدثوا برشا على المساله هذه دكتور مراد، وهذا نجم ياكد وجود حالات.
0: يبدا حتى المزاج تاعه مش مريق، يبدا حتى في العائله يبدا مكتئب، يبدا علاقته مع مرته وصغاره ولا المراه وراجلها وكل شيء يتغير. دونك هذا كل ما كيفاش تصير ديفينيسيون ولا تشخيص ولا تبويب الاكتئاب؟ يجي يحكي ما عندهاش مشكله عاطفيه، ما عندهاش مشكله في العمل، ما عندهاش فقدت شكون وكل شيء، ما يلقى حتى شيء، يحس في الاخر من ثم كان تغيير فجئي تاع الطقس هذا اللي خلى المزاج تاعها اثر على المزاج تاعها وخلاها مكتئب وخلاها ينطوي على روحه وخلاه المزاج تاعه مش مريقل. دونك احنا ديما ننصح العباد ما معناتها النقص معك أول حاجة يزمو يمشي طبيب الخاص، مش نقولوا له يمشي طبيب نفساني، يمشي طبيبك الخاص، طبيب العام، طبيب السبيطار، طبيب المستوصف، طبيب الخاص البرة، هذا هو اللي يعرفك أكثر، يعرف ظروفك، يعرف كل شيء، ونجم يعاونك باش تتجاوز، خاطر لا ديبريسيون سي لا فير دان ميدسان جيناليست، مش لازم تحقش، موش مرض سكيزوفريني ولا حاجة، الاكتئاب هو حاجه بسيطه في نقروها احنا ونجم نداوها وكل شيء. احنا ديما ماذا بينا طبيب العائله يقترب ونعمل ندخلوا منظومه طبيب العائله في الاسر بتاعنا. اي حاجه يمشي لطبيب العائله، وين وخاصه السوشيال ميديا وجوجل. انا مرضى تاعي نقول لهم عمركم ما تسالوا الشيخ جوجل، الشيخ جوجل هذا راه يدخلك في مسارات كبيره ياسر. فهمت كيفاش؟ عندك طبيبك الخاص تمشي افحص عنده، تو يعمل لك الفحص، يقيس لك الدم، يقيس لك السكر، يشوف لك الحديد ويشوف حالتك النفسيه.
1: لانه في بعض الاحيان المواقع هذه تتوسع اكثر من الحاله الموجوده، واللي ينجم يسال سؤال وما يعرفش الطرح اللي يلزم يكون في السؤال هذاك، فلا قدر الله المريض تتعكر حالته اكثر من انها تتحسن. هذاك علاش يلزم اللقاء الاول يكون مع الطبيب المباشر.
0: في كل مداخله نحب نوصلوا ميساج، ديما يلزم اي حاجه، احنا يلزمنا الوعي تاعها يتطور ياسر، في اي حاجه يلزم تمشي اهل اختصاص. ما يجيش انا عندي قضيه في محكمه نمشي نسال استاذ في الفلسفه العربيه، يلزم نحكي مع محامي. ما عنديش عندي مشكله في القرايه تاع ولدي ما نمشيش للمحامي، لازم نمشي
1: للمعلم.
0: دونك يلزم ديما نمشوا لاهل الاختصاص باش ناخذ المعلومه من مصدرها، يكون المعلومه تاعنا صحيحه ومعلومه متينه، وينجم معناتها يطمننا الشخص هذاك. خاطر مثلا نعطيك مثال، انا بعدين نرجع مثلا تقضي اوجاع تاع راس في جوجل يقول لك ورم في الراس.
1: صحيح.
0: وهي تجم تكون خرجت دوشتي وخرجتي سخونه، ضربت الهواء طيار عمل لك شويه اوجاع في راس. دونك ويبدا الانسان شنو باش يصير؟ يخاف لا يصدق المعلومه هذه، باش يبدا باش يدخل، ما عادش حاب يمشي للطبيب خاطر فيه باش يعطيه سكانر وباش يطلع عنده كونسير، وما عادش يحب يداوي.
1: يدخل في حاله نفسيه كبيره.
0: حد يهرب خلاص، ينجم يصير له الاكتئاب، خبرتي ما هذا ينجم يعمل الاكتئاب.
1: بالضبط.
0: دونك الاكتئاب الخريفي هو مربوط ياسر بالحاله الطقس، موجود عند ياسر عباد نتيجه التغير المفاجئ للطقس من حراره وسخانه وشمس وكل شيء. فهمت كيفاش؟
1: ايش كون الفئات
0: اللي شخص خايبه وبرعده برقه وتطفص السنه وشمس ومطره وريح وكل شيء.
1: رغم اللي برشا ناس تفضل راهو طقس الخريف على فصل الصيف، وخاصه الصيف السنه اللي عشناه واللي شفناه من ارتفاع درجات الحراره
0: ديما خريف.
1: بالضبط، لكن هذا ما يمنعش انه فما حالات مصابه باكتئاب الخريف.
0: انا تعرف حتى في الربيع يدخل الربيع معاك العجاج والريح وخاطر الفصل الربيع هو تاع التلقح تاع الزر الكل، ريح وعجاج ويحس روحه مكتئب والطقس هذا معناتها ما يقبلش الطقس. في الشتاء ومطر والدنيا مثبته وبرد وكل شيء، يجي في ابريل واخر مارس وابريل ريح وعجاج وكل اثر عليه.
1: شكون الفئات الاكثر عرضه دكتور الاصابه باكتئاب الخريف؟ هل هم كبار السن والا تنجم تكون الفئات العمريه الكل في نفس السياق؟
0: لا، الأغلبية كبار السن مش هذول اللي خاطر مستنسين عندهم خبرة، الأغلبية المرحلة تاع المراهقة
1: ولا حتى منتصف العمر زاد.
0: الاكتئاب هو مربوط بالبرسوناليتي، البرسوناليتي مازالت
1: بالشخصية،
0: مازالت قدراته تتحمل الشوك والتغيرات مازالت مش مكتملة. فهمت كيفاش؟ الشيخ الكبير وكل هذوك نحن مرسوم على السكر والدم والضغط والقلب والإسهال ضربان الماء، وما هذو ديما صغار اشخاص اللي هما اريتابل، اي كلمه تاثر فيه تقول له ما شاء الله عليك يفرح، تقول له شبيه مريض شبيه وجد شحب يدخل في ديبريسيون سونسيبل، دونك تبديل الطقس تاثر عليهم تخليهم معناتها يدخلوا في ان بو ديبريسيون، لكن موجود الدواء وما نهربوش ونشوفوا الطبيب تاعنا ونتابعوا وما نشوفوش لا متواصل اجتماعي لا جوجل.
1: باهي، بما انك تحدثت عن الدواء، يعني ضرورة يلزم اي حالة حتى في بدايتها متاع اكتئاب خريف انه ياخذ الادوية متاعها واللي هي تنجم يعني تختلف من شخص لاخر؟
0: اذا انسان يصنع ما يرقدش باش يدخل في حلقة مفرغة قلة النوم باش تعطيه بطل اساسيني معناتها يرجع فاشل يرجع معاش نجم ياكل، والاكتئاب يزيد يتطور اكثر إذا خايف معاش نجم يخرج من الدار.
1: هذا يخلينا نقدم ساعة أعراض اكتئاب الخريف حتى نعرفوا بعض الحالات اللي تكون موجودة في ديارنا توانسة بتبيعة ولا غيرنا، يعني بعض الحالات اللي تخرج أو الأعراض اللي تخرج على الشخص، كيفاش نعرفوا اللي هو راه مصاب باكتئاب الخريف؟ بما أن الناس كلها توا احنا في فصل الخريف عرضة باش نكونوا في عندنا حالات كما هك.
0: هو نوع من الاكتئاب، العلامات الأغلبية كيف هو الانطواء على الذات، ما يحبش يتواصل، حتى يجي تليفون ما يحبش يجي مع التليفون، يقول فكني مستانس يخرج يمشي يصلي ويمشي القهوة وكل شيء، ما عادش ما يحبش يمشي حتى بلاصة، ما يحبش يخرج من الدار، ما يحبش يتواصل مع العائلة تاعه، ممكن ما يحبش يتواصل مع العائلة تاعه، حتى الأكل ينقص فيه، ما عادش يحب ياكل، النوم إذا نقص النوم يرقد وما مدي ساعة ساعتين يقوم طايش وكل شيء، هذا هو من العلامات.
1: دونك ينجم يكون زاد كثرة النوم دكتور ولا صعوبة في الاستيقاظ، وبرشا ناس
0: مش ما يخرجش ما يقومش،
1: وخاصة في علاقة بالنوم والاستيقاظ، يعني برشا ناس في الفترة تغير الطقس تتحدث على المسألة هذه، تقول لك أنا نفيق بصعوبة صباح رغم اللي أنا رقدت بكري وخذيت ساعات كافية من النوم، يعني العلامة هذه ردوا بالنا منها شوي.
0: هذا هو من تغيير في البرسوناليتي والطبيعة والكمبورتمون تاع الشخص، ديما يخلي العائلة تحاول كيفاش، وديما راهو التشخيص يكون من مختص من طبيب العام يحل المشكلة.
1: الطبيب العام ينجم يعني يشخص المرض ويعني يرافق المريض وينجم زاد يوجهه للاختصاص هكا ولا
0: إذا يستحق يوجهه، لكن في البداية ديما ينجم يعالجه وينجم يعدي يعني دوير وكل شيء معناتها وينجم يوجهه، معناتها ما ينسان شنو احنا ما نخافوش، ديما لازمنا نمشوا أي أعراض في الصحة خاصة الأمراض الكومبورتمونتال النفسية هذه، خاطر كي تمشي على بكري تخرج منها فيتا كي تطول 6 شهور 8 شهور عام باش يزيد يقتص المريض ويسحق أدوية أكثر.
1: واضح، إذا شنية أهم العلاجات اللي تنجم تكون في السياق هذه؟ ديما نتحدثوا على الحالات العادية والحالات لقدر لا تكون صعيبة شوي اللي رفقها اكتئاب الخريف هذا حتى لفترة طويلة كما ذكرت.
0: العلاجات إنسان ماذا به يكون معناتها يحضر روحه لأي تغيير في الطقس، معناتها مش حاجة هادة طبيعية، هي معناتها الفصول توالت فصول خريف شتاء ربيع صيف، هذا هو هذه السنة ولا معناتها ويزيد نحضر أكثر، خاطر توا حتى سي لو بلون معناتها كليما تبدل الكليما تجمد ليلة ونهار تكون ساعة الشمس ترجع برق وعد وكل شيء حتى ثم تغير المناخ كبير ياسر كما كيف اللي تعدلنا به يعني حتى الصيف باش يرجع لنا في اكتئاب الصيف
1: الصيف
0: السخانه والسخانه هذيك ثم عباد ما تتحملهاش ما تحس روحها
1: فعلا فعلا
0: حتى حتى تنفس ما عادش نجي يتنفس
1: هو برشا ناس توا برشا ناس
0: تغيرات المناخ هذيلا باش مالها كل عام باش تزيد اكثر دونك نحضروا نفسانيا اي تغير مناخ ما نخافوش منه ما عندها حاجه طبيعيه بتغير المناخ تاع العالم كامل كيف كيف اي فرد شاف فما تغير في الكومبورتمون تاع احد افراد العائله ينزل الطبيب تاع العائله تاعه وهو طول شخصه ويعاونه حتى يصير البلان بسيكولوجيك بالكلام بالنفسيه وما نجموش ما نوصلوش حتى لونتي ديبرسيون الدويات اللي هي ضد الاكتئاب واذا استحق كل شيء الدواء ضد الاكتئاب راه الاكتئاب سي ان تريتمون سي ان مالادي كيرابل نفهموها ما نخافوش منها الاكتئاب مرض يداوى يشفى منه الانسان اي انسان انا عندي انا اي انسان عنده الحق باش يعمل مره مرتين في عمره اكتئاب مش ملايكة
1: يعني هذه حالة طبيعية تنجم تكون
0: أي إنسان عنده الحق
1: بحكم ضغط الحياة
0: لكن نخرج منها كي جاي تجاوزها قدر إيه الظروف الدنيا هذه مش معقول مثل قدر الله مثل عائلة تبقى زوز أولاد زوز أولاد مثلا في بن قردان لحالة اللي صارت
1: عادي
0: أي أم ولا حاجة باش تصير لها مشكلة نفسية مناش ملايكة مناش حد شيء ما نخافوش من الأمراض النفسية نداوها كيما السكر كيما الدم كيما البرونشيت كيما لونجين كيما
1: الدياري كيما اي مرض اخر
0: فهمتيني كيفاش كلهم ادويه فما ادويه تو نجمو نداو كل شيء ما نهربوش نعالجو ونمشو للاختصاص
1: كيما
0: نكونوا في صحه جيده
1: بالضبط وهذا هو الهدف والاساس من الصحه هذه هي التوعيه الصحيه وكيفاش نجمو نتعاملوا مع كل الامراض اللي تنجم تصيب الانسان في نهايه الامر انسان نجم يتصاب باي مرض لا قدر الله الفايده نكونوا واعيين ونكونوا متسلحين بالنصائح الطبيه اللي تخلينا نمشوا مباشره لطبيبنا ونشخص للحالة بتاعنا وناخذ أدويتنا في وقتها وبالنصائح والإرشادات اللي قدمها الطبيب. دكتور هل فما اختلاف بين تأثير الاكتئاب هذا بين الرجل والمرأة؟
0: مش تأثير مش اختلاف لكن المرأة ديما
1: تكون أكثر عرضة
0: حساسة. المرأة ديما حساسة هي طبيعة تاعها هي حساسة دونك هي معناتها معرضة للاكتئابات الكل أكثر من الرجل أكثر حاجة حتى كتير حالة في العائلة مثلا مشكلة في العائلة تلقى المرأة أكثر عاطفية تكتئب أكثر من الرجل حتى كيبدو يتمسوا في نفسي في صغير من صغير تاعهم مثلا فهمتني تلقى الرجل متمالك أكثر وشاد روحه والمرأة حاسة مكتئبة شوية ومتقلقة تخمم على كل شيء حساسة ياسر على صغار على عائلتها على كل شيء دونك ولا يتوفى البو الطفلة تكون حساسة أكثر من المرأة
1: والأخوات
0: صحيح فهمت كيفاش دونك المرأة حساسة ياسر برافول للرجال دونك وحتى الرسول وصلنا عن النساء
1: عليه الصلاة والسلام دونك
0: الواحد حتى راهم حساسين
1: رفقا بالنساء
0: هما معناتها متوقعين معناتها ينجموا يمسوا من تغيير الطقس أكثر الطبيعة تاعهم وتغيير الطقس أنت حتى في العائلة يقبل كيف ما الترشيقة الطفلة تلقاها تنقل تمشي في حضن أبوها ولا حاجة تتخبى والولد يبدا عامل جو شيخ يتفرهد ويسمع بالحس
1: كل واحد كيفاش خلق ربي في نهايه الامر
0: وطبيعيتها ما يلزمش المراه زيد ترجع تسترجل لازم تقعد بالطبيعه تاعها كي ربي خلقها هيك ما تبدلش الطبيعه تاعها اذا بينا ديما بناتنا ونسانا كلهم يكونوا حنانين
1: تكون عندهم جانب الانوثه هو اللي يتغلب
0: نبع الحنان شكون هي الام
1: هي الام صحيح يعطيك صحه يا دكتور ومحلاها فعلا طريقتك في تقديم النصائح وفي ربما تبسيط المعلومة للمستمع إن شاء الله وصلت النصائح
0: دي نصف المعلومة بسلاسة نصف المعلومة ونرتقوا بالمجتمع تاعنا الغاية تاعنا ديما هي الصحة للجميع خاطر الوقاية وانا منزيد على المنبر تاعك ديما نعودها مثال صحيحة هذه أي شخص يتجاوز 40 سنة يوم عيد ميلاده يمشي يعدي عند الطبيب ويعمل تحليل كامل فهمتني من يوم من الأربعين حتى ما عنده حتى علامة يمشي يوم عيد ميلاده أول حاجة يراقب صحته بعتالي 364 يوم يعطيهم للعمل والعائلة والمجتمع
1: نهار بركة في العام نعطوه لرواحنا كل شخص يعطيه الروح هيك نحافظوا على صحتنا حلوة نصيحتك دكتور نخلي لك كلمة الختام هالتقلبات المزاجية في فصل الخريف اللي معروفة طبيا باكتئاب الخريف يعني في كلمتين نجموا نتجاوزوا الفترة هذه وتكون الناس كلها لباس إن شاء الله من خلال هذه النصائح الطبية تفضل في كلمة
0: ننصح الجميع كما قلنا طبعا نحتاجوا نحاول كيفاش نقوي روحنا اي تغيرات مناخيه ونحدوا روحنا تغيرات مناخيه اكثر.
1: فهمت كيفاش؟ هي فتره تغيرات صحيح.
0: صحيح بعد قداش من مليار سنه على الارض وبعد الثوره الصناعيه في العام 1800 وقداش صحيح الكربون رجع الحراره تاع الغلاف الجوي طلعت ياسر. دونك باش يصير الكوارث الطبيعيه باش يصير الزلازل باش يصيروا الفيضانات باش يصيروا كل شيء. دونك
1: ما تخوفهمش دكتور. ما نخوفهمش.
0: لا يجبنا نحضروا انسان. هذا هو احنا الحمد لله بلادنا جايه في بلاصه معتدله. احنا طقسنا معتدل
1: اي صحيح.
0: لكن هذه الطبيعه تشوفي انت
1: بالضبط
0: في دراوين
1: مقبلين على برشا تغيرات علميه.
0: قطب ثلجي ذات ماتوا صار فيضانات وماتوا مئات العباد.
1: صحيح.
0: دونك نحاول نحضروا روحنا ما نخافوش من تغيرات الطقس هذيلا ونفرحوا روحنا بإيماننا بربي بطاقتنا بكل شيء. وإذا استحقينا ولا حاجة راهو الشخص ما يفيقش بروحه. أنا أي شخص يلاحظ على العائلة خاطر الشخص المريض ما يفيقش بروحه ما يفيقش. دونك لونتوراج هما اللي يفيقوا. دونك إذا حس روح حس واحد من العائلة ما حبش يخرج ما حبش ياكل ما يرقدش بالقدا ولا يرقد ياسر ما حبش يقوم من الفرش ما حبش يقيم في التليفون ما حدش كل شيء راهو يهدوا الطبيب العام والطبيب العام تو يشخصه ويوجهه لسنية الصحة ولا يداوي.
1: واضح يعطيك صحة.
0: نتمنى الصحة للجميع وبارك الله فيك.
1: شكرا سي مراد شكندالي الدكتور ورئيس ودادية أطباء جربة على كل معطيات هذه. بارك الله فيك على رحابة صدرك وحضورك معنا في كل مرة وين ما نكونوا. بطبيعة نطرح موضوع نجم يعطي إضافة دكتور مراد. شكرا مرة أخرى ونهارك طيب وربي عينك دكتور. خليكم معنا تقريبا نبقى في نفس السياق باش نتحدث بعد شوية على كيفية تعزيز الصحة النفسية من خلال التغذية متاعنا. خليكم معنا بعد شوية نستقبل أخصائية التغذية عيشة الملومي.

0: الرعاية الصحية. أوكي، كل نهار اثنين في نفس التوقيت تقريبا نتأمل التغذية الصحية. أخصائية التغذية عايشة البلومي حاضر معنا. صباح النور عايشة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليك ولكل السادة المستمعين.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح السعادة، صباح الضحكة اليوم نقوله
0: بتبيع.
1: أسأل ليك وكافة مستمعين إذا عطتها.
0: شكرا، يعطيك صحة على التحية الحلوة هذه وصباح الحب. خلينا نقوله بما أنه فضل شاكر كان يتغنى بالحب، وجيد أنه تكون حياتنا كلها حب بيننا وبين أفراد الأسرة متاعنا وبين أصحابنا وأحبابنا وزملائنا. نتحدث في التغذية الصحية في سياق نفس الموضوع اللي كنا نتحدث عليه، وهو اكتئاب الخريف، ونعرفوا أنه الغذاء راهو عنده علاقة كبيرة برشا بالصحة النفسية متاعنا. علاش؟ لأنه وقت اللي ناكله ماكلة صحية عايشة تكون مفيدة لصحتنا الجسدية وتنجم تقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض. لكن الحاجة اللي مش معروفة برشا أنه وقت اللي ناكله ماكلة صحية مفيدة لصحتنا العقلية وتنجم تقلل برشا من خطر الاكتئاب لا قدر الله.
1: أكيد سيدة لامع، اليوم موضوع حلو برشا، إن شاء الله إحنا إن شاء الله نبثوا موجات إيجابية.
0: أيوة، نعطوا النصائح اللي تنجم تفيدهم المستمعين.
1: أكيد. بس أنا أول حاجة قبل ما نبدأ بالأنواع متاع الماكلة اللي هي تعزز الصحة النفسية، أول حاجة باش نبدأ حتى شكل صحنا بتاعتي موجود على طاولتنا، حتى كيف طريقة باش نقدم
0: ندلل روحنا شوي.
1: أكيد. تبدأ حاجة بسيطة، أما طريقة تقديمها راهي تعطي معناها تلعب، تحسس السعادة، تحسس حاجة أخرى هي لمتنا على الطاولة ولمت العائلة
0: وهضم،
1: وكلهم راهم حاجات تعزز الصحة النفسية للأشخاص. لو باش تحكي على الأنواع متاع الأغذية اللي هي تنجم تعزز صحتنا النفسية، ماذا بينا تكون موجودة حتى حاجة منها في الوجبات الغذائية متاعنا. أول حاجة باش نبدأ بالأسماك، الحوت بصفة عامة هو غريب الأحماض الدهنية، فيه الأوميجا 3، دورها أنها تخفف الاكتئاب والقلق.
0: جيد،
1: هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية المكسرات، البذور كما اللوز كما الجوزة كما قلوب القرع، كيف كيف وضومة فيهم مادة المغنيسيوم، فيهم الأوميجا 3، كيف كيف دورها أنها تخفض هرمون التوتر. الحاجة الثالثة هي الشوكولاتة، خصوصا الشوكولاتة الكحلة اللي مغبينة اللي تكون
0: خالية من السكر أو أقل شوية،
1: تحسن المزاج، تساهم في تنشيط تدفق الدم إلى الدماغ، وبذلك تحسس الشخص أنه متفرهد. الخضروات خاصة الورقية كما السبنة كما الكرنب، فيهم كمية باهية من حمض الفوليك، فيهم مادة المغنيسيوم، دورها أنها تدعم إنتاج ناقلات السعادة، في المواد اللي هي تهز كما قلنا نسبة السعادة العصبية ما بين الخلايا العصبية في البدن.
0: شنية الخضروات؟ شنية أنواعها بالضبط؟ يعني هل هي الورقيات فقط؟
1: خاصة هي الخضروات بصفة عامة، ما هو فيه اللون الداكن، معناها خاصة الخضروات الورقية كما السبناخ كما السلك البعدنوس الكلافس، يكون الكرنب القرع الأخضر وهضومة، كلهم فيهم المواد هضومة طبيعية تكون موجودة في معناها في الصحن متاعنا. ركزوا على كل ما هو خضروات وخلال فيها اللون الأحمر، بس اللون الأحمر
0: كما
1: الخاصم اللي هي أمال غالب عشو
0: أي في كل مرة عايشة في كل مرة نجروا احنا أمام يعني نوع من أنواع الخضرة وإلا الغلة اللي فعلا نحش مو باش نتحدثوا عليها قدام السادة المستمعين بالنظر للغلاء متاعها وارتفاع سعرها.
1: لكن نراه
0: الفترة هذه الطماطم ولت مفقودة شوية في بعض البيوت التونسية،
1: ممكن هي فترة إن شاء الله فترة وتتعدى،
0: أي باش تتعدل إن شاء الله الأسواق الفترة الجاية.
1: كما الفراز زادة تو حاجة هاو باش يولي موجودة هي الرمان، الرمان راهو منصوص به صحيا به برشا. كيف كيف ماذا بينا نركزوا على الحبوب الكاملة، العظام زادة راهم هضومة مصادر ممتازة فيها نسبة كبيرة من فيتامين بي اللي هو لازم جدا لاستقرار الحالة المزاجية. نقطة مهمة جدا هي الحرص على شرب كميات كافية من الماء. في المقابل ماذا بينا نبعدوا على الأطعمة المصنعة الأطعمة جاهزة وكل ما هو يحتوي على بولونات وعلى على نسبة كبيرة من السكريات. علاش؟ أنها تزيد من التوتر والالتهابات العصبية. احنا فما برشا ناس يقول لك كي ناخذ حاجة حلوة راهو يتفرهد. لا، ممكن إحساس راهو وقتي وجيز جدا، وبعدتني بالعكس راهو يولي عكسيا، الحالة تولي عكسية.
0: يعني ما نكثروش من السكريات،
1: معناها بعض المشروبات باش نحكي عليها اللي هي تنجم تعزز الصحه النفسيه كيف
0: عندنا، وما بين الحاجات اللي ممكنه يعني حتى في تناول اي شخص ينجم تكون موجوده في الدار،
1: هي الحاجه الاولى شاي البابونج. البابونج اللي هي احنا في موجود في الجنوب ان شاء الله يجينا ربيع باهي
0: ان شاء الله
1: يكون موجود، اللي هي الورد البيضاء هذيك راهي تخفف نسبه التوتر العضلي، هاك الشد العضلي هم وتحسن جودة النوم.
0: كيفاش؟ أعطينا الطريقة الاستيس بتاع استهلاك.
1: الطريقة ديما الماء يغلي ونحط فيه معناها مثلا هذه
0: الورقات فقط وإلا الزهرة كاملة بتاع البابونج.
1: الزهرة
0: كاملة
1: غير الورقة. تنجم تكون معناها شايحة وتنجم تكون خضراء كثير.
0: بالضبط.
1: نغطوا عليها ونخلوه باش تبقى زيوت الروحية نستفادوا منها.
0: بالضبط.
1: حاجة أخرى متوفرة عندنا برشا الجنوب كثير هي شاي الخزامة. الخزامة كثير النجم نعملوها، راهي تهدي الأعصاب، تخفض ضربات القلب. معناها فما عبد مثلا منين يبدأ متوتر حتى الدقات متاع القلب تكون متزايدة، راهي تساهم في استقرار ضربات القلب.
0: أي ديما قولنا على الكمية، يعني هل قديش مثلا البابونج؟
1: يعني الكمية هي ما يقلقش، راهو ما تهز هكا، معناها احنا نقول قبضة اليد، ما تهز قبضة اليد من
0: من أي عشبة. أي
1: النعناع الأخضر النجم نستعملوه كيف كما حكينا، وإلا النجم نستعملوه احنا في عاداتنا موجود نزيدوه للتاي الأخضر خاصة.
0: أي.
1: وهو كيف حتى التاي في حد ذاته راهو مصروف به، يساعد في تصفية الذهن، يهدي اضطرابات المعدة، كده احنا نقوله شخص عنده اعصاب في المعدة راه يهدي الاعصاب هذاك، يقلل نسبة التوتر بصفة كبيرة. كيف الليمون اللي نعرف بلغتنا نجم نعمله ترونشات، وكيف في الماء سخون كيف يقلل من العصبية والانفعال المفرط. الزعفران كيف نجم نعملوه مقوع في والحليب الدافي خاصة قبل النوم بالعسل. كيف راهو يخليك ترقد، معناها يدخل في نوم عميق. وراهو كي ياخذ الإنسان ساعات نومة كافية راهو معناها باش يفيق في نشاط وتنقص نسبة التوتر عنده والعصبية هذيك باش تنقص.
0: بالضبط. احنا في النقطة هذه بالذات من شوية اختمنا مع الدكتور مراد في علاقة باكتئاب الخريف، انه برشا ناس فعلا ان الفترة هذه في فترة تغير الفصول تتشكى شوية من يعني رغم انها تاخذ برشا ساعات نوم لكن الاستفاقة تكون متعثرة نوعا ما. هل توجد بعض النصائح الغذائية في السياق هذا، يعني مباشرة بعد النوم حتى الانسان يتصحصح شوية؟ مش القهوة بالطبيعة نتصور، يعني ابعد ما يكون انها تنجم تكون القهوة هي اللي تخلينا في فورما نبدو بها نشاطنا اليوم.
1: اكيد هي الصحيح القهوة راهو نبدو بها في فورما، لكن لا إفراط ولا تفريط. راهو حتى الإفراط فيها يولي بالعكس. بس هني النوم راهو ينجم العبد يرقد ساعات كافية لكن ما هوش قاعد يدخل في نوم عميق، معناه ما هوش هذي هني نوعية النوم، راهي مش عدد ساعات النوم هي الكاليتي، معناه النوعية متاع النوم كيفاش
0: نوم هادئ
1: صحيح. هني راهو فما برشا حتى الوضعيات، مثلا فما ناس تنجم ترقد كان في ظلام، فما ناس هني راهو اكثر حاجه اللي انا نشوفها هي استعمال الشاشات قبل النوم،
0: راهي هذه تاثر
1: على الخلايا العصبيه وما تخلي العباد احنا اخر وقت راهو بالمفروض ما نشدوش التليفون ساعتين قبل ما نشد الفرشه نتاعنا.
0: راهي الناس الكل تعرف تاثيرها على صحتها وعلى عينيها وكل شيء، ولكن للاسف عاده ولت سيئه جدا في معظم التوانسه تقريبا حسب المؤشرات والإحصائيات الأخيرة تستعمل الأجهزة الرقمية.
1: هو سيدة لما مجرد أن تحط تليفون بعدك راهي فما ذرّات إحنا ما نحسوش عليها، راهي هذيك تأثر على الخلايا العصبية متاعنا وتأثر على نوعية النوم متاعنا.
0: كيفاش نجم نفيق إذا كان التليفون مش بحذانا؟ نرجعوا الفياقة نرجعوا. هذيك تعمل حصة قوية شوية تخليك تفيق بالطبيعة بدرجة كبيرة.
1: تفيق العائلة كله تفيق الصغيرات ولا تحدوا استعمال التليفون.
0: ولا فعلا محلها عادات جدودنا حتى في طريقة الاستيقاظ. يعني شوف كانت من الحاجات المهمة في الدار التونسية.
1: أكيد أكيد. وكيف كيف هنا هذوما معناها الأنواع متاع البنات اللي حكينا عليهم راهم تنجم حتى هم هذوما يعاونونا في معناها نحصلوا على نوم
0: هادئ
1: وكافي. كيف كيف زاد راهو حتى فما الناس اللي تاخذ قيلوله مثلا راهي القيلوله من المفروض علميا ما تفوتش نصير ساعه راهو اللي يعمل ساعتين راهي معاش قيلوله ولا تحيلوله
0: حيلوله تتقلق الشخص في النوم نتاعو
1: هذايا باش تاثر على ساعات النوم في الليل
0: بالضبط.
1: ان شاء الله نتمنوا السعاده والنشاط والضحك الدائمه للمستمعين الكل ولكافه العاملين في ذات التطوير ان شاء الله.
0: نسيت اهميه الرياضه عايشه.
1: أكيد جدا أكيد شكرا أكيد شرب الماء وممارسة على الأقل نصيف ساعة مشك راه يوميا كافية باش تخلينا في فورمة وتخلينا في سعادة دائما إن شاء الله.
0: شكرا وإن شاء الله بتبيع عززنا الذاكرة الصحية عند السادة المستمعين وعطيناهم مجموعة من النصائح اللي تعاونهم باش يكونوا في فورمة يكونوا في صحة نفسية وجسدية باهية برشا. شكرا عايشة الملومي أخصائية التغذية على كل النصائح هذه بارك الله فيك. تجدد معك اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله في موضوع آخر إن شاء الله. شكرا لضيفنا زادة دكتور مراد المشوعي كان حاضر معنا. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة مع تحية كل الفريق اللي أمن حصة لباس اليوم. ملتقانا ديما في نفس التوقيت إن شاء الله الأسبوع القادم وديما في مواكبة لكل المستجدات الصحية. نهاركم طيب الناس الكل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. تنطلق اليوم بمركز الصحة الأساسية ببحر جابس عملية الفحص الطبي لحجيج ولاية جابس لتتواصل إلى 28 من شهر أكتوبر. وسيعتمد المركز سيعتمد كمركز أقليمي للفحص الطبي لحجيج الأقليم الخامس. تحتضن تونس غدا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر في 30 من سبتمبر الجاري بجنوب إفريقيا. اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيونية. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت نحو 800 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال الساعات الماضية. ونختم بهذا البلاغ يفيد بانقطاع التيار الكهربائي بعد غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار على منطقة شعبة محجوبة بقصر المقابلة من معتمدية تطاوين الجنوبية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: قبل ما يوفى سبتمبر. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
1: مدنين مباشر.
2: صباح الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مدنين مباشر اللي يجيكم من مكتب إذاعة تطاوين بمدنين. اليوم نفتح معاكم ملف في مس حياتنا اليومية في الدار، في الخدمة، في الفضاءات العمومية وغيرها، ملف الطاقة. كيفاش نستهلكوا الطاقة؟ وين يصير هدرها من غير ما نشعروا؟ وهل نجموا نخفضوا من استهلاكنا من غير ما نتخلوا على راحتنا؟ كيفاش يمكن انه نستثمروا في مصادر الطاقة المجددة؟ وشنو اللي يمكن انه نضيفوا المشاريع هذه للمدنين وللمنظومة الوطنية ككل؟ للإجابة على الأسئلة هذه حاضر معنا اليوم الخبير الدولي في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفلطة ضوئية علي الكنزاري، ومستثمر أنجز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المجددة في مدنين، مكرم شيخة، إلى جانب المدير الجهوي بمدنين لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهاب خشوب. فاصل وراجعين، خليكم في المتابعة

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في الاستماع لمدنين مباشر. نعاود نذكر اللي موضوعنا اليوم هو الطاقة، وخلي نبدو من أبسط نقطة واللي تهم كل واحد فينا اللي هي الاستهلاك. كل يوم نستعمل الكهرباء في الإنارة، التبريد، التكييف، تسخين الماء والأجهزة المنزلية وغيرها، لكن السؤال هو هل نستهلك الطاقة بطريقة ناجعة؟ وهل الاقتصاد في الطاقة يعني بضرورة أنه نتخلو على راحتنا؟ للحديث عن النجاعة الطاقية وعن الأخطاء اليومية اللي تنجم ترفع في الاستهلاك، وعن الحلول البسيطة اللي يمكن لكل عائلة أو مؤسسة اعتمادها، وزاد عن أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة، ينضم إلينا الخبير الدولي في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفلطة الضوئية علي الكنزاري. مرحبا بك سي علي.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة التطاوين. الموضوع هام جدا اللي ذكرته ودولنا فيه ومقاش التركيز عليه. الموضوع كما ذكرت قلت لك مهم جدا، التحكم في الطاقة خصوصا في الاستهلاك المنزلي. اليوم معناها تقريبا عندنا ما يقارب 4 ملايين عائلة، وبرغم معناها التحسيس اللي تقوم به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي نذكر اليوم أنا من المؤسسين بتاعها، عندها تقريبا 41 سنة، أسست عام 85 وعملنا عدة فندات وعدة برامج، لكن مازلنا في تونس ما نعرفوش كيفاش نتحكموا في الاستهلاك نتاعنا سوى في حياتنا اليومية. فطو نذكر أول سلوغان عملناه الضوء اللي نستعملوش طفيه، تمشي المنازل، تمشي حتى بعض الإدارات تلقى الأضواء تشعل، بيروات الكل كلها تشعل.
0: لهناس يعني، ونحن نحكو على ترشيد الاستهلاك وحكيت على الإنارة تحديدا، لهنا باش نسألك إلى أي مدى يعني أصبح ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة ضرورة اقتصادية اليوم، مش فقط خيار مرتبط يعني بالحفاظ على البيئة، وممكن خلينا نقول وحتى شنية أكثر السلوكيات اللي يمكن المواطن تغييرها بسهولة؟
1: خلوها احنا المحافظة على البيئة هذه شيء مهم جدا. اليوم المكتوب انتهى، هو يزرق قفة يمشي يقضي كل شيء، والناس اليوم تتشكى من فاتورة الضوء، من قليل الفاتورة. رغم نذكر اللي الفاتورة ما هيش قاعدين نخلصوا في السعر الحقيقي نتاعها. اليوم تم تدعيم كبير في الفاتورة تاع الكهرباء، الكلفة تاع ستيك كيلواتور 500 ملي، والمواطن توصلوا تقريبا الشريحة الوطنية 80 ملي معوض على 500، وكافة العام المتوسط العام تقريبا 290 ملي، معناها ستيك قاعدة تخسر فاتيلمون في 200 ملي في الكيلواتور، هذا ماشي دعم. وعلى فكرة اليوم معناها العجز تاع ستيك فيه تقريب ليزانبيي ذكروا تقريب فاتت 7000 مليار. باش نرجعوا توا للاستهلاك، اليوم تمشي في المنزل ثم عدة معناها كومبورتمون معناها يلزموا يعملها بالمواطن. تمشي كل دار تلقاه البيت جلاسي، تلقاه كليماتيزير يحطوا على 16 درجة ولا 17 درجة، اللي هما في بعض الدول ساعات يمنعك، يقول لك حتى المنازل الخاصة يقول لك حط 25-26 درجة، معناها عارف ليش اسمه مشواع تاع المواد المنزلية، هو مشواع تاع الكليماتيزور، هما برنامج حتى تعمل فيه كان تحكم في الطاقة مش يحسنوا في النجاعة نتاعها، مش يولي كلهم انفرتر وتكون افيكاسيتي كبيرة وتكون كلاس A باش نقصوا في الاستهلاك، لأن يعني الضروة لو خطينا في الصيف أكثرها متأتية من تكييف الهواء. لذلك حتى في الهواء تاع الكليماتيزور يلزم واحد يختار من له، وبعد كيفية الاستعمال نتاعه هو التخفيف، معناها الرفع في الحرارة نتاعه باش ما يبداش يخدم مثلا 20 ساعة على 24 ساعة في اليوم. الكهرباء ضوء هو موجود ليت للامبليت، واليوم للامبليت متواجدين في الأسواق من 4000 5 دينارات، معناها البيلو وشدوا حتى بثلاث سنين، معناها مش مشكلة. يبدل لمبوبات بالليت ويعطوا اكتراج معناها ممتاز. فريجيدارات، فريجيدار يزمو دي جيفري ويزمو يختاروا ان فريجيدار كلاس A، اللي عنده فريجيدار ديجا دي يزم دي جيفراج يعدل في الدرجة نتاعو، لأنه الفريجيدار يستهلك كيف كيف. سوى المزال عندنا بعد في المنزل هذيك.
0: احنا باش نسالك سعلي، انت حكيت على خصوصيات معينه في الاجهزه هذه، فما ناس عندها اجهزه خلينا نقولوا قديمه شويه، شنو الفرق لهنا بين الاجهزه القديمه والاجهزه ذات الجديده او ذات النجاعه الطاقيه؟ يعني هل انه توا الحل في تخفيض الكلفه او الفاتوره هو انه نستغناو على الاجهزه القديمه؟
1: الاجهزه القديمه مش مستغنى عليها المواطن، لان عندها تكلفه، معناها يلزم كما نقولوا جهاز قديم تاع تبريد كان عنده الامكانيه ينجم يبدله، هو عنده عمر، لكن كان اجهزه قديمه يريق لك الجوان دي تونشيتي تاع الفريجيدير ينجم يتبدل، التنظيف والديجيفراج تاع الفريجيدير ينجم يعملوا دو طون زون طون، هذا يمكنه من الاقتصاد. وكان عنده الامكانيات فما اجهزه وكان تحكم بالطاقة عامل كلاسيفيكاسيون اكل تشوفوها بالالوان اللي ثم كلاس A كلاس B انرجيتيك سي، نجم كان عنده امكانيات ياخذ كلاس A اللي عنده نجاعة طاقية اكثر في المنزل وسي العزل حزل، معناها هذا باش تمشوا توا للتسخين المنازل، فما اللي يسخنوا بالكهرباء ولا بالغاز، حتى الغاز راهو نفس الشيء دعم 50% راهو يوصل المواطن الماتروكي بتاع الغاز يدفع في الشطر السوم تاعو. اليوم باش نقصوا من الكلفة ولا مدة التشغيل مكيف الهواء التبريد ولا للتسخين، اليوم يلزم في البناء المنزل ما يكونش عشوائي، يكون العازل يتعمل العازل في الحيوت المير دوبل باروا وتعمل معنا انزولاسيون تيرن، العزل فوق نصطحة، وعلى أمازون الوكالة التحكم في الطاقة عندها برنامج فيه دعم كبير للعزل الطاقي تاع المنازل، لأنه العزل المنزل يكون معناها بيان إيزولي يستهلك أقل طاقة في الصيف في التكييف وفي التصفيق. على فكرة رام وصلوا في تجارب وفي برشا دول لقاو مواد تاع عزل، معناها انسيلول في المانيا تشتا بلاش تسخين، عاملين عازل يسموه باللغه الانجليزيه هونيكومب ماتيريا، معناها ستركتور تاع الشهده تاع العسل، عاملينها في الحيط فهمتي من برا، وقت تدخل يعمل عزل مع شيء غريب، معناها ثم نجموا نعملوا عزل اللي مكننا في اقتصاد في الطاقه نوصلوا حتى 50% نقصوا فيه الاستهلاك. وهذا يلزم لفته كبيره من وزاره الاشراف، من وكاله التحكم في الطاقه، من ستيك يلزم تركز سيغ ليزولاسيون تيرميك دي باتيمون، لان هذا مش يمكنونا كاقتصاد كبير، واحنا مش نخدموا توا سنه الصيف اللي شفتوها سنه القصان تاع الضوء، هذا متاتي الطلب الكبير على الطاقه اللي متاتي من خصوصا من تكييف الهواء، كان نحسنوا في الجودة تاع تكييف الهواء معناها الكلاس A ونعملوا عزل تاع المنازل تاعنا مش نخفضوا 50% على الطلب. اليوم ثم زيادة لستيك في الطلب 2000 ميجاوات، 2000 ميجاوات معناها ما يقابل 5 محطات توليد كهرباء، هذه متأكية نقول لك 80% جاية من تكييف الهواء، جانا سيف صخور السنين، وهذا مما وقع طلب كبير على على الكهرباء.
0: وهو المواطن سعلي وقت يسمع كلمة ترشيد في الاستهلاك ممكن المفهوم الأول اللي يتبادر لذهنه أنه باش يتخلى على حاجة يعتبرها هو رفاهية، لكن اللي نفهمه من كلامك لهنا أنه الترشيد يقوم على فكرة أنه نتحضر نفس الخدمة أو الراحة بطاقة أقل، يعني توظيف مفهوم النجاعة الطاقية.
1: يعطيك صحة، هذاك هو النجاعة الطاقية، معناها هي ثقافة، ترشيد الاستهلاك ثقافة، يلزم المواطن يفهم، مثلا واحد يعمل لك مكيف هواء يخدم ويتكيف هو يدخل تلقى شبابك محلول مثلا. هذا مش ممكن، هذا مش ممكن، كان مش يهوي ولا حاجة يلزم يوقف الكليماتيزور. في البناء يلزم هنا حتى وزارة التجهيز عندها دور كبير اليوم في رخص البناء، بما أنها ثم آليات اليوم تاع دعم، اليوم يلزم تفرض في رخصة البناء وزارة التجهيز ليزولاسيو كما معمول في أوروبا، عاملين بكاتيجوري في أوروبا، في ألمانيا في فرنسا كان كيكا فاتورات نتاعها تولي فاتروع. اليوم في التونسي يلزمه يفهم العزل تاع المنزل نتاعه باش يمكنه من استهلاك أقل طاقة لتصفيل المنزل، أقل طاقة للتبريد نتاعه في الصيف. وهذه ثم دور وكالة تتحكم في الطاقة، دور كبير لترشيد المواطنين، ونتطور بعد الصيف اللي عديناه. وإن شاء الله احنا الموضوع نطرقوه كما ذكرنا، احنا ننظمه في صالون دولي للانتقال الطاقي، مستدعينا وكالة تحكم في الطاقة، مستدعينا الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مستدعينا

0: هي ولات مطروحة بقوة في تونس. هنا باش نسألك، هل يمكن يعني وشنو يمكن أنه يحقق الاستثمار في القطاع هذا من حيث تخفيف الضغط على منظومة الطاقة وتقليص كلفة الاستهلاك بالنسبة للمواطن أو للمؤسسات؟
1: هو توا اللجوء إلى الطاقات المجددة هذه ما عادش اللوكس. اليوم ولات الطاقات المجددة دخلت في الثقافة تاع تونس، تاع المواطن التونسي، تاع الصناعة التونسي. اليوم الطاقة الأحفورية كما تعرفوا وقعت تقلص كبير، قريتوا معناها حتى تقارير البنك المركزي على الديبوندونس معناها تاع الطاقة الأحفورية، واللي تمثل تقريب 30-32% معناها الطاقة المتواجدة في تونس اللي عندنا معناها اللي ريزيرف اللي عندنا معناها 70% من الطاقة جاية من برا. دونك اليوم شنو الحل؟ مع اون ابسونس كان باش نلقاو شي ريزيرف جدد ولا حاجة، الحل الوحيد نلتجئ له الشمس ما شاء الله، الريح موجودة، معناها الطاقة المتأدية من النفايات الوحدة نجم تكون نجم نوفروها. اليوم اللي ما عندناش بديل هو الاتجاه للطاقة الشمسية أولا، لأن هي أرخص طاقة يقع تحويلها إلى كهرباء هي الطاقة الشمسية. اليوم المشاريع في الطاقات المتجددة بريديكتيني في أربع أنواع. ثم القطاع المنزلي، برنامج الشمسي، هذا برنامج الشمسي اللي لقى طلب معناها كبير فيه. وصلنا تقريبا أنا كمسؤول على الغرفة الوطنية للفوتو ضوئية في الاتكاء الإحصائيات اللي عندنا تقريبا وصلنا تقريبا 470-480 ميجا، يكون 500 ميجا، أكثر من محطة تاع توليد تاع كهرباء قاع قبيلة كبيرة. ليش؟ ثم حوافز، ثم كما نقولوا كريدي من شركة تونس، معناها هي أختيان تاعو من شركة تونس الكهرباء والغاز، كانت البنوك هي اللي تمول دغيا خسا، والمواطن يخلص على 7 سنين يخلص في 100 ولا 140 دينار في الشهر، وهذا القبيل كبير. واللي يحب يدفع من عنده كيف اليوم المنظومة، واحد يرجع الاستثمار نتاعه في 5 سنين، والديري تاع الدوفي تاع السيستيم هذا فوت 20 سنة، لو حاس الشمسية فوت 20 سنة في العمر. دونك هذا القبالك بهذا القطاع المنزلي، وإحنا هنا مش نحل قوسين نزيدوا نيسروا على المواطنين بشقة قبال أكثر، نطالبوا معناها الدولة قاعدة تحضر توا في قانون المالية 2027 باش تطرق موضوع الديوانة وما أدراك من الديوانة على اللوحات الشمسية اللي قاعدة تخلط في نسبة عالية. نحبوا إعفاء كلي باش نصرف في الانتقال التاكي نتاعنا. اليوم هذه دعوة من المنبر نتاعكم للبرلمان اللي باش ينظر معناها في مشروع باش تقدمه الحكومة، اللي نطالبين باش يكون معناها اكزونوراسيون توتال، عفو تام من الديوان. توا قاعدين نتخلط ما بين ديوانا وقيمة مضافة 60%، وهذايا باش نستافاتريني الانتقال التاكي، باش يزيد يتعب للصيف الجاي والصيف اللي بعد. ما نسكر القوسين، دونك هذا الاستهلاك المنزلي، الاستهلاك بعد التو كونسوماسيون هذه استهلاك ذاتي في المعامل، كيف كيف طلبنا سلاح المنظومة في القطاع الصناعي لأنه هو يستهلك كثير من الطاقة، كل شيء اللي مربوطين بالضغط المتوسط، المنظومة اللي تعملت طلبنا شيقة السلاح نتاعها باش نناقشوها في اليومين 21 أكتوبر مع إدارة الإشراف. حبينا الصناعي اللي ينتج طاقة نخولوله باش يحط أكثر من 30% على الشبكة باش نحصلوها على المنظومة هذه، وباش يكون السعر اللي يحطه السقيك اللي تخلصوله على الفائض هذوما أكثر من 30% وأكثر، ما يكونش 80 مليم اللي معمول به توا، حبوه أقل شيء يكون 200 مليم، لأنه كلفة الإنتاج للستيك 500 مليم، ونقولوا عليه مسكين الصناعي هذه اللي استثمر في الطاقة وستيك تقبل عليه ب80 أو ستيك يتكمسلها 500، معناها كنا نقسموا العطرات 2 وتولي هذيك 200 ولا 220 مليم. بعد يتعداو

0: دو ريجيم دوتوريزاسيون. فوالا الريجيم هذا اللي يمكن المواطن التونسي. كان شفتوا معناها كالليستة اللي خرجت في الانترنت تقريبا 340 مستثمر وقولا مع المشاريع نتاعهم من برشا مشاريع في التطوير اللي باش يركزوا محطات هذا يسموه نظام التراخيص اوتوريزاسيون. يركز منظومه بين 1 ميجا ولا 2 ميجا الكلفه نتاعهم جوج ملايين ولا جوج ملايين ونص من الدينارات التونسيه ويبيع الستيك. والدوله عملت ان تاريف معناها فيكس 202 ملي و217 ملي ميجاوات و 282 ملي اللي يشري يعمل 2 ميجا وقع اقبال كبير من التوانسة واستثمروا وقاعدين يركزوا في المحطات على 20 سنة وتمكنهم كل مستثمر مش يدخل من المنظومة هذه اللي عامل ميجا تقريب 400,000 دينار في السنة على مدة 20 سنة عنده كونتراتو مع ستيك. وبعد نتعداه المنظومة اللي كنا رينا المشاريع هذه تاع شركة نرويجية ولا شركات أخرى اللي عملوا مشاريع في التطوير. مشاريع هذوما يسموهم اللوزمات دي كونسيسيون. هذا مشاريع ممتازة للدولة التونسية لأن المستثمر الأجنبي ناخو الريسك كله وجهه باش عمل المشروع نتاعو كما مشروع التطوير هو 120 ميجا تقريبا يكلفوا 70,000 ولا 75 مليون اورو معناها يكون 270 مليار ولا يقرب 300 مليار يستثمرهم وكالطاقه اللي باش ينتجها تحط على الشبكه تقريبا يكون 100 مليم ولا ما يقارب 100 مليم. ونزيد نذكر 100 مليم ستيك باش تخلصوا في كيلواتور وقت ستيك تنتج في رادس وفي سوسة وفي غنوش في محطات توليد يمشوا بالغاز كان سنة 500 فهمت كيفاش؟ دونك هنا تم ربح صافي سنتني كل مشاريع به مشاريع ممتازة. هنا تولي ستيك ما عادش تستثمر يجي المستثمر أجنبي. علاش أجنبي؟ التونسي نجم يستثمر ياسر اللي عنده إمكانيات ينجم لكن الأجنبي كي دارج يدور برا في كيما هذا في النرويج ولا في أستراليا ولا في اليابان ولا في فرنسا إلى عكس يمشي يلتجأ إلى البنوك البرانية ياخو قرض على 2% ولا 2.5%. التونس يمشي أنت تو البنكة تاخو قرض 10% وميو ياخذ 9% تعمل محطة تستثمر 300 مليار في محطة قد يش بيتكلف الكيلواتور تعمل عملية حسابية تلقاه يتكلف 200 ملي. تونسي مثلا يعمل محطة يمشي البنوك التونسية يتكلف له 180 200 ملي كيلواتور هيك متعديش كل تشريه 180 تشريه 100 فرانك ولا 180 هذاك علاش وقع ديبا كبير على حكاية ذي قولك علاش الأجنبي ينجم يكون تونسي ومقيم البرة ويستثمر فماش مشكلة. تونسي شركة عنا شركات تونسية البر ينجم يستثمر هنا كي يبدا نور يدون في تونس يبقى اكسي ادي كريدي بالتو ليبور هو معناها التو ديريكتور الموجود في اوروبا في الاوكسيدون اللي هو في 2.73% ينجم ياخذ القروض يستثمر هنا في تونس. هذاك علاش اللزمات هذيا تو هنا باللي حكينا فيه كل ان شاء الله نوصلوا للبروجيكسيون اللي عملتها الدوله اللي باش نوصلوا تقريبا 500 ميجا في غصون عام 2000 ثلاث سنين الجاي. اش معناها؟ يلزمنا نصمروا على ذراعاتنا. احنا طور في مصوص 27 يلزم اقل شيء 1200 1300 ميجا في السنه نركزوا وان شاء الله ربي يعاوننا باش نتفاداو الصيفية الجاية ولا يزم هنا ناس كلها رغم هذه الناس كلها ما ركزناش برشا على الجماعة شوط من الجماعات المحلية راهو نكلي راس ببليك هذه يزم حصة واحدة. التنوير العمومي اليوم قاعد نشوف فيه 90% منه ولا 95 معمول بالطاقة اللي جاية من ستيك افيك دي لامب دو سوديو اللي كل انبوبة 500 وات ارتوى موجودين 100 وات بالسولير وتلقى عمود كلي يمشي بالطاقة الشمسية هذية باش يوفر لنا شيء قوي. المكياج بوبليك 100% يكون بالانرجي سولير ويجي في الجوامع كيف كيف تلقى جوامع صيات ووحدة كلها تشعل باللمبوبة تلقاها باللمبوبة اي كونديسونس كل لمبوبة فيها 150 وات ولا حاجة اهدار هذه للعام والعموم يلزم هذوما كيف كيف كل اللي يمشيوا بالطاقة الشمسية هذاك دي لامب ايكونوميك.
1: واضح هو تالي الموضوع الطاقة متشعب برشا وكبير برشا وقتنا ممكن ما يتمحش انه باش نغوصوا فيها اكثر. اكيد في مناسبات قادمة ان شاء الله اكيد نعود نترقوا للنقاط هذية. يعطيك الصحة سي علي على قبولك الدعوة ويعطيك الصحة على مداخلتك معنا اليوم على كل هذه التفاصيل في علاقة سواء بترشيد الاستهلاك او بالاستثمار في الطاقات المتجددة. مشكور مرة اخرى على تلبية دعوة وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى معك.
0: شكرا مختافي شكرا لك صحة.
1: شكرا لك. إذن تحدثنا في الجزء هذا على كيفاش نستهلك الطاقة كيفاش يمكن أن نرفع من مستوى النجاعة ونقلله من الهدر، لكن ماذا عن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتحويل الإمكانات اللي تحدثنا عليها إلى مشاريع حقيقية؟ هذا اللي باش نحكوا فيه بعد الفاصل، خليكم في المتابعة.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في الاستماع لمدنين مباشر اللي جيكم من مكتب إذاعة تطاوين بمدنين. نواصلوا حديثنا عن ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة. في فقرتنا هذه توا ننتقلوا من الجانب النظري إلى تجربة عملية. مدنين شهدت في أبريل الماضي تدشين 4 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفلطة ضوئية. المحطات الأربعة هذه تم إنجازها وتطويرها بالكامل من قبل باعثين خواص وشركات تونسية خاصة، وذلك طبعا في إطار آلية الإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة الموجه للاستهلاك المحلي نظام التراخيص. وضيفنا الآن هو أحد المستثمرين اللي أنجزوا إحدى هذه المحطات، سي مكرم شيخة. مرحبا سي مكرم.
1: مرحبا بك أختي وإذاعة التطوير.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا سي مكرم نبدو معك، أنتم اخترتوا أنكم تستثمروا في محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في ولاية مدنين، شنو هو اللي شجعكم على اختيار القطاع هذا والمنطقة هذه تحديدا؟
1: والله أكثر حاجة شجعتني هي كون المناخ نتاع الجنوب هو اللي شجع في الرنتابيليتي وفي الرندمو وفي قوة الإنتاج. المناخ أكثر حاجة هو اللي خلينا شجعنا باش نستثمروا في مدنين هنايا وفي الجنوب بصفة عامة، مدنين، بنقردان، تطاوين، جرجيس، كل بلايس الجنوب كلها الحق الرنتابيليتي نتاعها باهي، معناها المناخ نتاعها يساعد باش المشاريع هذه تنجح وتكون رنتابل.
0: ودوركم لهنا نتصور أكيد مهم في دعم الطاقات المتجددة والاستثمار أو النهوض بالمجال هذايا اللي هو توجه عام لعديد القطاعات وللدولة التونسية تحديدا.
1: أكيد أكيد التوجه متاع العالم الكل في الطاقة المتجددة هذه، والتوجه متاع الدولة في الطاقة المتجددة هذا كناش اخترنا نكونوا من المشجعين ومن أحد الأجزاء البسيطة باش نكونوا مواكبين المشاريع هذه ونكونوا باعثين المشاريع هذه.
0: لهنا نرجع معك للمحطة سي مكرم، قدرة المحطة هذه وشنو خلينا نقول شنو اللي تضيفه منظومة إنتاج إلى منظومة إنتاج الكهرباء في تونس؟
1: المحطة هذه قوتها 2 ميجا منبسطة على حوالي 4 هكتارات على حوالي 4 هكتارات.
0: مكانها بالضبط سي مكرم؟
1: مدنين الشمال الجنوبية في بغرار. طريق بغرار السويتير. المحطة اللي عندنا ولا قوة المحطة معنا الانتاج بتاع المحطة بتاعنا يغطي تقريبا حاجيات 2000 ساكن.
0: الكهرباء المنتجة في المحطة هذه باش تتضخ في المنظومة الوطنية كما كنت تحدثت سي مكرم، واستيج هي اللي تتولى نقلها وتوزيعها. لهنا كيفاش تشوفوا دور الاستثمار الخاص في دعم انتاج الكهرباء في تونس؟ يعني رسالتك حتى من تجربتكم لبقية المستثمرين لدعم إنتاج الكهرباء في تونس.
1: نشجعوا بصفة كبيرة ياسر رجال الأعمال والمستثمرين وكل من عنده معناها عنده القدرة باش يعمل المشاريع هذه ويدخل في المنظومة هذه. نشجعوا بقوة، أكشف ست سنين شنو صار فينا احنا مش بانك عام الجاي والعاملين بعده وكل عام الكونسومة قاعدة تطلع، لازمنا نكون الكل مع بعضنا يد واحدة ونكلنا نشجع على الحاجات هذه. وأكثر حاجة الحق متاع ربي يعني نحب نوصل مساج بسيط للمؤسسات البنكية. المؤسسات البنكية مازالت مش واخذك المشاريع هذه بجدية. برشا عباد تحب تخدم وبرشا عباد تو معطلة عندها مشكلة طفون، عندها مشكلة متاع فلوس، معناها مرقاتش تمويلات وتشجيعات. إن شاء الله المؤسسات البنكية نتاعنا الكلها تستوجب للمشاريع هذه وتحط الديفون وتحط معناها المشاريع هذه على الطاولة نتاعها وعلى اجتماعاتها وتنظر فيها معناها بجدية. خاطر برشا
0: أنت سي مكرم جاوبت على جزء من سؤال كنت باش نطرحه عليك اللي هو مناخ الحالي للاستثمار، هل انه يشجع مستثمرين اخرين او لا، جاوبت على جزء منه وجهت رسالة الى المؤسسات البنكية او مؤسسات التمويل. انا باش نسألك كيفاش تشوف مناخ الاستثمار، هل انه ثم تحديات تواجه الاستثمار في القطاع هذا، وجهتكم انتم في تجربتكم وشنو تنصح اللي يخمم باش يستثمر معنا في مواجهة التحديات هذه في حال
1: اعتراضاته؟ والله ما الحق ما لقيناش تحديات كبيرة ياسر. احنا وقتنا المؤسسة بنكية معناها المؤسسة اللي نتعامل معها احنا في لو لقينا الحق خذات بصدر رحب ووقفت معنا ومولونا بنسبة 70% تقريبا من المشروع معنا مولدته للبنوك اللي ساهمت في المشروع هذا. معناها الأرضية موجودة وكل العوامل الكل تشجع وتساعد على نجاح المشاريع هذه. تمش حتى مشكل كما قلت لك الإشكالية الوحيدة اللي نشوف فيها تو اللي قاعد نسمع فيها الأغلبية 70% من المستثمرين اللي تو حاضرين يحبوا يعملوا دي سنترال يحبوا يعملوا محطات كما هذه عندهم مشكل نتاع فون مشكل نتاع فلوس اللي البنوك مازالت ما تجاوبتش معاهم البنوك مازالت ما خذتش الأمور بجدية بقاها شنو هو معناها هي أكثر حاجة هي الإنتاج الانتاج ما فماش حاجه ما فماش مكان في تونس قد الجنوب اللي يخلي المشاريع هذه رنتابل وتخلي المشاريع هذه تنتج بشكل حسب الدراسات نتاعها.
0: واكيد تجربتكم انتم خير دليل تجربه ناجحه في ميد بنك.
1: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله نكونوا مثل للناس الاخرى اللي تحب تنضم في المشاريع هذه وتحب تنتج المشاريع هذه. وربي يوفق الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك سي مكرم على هذه المداخلة وعلى كل ما قدمته من تفاصيل ومعطيات حول تجربة الاستثمار في هذا القطاع من دوافع حوافز وتحديات. شكرا لك مرة أخرى على حضورك معنا.
1: شكرا مرحبا بك.
0: شكرا لك. إذن لدينا اليوم كما كنت تسمع مستمعينا تجربة استثمارية حقيقية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وبما أنه مثل هذه المشاريع تحتاج بطبيعة الحال إلى استثمارات وتمويل كما كان يحكي سي مكرم باش نرجع في الفقرة الموالية من برنامجنا لليوم على الجانب هذا مع المدير الجهوي بمدنين لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. فاصل غنائي وراجعين خليكم في المتابعة.
2: حق المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفا والصبر والود

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في مدنينا مباشر. تحدثنا في الجزء السابق عن تجربة مستثمر أنجز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتوا ننتقل إلى سؤال أساسي: كيفاش يتم تمويل مثل هذه المشاريع، وكيفاش يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه تستفيد من فرص الاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة؟ للحديث عن ذلك نستضيف السيد مهاب خشوم، المدير الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمدنين. مرحبا سي مهاب.
1: مرحبا بك عساف، ومرحبا بإذاعة تتويل.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن بداية خليني أول سؤال ننطلق به معك سي مهاب، هو إلى أي مدى اليوم أصبح تمويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة أولوية بالنسبة للمؤسسات المالية؟
1: اليوم كما تعرف الحقيقة معناها النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة ما هيش مجرد موضوع بيئي، وإنما معناها ولات موضوع اقتصادي ومالي. فبالنسبة للمؤسسات الاستثمار في الطاقة الشمسية يكون أكثر نزاعة، يعني يكلفهم معناها تكون كلفة منخفضة للإنتاج وتحسين في القدرة التنافسية وتقليل تكييف من المخاطر ارتفاع كلفة الطاقة مستقبلا. هذا علاش اليوم معناتها المؤسسات المالية مركزة على استثمارات منتجة يمكن أن يكون لها أثر مباشر على التكاليف والتدفقات النقدية للمؤسسات. وفي تونس توجد كذلك آليات عمومية وحوافز مرتبطة بالانتقال والنزاعة الطاقية.
0: هذا يمكن يحيلنا مباشرة السؤال الآخر، أنت تحدثت على الآليات، لأن أنا باش نسألك على الآليات سي مهاب بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. خلينا نركز على ولاية مدنين تحديدا، شنو هي الآليات أو خطوط التمويل اللي يمكن أنه تساعد مؤسسة تحب تستثمر في الطاقة الشمسية أو في غيرها أو في تجهيزات خلينا نقوله أكثر نجاعة لتقليص استهلاكها وكلفة الطاقة؟
1: بالضبط، والحقيقة فيما أكثر من إمكانية، والقاعدة الأساسية هي بطبيعة التمويل يجب أن يتلائم مع طبيعة المشروع. إذا كانت المؤسسة مثلا تريد محطة شمسية للاستهلاك الذاتي أو معناتها اقتناء تجهيزات ومعدات معناها تزحى على تقليص استهلاك الكهرباء، بالنسبة لنا احنا كبنك مؤسسات صغرى متوسطة يعني معناها نعطي قروض معناها طويلة ومتوسطة المدى على 7 ولا على 10 سنوات بمعناها نسبة فائدة تفاضلية. كيف نعطيه معناها اعتماد انطلاق سنين، هذا اعتماد يعني تعطى بدون فائض بمعناها مبتعات الباعث والباعثات لتكوين رأس مال الشركة. حاليا للأمانة معناها ما نجموش نمولوا أكثر من مشاريع كلفتها 200,000 دينار، لكن إن شاء الله تتبع عنا موارد معناها مالية معناها مناسبة إن شاء الله باش نرضعوا للمشاريع 250,000 دينار من 15 مليون دينار.
0: لهنا باش نتحول معك مباشرة، سؤال في علاقة بما كنت تحكي فيه. احنا شفنا انه الاستثمار الخاص قادر على انجاز مشاريع كبرى، كما كنا مع في الفقرة السابقة تحدثنا على محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، واخذنا تجربة في مدنين محطة من جملة 4 محطات تم تدشينها مؤخرا. لهنا نسألك سي مهاب، وليتوش تشوفوا ممكن انه فما اهتمام خلينا نقوله متزايد عند المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مدنين بالمشاريع هذه تحديدا؟ هنا خلينا نقول شنية القطاعات اللي يمكن انه تستفيد اكثر من تمويلات التحول الطاقي حسب تقديراتكم كمؤسسات مالية، وشنو يمكن انه تقدموا مؤسسات التمويل لها، خاصة انه يعني اكيد اصحاب المؤسسات هذه فما طلبات معينة يحتاجوها حتى تصبح النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة خيار استثماري واسع للانتشار. وخلينا نختصر، هي مجموعة أسئلة، شنو ممكن الامتيازات اللي تقدموها لهم؟
1: بالضبط، هو الحقيقة فما اهتمام متزايد، واعتقد ان الاهتمام الزايد بش يتطور اكثر حتى خلال السنوات القادمة. هذه خطة وضعتها الدولة لتشجيع معناها القطاعات والمشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وهي أولوية بالنسبة للدولة وأولوية زادة كيف بالنسبة للمؤسسات المالية. الحقيقة معناها سؤالك مهم، هو الإمكانيات الموجودة خاصة في ولاية مدنية. بالطبيعة احنا ولاية مدنية تتميز معناها إمكانية في قطاع مواد البناء، قطاع مهم جدا بالنسبة للجهة، خاصة مع توفر عدد من المواد الأولية والموارد المحلية المرتبطة بهذا النشاط كما الطين والتراب والإسمنت ومواد المقالة. وهذا يمكن معناها التفكير ليس فقط في استخراج المواد الأولية، وإنما تحويلها محليا وخلق قيمة مضافة صناعة الهجر مواد البناء خرسانة جاهزة استعمال قيمة البتون في الانضواء كيف معناها قطاعات السياحة خاصة المؤسسات اللي تستهلك كميات كبيرة من كهرباء والمياه وبالتالي يمكنها تحقيق معناها وفرات مهمة من خلال الطاقة الشمسية والنزاع الطاقية في قطاع الفلاحة وخاصة الضخ بالطاقة الشمسية الري التبريد التحذير كيف يعني قطاع الخدمات والمؤسسات التجارية مثل المساحات التجارية والمخابز والمطاعم هو توجه يعني الناس كل الطاقة الشمسية. هناك مجال آخر يمكن اعتباره أنه يكون واعد هي الخدمات المرتبطة بالتحول الطاقي نفسه تركيب يعني وصيانة ومراقبة أنظمة الطاقة الشمسية كما تعرف يعني توا معناها الناس كل متوجهه للمشاريع هذه يلزم في استحداث مؤسسات هذه خرطه حتى معناها المجتمعيه ذات تطوير والمجتمعات ذات تطوير بالحق يلزم خلق يعني خدمات مرتبطه بالتحول الطاقي هذوكم كان بسطوا اكثر هم الخدمات اللي يعملوا المنتنانس يعملوا صيانه المشاريع هذه اللي تم خلقها معناها مؤخرا.
0: يعني خلينا نقولوا مجال واعد وفيه برشا أفكار مشاريع أفكار للاستثمار سواء مشاريع كبرى أو صغرى أو متوسطة. لهنا وقت يجيك صاحب مشروع سي مهاب يحب يستثمر أو يعمل مشروع في حاجة من الحاجات اللي كنت تحكي عليها يتوجه لكم للبنك لطلب تمويل، لهنا شنو يلزم يكون حاضر عنده؟ هل إنه يعني دراسة جدوى فقط؟ هل إنه يلزم يكون عنده مساهمة ذاتية في رأس المال؟ شنو عروض الأسعار؟ شنو تطلبوا منه بالضبط؟
1: بالضبط يعطيك صحة. أول حاجة نقولها هي يلزم يكون عنده مشروع واضح، يلزم هو زاد كيف فما أسئلة ينجم يجاوب عليها، قداش يتكلف المشروع متاعي، قداش أنا عندي معناها مساهمة ذاتية، قداش ينجم يدخل لي مرابيح، وبالتالي معناها إحنا كمؤسسة مالية نحتاج إلى رؤية واضحة للمشروع، معناتها كيف يعني حتى تستر على الباحث من الخبرة متاعه، تدفقات مالية متاع المؤسسة، مخطط الأعمال والدراسة، يلزم يتضمن الجانب التجاري والفني والمالي، كيف يعني يلزم نعرفه التجهيزات شنوما قدرتها مواصفاتها مدة إنجاز المشروع وشكون معناتها فريق العمل اللي باش يكون معاهم للباعث أو الباعثة. وفي حالة بطبيعة مشروع الطاقة الشمسية من المهم جدا أن تكون لدينا دراسة فنية جدية تبين مثلا القدرة المطلوبة الإنتاج المتوقع الدراسة الفنية الاستهلاك الحالي والاختصار المتوقع في فاتورة الطاقة ثم تأتي تكثيف العروض والأسعار معناها اللي فاكتور بروفورمايل يوفر بفاكتور بروفورمار حتى ومعناها يمكنوا من معناها تحديد كلفة الاستثمار. وأخيرا بطبيعة الجانب المالي رقم المعاملات المصاريف حتى التفوقات النقدية قدرة المشروع على سداد القرض وكذلك مساهمة صاحب المشروع. والبزنس بلان هو راهو الحقيقة مش مجرد وثيقة إدارية، هو الأداة اللي تمكن المؤسسة المالية من فهم المشروع وتقييم قابليته للإنجاز والربحية. يعني يلزم يوفر بزنس بلان يكون مقنع للطرف اللي هو الشريك. احنا الحقيقة عتاف مؤسسات مالية اليوم راهي شريك في المشاريع وليس فقط ممول.
0: يعني لهنا نفهم من كلامك انه الاستثمار في النجاعة الطاقية اليوم ما عادش يقتصر على تخفيض المصاريف لكن ولا ايضا او ينجم يتحول ايضا الى نشاط اقتصادي وفرص عمل من خلال المشاريع هذه اللي تنجم انه تمولها المؤسسات المالية.
1: بالتأكيد وهذه نقطة معناها نعتبرها مهمة جدا حقيقة. كي نتحدثوا عن الطاقة المتجددة ما نتحدثوش كان على المؤسسة اللي تخضع معناها على البانو فوتوفولتايك اللي عندها ألواح شمسية، بل نتحدث على سلسلة اقتصادية كاملة، دراسات هندسة تركيب كهرباء صيانة مراقبة. وهذا يعني أن الانطلاق الطاقي يمكن أن يخلق فرصا ليس فقط المؤسسة الموجودة أو المؤسسات الموجودة وإنما أيضا لشباب يريد بعث مشاريع جديدة. فمثلا شاب معناها ينجم يكون عنده تكوين في الكهرباء والهندسة أو الصيانة يمكن أن يطور مؤسسة نتاعه مكرسة تولي في تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية. وكما قلت وتحدثت خاصة في الصيانة معناها ولا الحلول للاقتصاد في الطاقة معناها النجم نحكيه على الطاقة مش كمجرد معناها كمصاريف ولا تقليد في المصاريف، أيضا الطاقة كفرصة استثمارية وخلق أيضا معناها فرص عمل للشباب في مدينة ولاية منيا.
0: وإحنا نتحدث على الشباب سي مهاب، فرضا خلينا نقولوا شاب من مدنين جاء ليكم توجه لكم عنده فكرة مشروع في الاقتصاد الأخضر لكن ينقصه التمويل، شنو أول نصيحة تقدموها له كجهات تمويل؟
1: بالضبط، هو الحقيقة أول سؤال معناها يلزم يطرحه الباعث أو الباعثة، مش شكون يمولني، هو مشروعي قابل للحياة ولا لا؟ معناها مشروعي فيه مردودية، عندك فكرة على المشروع متاعك، تحولها إلى مشروع واضح، تحدد معناها الكلفة، تحدد شنو معناها الأسعار، الاستثمار المطلوب، المداخيل المتوقعة، كيف كيف من بعد نمشي لهيكل المرافقة. اليوم عندنا برشا معناها مجموعة من هيكل المرافقة، كما مراكز الأعمال، كما الهيكل المختصة، كما ديوان تمهيد الجنوب. احنا عندنا الامتياز يعني في البيت منيح، الباعثة ولا الباعث ينجم يعملوا له معناها بلان دافير بزنس بلان بصفة مجانية، جست هو يوفر الوثائق المطلوبة، يعاونوه يعملوا له يعني معنى الاكومبانيمون نيسيسير، يعني الإحاطة اللازمة، وينجموا يوجهوه. كيف كيف زاد معناها اليوم ما يلزمش الباعث أو الباعثة كي تبدا عنده معناها أسئلة، يلزم يتوجه يمشي المؤسسات المالية كما بنك تعمل مؤسسات الثورة المتوسطة، كما كيف كيف معناها البنك التونسي للقزامة اللي معناها يخلق للشباب العديد من الفرص، معناها ما يطلبش ضمانات، الموارد الذاتية معناها قليلة برشا، كيف يوخروا الإحاطة. ثم زاد أيضا توا اليوم نحكيو على برنامج رائدات مع معناها بالشراكة مع الإدارة الجهوية معناها للمرأة والأسرة والطفولة، كيف كيف معناها ينجموا يشاركوا عن طريق بلاتفورم، يعملوا ديما أبيل كونديداتور، ينجموا يتمتعوا بفروض بالنسبة للنساء ما تجاوز كل معناها 10,000 دينار بدون فائض. كيف كيف معناها ثم امتيازات كبيرة في برنامج رائدات، هي فرصة معناها تحدثنا عليها في البداية. كيف كيف معناها توجد آليات مرافقة معناها أصحاب المشاريع، كيف كيف توفر معناها موديل نتاع مخطط الأعمال موجود في الويب سايت نتاعنا، كيف كيف احنا على ذمة معناها الشباب اللي يسأل على معناها تلك سؤال المشروع نتاعه، وخاصة بطبيعة الاقتصاد الأخضر معناها مش موضوع نتاع بيئة فقط، بطبيعة هو أيضا فرصة اقتصادية. كما تعرف احنا ولاية لبنان معناها تذكر معناها متوفرة الشمس دائما، وعندنا موارد وعندنا شباب وكفاءات وعندنا مؤسسات معناها كيف كيف معناها تستحق التخفيف في كلفة الطاقة. وأول تحدي هو الحقيقة الإمكانيات اللي معناها تحويل الأفكار هذه إلى مشاريع قابلة للتمويل ومؤسسات قادرة على الاستثمار وفرص عمل يعني حقيقية لجهة مني.
0: يعطيك الصحة سي مهاب خشوم، المدير الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمدنين. شكرا لك على حضورك معنا وعلى كل التوضيحات اللي قدمتها. أكيد هو موضوع تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر يبقى موضوع مهم برشا، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات معك إن شاء الله في مناسبات قادمة. يعطيك الصحة مرة أخرى وكل التوفيق لكم.
1: شكرا عساف، شكرا لذاته طويل، يعطيكم الصحة.
0: شكرا لك. هكا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من مدنين مباشر، حلقة حكينا فيها على ترشيد الاستهلاك والنهوض بالطاقات المتجددة وعلى أهمية الخيارات اللي تنجم تساهم في مستقبل طاقي أكثر استدامة. شكرا لضيوفنا على حضورهم وعلى المعطيات والتجارب اللي تقسموها معنا، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. أجمل تحيات عفاف الودرني، إلى اللقاء.
2: مدنين مباشر.

0: الإشهار. قصور ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة والسمار. شنهي الجو في تطاوين مع المنار. إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. اليوم انطلاق الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج من الإقليم الخامس بمركز الصحة الأساسية باب بحر جابس. تونس تحتضن غدا فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. في العالم الاتحاد الأوروبي يجدد تفويض مهمتين لمعبر رفح ومساندة الشرطة الفلسطينية. في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع إحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجامعي بجابسة، شرعت الإدارة الجهوية للصحة في استغلال المبنى القديم للفحص الطبي في فترة الكوفيد كفضاء جديد مؤقت لقسم الاستعجالية. المديرة الجهوية نرجس عنابي تتحدث للزميل محمد الكاشا.
3: بالنسبة للقسم الاستعجالي في جبس تمت أمس توسعة باستغلال قسم كوفيد سابقا، صارت تهيئته بفضل تدخل من وزارة الصحة مشكورة اللي وفرت لنا برشة تمويلات، خاطر التهيئة متاعه طلبت برشة تحذيرات لوجستية وتقنية اللي هي بشرية زيدة، فما انتدابات وفرونا انتدابات وكل المركز ذي، معناها التوسعة الوقتية ذي إن شاء الله راهي باش تحسن من جودة الخدمات وتنقص من الاكتظاظ وكل، وإن شاء الله في إطار تجسيم المشروع ذاك النهائي متاع دث قسم استعجالي جديد إن شاء الله.
2: يذكر أنه تم تعزيز الإطار شبه الطبي بالمستشفى بانتداب فنيين جدد للإشراف على القاعة التصوير بالأشعة التي سيتم استغلالها قريبا. يحتضن اليوم مركز الصحة الأساسية باب بحر جابس عمليات الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج إقليم الخامسة. هذا انطلقت اليوم عملية الفحص الطبي لحجيج ولاية جابس لتتواصل إلى غاية 28 من أكتوبر القادمة. المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي تتحدث للزميل محمد العكاشة.
3: المركز هذا يأمن فحص للمترشحين للحج ولايات جابس، مدنين، تطاوين، قبلي، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية استدعاء المترشحين للحج ويصير الفحص الطبي متاحهم، وثم حصص توعوية تثقيفية للمترشحين للحج، بعد تالي يكملوا السيركوي متاحهم، وثم إجراءات أخرى بعد تالي تصير. الهدف من المركز الإقليمي هذا هو توحيد مسار الفحص وحسن استغلال الموارد البشرية واللوجستية، بالإضافة إلى رقمنة الملف الطبي للحاج اللي هي حاجة جديدة السنة، والرقمنة هذه تضمن سلامة المترشح وسلامة الحاج اللي هو تنجم تتابعه وتتابع الدوام تاعه وحالته الصحية وكل.
2: وبالنسبة إلى ولاية مدنين تنطلق بداية من غرة أكتوبر عملية إجراء الفحوصات الطبية. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين دكتور زيد العنز يقدم رزنامة هذه الفحوصات في استضافة أمانتها الزميلة تبرة الشيبانية.
4: المركز اللي بش يكون معته فيه الفحص هو مركز إقليمي، هذه السنة هو مركز الصحة الأساسية باب بحر جابس اللي بش يكونوا فيه معناها حجيج ولاية الإقليم الخامس اللي هي ولاية مدنين وجابس والبلي والتطاوي. بالنسبة للمعتمدات ولاية مدنين بش يكون تواريخ الفحص كالتالي: يوم غرة أكتوبر يوم الخميس هي معتمدية مدينة الشمالية، يوم 2 أكتوبر مترشحي معتمدية ميدون، يوم 3 يوم السبت معنا مترشحي معتمدية سيدي مخلوق وبني خداج، يوم 5 أكتوبر بش تكون مترشحي معتمدية بن قردان، ويوم 6 أكتوبر باش تكون مترشحي معتمدين قمت السوق يوم الأربعاء الموافق ل 14 أكتوبر باش تكون مترشحي معتمدية مدينة الجنوبية، ويوم 16 أكتوبر يوم الجمعة باش يكونوا مترشحي معتمديتي جرجيس وأجيب. ثم زوز أيام هما للتدارك، معناتها فما بعض الأشخاص اللي مش يحضروا للعيادات الطبية أو معناها تنازلوا، أو كذلك معناها ما وقعش قبولهم معناتها على مستوى الصحي، خاصة هذوما يقع معناها تدارك العيادة نتاعهم يومي 26 و28 أكتوبر.
2: أما بالنسبة إلى حجيج ولاية تطاوين فستجرى مواعيد الفحوصات الطبية الخاصة بهم بمركز الصحة الأساسية باب بحر جابسة حسب الرزنامة التالية: معتمديات أسمار بن مهيرة رمادة ذهباء يوم الخميس 8 أكتوبر، معتمديات البير الأحمر غمرسن سيكون يوم السبت 10 أكتوبر، وتطاوين الجنوبية يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر، وتطاوين الشمالية يوم السبت 24 من أكتوبر المقبل. يطالب الأعوان المتقاعدين من المجمع الكيميائي التونسي بضرورة التسريع في خلاص مستحقاتهم من منحة الإنتاج المتخلدة بذمة إدارة المجمع، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة صرف مستحقات الأدوية الخاصة بهم. هذا أو وفق ما صرح به المتقاعد سمير الطرابلسي للزميلة هند رزكة.
5: الإشكال متاعنا صرف متخلد بالذمة لمنحة الإنتاج هذه، كي خرجنا قاعدنا تم خصمها من سنة 22 وحنا تو على أبواب 2027. إلى حد الآن ثم مذكرات صدرها السيد المدير العام بتاريخ 27 فبراير 26 يقول فيها سيتم تسوية منحة الإنتاج لسنة 22 في 2026، وفي أكتوبر سيتم تفصية إنتاج المنحة متاع 23، وإلى حد الآن ما تم حتى شيء. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية هي أن في كل أول سنة ندفع مبلغ 200 دينار معناه كاشتراك، هي مصاريف العلاج، وعندنا تو المفروض أن كل 20 يوم 25 يوم الورقة اللي ندفعها متاع المصاريف العلاج ترجع لنا تصب لنا في البنك ولا في البريد، نلقوا أرواحنا اليوم التغطية الصحية مضروبة، وعندنا تو 10 شهور إلى حد الآن معناها لم يتم صرف مصاريف التداوي. صراحة نتصلوا بالمسؤولين كل مرة ونعملوا وقفات احتجاجية وما حبيناش نساعدوا، تعرفوا أن النسبة متاع المتقاعدين كبيرة ياسر. الإدارة متاع المجمع الكيميائي التونسي اليوم نكلت بينا، المفروض أن الإنسان كي يخرج التقاعد القانون في الدستور يقول معناها يستوفي جميع الحقوق متاع هنا تويكا، خاصة لا تغطية صحية ولا منحة متخلد بالذمة، هذه منحة الإنتاج من سنة 22.
2: هذا وحاولنا الاتصال بالإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بجابس لكن دون رد. تتوصل الاستعدادات حثيثة لفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الغربوزة بمنطقة ابن خداشة من ولاية مدنينة، والتي ستنتظم من 26 إلى 31 من أكتوبر 2026 القادمة. جديد الدورة ومختلف فقراتها يستعرضها رئيس جمعية القصور والمحافظ على التراث عادل العسكري للزميلة هادية قرية.
6: العارضين باش يكونوا من مناطق مختلفة، من تونس ومن شقيق الجزائر ومن ليبيا. حاليا نتجه نحو جعل هذا المهرجان دولي. فقرات الأطفال باش تكون فقرات يومية، ثم ثلاث رحلات سياحية إن شاء الله اللي باش تكون تحت عنوان اكتشف العمارة الحفرية في ابن خداش في يوم أول للعمارة الحفرية الروحية، في النهار الثاني العمارة الحفرية السكنية، اليوم الثالث اكتشف قصور ابن خداش يكون في شكل روندوني على الأقدام وعلى الدواب في اتجاه القصور الجبلية. ثم ندوة علمية باش تكون متعلقة بالغربوز ومتعلقة بالتسويق والتعليم بمرافقة وإشراف مجموعة من الدكاترة وال الباحثين والمهندسين في المجال هذا. ثم ما التذوق في جميع الحقول اللي باش يعبروها سواء في الايام الرحلات السياحيه والا في انشطه تاع الندوات العلميه، ايضا ورشات للاطلاع على كيفيه التشريح وكيفيه التعليم وكيفيه التحويل وكيفيه التسويق.
2: إلى الشأن الوطني، تحتضن تونس العاصمة غدا فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. المؤتمر يتوصل إلى غاية 1 أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشركات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. اقتحم مئات المستوطنين برفقة مسؤولين في سلطات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة، وتجولوا في بحاته لعدة ساعات بحماية من قوات الاحتلال الصهيونية التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة وتغلق الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة المؤدية للأقصى. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين على الأقل بينهم سيدة ونجليها خلال عمليات مداهمة وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. تزامن ذلك مع هجوم مستوطنين على مزارع أشجار الزيتون في مدينة رام الله. جددت دول الاتحاد الأوروبي اليوم تفويض مهمتين تدعمان موظفي الحدود والشرطة الفلسطينية، وجرى تمديد التفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية لمدة 9 أشهر حتى نهاية جوان 2027. وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار بين لبنان والكيان بأنه تنازل مخزن من السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان والانتقال إلى التفاوض غير المباشر. أعلن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك مساء أمس أنه لا توجد أي خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية على جدول أعمال الوفد، حسب ما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة إندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزال في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين اليوم: انطلاق الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج من الإقليم الخامس بمركز الصحة الأساسية باب بحر جابسة. تونس تحتضن غدا فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. الاتحاد الأوروبي يجدد تفويض مهمتين لمعبر رفح ومساندة الشرطة الفلسطينية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحية فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. شلالات أنجل هي أعلى شلال في العالم، وتقع داخل متنزه كانايما الوطني في جنوب شرق فنزويلا. تشتهر شلالات أنجل بكونها الأعلى عالميا، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 979 مترا منها حوالي 807 أمتار من السقوط الحر، مما يجعلها وجهة مميزة للباحثين عن المغامرة في الطبيعة. وسميت الشلالات باسم الطيار الأمريكي جيمي أنجل، الذي اشتهر بعد هبوطه بطائرته على قمة الجبل المجاور في العام 1937، الأمر الذي ساهم في لفت أنظار العالم إلى هذا الموقع الفريد. أما الاسم المحلي للشلال فهو كيريباكوباي ميرو، ويعني الشلال المنبثق من أعمق مكان، وهو اسم أطلقه السكان الأصليون الذين عاشوا في المنطقة منذ قرون. وتنبع مياه شلالات أنجل من قمة جبل أويانتيبوي، أحد الجبال الصخرية المسطحة التي تتميز بها منطقة غويانا الفنزويلية. وخلال سقوط المياه من هذا الارتفاع الشاهق، يتحول جزء منها إلى رذاذ ناعم قبل أن يصل إلى الأرض في مشهد طبيعي يجذب آلاف الزوار سنوياً.
7: وتصنف المنطقة المحيطة بالشلالات ضمن مواقع التراث العالمي لما تضمه من تنوع بيولوجي كبير يشمل أنواعا نادرة من النباتات والحيوانات، كما تمثل السياحة البيئية فيها مصدرا مهما لدعم الاقتصاد المحلي مع الحرص على حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. واليوم تعد شلالات أنجل في فنزويلا إحدى أبرز الوجهات السياحية في أمريكا الجنوبية، وتواصل جذب اهتمام السياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما

0: تبي بنت؟
1: عندي منقول.
0: هي يحكي عن الناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معانا. هذا زوايا الخبر في إذاعة تطوينا معكم من توا حتى للساعتين كما كنا هارتنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي نتابعوها مع بعضنا على امتداد هذا الفضاء من بالتحليل وبالتعليق مع فريق كامل يؤمن مختلف فقرات البرنامج. بعد شوية في القراءة التحليلية وفي الافتتاحية اليوم منير هلال، سعاد شلبي كالعادة في أخبار اليوم الأحداث المنتظرة وزوايا العالم، الهادي الغريبي في هندسة الهواء، وزملائنا من غرفة الهاتف من مراقبة البث ومن مختلف وحدات الإذاعة. سعاد معاكم من أمام الميكروفون حتى للساعتين. اليوم مضيفنا في الشأن العام أيمن بن سليمان، المستشار والخبير الدولي في التحول الرقمي، ومعاه باش نرجع خاصة بعد الجدل الأخير. الحقيقة احنا في الأسبوع اللي فات تحدثنا على التحول الطاقي، نتحدث اليوم مع أيمن بن سليمان على تحول آخر ما يقلش أهمية وربما يفيقه من حيث السرعة والانتشار، وخاصة ضرورة المواكبة وخطورة الانزلاقات. نتحدث اليوم على التحول الرقمي والانتقال التكنولوجي مع دخول عامل رهيب واللي هو الذكاء الاصطناعي، وما أحثه من جدل كبير رافق التطور هذايا، جدل مش فقط عند عموم الناس أو المختصين، ولكن الجدل صار حتى داخل الدوائر المنتجة والشركات العالمية الكبرى المطورة للمنظومات ولمحركات الذكاء الاصطناعي. برشا أسئلة في الإطار هذية تطرح ونتحدث فيها مع ضيفنا أيمن بن سليمان، المستشار والخبير الدولي في التحكم أو في التحول الرقمي. منير أهلا وسهلا.
2: مرحبا سعاد، صباح الخير. صباح الخير سعاد وهادي بقية الفريق.
1: مرحبا سعاد، مرحبا، صباح النور،
3: نهارك زين سعاد. مرحبا بخونا منير ومرحبا بكل السادة المستمعين.
1: ساعة لي استقيم صباح تاو ونقول صباح الخير، تاو نص نهار ونص تقريبا.
2: نجمش تقول ضحى مباركة ولا ضحى زينة ولا ضحى سعيدة، خاطر الضحى
1: هو الفاصل بين الصباح والظهير. لا تجم تحتاج
2: عليك ضحى معناه.
1: سلمني على ضحى.
2: مثلا صورتي ضحى
1: الأم حتى صباح ثم صباح.
2: صباح صباح صباح سعيد، صباح الخير. معقولة وخفيفة.
1: أيوة
2: تعودنا بها نوع من الثقل
1: استيلاء على الأسماء. على كل الافتتاحية مع منير هلال في علاقة بالمشاريع الكبرى، تفضل هاتي.
0: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: على إثر زيارة وزير التجارة لمدني في نهاية الأسبوع والحديث الموسع ربما على المنطقة الحرة ببنغردين، يطرح موضوع المشاريع المعطلة في تونس، والأمر لا يتعلق فقط بهذه المنطقة، يتعلق بكثير من المشاريع التي كان يمكن لها لو أنجزت في مواعيدها أن تقدم للمواطن جملة من الخدمات الأساسية والضرورية، وربما تكون عامل من عوامل إحداث نقلة نوعية لا في حياته فقط ولكن في تنمية اقتصاد البلاد واستغلال ثرواتها وتحولها الجيد نحو اقتصاد مثمر. المشاريع المعطلة في تونس أحدثت لها لجنة منذ تقريبا السنة على مستوى مركزي في الوزارة الأولى و

0: بالتأكيد أنه هذه اللجنة تنظر في جملة من الملفات الكبرى على المستوى الوطني، ولكن أيضا المشاريع المعطلة في الجهات تنظر في أو ينظر فيها بشكل يكاد يكون دوري لمحاولة حلحلة بعض هذه الإشكاليات المتعلقة به. شنو الإشكاليات بالأساس؟ هي إشكاليات تقريبا يمكن إجماعها أو حصرها في ست نقاط، ولكن على الأقل يمكن تقديمها بشكل يكاد يكون ثلاثي الأبعاد. هذه المشاريع تعيش إشكاليات قانونية إدارية هيكلية، ثم تعيش إشكاليات عقارية في علاقة بالأرض واستتباعاتها، وتعيش إشكالية على مستوى التمويل الأموال من أين وكيف تصرف ضمن نطاق الصفقات العمومية وما شابه ذلك. وأيضا تثار في بعض النقاط إشكالية الدراسات وتعطل هذه الدراسات واستغلالها و طول مدتها إلى غير ذلك. لو جمعنا هذه النقاط الأربعة اللي أنا ذكرتها من ضمن الستة اللي يمكن العودة إليها، نجد أنه ثمة إشكال حقيقي في علاقة تونس بالتحولات التي يجب أن تقع على الأقل على مستوى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو التنظيم القانوني للمشاريع، وبالتالي كل ما له علاقة بالإدارة وبإنجاز الصفقات والدراسات من ناحية. النقطة الثانية هي العلاقة مع الملكية والأمور العقارية، ثم النقطة الثالثة هي مشكلة التمويل. هذه النقاط الثلاث التي تعرقل سير المشاريع في تونس، ويمكن أن نذكر في كل تقريبا معتمدية ولا في كل ولاية إشكال من ضمن هذه الإشكاليات. احنا ذكرنا مدين المنطقة الحرة في بنقردين، يمكن أن نتحدث عن وصلة الطريق في تطاوين، يمكن أن نتحدث عن المشاريع البيئية الست التي تكفل بها المجمع الكيميائي في جابس والتي تتعطل إلى الآن، يمكن أن نتحدث عن وضع دار المهندسين العليا في جابس أيضا، يمكن أن نتحدث عن مشاريع استثمارية في صحراء البلاد على مستوى استغلال الطاقة وغير ذلك، وكلها تعاني نفس الإشكاليات على الدولة التونسية أو على القائمين على شأنها أن يعيدوا أولا ربما صياغة القوانين المهيكلة للاستثمار والسعي إلى تخفيف البيروقراطية الإدارية التي تعطل المشاريع. هذا جزء أول. مع فض المشاكل العقارية يمكن على الأقل تخفيف الضغط، ويمكن البحث في سبل تمويل. صحيح أنه ثمة إشكاليات كبيرة على مستوى الأموال، تجميع الأموال، البحث عن مصادر تمويل، العلاقة مع البنوك الاستثمارية الكبرى، توفر القدرة، خاصة أنه ميزانية البلاد التونسية في أغلبها تذهب لتصرف وخدمة الدين وغيره، ولا تبقي للاستثمار إلا شيء قليل الذي لا يمكن من تجاوز تعطيل هذه المشاريع.
1: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: يعطيك الصحة منير. مشاريع تونس الكبرى، ما الذي يعطلها؟ تحدثت في الافتتاحية منير على أسباب التعطيل. المشكل هل هو في إطلاق المشروع أم في متابعة الإنجاز؟ هنا نتحدث على كلفة التعطيل وما الذي ترتب عليه هذا التعطيل من كلفة تتحملها الدولة وحتى المواطن والمجموعة يعني الوطنية. من يتحمل المسؤولية ولكن زاد هل هناك مساءلة في الإطار هذية؟ أنت حكيت على التمويل، هل المشكل في التمويل يا منير أم في إدارة أو في طريقة إدارة المشروع من انطلاقه من الفكرة إلى الإنجاز؟ اليوم زاد حاجة أخرى منير يلزم ما ننسوهاش، اللي هي منظومة الصفقات العمومية. هل أنه نحتاج اليوم إلى مراجعة لهذه المنظومة ككل حتى تكون ثم تسريع في الإنجاز وخاصة زاد في الرقابة والمتابعة؟
0: هو في كل مرحلة من مراحل تصور المشروع وإنجازه وتنفيذه ثم مشكلة.
2: أيوة.
0: بمعنى أنه عنا مشكلة في إقرار المشاريع أولا، بمعنى أنه اتخاذ القرار الإداري يلزم دراسات فنية وتقنية ومالية، يلزم، وهذه المرحلة تأخذ بعد
2: تطول أكثر من اللازم في برشا مرات،
0: لأنه فما إشكاليات على مستوى مكاتب الدراسات والعلاقة وطلب العروض إلى غير ذلك. هذا الجانب الأول. اتفقنا على كل ذلك تنطلق الإشكاليات الأخرى وقرر المشروع بدراساته إلى غير ذلك، نجد أنفسنا أمام إشكاليات على مستوى الإدارة، بمعنى قدرة الإدارة على تنفيذ هذا المشروع ضمن سياقات زمنية معينة، لأن هذه السياقات تتعطل أيضا وفق مفهوم اللجان وغيره وغيره. بعد باش نبحثوا على الصيغة القانونية، نلقاو احنا مع قانون الصفقات العمومية للناس كل عندها سنوات الطالب بتغييره، لأنه لم يعد يستجيب لمتطلبات الاستثمار في تونس الآن، كما أن القوانين الإدارية اللي تحكم المسألة هذه كيف كيف تحتاج إلى إعادة تقييم. ثم فيما بعد ينطلق البحث عن التمويل، من أين سنأتي بهذه الأموال، وأنه توفرت هذه الأموال سواء من ميزانية الدولة أو من علاقة بين الاستثمار الخاص والاستثمار العمومي أو من استثمار خاص، يحتاج الأمر إلى إدارة، وشكل هذه الإدارة لهذه الأموال أيضا محكوم بضوابط قد تعطل صرفه، ولذلك تتعطل المشاريع في بعض الأوقات وقد انطلقت.
2: أي.
0: يعني احنا عمليا في تونس اذا كان باش نقول لك اش معناها مشاريع معطلة، تقريبا نجم نقسموها الى خمسة انواع. بمعنى انه عنا مشاريع لم تنطلق رغم برمجتها وتمويلها، وعنا مشاريع انطلقت اشغالها وتوقفت، وعنا مشاريع تتقدم فيها الاشغال ببطء شديد، وعنا مشاريع مكتملة لكن غير قابلة للاستغلال، لأنه فما إشكاليات على مستوى الربط بقنوات وقلبة
2: الفيناليزاسيون في الأخر،
0: بعض الشبكات إلى غير ذلك. وعندنا مشاريع الدراسات ذاتها ما زالت انتهت الدراسات لكن المشروع وإلا العمل لم ينطلق لإشكاليات عقارية وإشكاليات قانونية. بالتالي
2: تو شفت منير ثم كلمة مشتركة بين اللي سميتهم هذي الكل، انت سميت خمسة أنواع.
0: خمسة أنواع بالضبط.
2: ثم حاجة مشتركة بيناتهم الكل، هي عندنا مشاريع.
0: عندنا مشاريع. لا المشاريع موجودة.
2: ايه عندنا مشاريع.
0: بالضبط. عندنا مشاريع.
2: معناتها خسارة للمجموعة الوطنية أنه المشاريع هذه الكل كل واحدة وأسبابها في نهاية بالضبط. الأمر لكن
0: الخاسر هو الدولة والمواطن.
2: والمواطن أيوة.
0: الدولة لأنه في النهاية مطالبة الدولة بإبراز أنشطتها، بإبراز قدرتها على الإنجاز، بتحسين جودة الخدمات، مطالبة بتحقيق مردودية للاقتصاد، مطالبة بتوفير حاجيات المواطن. وبالتالي في كل مرة تتعطل فيه المشروع نقولوا أن الدولة عندها مشكلة في
2: المثال سيارة. اللي بديت بيه أنت منير في أول الافتتاحية متاعك اللي هي المنطقة الحرة في بنجردان اللي تم التركيز عليها أثناء زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى مدنين في نهاية الأسبوع. المشروع هذا عندنا احنا في ذاعة تطوين مثلا نحكوا عليه عندنا سنوات وسنوات واستضافات معناتها للمعنيين متدخلين بالأمر على الموضوع هذا برشا مرات، ولكن المسألة عقارية، المسألة قانونية، المسألة هيكلية إدارية. حاليا كان ثم مدير للمشروع، حاليا يظهر لي قاعدين بصدد، وانا تواصلت مع بعض الأطراف للتدخل معنا في الموضوع هذا، ولكن اللي هيك يقول لك المسألة معقدة جدا مازالت مش مفهومة بالقدا، ثم غموض الحقيقة. إن شاء الله الزيارة هذه الأخيرة تحلحل المشروع وتعطيه دفعة جديد، لأنه فعلا نحن نتشكو بنجردان منطقة حدودية. الجنسية، نتشكوا من مسألة التجارة الموازية والتهريب وغيره، باش نحلوا المشكل هذية عملنا مشكل آخر اللي هي منطقة حرة ما هيش قاعدة تقدم في إنجازها، لأن المنطقة الحرة هذه كتنجم تكون حل من الحلول يعني للتجارة البينية حتى تكون مقنة وتكون منظمة أكثر.
0: بالضبط، هو الوضعية الحالية للمشروع تحتاج إلى ما يلي تقريبا في سبتمبر 26 بقطع النظر على المراحل اللي تمت، لأنه تقريبا على مستوى تهيئة الفضاء الخارجي فما حوالي 70% وتم تهيئة الفضاء الداخلي مازال ما تمتش، برشا أشياء أخرى مازالت ما تمتش. بالنسبة لي فما نقطة أساسية مثلا هي إصدار النصوص القانونية للمشروع، هذا لم يتم. استكمال التهيئة الخارجي قلنا 30% مازالت، 70% تمت، 30% مازالت. استكمال التهيئة أو الشروع في التهيئة الداخلي للمشروع هذا، اعداد المخطط للاستغلال هذا ما تمش. يعني تو انت عندك 10 سنين المشروع موجود كفكرة وتقول لي الى حد الان ما فهمش ما تمش اعداد المشاريع للاستغلال.
2: مع العلم منير تم نقطه اللي هي راه تمت تمت معناتها برام اتفاقيه مع الشركه اللي باش تستثمر في المنطقه.
0: لا لا لا نحكي شنو اللي يمنع في بعض الاوقات الفكره هي بسيطه قد تكون قانونيه غير ممكنه، ولكن شنو اللي يمنع انه يكونوا عندك زوز لجان ولا ثلاثة في مشروع واحد، واحدة تهتم بهذا بإصدار النصوص القانونية، واحدة تهتم باللوجستيك وكذا، ثم واحدة تبدأ تبحث في المشاريع وهو مش جاهز. راه مش بالضرورة نقعد ونستناو لين يكون المشروع جاهز باش نبدو نبحثه عن طريق الاستغلال.
2: مفروض عملية استباقية
0: من اللحظة الأولى في إمكانية الاستغلال وفي تطويره إلى غير ذلك. تشوف أنت مثلا أنت ذكرت بنجردين، يعني مثلا نعطيك مثال جابس في ظلك الأزمة المستفحلة مع المجمع الكيميائي والمطالبة بتفكيك الوحدات إلى غير ذلك، كان فما حديث منذ تقريبا 2018 إلى الآن على 6 مشاريع كبرى لإنشاء فضاء استثماري يطور المجمع ولكن أيضا يطور البيئة ويمشي في اتجاه أنه يمثل نوع من يعني الحزام البيئي حول المجمع وحول
2: وينهم الـ5 مشاريع والستة مشاريع هذوما وين؟
0: مثلا تهيئة ويد جيبس المشروع هذا من سنوات وتقريبا في مرحلة الدراسات ومرحلة تهيئة الدراسات يعني إلى غير ذلك، تطوين كيف كيف حكينا على البعض من المشاريع أخيرا. يعني مثلا احنا نعرفوا أنه الوصلة هذه تول القسط الأول أنجزاء، القسط الثاني تقريبا بنسبة 90%.
2: مشكلة يعني مقاولين منير مشكلة ماهيش مشكلة فلوس، لأنه الاعتمادات مرصودة موجودة
0: في بعض الأوقات. لا لا في بعض الأوقات مشكلة
2: معظم معظم المشاريع ترصد لها الاعتمادات لكن بعد ما يتمش التنفيذ.
0: لا مشكلة صرف الميزانية، راه فما إشكالية في صرف، نجم تكون الميزانية موجودة لكن آليات الصرف وطريقتها
2: لأنها مرتبطة برشا حلقات.
0: بالضبط، تخلي المقاول اللي انطلق في الأشغال وصرف إلى غير ذلك في إشكال مع الصكوك مع الديون نتاعو مع كذا، يولي في لحظة معينة يهز ماتريال ويمشي، ساعات يخلي لك حتى الماتريال نتاعو يقول لك فك عليا، لأنه فعلا فما إشكال هو صرف. وذلك علاش عندنا برشا تغيير المقاولين، لأنه فما إشكالية على مستوى يعني القوانين المنظمة لعملية الصرف. هذا يلزم مراجعة القوانين هذه، هل يعني منظومة الصفقات العمومية كاملة بما فيها من إشكاليات على مستوى الاختيار، على مستوى المرافقة وعلى مستوى المراقبة، لأنه بالفعل فهم إشكالية كبيرة
2: شيء مرحلة في المراقبة،
0: في إشكالية كبيرة على مستوى مراقبة المشاريع سيرها في أثناء سيرها ثم مراقبتها لحظة تسلمها، وهذا اللي يعطل كثير.
2: هل هي تستجيب بالمواصفات الموجودة في كرس الشروط ولا لا؟
0: معناتها
2: على كل هذا ملف كبير برشا حكينا فيه وما زلنا باش نحكوا فيه. أسأل المشاريع الكبرى المعطلة في تونس، لأنه في تعطلها تتعطل الحركية الاقتصادية يعني وأكثر المجالات مربوطة بالمشاريع هذه. شكرا منير، نمشوا الأخبار اليوم هذه، تفضل.

0: الخبر مقدس والتعليق حر.
1: وديما الخبر من عند سعاد. تفضل سعاد، شو عندنا؟
2: تراجع إنتاج الرمان بولاية جابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة، حيث قدرت صابة هذا الموسم ب 17,000 طن. وتعود أسباب هذا التراجع إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة ونقص المياه، ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجني غدا. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بجابس الحبيب بذياب يضيف:
3: هذا التراجع بطبيعة الحال لعديد الأسباب، منها التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك قرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون آلام لا المندوبية الجهوية الفلاحية ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبت الرمان سواء بالنسبة للصابة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصتها في السماء بارتفاع درجة الحرارة. تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنيا.
1: به جيد رغم التراجع جابس في المرتبة الأولى وطنية ب 17,000 طن من الرمان السنة، لكن تم تراجع ب 2000 طن. نذكر أنه تسجيل اللي خذيناه السيد ذياب خذيناه من عند زملائنا من الأخبار، مشكورين جدا. و سي الحبيب بن ذياب يعدد الأسباب للتراجع اللي صابت حتى وقت رمان وجابس. عاد كي نقولوا جابس نقولوا الرمان،
4: بلاد الرمان. ايه بالضبط، بلاد الرمان وبلاد برشا اشياء اخرى راهو بصراحه.
1: خلينا في الرمان
2: تو باش احنا الرمان
4: برك باش نحكوا على الرمان. لا بالحق، لانه بلاد الحنه مثلا
2: بلاد برشا حاجات،
1: بلاد الواحه واللي فيها الكرز، بلاد الواحه واللي فيها
4: والبحر اللي خسروه. بالنسبه لانتاج الرمان فما وضع استثنائي في السنوات الاخيره، مش كان السنة، بمعنى أنه تراجع عملية الري وتراجع المياه وتوفر المياه وانتظام الدورة المائية قاعد منذ سنوات يتراجع. السنة تراجع بشكل حاد ومزعج، لأنه عشنا الصيف حار جدا. الصيف هو الفترة ربما ما قبل الأخيرة في علاقة الفلاح بالرمان، بمعنى أنه يلزم توفير كم معين من المياه في أوقات متعددة.
1: ما هو لكن غير السخانة ما يمشي يطيب الرمان.
4: لا
1: كويل الرمان يا مونيك
2: السخانة مقبولة ولكن المينة
4: اللي وقع أنه حرارة مرتفعة جدا، هذا يؤثر على الجودة ويؤثر على حاجة الشجرة لكمية إضافية من الماء لتلطيف الأجواء. وبالتالي أنت عندك سخانة مرتفعة وعندك انقطاع في الكهرباء وانقطاع في الماء، بالتالي عندك مشكلة في الري، وهذا انعكس على مستوى الكم لكن أيضا حتى على مستوى النوعية. صباح نحكي في الموضوع هذا مع يعني واحد يتابع الموضوع ومهتم وعنده علاقة يأكد أنه النوعية ما هيش بالجودة اللي نتخيلوها
1: كما تعودنا بها من جيبس.
4: فما إشكالية على مستوى الكم والكيف كذلك. فما صحيح أسواق تونسية جديدة قاعدة تعوض ربما هذا النقص، ولكن يلزم البحث في نوع من الحلول لتثمين صابة الرمان من ناحية للحفاظ على الكمية المنتجة، ولكن أيضا على الكيف المنتج، ثم البحث عن تسويق كبير لصابة الرمان التونسية لأنه مطلوبة في الخارج ويستفيد منها غيرنا أكثر مما يستفيد منها الفلاح اللي ينتج النبتة،
1: ونجو من خلالها ندخل برشا مجالات صناعية حتى التصنيع يعني لو تثمين المنتوج هذي. أي سعة
2: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله ومزيد من التفاصيل.
5: بالنسبة للقافلة هذه تنزل في إطار عام مهم جدا كما ذكروا به، فوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وديما نعاود نفسر برشا أسرة تحت كلمة التشاركية. في الإطار هذه نحن تو في مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية، والبرنامج هذا كالعادة تشاركي. البرنامج هذا فيه عديد المحاور، قامت وزارة الأسرة ممثلة في مستوى جهوي في مندوبيتها الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني والأسرة والعمران البشري بتنظيم قوافل صحية نفسية شعارها صحتك أولا. القوافل هذه بتكون متزامنة في مختلف الولايات يوم غد إن شاء الله 29 سبتمبر 2026. الهدف من القوافل هذه هو نجم لخصوه في كونه تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذية، مش صغيراتنا فقط، كذلك المراهقين والشباب وعموما الأسرة والعائلة التونسية. نقصد الوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل لا قدر الله تزل القدم بواحد من عائلاتنا ويجرب ولو لمرة واحدة مادة من مواد المؤثرة عقليا.
1: زوز نقاط أنا شد انتباهي في التصريح هذايا منير. أول حاجة برنامج اتصال، شو معناه؟ احنا ديما ننقدو او نوجه نقد لمؤسسات الدولة بصفة عامة في ضعف برامجهم الاتصالية
4: برامج اتصالية.
1: هذا هو يتحدث سيد مندوب العام حياة فول، يتحدث على برنامج اتصالي للوزارة ككل، واللي هنا تحيرنا للعبارة الاخرى اللي شدت انتباهي اللي هي عمل تشاركي. المسألة الوقاية من المخدرات بالنسبة للصغار او توعية الاسرة بصفة عامة ما ينجمش يقوم بها الطرف واحد، لازم يكون العديد من الأطراف، عمل تشاركي بين مختلف الهيكل والوزارات حتى نصلوا النتيجة.
4: نعم، هو أنت أشرت لنقطتين مهمتين. النقطة الأولى هي الجانب الاتصالي، وهذا ربما من أهم ما يجب أن يحدث في علاقة بالمخدرات، آفة المخدرات وارتباطها بمراحل سنية معينة. هذا من الضروري أنه نهتم به، وجزء منه هو الحملة اللي تقوم بها
1: وزارة المرأة
4: ومؤسسات الإعلام التونسية خلال الفترة الحالية،
1: ومضى من فترة
4: زمنية الآن، وما زلنا مواصلين في هذا، لأنه هذا جزء من دور المؤسسات وجزء من دور المؤسسات الشريك. بمعنى أنه وزارة المرأة وإلا الإذاعة وإلا التلفزة وإلا
1: وزارة الداخلية
4: إلى غير ذلك، كلها كل واحد منها ما ينجمش يخدم وحده.
1: وزارة الصحة
4: يلزم مجموعة من الآليات اللي تضبط نوع من التشاركية بين هذه المؤسسات والوزارات من أجل تحقيق نفس الغاية. اللي هي شنية؟ اللي هي بالأساس نوع من الوقاية، عدم الوصول إلى حالة الاستهلاك ثم البحث عن حلول الاستهلاك. لا، هات نبدأ من لحظة التفكير الأولى ربما بالنسبة لأي طفل أو أي مراهق في أن يجرب شيئا ما. ما يلزمش نوصله الغادي، لكن زادة ما يلزمش نقوله لا الطفل متاعنا مازال ما كبرش باش يجرب.
1: العالم مفتوح
4: والبضاعة متوفرة في الأسواق
1: للأسف.
4: إذن جانب أساسي هو جانب الوقاية، يلزم نوع من التحسيس، يلزم تقوم به كل المؤسسات وتقوم به العائلة. وهذا أيضا دور مهم وأساسي للعائلة التونسية، لأنه العائلة التونسية فيها حالة من التراخي ومن التخلي، خلنا نقوله هذا
1: عن دورها. ما نعممش ثم عائلات حريصة على أبنائها.
4: شوف،
1: أنت ماكش حريص على أولادك؟
4: حريص، أنا حريص وأنت حريصة والآخر حريص، ما لمنين جاي المشاكل.
1: ما تعرفش منين
4: المشكلة. فبالتالي يلزم العائلة تقوم بدور ربما دور مضاعف في المرافقة مش المراقبة، خاطر احنا العائلات بتاعنا يا اما مراقبه يا اما تخليت،
1: والمراقبه اللي غير معناتها غير سويه تعطي نتيجه عكسيه.
4: هذا بتراه انك تشد طفل تفتش له كرتات وتفتش له ترشلوه واحد كذا، ما عندها حتى معنى اذا كان انت ما حكيتش معاه من الاول واذا كان ما فهمتوش. دونك هذا دور اساسي. الدور الثاني بصراحه وهو ربما مرحلة قادمة، هي مرحلة العناية بهؤلاء الذين زلت أقدامهم واستهلكوا. وهنا يلزم أيضا برنامج كامل
1: إصلاح
4: لمرافقتهم ومحاولة تخليصهم من هذه الآفة ومن آفة الإدمان. رغم اللي كانت عندنا في بداية 2009-2010 كان عندنا مركز لمعالجة الإدمان، الكلها أو زوز بداوا بعد زوز وثلاثة، توا ما عاد عندنا حتى مركز.
1: أي سعاد،
2: حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل من حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان قال أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاث، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ وفق أرقام محينة نحو 7,000 مليون دينار. وأضاف أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بدأ منذ سنة 1993.
1: مشكلة الصناديق الاجتماعية المتواصلة إلى حد الآن للأسف ما ثمش حل جذري ونهائي.
4: الحل الجذري ونهائي صعب جدا، غير ربما غير متوقع أو غير موجود،
1: أو على الأقل التخفيض من
4: المشكلة. نحكيه على الحل الجذري، أما الحلول المقترحة متعددة ولابد من البحث في هذه الحلول لإيجاد نوع من الأريحية لهذه الصناديق، لأنه هذه الصناديق دورها الأساسي هو ضمان الصحة والسلامة والتقاعد للمواطن التونسي. في ظل العجز المتضخم
1: المتواصل،
4: في ظل التواصل الإشكاليات المالية لهذه الصناديق، فالدور أو القيام بالدور مش ولي صعب جدا، يلزم مراجعة جذرية ولكن يلزم اتفاق جماعي. الحل ماهوش بيد السلطة ولا بيد الصناديق في حد ذاتها ولا في علاقة بارتباط الصناديق بالمؤسسات الأخرى، صيادلة ودكاترة وغيره من بالنسبة للبعض أو فما مشكلة كبيرة.
1: احنا شنو نتحدث عن الكنام، نتحدث على سيناتيس ونتحدث على سيناربيس، هدوم ثلاثة صناديق اليوم في علاقة وطيدة جدا بحياته ومتطلبات المواطن التونسي.
4: وجربنا كثير من الحلول
1: إلى حد الآن، ما المشكلة مازال متواصل.
4: المشكلة أنه فما هدر ماء وفما إشكالية على مستوى التمويل وفما إشكالية على مستوى تباطؤ دفع الدين، ولهذا يخلي
1: لأن الديون تراكمت بشكل كبير، أصبح يعني التخلص من الديون هذه مشكلة
4: حقيقية. بالتالي يحتاج الأمر إلى النظر في هذا الموضوع بشكل جدي، والمشكلة وين؟ أنه كل عام احنا نأجله،
1: أما ما نحبوش الحل يكون على حساب المواطن زاد.
4: هو مش مطلوب المطلوب أنه المواطن
1: ساعات برشة حلول تجي معناتها تجي على كل المواطن البسيط.
4: هذا الراجع احنا مثلا منظومات عنا، منظومة التقاعد المبكر شنو اللي اعطات المشكلة وين؟ أنه احنا من نعمل قوانين
1: ومنقيموش النتيجة من بعد
4: شنو اعطاتنا؟ قديش من مواطن وقديش استفاد منها؟
1: أما زاد التقييم راهو ما يجيش بعد عام ولا بعد اثنين.
4: لا عندك ثلاثة، قديش عنده
1: يعني 10 سنين أقل حاجة باش نجم تقيم حاجة
4: كذا. منظومة تأخير سن التقاعد 62 شنو اللي كنا متوقعين وشنو اللي أنزت؟ المشكلة مش المشكلة بعد قلنا نقيم بعد 10 سنين
1: إيه،
4: لكن إذا كان أنا في العام الأول اكتشفت خلل وقاعد مواصل مش نوصل.
1: ما نسمى أنواع متاع تقييم،
4: ثم تقييم الدولي
1: مع التمشي وثم تقييم
4: بالضبط. هذا هو يلزم نلقاو هالتقييم ونلقاو الحلول الآنية والحلول المتوسطة والحلول البعيدة.
2: أشرف رئيس الهيئة العليا المستقل لانتخابات فاروق بوعسكر اليوم وبحضور أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة على اجتماع مجلس الهيئة تم خلاله المصادقة على نتائج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر والتي تم تنظيمه أمس. وقد أسفرت النتائج الرسمية عن حصول الإجابة بنعم على سحب الوكالة على نسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% من الأصوات بالنسبة للإجابة بلا، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الفيسبوك. وعلى ضوء هذه النتائج صرح مجلس الهيئة بسحب الوكالة من النائب المحلي المنتخب وأذن بنشر قرار النتائج الأولية بالموقع الرسمي للهيئة وتعليقه بالمقر المركزي للهيئة وبالمقر الجهوي للهيئة بتوزر، ويترتب عن ذلك فقدان المعني بالأمر لصفة العضوية بالمجلس المحلي بتمغزة مباشرة، ويعتبر المقعد النيابي شاغرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي.
1: أول مرة
4: بالرائد
2: الرسمي
1: أول مرة الإجابة بنعم وتسحب الوكالة.
4: هذه حالة الحالة الأولى عنا في هذه
1: لأنه في مرات سابقة
4: الكل تقريبا لم يقع سحب الوكالة لأنه عدد الأصوات المصرح بها بسحب الوكالة كان ديما أقل من 50%. هذه المرة هي المرة الأولى، وهذا مؤشر على ربما هذه الصيغة القانونية المعتمدة.
1: هو نائب محلي للتذكير في تمغزة في توزر
4: في دائرة تمغزة، نائب في دائرة من الدوائر. بس ما نكونش ظالم للنائب وللمواطنين، ينجم يكون فما إشكال على مستوى تواصل، ينجم يكون فما إشكال على مستوى فاعلية.
1: الأسباب اللي احنا ما الحقيقية ما هيش عندنا، ولكن الأسباب عندها أنه النائب لم يؤدي دوره كما أراد الناخبين.
4: لكن أنا ما نحبش نمشي في اتجاه أيضا نوع من إشكاليات على مستوى علاقات بين
1: مسائل شخصية.
4: مكونات لا مكونات في الجهة، نعرفوا العائلات والعروش إلى غير ذلك. لو أنه يتابعوا
1: الأمر لا يسلم من هذا.
4: أنا شفت البارح أرقام بمعنى في مدرسة معينة نسبة المشاركة كذا في المدرسة، يعني 400 صوت في 470 مثلا من 500، وفي مدرسة أخرى 40 من 400. ما بالتالي اختلاف المدارس، اختلاف المناطق اللي
1: تلك هي لعبة الانتخابات.
4: لا مش معناه أني ضد العملية أو لا، يخلينا نقرأ قراءة اجتماعية وسياسية لهذه العملية على أساس أنها هي العملية الأولى في تونس. في جهات أخرى لم تنجح، إذن علاش نجحت هنا ما نجحتش في جهات أخرى؟ هذا اللي يلزم المهتم بالشأن السياسي والمهتم بالشأن الانتخابي أنه يقرأ فقط.
1: أكيد هو شوف، هي مسألة سحب الوكالة جاءت في النظام الانتخابي يعني، وما تتعامل
4: مسألة قانونية واضحة
1: وفيها زادة شروط، مهيش سهلة المسألة معناتها إلا بعد انقضاء 6 أشهر من المدة النيابية وقبل 6 أشهر من الانتخابة، وتم معناتها نسبة معينة زادة وإمضاءات معينة وقائمة معناتها معينة للموافقة على العملية هذه. أيضا النائب المعني بالأمر يقوم بالحملة متاعه الدفاع
4: الضدية،
1: فيبدو أنه لم ينجح يعني النائب هذايا، وبالتالي هذه النتيجة الأولية هي الأولى في تونس. معناتها هذا يعطي لأنه القانون قابل أن يطبق. معناتها
4: أنا ما نتصورش أنه فما قانون مش قابل للتطبيق، إنما ما هي الآليات، ما هي الظروف، ما هو الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتنموي والنفسي أيضا والمزاجي للتونسيين في لحظة ما. هي كل القوانين قابلة لأن تطبق، وكل القوانين تصبح سارية وفي نفس الوقت قابلة للخرق وقابلة للنسيان.
1: فمش قانون هكذا. هو ما ينجر عنه اليوم المسألة هذه
4: انتخابات
1: شاغر وانتخابات محلية جزئية لملء الشغور هذية
4: في جهة سندس وضواحيها.
1: شكرا سعاد، شكرا. يعطيك الصحة. شكرا منير. نرجع احنا بعد موجز الأخبار مع زميلنا ميرود بن هلال. نذكر انه عندنا الأحداث المنتظرة، باش نتحدث زاد على شأن تربوي وتم إقراره مؤخرا، هو منع خروج منير تلامذة من المؤسسات التربوية بداية من شهر أكتوبر. وأيضا في الشأن العام باش نتحدثوا اليوم ذكاء اصطناعي مع المستشار والخبير الدولي أيمن بن سليمان. خليكم معنا، رجعين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الواحدة للأنباء. في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع إحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجامعي بجابس، شرعت الإدارة الجهوية للصحة في استغلال المبنى القديم للفحص الطبي في فترة كوفيد كفضاء جديد مؤقت للقسم الاستعجالي. تتواصل الاستعدادات حثيثة لفعاليات الدورة 9 من مهرجان الغربوز بمنطقة بن خداش من ولاية مدنين، والتظاهرة تنتظم من 26 إلى 31 من أكتوبر. تحتضن تونس العاصمة غدا فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. المؤتمر يتواصل إلى غاية الأول من أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين الذي ينتظم من 14 إلى 16 من أكتوبر 2026 بالعاصمة الصينية بكين. في العالم، قال مصدر في الجيش السوداني إن شخصا قتل وأصيب عشرة آخرون جراء قصف لقوات الدعم السريع استهدف ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل بعد قليل مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
1: رجعين موصلين احنا وياكم، هذا زوايا الخبر. مرحبا بكم الناس كل معانا حتى للساعتين. بعد شوية بشكون ضيفنا ايمن بن سليمان المستشار والخبير الدولي في التحول الرقمي، نتحدث معاه بعد الجدل العالمي الاخير حول مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي. هل تونس مستعدة للمستقبل؟ وعدة اسئلة اخرى نطرحها ان شاء الله للنقاش في الشأن العام. في نهاية الحصة في زوايا العالم سعاد بشتخذنا للأسبوع الرفيع المستوى للأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة التونسية هناك برئاسة وزير الخارجية محمد علي النفتي وكواليس هذا الملتقى وهذا الأسبوع. بعد كيد قليل زاد باش نكونوا في الأحداث المنتظرة. خلينا نعاود نرحب مرة أخرى بمنير.
2: مرحبا
1: منير.
2: سعاد
1: مرحبا.
3: مرحبا.
1: نمشوا الأحداث المنتظرة هذه، تفضل.

0: شو عندنا سعاد في الأحداث المنتظرة؟
1: أكدت المدير العام للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادي العياري اليوم أن الوزير أصدر مذكرة لمراقبة وتنظيم العمل بالفضاءات التربوية ومواعيد فتح وإغلاق الأبواب لحماية التلاميذ، تتضمن منع مغادرة التلاميذ للمؤسسات خلال أوقات الفراغ أو عند غياب الأساتذة والمعلمين مع إبقائهم داخل حرم المؤسسة، وذلك بداية غرة أكتوبر المقبل. وتندرج الخطة ضمن إجراءات تهدف إلى حماية التلاميذ من عدد من المخاطر، مع تخصيص وقت للتحسيس والتوعية داخل المؤسسات وتعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية، إلى جانب إحداث منصة للإنصات عن بعد. في صورة غياب الأستاذ لا يغادر التلميذ المؤسسة، وإنما يبقى داخل الفضاء التربوي إلى حين توفير التأطير أو أنشطة مناسبة. بالنسبة للتلاميذ الذين لديهم ساعات فراغ بين حصتين، سيتم توجيههم إلى الفضاءات المتاحة داخل المؤسسة، خاصة لمن يتعذر عليهم العودة إلى منازلهم بسبب بعد المسافة. أما التلميذ الذي يسمح له جدوله وظروفه بالعودة إلى المنزل، فيمكنه المغادرة في الوقت المحدد له. الوزارة تحدثت عن استغلال الملاعب والقاعات والمكتبات وقاعات المطالعة والفضاءات الثقافية والرياضية لتأطير التلاميذ حول ساعات الفراغ. وأوضحت العياري أن 6178 مؤسسة تربوية تحتوي على فضاءات متنوعة، من بينها 4800 منشأة رياضية وقاعات مراجعة ومطالعة وملاعب ومكتبات وقاعات متعددة الاختصاصات. ولتجاوز النقص في الموارد البشرية القائمة على التأطير، أفادت العياري إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا وطنيا بالشراكة مع 11 وزارة من بينها الثقافة والشباب والرياضة والأسرة، لتوفير منشطين ومختصين ينظمون أنشطة ثقافية ورياضية وفنية تنمي مهارات التلاميذ وتحميهم من المخاطر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر خارج المؤسسة. وزير التربية نور الدين النوري وأكثر تفاصيل.
2: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. ثم سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
0: خطة تنفيذية جديدة وقرار جديد من وزارة التربية منير، منع كلي لخروج التلامذة من المؤسسة التربوية. نعرف أنه تم ساعات شاغرة، تم أوقات فراغ، كانوا التلامذة يخرجوا قدام المدرسة، ونحن نتحدث على مخاطر محيط المدرسة. القرار هذايا هل شنو يعني عمليا؟ معناتها هل هو يعني إعادة لتنظيم الحياة المدرسية؟
3: هو منطقي يلزم يكون إعادة لتنظيم الحياة المدرسية، ولكن هل لدينا ما يكفي من الفضاءات ومن الموارد البشرية ومن القدرات على البرمجة والتخطيط للقيام بذلك؟ هنا المشكلة الكبيرة،
0: سؤال هنا
3: بالضبط، لأنه المطلوب فعلا أن التلميذ وقت يمشي للمدرسة يمشي للمدرسة، مش يمشي للمدرسة والشارع. التلميذ أنا وصلت ولدي قدام المدرسة، دخل للمدرسة مش يجيب في آخر وقت تهنيت عليه، لكن عمليا شنو اللي يقرأ من 8 إلى 9؟
0: أيوة.
3: ومن 9 إلى 10 عنده ساعة فراغ، ومن 10 إلى 11 الأستاذ لظرف ما غاب، وعنده ساعة من 11 نصف نهار، دونك الساعتين هذوك يعديهم قدام المدرسه،
0: هذوكم يصير فيهم ما يصير،
3: يصير فيهم ما يصير. هو حتى داخل المدرسه يصير فيهم ما يصير، اما خارج المدرسه اساسا يولي فهم اشكاليات حقيقيه، وعلى مستوى العلاقه مع الفضاء العام اللي هو الشارع، واشكاليات استغلال الأطفال هذوما ومحاولة توجيههم ومحاولة يعني نشر جملة من السلوكيات الخطيرة ولا المحفوفة بالمخاطر. إذن القرار في حد ذاته جيد،
0: لكن يحتاج إلى إمكانيات.
3: يحتاج إلى إمكانيات. يحتاج إلى إمكانية. أول ساعة هي مراجعة توزيع الساعات.
0: جداول الأوقات.
3: جداول الأوقات.
0: بلي هنا منير هنا جدول الأوقات هل يوضع حسب ظروف أو مصلحة التلميذ أم حسب ظروف الأستاذ أو المربي؟
3: ثلاث. ثلاثة مستويات. يوضع حسب مصلحة التلميذ. وحسب وضع المعلم أو المدرس
0: وحسب
3: ظروف القاعات والمؤسسات. بالضبط لأنه فما ساعات تلقى مؤسسات ما عندهاش عدد معين من القاعات اللي يسمح لها بتوفير كل الظروف أنه كل التلاميذ يكونوا في الأقسام تاعهم. فما أقسام يلزمهم يرتاحوا في الوقت ذاك لأنه القاعة مش موجودة إلى غير ذلك. بالتالي هذا شنو نقصد أنا وقت اللي نقول يلزم تطويع كل ما يتعلق بالفضاءات وبالإطار البشري لصالح هذا المشروع ويلزم بالضرورة إعادة توزيع
0: المصلحة الأولى هي مصلحة التلميذ.
3: يلزم أولا إعادة برمجة وتوزيع التوقيت المدرسي ومحاولة أن نقلص من عدد الساعات الفارغة. يبقى لنا الساعات الاستثنائية ولا غيره. مهم أيضا أن يكون عندنا إطار بشري وإطار بشري مهيكل ومختص في مجال تنشيط لأنه اللي عندنا هم القيمين. مثلا ما تطلبش من القيم أنه يكون منشط. لا القيم عنده وظيفة.
0: مع ثم نقص في القيمين اللي نجم ما يغطيش حتى حاجيات المؤسسة.
3: بالضبط. وين مشيت الوزارة؟ مشيت إلى نوع من الشراكة مع مؤسسات أخرى. مؤسسات أخرى كما الثقافة، الشباب، الأسرة والمرعى إلى غير ذلك اللي ربما عندها لكن مش كلهم عندهم. ساعات دور ثقافة ما تلقاش فيها منشطين، فيها مدير وما فيهاش منشطين، ودار شباب فيها مدير ومنشط أو منشطين. يعني يلزم النظر إلى المسألة في عمومياتها ثم باش يعمل التلميذ في الساعة هذيك أو في الساعتين هذوك.
0: هذا يلزم النظر فيه. وشكون يتحمل مسؤولية
3: بالضبط؟ لأنه أيضا في القاعة وقت اللي تقول لي فما فضاءات للرياضة الفضاءات هذيك محجوزة للأقسام اللي يقرأوا. خارج هذاك إذا كان تلميذ تعرض الحادث ولا تعرض المشكلة ولا كذا كيفاش باش نتصرفوا؟ باش تعمل تنشيط ثقافي مسرح ولا نادي؟ تنتي القاعة تنتي رسميا باش نكونوا واضحين المواد هذية في أي معهد. إذا كان لقيت أستاذ متاع مسرح ما تلقاش أستاذ موسيقى ولا ما تلقاش أستاذ متاع
0: خلينا في مسألة المنع من الخروج.
3: إيش باش يعمل؟
0: كيف هذا إيش باش يعمل؟ هل إنه زاد التقبل المسألة هذية؟ كيف لا نحول هذا المنع إلى احتجاز للتلميذ داخل المؤسسة؟ صحيح حاجة باهي باش نحمي أنا كنحمي التلميذ وأنا كعائلة نتهنى على ولدي باش ما يخرج من غادي. أما صحيح إيش باش يعمل غادي؟ أما كيفاش زاد نفسيا نهيئ أنا التلميذ لقبول الإجراء هذية والتعامل معاه بكل أريحية وقت نوفر له أنا المناخ المناسب داخل المؤسسة؟
3: وقت اللي نوفر أنا جملة من الأنشطة وجملة من المكونين والمنشطين اللي ينجموا يتجاوزوا وضعية المدرس. ما هوش مدرس جاي بش يعمل تنشيط، مو جاي بش يقري، جاي بش يعمل ألعاب، جاي بش يعمل كذا. ما يلزمش تتحول تلك المساحة الزمنية اللي قضيها التلميذ داخل المدرسة إلى حصة مراقبة أو حصة عقاب. لا، يلزم تولي نشاط موازي.
0: احنا قبل منير كنا قبل لك ساعة الكروز ساعات ندخل ونقول احنا نسموها قبل قاعة المراجعة. قاعة المراجعة هذه تسمع فيها نفسك داخل خارج
3: نزوز قيمين
0: ولا قيم معناتها واقف على القاعة ذيك حازمة شد كراسة وكتاب وقرأ ولا اكتب ولا حاجة اللي وإحنا ما نعمل حد شيء ما نقروج يسانا قاعد جيب غادي هذه سنين التالي تو ما عادش تمشي.
3: أنا نتذكر أنه في بما أنك تحكي على التجارب التجارب هذه مثلا التجربة هذه كانت في أحد المعاهد في تونس العاصمة مش بس نسميه لكن كان فما نوع من التسهيل بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم أوركروز من خلال إدارة المعهد أن يدخلوا للقاعة متاع الجمباز
0: يعني يعملوا نشاط رياض
3: وعندهم ملعب متاع كرة سلة ينجموا يلعبوا
0: المغرومين هذو
3: المغرومين البقية فما فضاء مهيئ فيه جزء من المقاعد يقعدوا تلاتة يقرأ يحب يحكي هو صاحب ويحكي هو صاحبته ويحكي هو وزميله وهذيك قضية أخرى. لكن الفضاء هذا موجود. يريت أنه التجربة هذيك تطورت. اللي وقع هو العكس. المعهد هذيك تخلى على تيرا الباسكيت وقعت الجمباز ولات حاجة أخرى. شوف
0: تو ما عادش أنشطة رياضية اللي تستقطب صحيح ما موجود لك ثم حاجات أخرى تو تنجم تستقطب وتشد تلامذة معناتها احنا اليوم معناتها تلامذة
3: الهواتف الجوالة والواحد
0: توفر لهم حواسيب وتوفر لهم معناتها
3: حواسيب
0: حواسيب وقاعات معناتها يقروا ويعملوا ريشير يعملوا بحوث يعملوا برشا مغادي على كل احنا ان شاء الله المنع ما يقعدش كان عند عدم الخروج. نمنعوا حاجات أخرى زادة في المؤسسة التربوية، نمنعوا الاكتظاظ في الأقسام، نمنعوا النقص في الإطار التربوي الإطار المشرف برشا حاجات برشا في حاجة لها المؤسسة
3: النوايا الجيدة يلزمها تترافق بقرارات حقيقية.
0: شكرا سعاد يعطيك الصحة. شكرا منير. نمشي مباشرة للشأن العام.
4: الشأن العام. الشأن العام.
0: وفي الشأن العام باش نتحدث اليوم هو الحقيقة الأسبوع اللي فات منير نوياك كنا تحدثنا على التحول الطاقي.
3: نعم.
0: وهذا من المواضيع اللي مطروحة بحدة وبإلحاح الفترة هذه، لكن ثم تحول آخر اليوم معناتها ما يقلش أهمية وربما يفوق من حيث سرعة الانتشار وضرورة المواكبة وخطورة الانزلاقات. نتحدث على التحول الرقمي وعلى الانتقال التكنولوجي مع دخول عامل رهيب اليوم اللي هو الذكاء الاصطناعي، واللي أحثوا الذكاء الاصطناعي من جدل كبير رافق التطور السريع لهذه المنظومات الأخيرة. جدل ما كانش فقط عند عموم الناس وإلا عند المختصين، وإنما الجدل هذا أيضا شفناه عند الشركات المنتجة العالمية، الشركات العالمية الكبرى المنتجة والمطورة للمنظومات هذه ولمحركات الذكاء الاصطناعي. ذاك علاش نسأل اليوم الذكاء الاصطناعي يتسارع، هل تونس جاهزة للمستقبل؟ معنا سي أيمن بن سليماني اللي هو مستشار وخبير دولي في التحول الرقمي. سي أيمن أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا بك وبكافة السادة المستمعين على موجات إذاعة التطاوين.
0: مرحبا سي أيمن. اليوم في الفترة الأخيرة خاصة كثر الجدل حول التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وظهرت برشا مخاوف من تأثيره على الإنسان وعلى المهن وعلى المجتمع. اليوم نسأله المخاوف هذه عندها ما يبررها؟

0: لذلك يعني إينا. الذكاء الاصطناعي نجم كله كونه سلاح ذو حدين، كما عنده حاجات باهية تنجم تفيد المجتمع وتنجم تفيد الإنسانية، كما عنده برشا زادة مخاطر. والخطر الحقيقة الناس كله يعي به من منذ مدة مش من توا، لكن البوليميك اللي قاعدة صايرة توا تتسويت على ديكلاراسيون تاع مهندس ذكاء اصطناعي في شركة كبيرة، في شركة أنتروبيك اللي تطور في نموذج كلود اللي الناس كل نطور تعرفه اليوم خاصة الشباب، وقال كونه ثم خطر كبير من ناحية الذكاء الاصطناعي، من إساءة استعمال الذكاء الاصطناعي ينجم يقتل البشرية. لحنا معناتها نحكيه على عاش نحكيه على خطر، نحكيه على خطر كبير ينجم يهدد حياة البشرية أو جزء من البشرية. والتصريح الحقيقة هذية ما جاش بصفة اعتباطية، لأنه تشوفوا التقرير اللي خرجته شركة أنتروبيك نهار 26 أوت 2026، نحكيه فيه يحكيه فيه على سوء استعمالات الذكاء الاصطناعي اللي تم رصدها من خلال نموذج أنتروبيك، ومن من من الحاجات اللي تحكي عليها حكيه على إساءة الاستعمالات مثلا في تطوير أسلحة أسلحة ذاتية أو أسلحة متطورة جدا، حكيه على جماعات إرهابية قاعدة تستعمل في نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أنتروبيك تطوير أسلحة مثلا، وحكيه زاد كيف على مخابر قد تكون مخابر وهمية أو تابعة إلى ميليشيات أو إلى دول. المخابرة هي قاعدة تطور في فيروسات تنجم تكون فيروسات يعني مخبرية، ولكن تم تطويرها عن طريق الذكاء الاصطناعي بصفة كلية. الفيروسات هذه تنجم تتطور وتنجم تنجم تتعايش في المحيط نتاعها وتنجم تتأقلم ضد كيف مع المحيط، مما يجعل القضاء عليها أو الحد من خطورتها حاجة خطيرة برشا. الموجة الحقيقة تواصلت مع أوائل شهر سبتمبر كما تعرفوا، ووصلت كونه مديرين تاع الشركات العالمية في الذكاء الاصطناعي كما سام ألتمان اللي هو سي او تاع اوبن اي اي مطور شات جي بي تي، كما داريو امودي اللي هو سي او تاع أنتروبي، كما بيل غيتس، كما ايلون ماسك، كلهم كانوا على نفس الخط في الحقيقة ونبهوا من سوء استعمالات الذكاء الاصطناعي. وقاعدين نشوفوا كل نهار اليوم، شفنا ثلاثة أيام التالي رئيس حكومة الأسترالية قال كونه فما نماذج الذكاء الاصطناعي اللي هو الذكاء الاصطناعي الوكيل زي الاي اي ايجنت اللي تمكنوا من اختراق يعني منظومات إلكترونية للحكومة الأسترالية والحصول على بيانات قد تكون خطيرة. اليوم الحقيقة الثورة الكبيرة والخطر الكبير قاعد يجي من الذكاء الاصطناعي الوكيل اللي هو الاي اي ايجنت، واللي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي اللي ظهر عام 2025، وهو يعني نماذج متطورة جدا ونماذج آلية يعني قد تخرج عن سيطرة الإنسان في في في في في بعض المراحل، وهذه نابعة من مشاكل الحقيقة دي بروبليم دانجينيوري، مشاكل يعني هندسية. اليوم المطورين متاع النماذج الجذية متاع الذكاء الاصطناعي الوكيل مازالوا ما عندهمش القدرة للسيطرة على النماذج الجذية، مما دعا برشا ناس من المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي كونوا يبطئوا من نسق تطور الذكاء الاصطناعي الوكيل حتى لين نلقاو بتحول هندسية للنماذج هذه المتطورة اللي قد تمثل خطر على البشرية كما كانوا يحكيون.
1: يعني نجم بالطريقة هذه إذا كان مشينا في التصور وفي الفكرة هذه، نجم نهار من نهارات الذكاء الاصطناعي والأجان هذه ينجم ياخذ هو قرارات وحده بمعزل على يعني التعليمات البشرية.
0: وهذا لقاء صاير سعاد، وهذا لقاء صاير اليوم من خلال يعني العديد من الهجمات السيبرنية اللي قاعدة تقوم بها نماذج وكلاء الذكاء الاصطناعي بطريقة لا إرادية، يعني ما يتحكمش فيها البشر، يعني النماذج هذه هي اللي قاعدة تاخو في في في القرارات هذه. السؤال اللي يطرح نفسه لهنا يقول قايل برشا ناس اللي ما همش مختصين في المجال، يقول لك هل لأنه الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على الإدراك باش ياخو قرارات بصفة اعتباطية أو بصفة يعني تخرج عن سيطرة الإنسان؟ أنا نقول لكم كونه لا، يعني الذكاء الاصطناعي ما عندوش القدرة على الإدراك أو ما عندوش القدرة كونه يقاوم الإرادة البشرية، ولكن في الحقيقة النماذج الهندسية متاع الذكاء الاصطناعي الوكيل نماذج معقدة جدا، ويعني تحتمل كونه تأمينها أو تأمين التحكم فيها يجب يكون عن طريق العديد من الطبقات. والطبقات هذه لا

0: يحتمل كونه اون سيبوز احنا كونه الذكاء الاصطناعي نجم يفهمنا من غير ما نقول له او من غير ما نحدد له الصلاحيات نتاعو. هذا علاش قلت كونه المشكل هو المشكل الهندسي بالاساس وما عنده حتى علاقه يعني بافلام الخيال العلمي اللي قاعدين نشوفوا فيها كونه الذكاء الاصطناعي قد يخرج على السيطره وقد ينافس الانسان في قرارات قد تكون يعني قرارات بشريه. يعني الذكاء الاصطناعي لهنا وقت اللي انت تعطيه هدف نحكيه في نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل بس وقت اللي انت تعطيه هدف هو يحاول يلقى اي طريقه باش يوصل بها الهدف. يعني حتى ساعات وقت اللي احنا نجيو معناتها ناخذوا قرارات كونه نبطلوا بعض النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي الوكيل هنا ينجم يتمرد النموذج في حد ذاته لانه يعتبر او يعتبر نفسه كونه قرار ابطال او قرار عدم تفعيل نماذج الذكاء الاصطناعي قد يكون سبب لاسباب الفشل. هو يعني يقيم روحه النموذج ويحاول يرياجي دون مانيير انفيرس باش ما يثبتش يعني الفشل نتاعو في بعض المهام. نعطيكم ان اكزامبل بسيط باش الناس تنجم تفهم. اليوم مثلا فما نماذج الذكاء الاصطناعي وكيل اي اي ايجنت يتحكموا مثلا في التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا انا عندي شركه عندي ام برودوي ونجي نحط لي نموذج الذكاء الاصطناعي ديزوبجيكتيف في لي ريزو سوسيو يعني نحب لي بوبليكاسيون تاع لي برودوي نتاعي اللي موجودين في الريزو سوسيو يوصلوا لريتش معين مثلا يوصلوا ل 1000 جيم 500 بارتاج ديزوبجيكتيف اللي احنا نفيكسيوهم للنموذج تاع الذكاء الاصطناعي هذايا. لهنا النموذج تاع الذكاء الاصطناعي يحاول المره الاولى المره الثانيه بالطبيعه اذا ما يوصلش للوبجيكتيف نتاعو يولي يلتجئ الى طرق اخرى قد تكون يعني تنافي الاخلاق. قد يعني يلتجئ باش يستعمل طرق يعني تخرج عن الاخلاق او تخرج عن الثقافه.
1: شو معناها تخرج عن الاخلاق؟ شو معناها تخرج عن الاخلاق؟ كيفاش؟
0: يعني تعرفوا مثلا اليوم كانوا لي الالغوريثم تاع لي ريزو سوسيو
1: يشجعوا
0: اكثر الكونتوني فيك يشجعوا اكثر الكونتوني اللي فيه اللي فيه استفزاز اللي فيه مثلا استفزاز مثلا للدين للاخلاق للاشياء هذيا. فينجم نموذج الذكاء الاصطناعي يلتجئ للاساليب هذيا باش يطلع الفيزيبيليتي نتاعو في لي ريزو سوسيو. وهو في في في في تفكير يعني او في خوارزميات الوكيل الذكاء الاصطناعي بالنسبه لي هذيك العمليه ما دام وصلت للزوبجيكتيف نتاعها معناتها العمليه كانت ناجحه بالنسبه لي ولكن قد تتسبب باضرار كبيره للشركه هي بيدها اللي خدمت وكيل الذكاء الاصطناعي هذايا لانها عندها اخلاقيات عندها مرجعيات بتاتر ما يلزمهاش تخرج عليها ولكن وكيل الذكاء الاصطناعي يعترف كان بالارقام يعترف كان بالنتيجه. هذاك علاش ديما يحاول كونه يخترق منظومات اخرى للحصول على معلومات اخرى او ساعات يتيحوا في لي بي كولتورال مثلا ولا يعني المنظومات الاخلاقيه كما نقولوا او المنظومات الثقافيه يتيح عليها اذا احنا ما نحددوش الصلاحيات اللي نجم يخدم فيها.
1: ثم سؤال
0: علاش اليوم هذاك علاش ديما نرجع نقولوا راهو المشكله هذه كل راهي مشكله هندسيه يزلنا صحيح بتاثر شويه وقت باش المهندسين والشركات الذكاء الاصطناعي هذه اللي قاعده تطور في النماذج هذه تاخذ وقتها لتنظيم العمل هذايا باش ما نتيخوش في المخاطر نتاعو. ولكن الحقيقه ما نجموش نحكيو على كونه الذكاء الاصطناعي ينجم يوصل الى مرحله يكون عنده وعي او يكون عنده ادراك بالمحيط اللي عايش فيه بل هو بالعكس ديما يلوج كونه يوصل للنتيجة اللي يحب عليها بأي طريقة كانت.
1: هو هذاك علاش يعني الذكاء الاصطناعي راهو نتصور أنه يحتاج إلى البيانات باش ينجم يخدم وباش ينجم والبيانات اليوم نجم نتحدثوا على ثروة جديدة يعني بالمفهوم هذايا. السؤال هنا هل البيانات سواء في تونس ولا في غير تونس معناتها منظمة ومحمية وقابلة يعني أنها تستغل من قبل الذكاء الاصطناعي بطريقة إخلاقية كما كنا نتحدثوا ولا أن احنا ما زلنا بيانات نتعاملوا معها بطريقة يعني عشوائية وإلا مشتتة؟ ذاك علاش نجم نسأل سؤال آخر سي أيمن ومعايا منير هلال محل برنامج بعد شوية تفاعل معاك. هل أنه إحنا اليوم أمام ثورة تكنولوجية وإلا أمام تغيير حضاري بمعنى أنه نغير منش باش نغيره فقط أدوات العمل ولكن باش نغيره طريقة العمل طريقة التعلم والتفكير والإنتاج ولا حتى اتخاذ القرار سي أيمن؟
0: هو صحيح احنا على ابواب يعني ثوره حضاريه ثوره انسانيه ثورة تكنولوجية بأتم معنى الكلمة. اليوم البيانات اللي تحكي عليها هي البترول الجديد يعني
2: للبشرية.
0: يعني المجتمع العالمي للبشرية بصفة عامة. اليوم الثروة الحقيقية أو أكبر ثروة يعني اليوم موجودة هي البيانات نتاع الناس يعني نتاع المجتمع اللي قاعدين عايشين فيه. نحكي على المجتمع الدولي وذلك علاش اليوم النماذج تاع الذكاء الاصطناعي اتغذاها البيانات بشكل رئيسي. واليوم الماركة اليوم الجيوسياسية والماركة الاستراتيجية للدول هي الحصول على البيانات هذه. هذيك علاش اليوم نلقاو تنافس كبير برشا بين مثلا الولايات المتحدة والصين في المجال هذايا. الولايات المتحدة بنشيرة وذي ما صرح به دونالد ترامب كونه ما ينجموش اليوم يبطئوا في نفق تطوير الذكاء الاصطناعي لأنه عندهم الصين وراهم وما ينجموش يسمحوا لأنفسهم كونه الصين تفوتهم في المجال في المجال هذايا لأنه الرتراباج من بعد باش يكون صعيب وصعيب برشا. اليوم هندسة البيانات حاجة ولات مهمة ومهمة جدا. اليوم الدول الكل بدون استثناء تسعى كونها تعمل ذكاء اصطناعي سيادي. معناتها ذكاء اصطناعي سيادي أيوة. ما نيش نحكي عن نموذج في حد ذاته لأنه اليوم برشا ناس يغلطوا يقول لك مثلا شات جي بي تي خير من كلود ولا كلود خير من جيميناي ولا ديب سيك خير منهم الكل. هذم كلهم نماذج الذكاء الاصطناعي ولكن انا نؤمن بفكره كون نماذج الذكاء الاصطناعي كلها في وقت من الاوقات يعني وما تطور التكنولوجيا وما تطور الوقت باش تقرب برشا لبعضها. ولكن اللي يهم لهنا هو الحصول على البيانات او كميه البيانات اللي موجوده عنا. اليوم احنا مثلا ناخذ تونس يعني كمثال. اليوم تونس كمثال نفتقر إلى عديد المقومات.
1: بياناتنا منظمة في تونس عندنا بيانات منظمة مهيكلة وهكا نجم نعتمدوه وما نخافوش وقت اللي نستغلوها بطريقة رقمية. وانت حكيت سي أيمن على نقطة مهمة جدا اللي هي السيادة الرقمية. اليوم هل أنه نجم نقوله دولة مستقلة بمفهوم الاستقلال الرقمي إذا كانت ما زالت لحد الآن تعتمد على شركات وعلى منصات أجنبية في أدوات الذكاء الاصطناعي؟ هذا يطرح للنقاش كبير مسألة السيادة الرقمية. خليت تفعل معاك منير سي أيمن بعد نرجع لك في النقطة هذه.
2: أنت انقلتنا موضوع آخر حبيت نرجع للنقطة الأساسية في حديث الأستاذ أيمن هي أنه المسألة هندسية بمعنى من خلال حديثه كان واضح أنه فما إشكالية على مستوى تطوير هذه المنظومات هندسيا وأنه العملية في أغلبها هي مسألة هندسية. لكن في النهاية ربما أشار إلى هذا الصراع العالمي المحموم حول التقدم أو عدم التقدم. المسألة ليست فقط صناعية أو ليست فقط هندسية بقدر ما هي أيضا إتيقية أخلاقية. بمعنى أنه من يتحكم في هذه المنظومات ومن يجلس عليها ليناقشها محكوم بالرغبات الأساسية الإنسانية، التقدم، غلبة الآخر، الانتصار وغير ذلك. الإشكال الكبير سي أيمن أنه نقارب مثلا الذكاء الاصطناعي أو ثورة الذكاء الاصطناعي بثورة الذرة أو الطاقة النووية. الأمر كان مختلفا بمعنى أنه ذاك الأمر وذاك تلك المنظومة منظومة الطاقة النووية وما تبعها هي منظومة غير ديمقراطية بمعنى أنه الدول قليلة الأفراد قليلون الاستغلال ممكن. الآن في ظل التحولات المختلفة لهذه التكنولوجيا ثم تنوع من ديمقراطة الاستغلال من ناحية لكن ديمقراطة الانتاج ديمقراطة التوظيف وبالتالي احنا نتحدث على مشاركة الجميع بشكل ما في هذا التطوير. الذكاء الصناعي مش باش يمس كان 5 دول ولا 6 دول تمتلك تلك الطاقة. الآن يخضع كل الجنس البشري منذ بدايته إلى الآن إلى هذه المنظومات الجديدة. هنا الإشكال الحقيقي وهو إشكال أخلاقي بالأساس.
1: تفضل سي.
0: هو يعطيك صحة على الملاحظة. خلينا نزيد نوه كونه فما يزيدنا فرقه بين حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي صناعة الذكاء الاصطناعي واللي هي الحقيقة فيها زوز أقطاب في العالم. اليوم بشكل أساسي الولايات المتحدة ثم الصين. وعندنا شوية النموذج الأوروبي اللي يتمثل في ميترال النموذج الفرنسي اللي هو يتبنى يظل سياسات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. وفما فرق بين تبني سياسات الذكاء الاصطناعي وتبني الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية. وهذا موديل واحد آخر شبيه برشا باستهلاك الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم مثلا نحكيه كما الحكومة الإماراتية يعني دخلت أو تبنت الذكاء الاصطناعي في سياساتها العمومية, يعني في سياسات التسيير نتاع شركاتها العمومية, في سياسة التسيير نتاع الدولة نتاعهم. يعني هناك تبني لسياسات الذكاء الاصطناعي. اليوم للأسف الشديد ديمقراطة الذكاء الاصطناعي حاجة مازالت وهمية اليوم في العالم, لأنه من يمتلك التكنولوجيا ويمتلك خاصة الإمكانيات هو اللي عنده قدرة أكبر على امتلاك التكنولوجيا وامتلاك الذكاء الاصطناعي, لأنه الذكاء الاصطناعي ماهوش نماذج, ماهوش تكنولوجيا فقط يتم تطويرها في مخابر أو في شركات, هي زادة بنية تحتية تكنولوجية يلزمها تتوفر, وهذا الشيء اللي غايب في تونس اليوم. معناتها بنية تحتية اليوم كي نحكيه على الذكاء الاصطناعي أو تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أو تبنيها, يجبنا نحكيه زاد على داتا سنتر. داتا سنتر اللي هما المراكز البيانات اللي الحقيقة يتكلفوا برشا فلوس, يجبهم سياسة استثمارية كاملة لتبني يعني أو لإنشاء مراكز بيانات. مراكز البيانات هذه هي اللي بتستقطب البيانات الوطنية اللي موجودة مثلا عندنا لهنا في تونس, هي اللي بتخلينا نتبنيه نموذج ذكاء اصطناعي وطني وسيادي, بمعنى أنه البيانات التونسية وبيانات المجتمع التونسي يجبها تقعد اليوم موجودة في تونس لي باش نكونوا يعني ذكاء اصطناعي وطني, وباش الذكاء الاصطناعي نتاعنا ما ينجمش يكون خطر على المجتمع نتاعنا او على الامن الوطني. وهذا العركه الكبيره اليوم اللي صايره في العالم, وشفتها يظل مؤخرا من خلال تنافس شركه هواوي الصينيه وشركه انفيديا الامريكيه على انشاء مركز بيانات في جمهوريه مصر العربيه. علاش لهنا الاختيار كان على جمهورية مصر العربية؟ لأنه يعتبروا كونه السوق المصرية أو الثقافة المصرية بشكل عام هي أكبر ثقافة اليوم اللي تمثل بتاتر الوطن العربي, ذلك علاش مشاو تنافسوا كونهم يعملوا مركز بيانات في جمهورية مصر العربية. اليوم في تونس احنا إذا نحبوا نعملوا ذكاء اصطناعي سيادي وطني ونحبوا نحافظوا على البيانات نتاعنا ونحبوا نحافظوا على أمن القومي, يزمنا نخمو في سياسات استثمارية. أول حاجة فما استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي حكينا عليها برشا قبل, وللأسف اليوم زلت ما رينهاش, رينا وزير تكنولوجيا الاتصال حكي عليها برشا ولكن زلت ما خرجتش استراتيجية الوطنية هذية. ويزمنا زادا استراتيجية وطنية الاستثمار في مركز بيانات وطني من خلاله يتم الحفاظ على المعطيات والبيانات الوطنية نتاع المواطنين التوانسة, نتاع شركاتنا, نتاع نسيجنا الاقتصادي والمؤسسات العمومية نتاعنا, نحتفظوا بها هنا في تونس. وبعد فتاتر نتبناو كما عملت برشا دول, نتبناو يعني نموذج تاع ذكاء اصطناعي يكون هو نموذج ذكاء اصطناعي وطني نجم يعاوننا احنا في تسيير مؤسساتنا, في الاستشراف زادة, في بناء استراتيجيات تعاوننا فيهم لهنا نموذج الذكاء الاصطناعي باش تكون العمل اكثر تطورا واكثر فاعليه. هو يعني مساله الانفراستركتور مساله هامه جدا وتحتاج استثمار, الاستثمار الحقيقه مكلف جدا في المساله ذي.
1: نعم نحن معناتها معاش خيار انه احنا ولا هذه الضروره انه تونس, خلينا نقول دول العالم الكل انها تنخرط في الاتجاه هذا, ولكن باي رؤيه وباي توجه, وخاصه بماذا استعددنا للمساله هذه اليوم في منافسه دول كبرى, امريكا والصين والماني واوروبا بصفه عامه. تونس اليوم هل عندنا بنيه تحتيه جاهزه؟ هل عندنا تشريعات؟ هل عندنا كفاءات؟ عندنا الحقيقه وكفاءتنا التونسية في المجال هذايا سيادتك وغيرهم موجودين, ولكن الكفاءات في حاجة إلى مناخ كامل إلى أرضية كاملة حتى نحقق سيادتنا اليوم, سيادتنا الرقمية. سي أيمن
0: بالضبط وانت لوهت لهنا الحاجة مهمة جدا. اليوم احنا عنا ديفاتو في تونس, عنا يعني إيجابيات نجمو نبنيو عليها, عنا نظام تعليمي خرج لنا أجيال من المهندسين اللي موجودين في أكبر الشركات العالمية. اليوم عنا يعني عندنا الجانب البشري العنصر البشري مهم جدا موجود لهنا في تونس، ونجمو حتى نرجع أولادنا اللي موجودين لبرا إذا نوفروا لهم بطبيعة مناخ استثماري ونشجعوهم على الاستثمار في التكنولوجيا في المجالات هذه، إذا نوفروا زادة البنية التحتية. ولكن فما حاجة مهمة جدا نحب ننوهلها، احنا للأسف الشديد كما تعرفوا الناس الكل احنا بعاد جدا عن المنافسة العالمية هذه بين عمالقة الذكاء الاصطناعي اللي موجودين في الصين كما الولايات المتحدة حتى على الاتحاد الأوروبي حتى على الدول اللي تتبنى في سياسات في الذكاء الاصطناعي في سياساتها الوطنية. ولكن الحقيقة على الأقل على الأقل يزلنا نرشد شوية ثقافة استهلاك الذكاء الاصطناعي، لأنه اليوم الناس الكل خاصة لنوفيل جينيراسيون كلهم قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي. فأنا نتسأل الحقيقة علاش لليوم وزارة التربية ما تفعلتش مع التطورات التكنولوجية ذي، علاش مثلا مادة التربية التكنولوجية ما نقريوش فيها ثقافة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الذكاء الاصطناعي، كيفاش نتعاملوا مع محركات دردشة ذوما لروبوت كونفرساسيونيل، كيفاش نتعاملوا مع شبكات الانترنت بصفة عامة، لأنه اليوم صغير من اللي عمره 4-5 سنين 6 سنين يظل يحل عينيه على تليفون بوه يحل عينيه على تليفون أمه.
1: صحيح.
0: فما السمارت تي في، فما يعني اللي ديفايس كلهم سون كونكتي على الانترنت، الذكاء الاصطناعي يتخلى فيهم بشكل كبير. أزمة لي ريزو سوسيو مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الحقيقة خزان نتاع بيانات قاعدين يخذوا فيه من من من بياناتنا الوطنية، يعرفوا علينا يعني أكثر ما تعرفوا الدولة التونسية عن مواطنيها. فالحقيقة يلزم على الأقل على الأقل نرشدوا ثقافة الاستهلاك نتاع الانترنت بصفة عامة ونتاع الذكاء الاصطناعي على الأقل باش نحمي رواحنا إذا احنا ما عندناش الإمكانيات كنا نبنيو استراتيجيات أو نوفروا يعني مراكز بيانات على الأقل على الأقل على المستوى الثقافي التربوي يلزمنا نوعيو أولادنا خاصة لي جينيراسيون فيتور هذوما في المدارس الابتدائية، نوعيوهم على ثقافة استهلاك أو الاستعمال منصات الذكاء الاصطناعي على الأقل باش ننظروش لروحنا.
1: هو حكيت في بداية حديثنا سي أيمن على أنه الذكاء الاصطناعي اليوم يدخل في الحروب المسلحة ويدخل في الحروب الجرثومية، هذا على المستوى الدولي، ولكن على المستوى الفردي هل صحيح حسب رأيك أنت أنه اليوم الذكاء الاصطناعي باش يقضي على برشا مهن، باش يخلي برشا ناس تخرج يعني من الخدمة متاعها معاش تلقى ما تعمل؟ لا هو سؤال مطروح جدل موجود. هل أنه اليوم معناتها أكبر خطأ أنه اليوم النجم أنه نقوله أنه الذكاء الصناعي هذي باش يقضي على برشا مهن، أو أنه باش يقضي على أو أنه باش يتطلب ضرورة دراية التعامل مع الذكاء الصناعي في بعض المهن؟
0: هو يظل في كل ثورة سواء كانت صناعية أو تكنولوجية ديما فما جيل من المهن اللي قد يختفي في أي وقت، وذي عشناه يعني في فترة التسعينات كيف كيف زاد مع الثورة الصناعية زاد عشناه بشكل كبير برشا. واليوم باش نعيشوه مع الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم من هنا ل 2030 فما تقريبا 20% من المهن اللي باش تتبث مباشرة، سواء باش نتخليو عليها كومبليتمون، سواء المهن هذه باش تتعدل في في في في في طرق العمل نتاعها او في الاساليب نتاع العمل نتاعها، باش يدخل فيها عنصر الذكاء الصناعي كعنصر مهم ومهم جدا. يعني هذه حقيقة يلزمنا نتعاملوا معها من اليوم، ويلزم مؤسساتنا والنظام التربوي نتاعنا يتفاعل معها بشكل سريع جدا، عايز نقول بشكل سريع، لأنه اليوم التطور اللي قاعدين نعيشوه في الذكاء الاصطناعي ما يشبه حتى التطور صار في تاريخ الإنسان.
1: هو كان حطينا احنا تور واحنا حاليا في 2030، كان توا احنا نفكروا بمنطقة 2030، شنو الحاجة اللي يلزم تونس من توا تبدأ تخدم عليها حتى ما نلقوش رواحنا في 2030 مجرد مستهلكين للذكاء الاصطناعي ومانيش طرف قادر على انتاجه وعلى توظيفه؟ سيئين
0: هو ان شاء الله كان احيانا ربي بخير من هنا ل 2030.
1: وش ما زال عليه 2030؟ وش ما زال عليه 2030؟
0: شوف ساعات يعني البشريه تمر بازمات كما الازمه اللي مرينا بها في كورونا. الحقيقه لهنا تعاود تخمم في المستقبل في حد ذاته كيفاش ينجم يكون. فهمتني؟ والحقيقه شفت اللي صار في 2020 مع وباء الكورونا. انا الحقيقه قاعد نتخيل بتتر نجسي بسي ان بو اوبتيميست يعني في المسائل هذه، ولكن قاعد نتخيل في ازمه مماثله باش تصير وباش يكون الذكاء الاصطناعي الطرف فيها من خلال فتره اوبئه او حروب بيولوجيه او حاجه من هذا القبيل. ولكن خلينا لهنا اليوم في 2026 اون سو بروجيت غدوه على 5 سنين او 10 سنين الجايين. اليوم اللي لازم نعملوه على الاقل في في في تونس اليوم لازمنا نقضيه على اكل لونتور اكل البطء
2: بالضبط. البطء هو الجهل
0: التحول بالضبط. الجهل هذاك متفاهمين فيها، اما البطء اليوم نتاع الاداره التونسيه في خلق يعني في خلق اختصاصات جامعيه جديده، في خلق مواد جديده، في خلق دي سبيشاليتي اخرين، في تطوير حتى المنظومه التشريعيه. البطء لازم نتخليو عليه الحقيقه، لازم نكونوا اسرع ونواكب التحولات السريعه جدا اللي قاعده تصير. هذايا واحد. انا ماذا بيا من 2027، لانه اليوم في 2026 ما شفت حتى شيء، ولكن ماذا بيا في 2027 كل عام نسمع ب 10 او 15 اختصاص جامعي جديد في مجالات الذكاء الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا قاعدين يظهروا بشكل جديد. ماذا بيا نشوف دليل التوجيه الجامعي يتبدل يعني تكون فلسفه اخرى لدليل التوجيه الجامعي، لانه اليوم لي بارامتر قاعدين يتبدلوا في العالم الكل. المشكلة تطور المواد والمحتوى البيداغوجي اللي موجود في المدارس الابتدائية في المعاهد الثانوية وفي الجامعات يكون سريع وسريع جدا. يعني اليوم في دول أخرى كل 3 شهور المحاور هذه تتبدل، وكل 6 شهور المحاور هذه تتبدل. يعني لا لونتور هذيك اللي كانت عندنا في إدارتنا في إدارة التحولات يجبنا نقضيه عليها بشكل أو بآخر. وزي ما يجي كان بتشريعات حقيقة المنظومة نتاعنا كل في حاجة إلى مراجعة العديد من التشريعات باش نواكبوا التحولات السريعة والسريعة جدا اللي قاعدين نعيشوا فيها. لأنه اليوم إذا تاخذ بتتر ديسيزيون على 2028 وأنت اليوم في 2026 نجم المعطيات الكل تتبدل وتلقى روحك خذيت قرارات باش تكون غلطة.
1: وللأسف قاعدين حاليا نخدموا بتشريعات
0: استراتيجية في المجال هذايا ونستعينوا بآراء الخبراء في المجالات هذايا، لأنه ساعات كي ما نكونوش عندنا الإكسبرتيز في في في مواضيع معينه تنجم المساله تهرب علينا.
1: منير اليوم الخوف الحقيقي من الذكاء الاصطناعي هو انه الاله باش تاخذ مكان الانسان، والا انه الخطر اليوم انه الانسان اللي ما يتعلمش استخدام الاله واستخدام الذكاء الاصطناعي باش يلقى روحه خارج المنافسه.
2: لا انا مع الخيار الثاني والتوجه الثاني، بمعنى انه الانسان الذي لا يواكب سيصبح مثل رجل الكهوف
1: خارج التاريخ.
2: خارج التاريخ. ولهذا النقطة اللي أشار لها الأستاذ أيمن نقطة أساسية، ولكن يلزم توجيهها بسرعة والبحث فيها والمعالجة بتاعها بسرعة، وهي ثقافة استهلاك الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
2: وبكري كنا نحكيه على التعليم وعلى القرارات متاع الساعات الفارغة وغير ذلك. هذه مجال لمراجعة أساسية، بمعنى أنه كما نراجعوا زمننا والوقت في المدرسة هات نراجعوا برامجنا. علاش التلميذ التونسي ما يعرفش وما يتعاملش مع المنظومات هذه منذ المدرسة الابتدائية؟ علاش نقريوا فيه في اليقظة العلمي وترشنوا والقراءة والنحو والصرف والتربية الدينية والتربية المدنية والتربية وكذا بالمنطق القديم؟
1: احنا إلى حد السنة ما زلنا مع الفولة والمنسج.
2: بالضبط، ما زلنا مع الفولة والمنسج بالمنطق متاع الأربعينات والخمسينات. والتلميذ متاعنا يتعامل بالسمارت فون متاعه. فيعني هالخلل هذايا راهو قاعد يكبر، قاعد يكبر بيننا وبين أطفال العالم وبيننا وبين ما تدرسه مدارس العالم وبيننا وبين جامعات العالم، لأنه احنا ما زلنا إلى حد الآن نتعامل بمنطق الخمسينات والستينات والسبعينات الثمانينات إذا كان تطورنا برشا في أعدادنا لمناهج التعليم في الجامعة وإلا في المعاهد الثانوية. وهذا باش يخلي عنا كم هائل من المستهلكين الأغبياء لهذه المادة. المشكلة أنه يلزمنا نوصل إلى مرحلة من الاستهلاك الذكي للذكاء الاصطناعي.
1: في دقيقة ودقيقتين سي أيمن، ماذا عن حماية المعطيات الشخصية وعلى الخصوصية؟ احنا عشنا هذه في كترند تاع الثمانينات اللي تقال اللي تعمل مؤخرا وتقال أنه في يعني اختراق للخصوصيات الكل، كيفاش نجمو احنا نراقبوا طريقة استعمال بيانات المواطن ونحموها؟
0: هذه هي يعني هذه هي الثقافة التكنولوجية وثقافة الذكاء الاصطناعي اللي زلنا رسخوها عند المواطنين الكل، عند الناس اللي تستهلك في يعني تستعمل في الـ في الـ في المنصات هذه. يلزمهم يفهموا كونه وراء كل تراند، مثلا اللي تراند اللي يخرج نتاع الصور كونه فما استعمال للبيانات البيومترية نتاعنا، يعني استعمال لملامح الوجه لبصمة العين لبرشة معطيات بيومترية ينجموا يعرفوا بها برشة معلومات اليوم ينجموا يكونوا عليك أنت كمواطنة وكمستعمل لمنصات الذكاء الاصطناعي ينجموا عليك يكونوا عليك توأم رقمي يعني ملف رقمي كامل فيه معطيات الدولة متاعك ما عندهاش عليك وهذا هذا هو المشكل يعني غدوة
2: حتى لو كان عندها
0: ينجم يكون على المستوى السياسي ينجم يأثروا على على الرأي العام يعني اليوم مثلا دولة كما تونس يعني من السهل جدا اختراق الأزمة فيها في أي وقت
1: كيفاش
0: يعني عن طريق لي ديب فيكس مثلا عن طريق توجيه رأي العام عن طريق المعلومات المضللة عن طريق لي بوليميك هذوما اللي تخلقوا في لي ريزو سوسيو وحتى المسألة السبرنية مسألة السلامة السبرنية زادة مسألة مهمة جدا وأنا في رأيي عندنا وكالة احنا خاصة بالسلامة السبرنية اليوم مش قاعدة تقوم في حتى مجهود في المجال هذاك يعني الحقيقة يعني الدور نتاعها ولا ترشيدي أو أقل حتى من الترشيدي
1: مع أن نشوفوا في العديد من الومضات اللي تخدم فيها الوكالة
2: تعرف الومضات هذيك سعارة نتاع كثير ستين
0: وإذن نراجعوا الاركتكتور نتاعها وحتى دورها في التعامل مع المؤسسات العمومية اليوم اللي موجودة فينا يعني احنا مانيش قاعدين فاهمين اليوم اللي المسألة مسألة أمن وطني بالأساس يعني ماهيش مسألة اعتباطية مش مسألة يعني هنا نحكي عليها في الراديو والناس تسمع وكل واحد يمشي على روحه اليوم هذه مسألة أمن وطني إذا غدوة ثم تونس باش تكون على يعني في منظار دولة من الدول هذه المتقدمة ويحبوا يزرونا راهو المسألة سهلة وسهلة برشا بالوسائل الجديدة دي.
1: شكرا لك سي أيمن عندك تعقيب منيرة
2: لا هو الجملة الأخيرة اللي قالها سي أيمن هو هذا فعلا بمعنى أنه الآن العالم مخترق كل العالم في حقيقة الأمر
1: من اخترقه
2: كل العالم اخترقته هذه المنظومات الجديدة وبإمكان المالكي هذه القطاعات وإلى المنظومات أنه يتحكم في توجيه الرأي العام وفي توجيه ويستغل كل البيانات نتاعك إلى غير ذلك ولا تستطيع الدولة هذه المشكلة الكبيرة أنه أي دولة لا تستطيع أن تفرض عدم المساس بك بمعنى أنه الدور نتاعها هو دور توجيهي تخيل أنت دولة أي دولة تمنع المواطنين متاعها من نشر بياناتهم لكن البيانات انتشرت صحيح تم نشرها والبيانات وقع استغلالها والبيانات اللي انت تعتمد عليها كدولة هي موجودة في قاعة بيانات او في سيرفر في العالم الاخر وبالتالي انت ما عادش تحكم فيها راهو العملية عملية متعلقة بالاساس بثقافة استهلاك المنظومات هذه اكثر من انه نمشيو في اتجاه المنع والا السنصرة ولا غيره لا هذيك ما عاد عندها حتى دلالة وما فماش مفهوم
0: من خلال المثال الإيراني في الحرب الأخيرة
2: بذب.
0: كون النموذج انت السنصرة ينجم يكون مع انت سلاح ينعكس عليك بالسلب وهذا اللي شفناه يعني من خلال يعني للبروكسي وللفي بي ان كيفاش
2: اختراق البدي كل
0: الفي بي ان وطرنت إسرائيل زاد الفي بي ان لاختراق برشا بيانات نتاع مسؤولين سياسيين وهذا اللي صار في عملية اغتيال علي خامني.
1: هذاك علاش اليوم يظهر يلزم تكون عندنا استراتيجية واضحة جدا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، استراتيجية فيها مقاربة شاملة حتى باش ما نلقوش نهار من نهار رواحنا انه يعني مؤسساتنا غير قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي.
2: من الأشياء وأهمها انه عندنا كم هائل من الخبراء في العالم اللي قاعدين يشتغلوا في هذا المجال ما فيها حتى مشكلة أنه الدولة التونسية تجمعهم في نهارين ثلاثة في ندوة في ملتقى في كولوك كبير للنقاش في علاقتهم هما بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تونس لكن هات شكون المسؤول اللي واعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي
1: اليوم عندنا نقول لك وزارة كاملة للتكنولوجيا
2: متاع عام 90 تكنولوجيا عام 90
1: نجم لازم نحول وزارة أخرى للذكاء الاصطناعي
2: لا هي الوزارة وغيرها والمنظومات اللي قاعدة عندنا نتعامل معها بمنظار عام 90 ما طورناش نظرتنا للأشياء، ما واكبناش ما حدث في العالم. قعدنا التوى مازلنا نحكيه على الأمن السيبرني، جايك ميساج من ترشكون باش يسرق لك زوز معلومات عندك في البنك بتاعك، بينما أنت معلوماتك كلهم عندك
1: موجودة كلها
2: غادي كل شرطة العملية. وين
1: شنو رأيك في هذه يا سيايم؟
0: هذا هو هذا هو ولا مسألت يعني كنا نلموا الخبراء من العالم كل، يعني احنا الحقيقه قاعدين نعيشوا توا في في في نسق نتاع فما برشا ندوات قاعدين يصيروا في تونس، فما برشا ملتقيات، فما برشا نقاشات على مساله الذكاء الاصطناعي واداره الذكاء الاصطناعي في تونس والعالم، يعني زي شيء قاعد صاير. ولكن الحقيقه حاسبنا بإجراءات، لانه اليوم كل شيء تقال في المساله هذه يظل تقال، يعني عنده عام او عامين كل شيء تقال، ولكن البطء زي اللي موجود في الإدارة التونسية وعدم تبني السياسة، لأنه أنت وقت اللي تبدأ مكش واعي بالمخاطر والإيجابيات نتاع المسائل ذي ما تنجمش تيرياجي وما تنجمش تعمل حاجات صحيحة في المجال ذي. أنا اليوم جي لامبريسيون كون احنا في تونس قاعدين حتى في إدارتنا قاعدين نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي كترامب
2: بالضبط،
0: أتيران الذكاء الاصطناعي اللي يعمل ندوة على الذكاء الاصطناعي وكذا، الناس كل جيه وتلفزة تصور والراديو يتبعوا كل شيء، مي ما فماش اون رياكتيفيتي. نحكي على الادمنستراسيون، نحكي على السياسات العمومية، السياسات العمومية ما فما حتى استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ما فما حتى رؤية للذكاء الاصطناعي أو استعمال الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية. اليوم عندنا
1: في مجال الخدمات العمومية، في مجال الإدارة
0: بالضبط، في المجال الاقتصادي مثلا وفي تسيير المؤسسات العمومية فما برشا إيجابيات، يعني في الذكاء الاصطناعي نجم يعاونونا بها. ولكن اليوم فماش إرادة الحقيقة، فماش تبني للسياسات هذية، ما فماش ناس عندها لفيزيون وواعية بالأهمية المجال هذية باش ينجم يحلك برشا مشاكل وينجم يخليك تتفادى زادة برشا مشاكل. هذيك علاش يظل لي يلزم من عرش أنا يلزم ثورة كبيرة في المسؤولين اللي موجودين، ثورة كبيرة في الجانب التشريعي باش نجمو نخرجوا من الليتاب اللي قعدنا غاطفين فيها عندنا مدة. أنا يظل لي عندي 4 أو 5 سنوات نحكي على المجال هذا في وسائل الإعلام الكل. اليوم لمزور اللي تم تبنيها حاجة بسيطة ياسر ولا يرتقي إلى عمق وأهمية الثورة التكنولوجية اللي صايرة في العالم.
1: يظل لي يلزمنا نبعدوا على الشعارات وعلى التنظير وندخلوا فعليا، يعني اليوم نسأل رواحنا وين وصلنا اليوم في المجال هذايا. هل أنه اليوم يعني الإدارة التونسية عندها علاقة باستعمال الذكاء الاصطناعي في الجانب الإيجابي نجم يفيد المواطن ونجم يغير حياتنا؟ فالحقيقة احنا امام بارشا اسئلة وام تحدي كبير، خاصة خاطر نشوفوا في العالم شنو اللي صاير فيه. كنتوا تتحدثوا على الحروب اللي تدار اليوم بالذكاء الاصطناعي، احنا قبل ما نوصلوا للحروب خلينا الحرب الحقيقية هي حرب حياة المواطن التونسي اليومية، كيف ممكن ان نطورها وان نحميها في نفس الوقت. شكرا لك استاذ ايمن، يعطيك الصحة.
0: شكرا على الاستضافة.
1: شكرا أيمن بن سليمان، مستشار وخبير دولي في التحول الرقمي. عندك تعقيب منير قبل ما نختموه؟
2: لا، على ذكر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أنا بحكم أنه ما أشفى موقف حتى للفقرة الموالية، فقط إشارة أنه في فرنسا توا فما قضية على المجال الأدبي يعني شوية هي سحب ترشيح رواية سيسا ومورير لكاتب كندي آيتي من الترشح لجائزة الغونكور، لأنه استعمل في فقرة منها الذكاء الاصطناعي.
1: إيه، لكن هذه زادة فيها معناتها ضوابط زادة استعمل الذكاء الاصطناعي في الإنتاجات خاصة الفكرية والأدبية.
2: أنه فما ناس أو فما مؤسسات قاعدة تطور في نفسها وتطور في ميكانيزماتها وتطور في آليات المراقبة وآليات التحكم في كذا، لدرجة أنه تتدخل في جزئيات مهمة، بينما احنا اشياء كامله قاعده تتخدم بالذكاء الاصطناعي ومانيش واعيين بها ومانيش فاهمينها.
1: وهذا تثير جانب اخر هو اخلاقه استعمال الذكاء الاصطناعي، انه اليوم زاد ما خليش الذكاء الاصطناعي ياخو دوري في انتاج كتاب او انتاج
2: هذا شيء يحتاج الى ضبط المفاهيم. وقت اللي انا نقول لك هذا الكتاب معد بمساندة الذكاء الاصطناعي، ما تقوليش راهو تخلف،
1: المهم الإعلان على ذلك
2: بالضبط، يلزم فما آليات بالضبط، هذا هو. أما راهو حاليا باش نكونوا واضحين قليل ياسر اللي فما كتاب ما وقعش
1: معالجته
2: بالذكاء الاصطناعي.
1: شكرا لك منير، يعطيك الصحة. شكرا لكل الزملاء، هكا نوفوا زوايا الخبر، نتقابلوا إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة في أمان الله.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. نفذت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين 43 عملية مراقبة أسفرت عن حجز 67 ألف بيضة داخل مخزن عشوائي وسط مدينة مدنين. يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين الذي ينتظم من 14 إلى 16 من أكتوبر بالعاصمة الصينية بكين. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي استعداد تونس لمشاركة استثنائية في الدورة الأولى لمنتدى فزان الاقتصادي المقرر عقده بمدينة سبها الليبية في نوفمبر المقبل. نفت إيران اليوم وجود محادثات جديدة مع أمريكا، في حين أكد ترامب أنه يتوقع استئناف هذه المفاوضات بين الجانبين خلال هذا الأسبوع. شكرا وإلى اللقاء.

0: قبل ما يوفى سبتمبر. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات. تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.
3: أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج استوديو الرابطات. يحمل تاريخ الاثنين 28 سبتمبر 2026 عبر موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. اليوم البرنامج بالعناوين التالية: تونس بوتسوانا الليلة في ترى التصفية الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا السنة القادمة. بأي وجه سيظهر المنتخب في ثاني مباريات التصفية بعد المباراة الأولى والأداء المهزوز ضد أوغندا، وكيف سيتصرف الأشعباني في ظل النقد الكبير الموجه لاختياراته الفنية؟ ترجي جرجيس شكر لخاتوي روبان جديد للفريق بديلا لمنصف مشارك. ما هي رسالة شكر لأحباء فريق العكارة وما هي فكرته على الفريق؟ الرابطة المحترفة الثانية وانطلاقة الموسم الجديد، نجاعة هجومية كبيرة، نصف الفرق الزائرة تعود بثلاث نقاط في المجموعة الأولى. بداية متعثرة لاتحاد تطاوين، الامتياز للمهدية وابو حجلة والرلوي ومجرين ومساكن سليمان تحقق أعرض الانتصارات. وفي المجموعة الثانية إداريين الملعب الجيبسي وضعية صعبة لعدم رفع المنع من الانتداب، وعلى الميدان الفريق كاد يعود من أريانا بنقة الفوز. بوشمة والشبيبة ينتصران على ميدانهم، والقصرين والقلعة وردية في عودون بثلاث نقاط من خارج الديار. في سابقة خطيرة في الرابطة الثانية، الأولمبيك الكاف والملعب الجيبسي في وضعية صعبة دون احتياطيين لمنع الانتداب لفريق بسبب منع الانتداب لفريق الملعب الجيبسي وبأخطاء إدارية لفريق أولمبيك الكاف. ضيفنا عن هذه الرابطة صبر الترابلسي مدرب الملعب الجيبسي، والحديث عن تميز الفريق رغم صعوبة اللحظات الأخيرة قبل مواجهة جمعية أريانا. جمعية غمرسن الرياضية ناشت في بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بمدنين، ينطلق مبكرا للتحضير للموسم الجديد استضافة للسيد فتحي بن ساسي الكاتب العام وفكرة عن أهداف وبرنامج الفريق للموسم الجديد. بعد شوية ننطلق في التحليل الفني لمختلف عناصر الحصة، صحبة محللنا الفني اليوم ورد القاصر والمحلل ومحلل الحصة القار مصطفى النجاح. نلتقي بعد النغم الأول.
4: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأسفر الرمال لحضر الزل لحضر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: عشرة بين تونس الوين.
1: في كرة القدم ليس المهم أن تفوز، المهم أن تلعب وتكافح. العب دائما من أجل الفوز، اجعل هدفك أن تكون الأفضل دائما.
2: مرحبا بكم من جديد، انطلاق المشوار الآن في استوديو الرابطات بالتحليل الفني للمباريات وكذلك الحديث عن المنتخب الوطني التونسي والمباراة المنتظرة الليلة ضد المنتخب البوتسواني. كالعادة مصفل النجاح حاضر ككل أسبوع بالنقد والتقييم للأنشطة الرياضية وطنيا محليا وعالميا. مصفى أهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا عبد الكريم، تحية ليك مجددا. نلتقي في استوديو الرابطات على أمل أن نقدم الإضافة للسادة المستمعين في إذاعتي التطوين وبانوراما. تحياتي للهادي وعادل فريق العمل هذا المساء والزملاء في بانوراما.
2: وهو كذلك شكرا لك مصفى. يعني نهاية أسبوع بين انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية ومشاركة الفريقية المنتخب الوطني التونسي، زوج مباريات رسمية ومباراة ودية. شنو أبقى في البال من المباريات وكذلك الأخبار والأحداث الرياضية؟
3: بالتأكيد أن المنتخب الوطني التونسي هو الحدث اللي فرض نفسه بعد تعادل مخيب للآمال في بداية المشوار وبداية البحث عن التواجد في نهاية كان 2027. المنتخب الوطني التونسي تعادل، مش نهاية العالم، مش المنتخب الوحيد اللي تعادل ولا خسر على أرضية ميدانه، ولكن الأداء يعني يطرح أكثر من سؤال. هذا ما يمنعش أنه الاستهجان وصيحات الاستهجان تجاه لاعب معين طبعا هذا يخلينا نتسألوا عن جمهور المنتخب أين هو. ماذا بينا نشوفه الليلة أزياء المنتخب التونسي بعيدا عن الانتماءات الضيقة لفرق العاصمة. هذا من ناحية. من ناحية عودة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، سجلنا بكل يعني للأمانة تململ انسحاب شاكر مفتاح مدرب الملعب الجبسي. هنا منش باش نحكي على الانسحاب في حد ذاته لأنه عنده قد تكون مبرراته، لكن باش نحكي على شجاعة صبر الطرابلسي اللي خذاه الفريق في ظرف يعني حساس جدا جدا، كان مثال لابن البار للفريق وخذا الفريق وعاد بنقطة إيجابية جدا من هناك. كيف في رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كنت حكيت في المقدمة على الأخطاء الإدارية وعن يعني سابقة هي وجود بورقة المباريات بتشكيلة مثالية بتشكيلة أساسية فقط دون وجود لاعبين احتياطيين. هذا طبعا يطرح أكثر من سؤال
2: ونتقد
3: نتوسع في ذلك. قبل من حيلك الكلمة نرحب مراد عندنا برشا مشفناش. مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي مصطفى وسي كريم ومرحبا بجميع المستمعي ذاعة التطوين. نعتذروا على التأخير.
2: مرحبا بك. ما تأخرش برشا. مرحبا بك مراد. متبقي لبيت النار يعني طول ندخل في الحديث حولها مباشرة في الحديث حول أركان الحصة وفقرات الحصة اليوم. نهاية أسبوع بين المنتخب الوطني التونسي وانطلاقة يعني بطولة الرابطة المحترفة الثانية، كيفاش عشت نهاية الأسبوع من ناحية متابعة المباريات؟
4: والله كما الشعب التونسي كل كنا نستنى في أداء مع المدرب الجديد معين الشعباني. بطبيعة الحال ما ثماش عصا سحرية ديما نحكوها في الكرة، ما ثماش تغيير باش يكون كبير ياسر في خاصة في الأداء. ثم شفنا تغييرات في الـ في الـ في الافكتيف في اللاعبين. لاحظنا انه يعتمد بصفه كبيره على اللاعبين اللي ذو الخبره. رجع فرجين اساسي، رجع علي معلول، رجع معناها توجه واضح. ملاعبيه زاد كنا نشوف فيهم في سن صغير ما مش حاضرين المره هذه. فكر نتاع مدرب جديد، هدف نتاع المنتخب التونسي واضح اللي هو التاهل، و ومعناها ما نحكوش فيه تأهل الكاس افريقيا خاطر حاجة
2: والبديهيات. نبحث عن طريقة
4: الطريقة
2: عن تجديد المنتخب.
4: تجديد المنتخب وجهة نظر متاع معين الشعباني اللي هو مدرب معناها عمل بصمة في كرة قدم في تونس وخارج تونس. نتمنى له كل خير. وجه جديد، وجه شاب على المنتخب التونسي عكس السنوات الفارطة. نستنوا في أداء صراحة يتحسن، نستنوا في تشكيلة معناها مثالية، نستنوا في عقلية أخرى، نستنوا في فيستير نظيف، نستنوا في برشا عوامل
2: إيجابيات
4: تخلينا ننسوا الخيبات اللي صارت.
2: بالتوسع باش نحكي بعد شوية إن شاء الله على المنتخب الوطني التونسي. قبل هذا أرقام من الجولة الخاصة بالمنتخب بالمشاركة الأفريقية للمنتخب الوطني التونسي، كل هذا كل أسبوع منظر العوني يعني يلتقط الأرقام يجمعها ويقدمها للمستمعين. سي منظر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا بك كريم، ومرحبا بمصر وبسي مراد.
2: شكرا لك، بعد الشارة تعطينا الأرقام تفضل.
6: أرقام من الجولة،
2: يا سي منذر تفضل.
5: نبدأ إذن بالمباراة الفارطة بين المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي، واللي انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف، وهو أول تعادل بين المنتخبين في 6 مقابلات رسمية بين النهائيات والتصفيات. بمعنى ذلك أن المنتخب التونسي قبل المباراة الخميس الماضي كان انتصر في 5 مناسبات كاملة على المنتخب الأوغندي، وعليه أن المباراة يوم الخميس هي أول تعادل بين زوز فرق. نأتي الآن إلى مباراة تونس بوتسوانا، هي المقابلة 9 رسميا بين زوج فرق، باعتبار أن المنتخبين تقابلا سابقا في 8 مناسبات بين تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أفريقيا. الأسبقية كانت للمنتخب التونسي كريم بأربع انتصارات مقابل زوج تعادلات وزوج هزائم. الملاحظ أيضا أن المنتخب التونسي واجه منتخب بوتسوانا في زوج مناسبات في تصفيات كأس العالم، وزوج مناسبات انتهت بفوز المنتخب التونسي، وفي 6 مناسبات في تصفيات كأس أفريقيا انتهت بفوز تونس في زوج مناسبات، زوج تعادلات وزوج هزائم. أعرف فوز المنتخب التونسي ضد المنتخب البوتسواني كان يوم 5 جوان 2004 بنتيجة 4-1 في ملعب راكس مع المدرب لومير. والمنتخب التونسي في 4 مقابلات لعبها على أرضية ميدانه ضد المنتخب البوتسواني كانت في 3 مقابلات وانهزم في مقابلة واحدة، وكان ذلك يوم 1 جويلية 2010 في تصفيات كأس أفريقيا مع المدرب الفرنسي مارشان، يومها انهزم المنتخب التونسي ضد المنتخب البوتسواني 0-1. للإشارة أيضا أن المدرب معين الشعباني هو 5 مدرب يواجه المنتخب البوتسواني بعد الفرنسيين لومير ومارشان والبلجيكي لكانز والتونسي جلال القادري. والملاحظة أيضا أن لومير هو المدرب الوحيد الذي فاز في مناسبتين على المنتخب البوتسواني. المنتخب التونسي إذن يرنو للمشاركة رقم 18 تواليا في نهائيات كأس إفريقيا. المنتخب التونسي عنده رقم قياسي لحد الآن 17 مشاركة كريم، باعتبار أنه منذ سنة 1994 يشارك بانتظام النهائيات، فضلا عن 5 مشاركات أخرى سنة 62 63 65 78 82. بمعنى ذلك أن المنتخب التونسي لحد الآن عنده 22 مشاركة في النهائيات ويرنو إلى المشاركة رقم 23. فحظ سعيد هذا المساء للمنتخب التونسي الذي يبحث عن الفوز رقم 74 في التصفيات منذ أول مباراة في تصفيات كأس إفريقيا المنتخب التونسي سنة 61 ضد المنتخب النيجيري.
2: فقط كريم شكرا. فقط أعود عدد المواجهات مع المنتخب البوتسواني سي منذر، قديش المواجهة السابقة؟
5: عدد المواجهات السابقة هي 8. فزنا في 4، عدلنا في 2 وخسرنا في 2.
2: يعني هي من تاريخية المنتخب التونسي على منتخب بوتسوانا اللي إن شاء الله يتواصل وتتواصل انتصارات هذا المساء لمنتخبنا. شكرا سي منذر على الاجتهاد، يعطيك الصحة، ملتقانا معك الأسبوع القادم إن شاء الله.
5: العفو كريم.
2: شكرا شكرا منذر العوني. اليوم في أرقام من الجولة خاصة بجولة التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان القادمة. قبل ما نحكي للمنتخب، لاعب قدم للمنتخب مصطفى يغادر يعلن اعتزاله ياسين مريح.
3: طبعا ياسين مريح يعني بعد مسيرة طويلة الإصابة تجبره على الابتعاد عن الميادين، يعني ابتعاد قصري وعاش.
2: يقول لي عرف يختار الوقت اللي يخرج
3: فيه. الوقت قبل ما يعني تجيه سفيرات الاستهجان أو يخرج، يعني بالعكس هو خرج مرفوع الرأس والجميع رفع القبعة كل الفرق اللي لعب فيها وخاصه ترجي والنادي الافريقي، يعني الجماهير واللي شفناه يعني من تفاعل معاه ايجابي جدا، وهكا نحبوا لاعبين يخرجوا
2: وما قدموا ايضا للمنتخب الوطني التونسي في مشاركاته يعني القاريه والدوليه،
3: حتى التتويجات يعني مع الترجي التونسي ولا مع المنتخب، وشارك في كاس العالم وشارك في مسيرته الاحترافيه ايضا، يعني كانت موفقه
2: ان شاء الله بالتوفيق وبالشفاء ان شاء الله للمدافع الدولي السابق ومدافع الافريق ياسين مريح اللي اعلن اعتزاله. نمشي المنتخب الوطني التونسي، مباراه للنسيان للاماله ضد المنتخب الاوغندي، وجه سيء قدم فيها المدرب معين الشعبين التشكيله التاليه: ايمن دحماني، فاليري، محمد امين الشيرني، ادم عروس، منتصر طالبي، فرجاني، ساسي، اسماعيل الغربي، محمد علي بن رمضان، خليل العياري، راينا

0: بريسيز كان شفتوه كونتر ليبيا معناها قلق معناها المنتخب الليبي. دونك ان شاء الله نحطوا لي جوار اللي نجموا يعطيونا مفاتيح لعب في دي سيتياسيون معينه كيلك سوا سور لو بلان اوفنسيف ولا خاصه في ليكيليبر او نيفو ديفونسيف.
1: مرعد يعني بهذا التصريح واضح جدا انه معنا الشعباني ما كانش راضي على التشكيله او تشكيله المباراه الاولى وباش تكون ثمه تغييرات امام منتخب بوتسواني كان منتصر امام المنتخب الليبي في طرابلس 2-0 ثم يعود المنتخب الليبي ويخرج الزوز فرق متعادلين 2-2.
2: بدايه بالنسبه للمنتخب الوطني لازمنا ان نحاولوا كشعب تونسي وجمهور المنتخب الكل نحو من عقليتنا اللي رانا منتخب تونس معناها سباق ولا فايت الفريق الاخرى كله. فريق بوتسوانا الناس كل تفرجت عليه وشافته معناتها اداء محترم جدا، الناس تلعب على امكانياتها تحاول تعطي مجهودات معناتها مكثفه باش تعمل نتيجه وباش كما ترنوا جمعيه المنتخبات كل رفع راي الوطنيه. انا نجوم المنتخب الوطني التونسي تهلي المدرب معين الشعباني اعطى النقاط العريضه نتاع المقابله نتاع اليوم. ممكن ما لازمش يحط ضغط كبير على الملاعبيه خاطر احكي على اهميه المباراه مهمه ومهمه جدا صحيح مهمه. نتصور الديسكور باش يكون ان نكونوا معناها ثم ايكليبر في اللعبه كيما يحكي ما نقبلوش اهداف مهم جدا ان ما نقبلوش اهداف في بلادنا. نحاولوا نلعبوا بتوازن لا ترانزيسيون تكون اوفنسيف وديفنسيف معناتها في اوقات معينه في المباراه. إذا كان باش يدخل زاد بطريقة معناها من الأول هجومية يحاول يسجل أهداف من من من من الدقائق الأولى صحيح باش ينحش شوية ضغط، مي لازم على طول 90 دقيقة من المباراة يكون متوازن دفاعيا وهجوميا. إن شاء الله الاختيارات المرة هذه تكون صعبة خاطر ثم اعتراف ضمني من معين الشعباني الاختيارات المقابلة اللي فاتت ما كانتش كيما يلزم معناها. هو تو يحكي معناها إن شاء الله نختاروا شكون باش يختار، أنت باش تختار الستاف نتاعك. عندك ملاعبية عندك معناها عدد
1: مجموعة
2: من اللاعبين ما نقولوش معناها مستوى عالي جدا، مي تنجم توظفهم في مقابله كيما اليوم ماناش نلعبوا ضد منافس زاد معناها كبير ياسر معناها صحيح
1: اللي خافوا منه
2: اي من ما يخوفش معناها نورمالمون بالمنطقه نتاعنا في تونس منتخب بوتسوانا ما يخوفش معناتها نجموا نعملوا نتيجه ايجابيه معناها مطالبين
1: مريحيه
2: معناتها. والسيد اللي كان معنا سيمونذر اعطانا احصائيات معناتها تخلي اسبقيه تاريخيه للمنتخب الوطني التونسي على المنتخب البوتسواني. ان شاء الله تتواصل اليوم في حاجه لثلاث نقاط باش يخلونا ناخذ مرتاحين في باقي المشوار ان شاء الله.
1: مصطفى قبل ما نجيك موين الشعباني تحدث على الضغط الجماهيري تحدث انه يعني لازم شويه صبر لانه ثم اعاده بناء منتخب، نسمع التصريح ثم نجيك.
0: احنا في بيريود نتاع تاع جينيراسيون تتبدل، معناها بداو بالواحد بالواحد بالواحد، معناها عندها مدة عام ولا عامين، النوايو تاع ليكيب ناسيونال قاعد يتبدل، باش نعاود بربي نحب نفهم العباد، خاطر الناس يلوموا ومن حقهم، يقول لك باهي باش نبدلوا في وينو التبديل، نحب نذكر العباد اللي راهو فما دي كاتيجوري هما الـ U20 والـ U23 عندهم دي كومبيتيسيون تري امبورتون. عندهم تورنوا في مصر ليفان وخذوا دي جوار من ليفان 3 واحد انا بيت فما دي جوار اللي نستنى فيهم في ليكيب ناسيونال موجودين فما دي جوار ولا 3 جوار كانوا كونفوكي معي وتفاهمنا معناها مع انيس اللي يلعبوا كاليفيكاسيون للجوز اولمبيك. هذوما اللي في خلال سنوات باش يعملوا نوايو نتاع ليكيب ناسيونال يلزمهم يمشيوا للجوز اولمبيك يلزم يحتكوا معناها باللي جراند ناسيون. دونك هذا جزء توضيح. حاجة أخرى السيتواسيون اللي احنا فيها راهو مش كن فيكون، ما هيش متاع شهر وشهرين وثلاثة أربعة ماتشات، راهي معناها خدمة اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت.
1: مصطفى معين الشعباني بين نارين بين مطلب جماهيري بالنتائج الجيدة والفوز أمام منافسين خاصة في تونس وإعادة البناء للمنتخب الوطني التونسي، رغم أنه إعادة البناء يعني فيه ما نحكو لأنه إعادة البناء يقتضي أنه مش نعمل قطيعة ولكن على الأقل نحاول أنه نعطوا فكرة لل

0: جمهور الرياضي على كيفاش اعاده البناء. حكى على منتخبات اقل من 23 اقل من 22 سنه، يعني رغم هذا سنجد بنعبيها من معناتها بنعبيها عندهم خبره. كيفاش تشوف تصور معين الشعباني لاعاده البناء؟
1: هو كلامه يعني واضح ومنطقي جدا باش يعمل على الشبان اللي عندهم التزامات لاقل من 20 والاقل من 23 سنه، هذا هم مستقبل الفريق، لكن عندهم التزامات قاريه ويلعبوا استحقاقات من اجل العبور للألعاب الأولمبية. هذاك علاش ما نجمش يعول عليهم برشا تو، استنجد بكوادر الفريق على غير الفرجاني سيسي وعلي معلول والعيدوني ومحمد علي برمضان. لكن هل أنه بعد غياب على المنتخب الوطني التونسي والكأس العالمية الأخيرة بإمكانهم يقدموا مردود مطلوب منهم ويعطيوا يعني دفع للشبان؟ هذا ما شفناهش في مباراة أوغندا، إن شاء الله نشوفوه الليلة. الصبر ضروري جدا على معين الشعباني إذا كان فما ثقة في هذا الفني اللي تميز خلال السنوات الأخيرة. يلزم الجمهور التونسي يصبر عليه، لأنه بناء فريق ما ينجمش يكون بين عشية وضحاها، ياخذ برشا وقت. نرجع لمباراة بوتسوانا الليلة، في العادة ما نعرضش في مرادة اليوم باش عرضه، لأنه كرة القدم ما تلعبش بالتاريخ، تلعب بما هو موجود
0: بالحقيقة الموجودة.
1: تغيرت خريطة كرة القدم الإفريقية، أصبحنا نخشى العديد من الفرق. أنا نشوف شفنا أوغندا كيفاش رجعت في المباراة، مش لازم نرجعوا للكابفير ولا العديد من الفرق في كأس العالم من 10 منتخبات سيمراد نذكروا أيه. ذكرتنا قصيرة برشا، 9 ترشحوا للدور الثاني، تونس فقط ما ترشحتش، هذا في حد ذاته يعني نقطة سوداء في تاريخ كرة القدم التونسية، إضافة إلى بعض المغالطات آخر فإحنا ننقله في المباراة. يعني المنتخب الوطني التونسي باش يأخذ نقاط من الفيفا وغيره، ثم أصبح بعد ذلك
0: خطأ عضو جامعي عضو جامعي يعني، ومرر الرسالة المعين شعراني
1: باش نعطوا الصورة كما هي، والتوضيح ولا الحقيقة الله أعلم عليها، لأنه شكون اللي قاعد يغلط في المنتخب؟ هل أنه
0: فهم مش مغلطة؟ لا سهو عن المعلومة،
1: هو من المفروض مراسلات الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم واضحة بهذا الشيء قبل لعب المباراة. حتى في الندوة الصحفية السابقة معين شعباني ذكر الشيء هذا، وبالتالي يلزم نكونوا إذا كان المنتخب الوطني التونسي مش عارف علاش قادم، هل أنه المباراة محسوبة ولا مش محسوبة؟
0: نقاط المباراة،
1: نقاط المباراة طبعا يعني هذا من نجمه. ثم حاجة أخرى اللي خوف، ما يلزمش ناخذوا الأمور بسذاجة ولا ببساطة كبيرة، لأنه المنتخب الوطني التونسي باش يتنقل في 3 مباريات قادمة، في حين منتخب بوتسوانا سيستضيف في 3 مناسبات على أرضية ميدانه. يعني فما معطيات ما تخدمش المنتخب الوطني التونسي.
0: هو في كل الحالات المنتخب الوطني التونسي في هذه المجموعة، يعني في كل المجموعات يترشح الأول والثاني.
1: نذكر باش يترشح المنتخب الأوغندي مباشرة، باش ترشح معه يا اما منتخب ليبيا ولا تونس ولا بوتسوانا
0: المنتخب البوتسواني كما ذكرت كان تعادل امام المنتخب الليبي 2-2 في المباراة الفارطة، ومنتخبنا تعادل مع أوغندا هدف مقابل هدف. باش نختم الحديث على المنتخب الوطني التونسي بنقطة سلبية مصطفى، هذا باش تحكي فيه؟
1: لا نقطة إيجابية. لا مش إيجابية ولكن ملاحظة. المنتخب الوطني التونسي ومعين الشعباني نتصور الإطار الفني انتبهوا لها، أنه المنتخب البوتسواني كان متقدم كما حكيت هدفين مقابل شيء من المنتخب الليبي في الشوط الأول، ثم مع نهاية المباراة ينهار من دقيقة 97 للوقت الإضافي
0: يقبل
1: أهداف. يعني فما إشكال يا إما على المستوى الذهني يا إما على المستوى البدني، لابد من معين الشعباني.
0: النقطة السلبية في مباراة أوغندا أنه من سنوات نعاني من هذا الأمر، وتواصل وتأكد في مباراة أوغندا أن جمهورنا هو جمهور فرق ومش جمهور منتخب وصفيرة الاستهجان تجاه أيمن دحمان. نسمع لي معلول اللي كان حاضر في المؤتمر الصحفي اللي يسبق مباراة منتخبنا ضد بوتسوانا، شنو حكى عن هذا الأمر، ثم نعطيك الكلمة مصطفى وكذلك مراد.
2: تضامن كبير مع دحمان كما نجم يكون مع لاعب آخر، خاطر احنا كل عائلة واحدة واللي مس واحد منا اعتبارا مسنا الكل. احنا الميساج نجم نوصل للجماهير التونسية انه راهو مصلحة المنتخب قبل اي واحد اخر، معناتها اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كنا عندنا مهمة واحدة هي ندافع على التراب نتاع بلادنا، ان شاء الله نحيو الانتماءات نتاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب، خاطر مصلحة المنتخب قبل كل شيء.
0: هذا علي معلول اللي ممكن يكون حاضر في التشكيلة اليوم، لانه ثم تغييرات بالنسبة لمعين الشعباني، يحكي على التغييرات ومنهم انه علي معلول يكون ممكن حاضر في التشكيله، ايمن دحمان يكون حاضر ولا مش حاضر، هذه اختياراته لمدرب معين للشعباني، ولكن في الاخير لابد من رساله، والمكتب الجامعه والجامعه التونسيه لكره القدم كان اصدرت مصطفى بلاغ حثت فيه الجماهير على احترام الرايه الوطنيه وتشجيع لاعبي المنتخب الوطني التونسي في كنف الاحترام ويعني المواصله في التشجيع الى نهايه المباراه.
1: هو برشا فرق ضامنت مع أيمن دحمان، الجميع يتضامن معه عادي جدا، ولكن زاد ما يلزمش الأمر يأخذ أكثر من حجمه. في نهاية الأمر لاعب كرة القدم ودولي وعنده من التجربة الشيء الكثير، يلزم سكر ودنيه ويلعب. إذا كان كل لاعب يتسب ولا كل لاعب يعني منجموش ناخذ إجماع الجماهير في مدرجات رادس، وبالتالي إذا كان شاذ ولا مجموعة معينة يعني هذا ما يلزمش يأثر وما يلزمش نتوقفوا عنده أكثر من اللازم. لاعبي المنتخب الوطني التونسي لازم يكونوا كبار ومحترفين ويبعدوا عن مثل هذه الضغوطات يتقلق.
0: الأمور النفسية مهمة للاعب مراد، إذا يعني في يبدأ يلعب في الملعب وصافرات الاستهجان ولا التشجيع على سلبي يمس ربما يقلل حتى من المستوى الفني.
3: والله هو في قانون كرة قدم البست ماريول باش تعرف تلعب ولا باش تدرب، تحمل الكلمة الباهية تفرح بالكلمة الباهية وتتحمل الكلمة الخايبة، هذه قانون كرة قدم.
0: معناتها
3: الشيء اللي جاي
0: مشرع للجمهور التونسي،
3: مش جيك بعتالي النقطة اللي حكيت عليها لجمهور جمهور فرق. بالنسبة لأيمن دحمان لاعب دولي ولاعب لعب في نادي الصفاقسي اللي هو فريق كبير السنوات، ويلعب برا في السعودية ومن الحراس الممتازين جدا اللي جابتهم تونس. مش صافرة استهجان من كيما قال سي مصطفى من شخص وإلا مجموعة باش تأثر فيه، إذا كان وصلت أثرت فيه معناها لازم نحكوا
0: عليه. ثم ردة فعل حتى معناها المباراة شاهدنا ردة فعل.
3: ما لازمش تأثر فيه خاطر تو الجمهور ما تنجمش تسيطر على ملعب كامل، معناتها راهي
0: ثم وعي الجماهير لازم يكون حاضر.
3: يعطيك الصحة. لهنا نجوا للنقطة اللي حاجنا بها اللي هي المشكلة هي هيكلية، معناتها كيفاش الجمهور يمشي يشجع ولابس فريق لابس مريون تاع فريق
1: زي المنتخب.
3: لا معناها مشكلة كبيرة ونحكوا فيها عندنا سنين ما شوف ما ثماش حل لحد الآن، ما ثماش حل.
1: لا ما تنجمش تتحكم في جماهير كرة قدم يعني يكونوا أجيتي ويكونوا يتفاعلوا بطريقة معينة وكل واحد عنده رأي، وفما اللي ما عجبوش أيمن دحمان وفما اللي لازم يكون معاه لأنه يعني في المنتخب، ولكن هذا ما يمنعش أنه أيمن دحمان ولا أي لاعب يلزم هو يتأثر صحيح، لكن يلزم يترفع
3: ما يعملش ردة فعل. احنا كنا نحكوا معناها ردة الفعل لازمش تكون بالطريقة هذه، معناتها خاطر لاعب كبير
1: كبرت شوية مراد وقت تولي الجمعيات تساند وجمع كأنها فما جمعيات معارضة
3: بالضبط. معنا وصلنا عملنا فرق مع أيمن دحمان ولا من الصفاقسي ولا فرق ضد هذا ما نحبش نوصله. أما من المشكل الجوهري اللي راه الجمهور التونسي، هذه حاجة حتى واحد من الجم يتخلفوا فيها حتى اثنين، اللي راه جمهور تاع فرق كيمشي يشجع راه يشجع في اللاعب اللي في الفريق نتاعه.
0: كيفاش نغيروا العقليه؟ كيفاش
3: تغيير العقليه يكون ما نش عارف الجامعه التونسيه كره القدم
1: هو اولا نقبل كل شيء بالاداء يلزم الانتصارات هي اللي تغطي كل شيء، يلزم ننتصروا ومن بعد يترفعوا على كتافي والصيحات والتصاور وتولي الاغاني والاهزيج وقتها تولي مقبوله
0: تنتفي الوان الفرق مع المنتخب الوطني التونسي. هذا من
3: ثم حاجتين لازم يصيروا اكيد في اقرب الاجال، هما الديسكور نتاع الجامعه لازم يتبدل مع الجمهور الرياضي، يعطوهم الحقيقه اش تم وفهمناش علاش جبنا فلان علاش ما جبناش فلان، والمجاملات تنحى نحن مجاملات في المنتخب الوطني تطول للناس كل تشجع منتخب.
0: بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في مواجهه المنتخب البوتسواني ليله انطلاقا من الساعه 8 بعد النتائج مصفى. نختم بها المنتخبات العربيه، المنتخب المغربي انتصر امام المنتخب الجابوني 2-0 بعد المونديال، المنتخب المصري يتعادل مع انغولا سلبيا، المنتخب الليبي ومنتخب بوتسوانا 2-2، المنتخب الجزائري ينتصر امام زامبيا 3-1، المنتخب السوداني ينتصر امام المنتخب الاثيوبي 0-0، ومباراه قمه بين كوت ديفوار وغانا للمنتخب الايفواري اللي كان فاز 2-0.
1: فقط اذا كان كملنا مع فريق الاكابر حبيت كلمه بخصوص منتخب اقل من 20 سنه اللي يخوض دوره
0: في شمال افريقيا
1: لتاهل للكاس الافريقيه. المنتخب الوطني التونسي تعثر بالتعادل مع المنتخب المغربي البارح طبعا 0
0: تعادل
1: المباراه الاولى مع المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري اللي ربح المنتخب الليبي بهدف مقابل شيء وبالتالي يصبح في المركز الاول.
0: المنتخبات العربيه بنتائج ايجابيه في انتظار التأكيد إن شاء الله تونسي الليلة ضد منتخب بوتسوانا في تصفية كأس الأمم الأفريقية 2027. بعد الومضة نستقبل شكر الخاتوي المدرب الجديد لفريق الترجي الرياضي الجرجسي.
4: الكل يتحدث كرة، يتنفس كرة، يعيش على وقع المنافسات والمباريات، ينتظرون بكل شغف الأخبار والبرامج الرياضية على موجاتنا إذاعة تتوين. أول بأول نقدم لكم المعلومة لحظة وقوعها ونعيش معكم نشوة الاستماع ومتعة المتابعة
0: نواصل المشوار مستمعينا الكرام. مصطفى صديقنا شكرا لخاتوي بعد عديد المحطات سواء في تونس أو خارج تونس يعود للترجي الرياضي الجرجيسي، يعود للجنوب الشرقي بعد اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين والنجم المتلوي، يظل هذوما الفرق اللي ومستقبل جابس يعني، والفرق اللي دربهم يعود للترجي الجرجيسي برهانات كبيره اللي هي البطوله الوطنيه
1: المغربي والبطوله المغربيه. هاي يعني تجربه كبيره والمنتخب الوطني واخيرا
0: تجربه كبيره باش يترجمها مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي.
1: الترجي الرياضي الجرجيسي بالتاكيد كل مدرب يعني يشرف يدرب الترجي الرياضي الجرجيسي اللي عنده تاريخ في كرة القدم التونسية واستحقاقاته خاصة الإفريقية، وسي شكري يعرف جيدا القارة الإفريقية من خلال مشاركته مع الأندية اللي دربها سابقا، ومن خلال زاد معرفته لعقلية الفرق في الجنوب لأنه دربها برشا.
0: هاو مراد استقبل شكري. هاي مراد عندك.
3: سي شكري مرحبا بك، إن شاء الله موفق في المهمة جديدة مع الترجي الرياضي الجرجيسي، وتبارك الله معنا التجربة ثرية جدا في التدريب في تونس وخارج تونس كما كنا نحكو. إن شاء الله نستنوا في تغيير وجه الترجي الجرجيس على يديك إن شاء الله
0: نحو الأفضل. شكري أهلا وسهلا، مرحبا بك في برنامج استوديو رابيتات.
5: مرحبا يا كريم، تحيل وخير كل اللي معك. عندي معناتها جبت لي الفرق بتاع الجنوب الكل، ممكن خلينا نبدأ من المتلوي تاتاوين بنجر جابس وكمان تنمشي وبر واحد جابس داو متلوي جابس تاتاوين بنجر دان واليوم في جرجيس. دون تحية لحبابي والأهالي الجنوب الكل، وبصفة خاصة تحية لحب الترجي الرياضي جرجيسي. شكرا للاستضافة انتياكم اليوم، وهي فرصة بما اني عديت عامين باين في تاتاوين، زادا نتمنى اتحاد تتوين عودة سريعة لتونسي إن شاء الله.
0: هو يظل لي ما رتش صوت اللي رحب بيك. ها
5: هلا من زرت الأول
0: هاي مزال هاي الموعد البدني متاعك في تتوين خدمة
3: لا بس شكري عايشك عبي بارك لك عايشك
0: مراد القاسر هاي
5: مرحبا بيك
3: عايشك شكري
0: إن شاء الله عايشك
5: بعدنا نسان طيب برش ونسان طيب تري كومبيتان
3: يعطيك صح شكري
5: من لك توفيق يا مراد
3: عايشك ربي بارك لك سي شكري عايشك
0: سي شكري. محطة جديدة مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي كما حكيت برهانات كبيرة، عين على البطولة الوطنية وأيضا مشوار إفريقي، وتعرف الأجواء الإفريقية سواء مع الملعب التونسي أو كي كنت مع أبو سليم الليبي.
5: أكيد كريم ساعة خليني نبدأ ساعة نشكر صاحبي أخويا وزميلي مصر شارك اللي قام بعمل جبار منذ الموسم الماضي. اليوم هذيك المهنة يعني ديما واحد ما يعرفش عليها، معناتها ديما لغة المدربين يقول واحد يقول ورا الباب يبدا حاضر، هذيك هي كورتنا اليوم. المشاريع الرياضية مش تلقى معناتها فيها برشا صبر. دونك نحب نشكر برشا منصف مشارك على الخدمة اللي خدمها، ونتمنى له التوفيق في مسيرته معناتها في المستقبل. كما كنت تحكي معناتها بعد اتصال من المديرة تاع الترجي الجرجيسي قعدنا في تفاهمنا، تعرف الترجي الجرجيسي من الفرق في المواسم الأخيرة اللي كان معناتها رقم صعب وكان يحقق بنتائج ممتازة في هيئة مديرة من أحسن ما يكون للأمانة مشرمي ورود معناتها. دونك المشروع الرياضي موجود، مجموعة اللاعبين رغم خروج عديد اللاعبين الترجي الجرجيسي في مجموعة طيبة مع الترجي معناتها مشارك الترجي الجرجيسي في كأس الكاف والبطولة التونسية. دونك إن شاء الله نكونوا موفقين، إن شاء الله يا ربي نفرحوا كل جماهير ترجي الجرجيس والجنوب لما الآن شبوت على جزيرة جيس في المجموعات بعد 4 أيام من التمارين. وكنت شاهدت سابقا ترجي الجيسي دونك هوني كابابل معناتها مش على زوج مباريات باش تلقانا في دور المجموعات وتكون حاجة مهمة حتى سواء الجنوب ولا حتى الأحباء والهيئة المديرة تاع ترجي رياضي الجيس.
1: سي شكري في نفس الإطار مدامك يعني صفحت اللاعبين، المشكل اللي وقع بعد مشاركة الترجي الجريسي زوز هزائم في البطولة، يعني الزاد البشري المتوفر هل أنه بإمكانه أنه يلعب على وجهتين وخاصة على البطولة اللي ملزمش يخسر فيها حظوظه ونعرفوه مرتب في الأوائل الموسم الماضي والموسم اللي قبله، وبالتالي دخول يعني المشاركة الإفريقية ينجم يربك شوية إذا كان الإطار إذا كان الزاد البشري محدود.
5: شوف راه للامانه انت حكيت على زوز هزائم اليوم ترجي الجريسي الكره عنده 3 نقاط دونك في 3 أو 4 مباريات زيد برشا كره وبرشا نقاط دونك ما نعتبرهاش معناتها نتائج سيئه. ممكن نسمى مباريات كانت تستحق فيهم نقاط ما خذتهمش ترجي الجريسي دونك ان شاء الله بقدره ربي بالخدمه حاولوا مش نحسنوا الأمور ونبدأ مبارياتنا المباراة المقبلة اللي تكون مع حمام سوسة إن شاء الله نكونوا موفقين معناتها ديما بيك رسبي كبير المنافسين نتاعنا. اليوم شفت كان ثم ميزة في البطولة ما سماش مباريات تربحت قبل ما تلعب وكانت موجودة في المواسم الأخيرة دونك ثم أحقية 9.5 شكون يعطي أكثر باش ياخذ 3 نقاط إن شاء الله نكونوا موفقين معناتها أبارتين من المباراة المقبلة وبعد نحلوا مثلا المشاركة تاعنا تاع كأس الكاف اللي بقدرة ربي لازم نعملوا كل ما في وسعنا. مهم جدا معناتها ممكن في ثاني ولا ثالث تجربة ترجي الجرجيس تكون موجودة في كأس الكاف حاجة مهمة في المجموعات حاجة مهمة جدا خاصة تعرف كأس الكاف في فرق كما حكيتوا الملاعبيتي بتاتر أقوى من اللي موجودة في الشامبيونز ليغ تشوف الأهلي المصري والأهلي طرابلس والرجاء والجيش وبلوزداد واتحاد العاصمة صاحب اللقب وسمبا جاكروا دونك إن شاء الله بالمجموعة اللي موجودة سواء نحكي لاعبين ولا الهيئة المديرة على رأسها سي حافظ والمجهودات اللي قاعدين يعملوا فيها وجماهيرنا الوفية اللي شفتهم ديجا حتى في التمارين نكونوا احنا في المقابل نعطيهم نعملوا لهم هدية نتاع نبداو موجودين في المجموعات لما لا بعتقد حقية 3 سوايع مش نلعبون سوى 9.5 في تونس ولا
0: المنافس هو ريال باماكو مالي يعني رحلة إلى مالي تقريبا مشابهة برشا لرحلة السنغال. حكيت على عنصر مهم جدا وبالتأكيد عندك رسالة كل فريق تمشي له ثم خصوصية متاع جماهير لكل فريق وخصوصية جمهور العكارة أنه ديما يعني يتبع فريق وحب فريق وشجع فريق وحتى في الأزمات الجمهور يصنع يعني الفارق من خلال الدعم المادي الكبير وتعرف وعندك فكرة كبيرة على جمهور ترجي الجرجيس. شنو رسالتك سي شكري؟
5: ولا رسالة انت يعني أنا قلت لك أنا بعد حيث من التمارين ولا شفتهم حتى في عديد المباريات وين يتنقلوا مع الفريق بتاعهم سواء الميزة في ترجي الجرجيس عنده جماهير في تونس وعنده جماهير خارج حدود الوطن اللي هم يعتبروا رقم كبير دونك كان ثم كلمة باش نقولها لما يلزمنا نخدموا برشا وإن شاء الله يا ربي نفرحهم سواء في البطولة ولا ديما نقولها مهم جدا لما لا نكونوا في دوري المجموعات وهذه هي مهمة جدا للفريق مع الفرق اللي سميتهم لك إن شاء الله مش بالكلام إن شاء الله بالخدمة نعملوا علينا والتوفيق بعد يقعد من عند ربي دونك بشكرهم برشا على المساعدة نتاعهم وأنا قلت لك حتى شفتها في التمارين حتى أنا كي ندور في وسط المدينة ناس تعشق الفريق نتاعها تحب الفريق كيفية كبيرة برشا إن شاء الله نفرحوا
0: إن شاء الله. سي شكري شكرا معاك كيطر فني موسع في فريق الترجي الجرجيسي.
5: والله قاعد معايا لطفي في الاعداد البدني وسي جا معايا زرقاتي حسام اللي كان معايا في الاعداد البدني عندها في الملعب وسي زياد بدر في الاخصائي الفيديوهات وسي نزار جلاتي كمساعد يتعرف فني ان شاء الله الكل اليوم تعرف انت حكيت على حاجه مهمه ماهوش المدرب بعد اليوم اللي يتعرف فني الكل الكل عنده نسبة مئوية تاع نجاح وكل التام الأخبار نتاعها أكيد الأخير عن المدرب تاخذ معنا في جو عائلي سواء حكيتك في اللي كاتر فاكتور سواء ملعبية ولا إطار فني ولا إدارة ولا جماهير نبدأ الناس كل سيرلو مامليني والناس كل معناتها وراء الفريق أكيد قدرة ربي تينا النتائج إن شاء الله.
0: إن شاء الله النتائج تكون إيجابية والبساج بتاعك مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وكل البلنشاح وطنيا وقريا. شكرا لك, شكري لخاتوي المدرب الجديد لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي, يعطيك الصحة وبالتأكيد معنا لينا معك استضافات أخرى إن شاء الله في قدم المواعيد. شكرا, شكري
5: الخاتوي. مرحبا بكم وتحية لكم خويا.
0: شكرا شكرا شكري الخاتوي, تجربة جديدة لشكري الخاتوي مع الفرق التونسية من الرابطة المحترفة الأولى إلى الرابطة المحترفة الثانية, جولة افتتاحية كالعادة وللموسم الثاني تواليا. صديقنا محمد الحمروني يجمع أرقام الرابطة في مختلف جولاتها. حاضر معنا محمد الحمروني, نرحب بها أولا ثم نعطيه إشارة أرقام من الجولة. محمد أهلا وسهلا, مرحبا بك في موسم جديد لاستوديو الرابطات.
6: مرحبا بك كريم, مرحبا بضيوفك الكرام وكافة السادة المستمعين إذا أعطي بانوراما وتطويل.
7: أرقام من الجولة,
8: أرقام من الجولة,
7: أرقام من الجولة.
0: هاي محمد فصل.
6: إذن انطلاق البطولة الرابطة المحترفة الثانية أخويا كريم, أهداف ما شاء الله بالجملة. الجولة الأولى 37 هدف في زوز مجموعات, 6 ضربات جزاء, 3 ثنائيات و3 ورقات حمراء. نبدأ بالمجموعة الأولى اللي سجلت 24 هدف, 5 انتصارات خارج القواعد لإذاعة الرياضي ببو حجلة جمعية مجلس كيقل حجل الصافي هلال مساكن ومكارم المهدية, انتصار وحيد داخل القواعد وتعادل وحيد, 4 ضربات جزاء, 3 ضربات جزاء ناجحين, جمال الرمضاني من الملعب السوسي, فادي كليلي من كوكب بعقارب, وحمدي الزوالي من مكارم المهدية. ضربة جزاء وحيدة الضايعة كانت تصدرها الحارس من ناقص استحقاق حتى الحراس المرة هذه أخويا كريم, هذا حارس بعد وحجلة يوسف السعيدي بعد ما تصدر ضربة جزاء يسري الزلعوطي من النجم الرياضي الخلادي. زوج ثنائيات في هذه الجولة, المجموعة الأولى غازي مبارك من جمعية مجرين, وأيضا 3 ورقات حمراء, إيهاب البخاري من الملعب السوسي, شوقي الزيتوني من سبورتيف بن عروس, وفريق فاروق الكلبوسي من فريق اتحاد تطاوين. نمشوا للمجموعة الثانية, سجلت 13 هدف, 3 انتصارات خارج القواعد لكل من المستقبل الرياضي بالقصرين القلعة الرياضية وهلال رديف, زوز انتصارات داخل القواعد, زوز تعادلات, زوز ضربات جزاء, ضربة جزاء أولى للملعب الجرسي ناجحة من عبدالله الخاوي, وضربة جزاء ضايعة من اللاعب هارون العياري بعد ما تصدرها الحارس الملعب الجرسي اللاعب الشاب والحارس الشاب ريان بن مسعود, حارس عنده 18 سنة كريم, تصدر ضربة جزاء تقريبا في وقت قاتل دقيقة في وقت 85 دقيقة لعب من المباراة. زوج ثنائيات في هذه الجولة من المجموعة الثانية, عثمان شرف الدين من مستقبل القصرين وسهيل الوشتفي من هلال رديف. بدأنا بالاستقالات والإقالات كريم في المدربين, بعد حافظ قيتوني ومنير راشد الأولمبيك مدين, وأيضا مدرب الملعب الجرسي منذ يوم الجمعة الماضي عثمان الشهيدي كان غادر فريق الملعب الجرسي, وأيضا منذ لحظات شكري
1: مش عثمان الشهيدي محمد,
6: نعم
1: مش عثمان الشهيدي مدرب سبورتينج الجيبسي
0: سبورتينج
6: شاكر مفتاح, شكرا على التوصيح. شاكر مفتاح مدرب الملعب الجيبسي معذرة حتى السيد عثمان الشهيدي, على كل شاكر مفتاح اكيد مش تعرجوا على معناتها
0: خروج
6: وانسحاب من الملعب الجيبسي. ايضا اخر معلومة انه ايضا مدرب شكري مراد تم ادخاله من فريق الملعب السوسي بعد نهاية المباراة 2-2 امام كوكب عقارب. ايضا حبيت نعطيك معلومه اخويا كريم ان فريق الاولمبيك الكاف ايضا كما الملعب الجرسي تقريبا عنصر وحيد على بنك الاحتياط, لم يعول على تقريبا حتى لاعب على بنك البدلاء, هناك خطا اداري مقاعس تاهيل اللاعبين المنتدبين الجدد. وايضا الاولمبيك الكاف قدم احتراز ضد مشاركه لاعب من اتحاد قصور الصيف هو ياسين خنشل تقريبا,
0: هو فقط محمد اي أمل بوشامة اليوم اللي جلس العمل الانتخابي يظهر لي ثم قائمة مترشحة.
6: فما قائمة مترشحة في فريق الأمير الرياضي دو بوشمة بعد ما تأجلت مرتين الجلسة العامة حسب القانون الأساسي لما يكمل بوشمة، أنه اليوم الجلسة الثانية طبعا بعد ما تم في الجلسة نقل فارسة مثلا مسابقة على تقريرين أدبي والمالي والنقاشات وكل اليوم، هناك قائمة مترشحة يترأسها السيد نزار مامي الرئيس الجديد لفريق الأمير الرياضي دو بوشمة. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين الجلسة، تكون بإذن الله سنعقد على الساعة الرابعة مساء بمقر بلدية
0: بوشمة.
6: بوشمة إن شاء الله نكونوا حاضرين، وإن شاء الله شوفوا القائمة ومعناتها القائمة
0: التصريحات وكل شيء كل في موعدنا الرياضي القادم. شكرا محمد الحمروني. مباراة المجموعة الأولى نبدأ بلقاءات السبت مستقبل السيمان اتحاد تطاوين. الاتحاد الرياضي بتطاوين ينقاد لهزيمة عريضة وانتصار مقنع لسليمان 4-1. محمد أمين كمون مدرب مستقبل سيمان وسام الشريف في تصريح ما بعد المباراة.
8: النتيجة ما تعكسش الأداء اللي قدموه اللاعبين خاصة الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، ما كناش خايفين على المستوى التكتيكي، بالعكس الشوط الأول كنا ممتازين تكتيكيا وتعاملنا جيدا مع الوقت والوضعيات التكتيكية الصعبة، لكن الحقيقة وخاصة بداية الشوط الثاني زادة كنا حاضرين وعملنا 20 دقيقة ممتازة جدا، لكن الجانب البدني الحقيقة اليوم عمل الفارق كيف ما نعرف في البداية المتأخرة ما ناش نعطوا في أعذار، بالعكس نتحملوا مسؤولية، لكن اليوم نعمل الفرق الجانب البدني.
9: نلعب قدام اتحاد تطاوين، فريق عنده تقاليد في الرابطة الثانية، فريق عنده مدرب كفء برشا، عنده ملعبيه دو كاليتي، نجم حتى كما يكونش 100% نجم عمل لكم مشاكل، وعمل لنا مشاكل في الهجمات المرتدة سجل من هدف، لكن اللي فرحان انه الاولاد شدوا صحيح في لعبنا، ما بدلوش طريقة اللعب، ما بدلوش لعبهم خاطرنا خاسرين، ويزو انسيستي الحمد لله ربي خرجنا بنقاط للفوز.
0: نمشي المباراة الثانية في المجموعة الأولى مستقبل جيب جماعة مجرين، الانتصار لجماعية مجرين والعودة الريمونتادا 2-1. فتح الحاج اسماعيل مدرب جماعية مجرين وأحمد بوريشة المعدل البدني لفريق مستقبل جيبس.
10: نعرفوا مستقبل جيبس بالتاريخ نتاعه وبالجمهور نتاعه، نعرفوا ضغط مسلط على الفريق المنافس، شفنا صف أول يمكن توازن، يمكن النقطة السلبية اليوم هي الملعب ما يخليش الفريقين يلعبوا كورة جميلة، ما شفناش كورة في القاعة، شفنا يمكن اللعب المباشر أكثر، خلقنا بعض الفرص في الشوط الأول لكن قبلنا هدف على فوت تاع تمركز، لكن نظن رجعنا في توقيت ممتاز وسجلنا الهدف الثاني وكنا نجم نسجل الهدف الثالث، لكن الفريق المنافس ضغط علينا بالكرات الثالثة. نقول برافو للاعبين بتاعنا، مش سهل جيب انتصار ضد مستقبل جيبس حتى في الظروف هذه،
11: نعرفوا معنا الظروف نتاع مستقبل جيبس انطلق التحضيرات متأخرة الأسبوع الأخير، معناها فما نقص في العمل الذهني، تعرف اللاعبين معناها باقيين للآخر أسبوع، معناها مش عارفين أرواحهم كاليفيه ولا مش كاليفيه. نرجع تو المباراة الشوط الأول شفناه معناها كان فما توازن في اللعب، الشوط الثاني قمنا بعض التغييرات، قدمنا سجلنا هدف، حبينا نزيدوا ثاني ونبرهنوا، لكن قبلنا هدف إثر معناها غلطة دفاعية، إن شاء الله نحاولوا باش نخدموا عليها ونصلحها، والهدف الثاني مشينا أكثر للهجوم، خلينا ظهوراتنا قبلنا الهدف ضد مجرى اللعب.
0: نمشي لمباراة انتصر فيها فريق مكرم المهدية خرج القواعد أمام سبورتينغ بنعروس. عماد جبلة مدرب الموسم الفلت ليامل حمام سوس سيتألق من جديد مع فريق جديد اللي هو مكرم المهدية، والانتصار خرج القواعد 2-1. عماد جبلة:
12: أول حاجة الحمد لله، ديما الواحد يقول لي فرح برشا بتروبون الاكستيريور في أول ماتش في سيزون، تعرف أنت مع الواحد يخاف الأول سيزون عريت مع كل شيء، الحمد لله اليوم لقينا رجال في تيران، لقينا ناس تابليك، لقينا جريتا غير عادية، نحب نشكر الجريتا نتاعي على الشيء اللي شفته اليوم من أبليكاسيون ومن جريتا، تجي في ملعب صعيب كي ملعب بن عروس ضد جمعية محترمة، تلقى روحك أنت متحكم في اللعبة وشديت اللعبة تقريبا، الفرص نتاعهم الكل بدون استثناء كانوا عن طريق كرة ثابت كرة كورنرات ولا كوفرونات، لكن احنا صنعنا اللعب شدينا الكرة خلقنا فرص، كانت نسجلوا أكثر من 3 أهداف الحقيقة لولا ما عاد شوية عم تعلم اللعبية ولا شو الغلط في آخر لمسة. نقول الحمد لله على الثلاثة نقاط.
0: بقي النتائج: نجم بني خلاد ينهزم أمام بعث بوحجلة 2-1، الملعب السوسي كوكب عقرب التعادل 2-2، محيط قرقنة تنهزم أمام هلال مساكن 2-1، وهلال الشاب على أرضية ميدانة تنهزم أمام الرالوي 2-1. شنو شد الانتباه بالنسبة ليك مصطفى من خلال مباريات المجموعة الأولى اللي كانت يوم السبت؟
1: المجموعة الأولى وكما حكى محمد منذ قليل في الـ في الـ في الإحصائيات أنه يعني الانتصار خارج القواعد، تقريبا 5 انتصارات خارج القواعد، مما يؤكد أنه الجميع يبدأ بقوة وشد انتباهي بالتأكيد عماد جبالة لكل فريق يتنقله إلا يبدأ بالانتصارات إن شاء الله هذا الموسم مع مكرم المهدية. والأسبوع القادم في باش يكون في تطوير مع الاتحاد الرياضي على كل
0: ملعب السوسي المباراة
1: الجاية. الملعب السوسي هو يدرب في مكرم المهدية وإذا بداية موفقة مثل ما كان الشين مع الملعب الرياضي بحمام السوسة. خريف المدربين انطلق مبكرا 5 مدربين تقريبا قبلني بداية المباريات شيء كبير برشا ومازال وارد ومرجح أنه يرتفع العدد.
0: مراد المجموعة الأولى مباريات
3: ما فيهاش مفاجآت كبيرة. نتصور المفاجأة أكثر حاجة كنا ما كناش نستنوا فيها لهزيمة تطوين بالنتيجة 4 أهداف خاطر مش مستنسين بتاعت تطوين بالكم الأهداف هذا. حكي المدرب على عامل بدني إن شاء الله تتحسن الأمور مع الوقت. بداية متأخرة أكيد باش تصير برشا مشاكل على المستوى البدني كيف مستوى الذهني للآخر لحظة. ثم لاعبين ما همش عارفين رواح مش يلعبوا ومش لاعبين تم تأهيل اللاعبين الحمد لله. إن شاء الله المقابلة الجاية في نجيب الخطاب بتكون نقولوا أول مباراة نجيبوا منها 3 نقاط وبداية تكون من نجيب الخطاب إن شاء الله
0: معثرة لمستقبل جابس الذي ميدانها أمام جماعة مقرين.
3: أسمعنا أحمد بوريشة يحكي كيف نفس المشاكل اللي نعيشوها في التطوين. عامل بدني بداية متأخرة, العامل الذهني تأهيل لاعبين. إذا كان نحب نحكم عليها على الكرة ما هذه مش أعذار, هذه تتحمل مسؤولية الإدارة معناتها. إن شاء الله
1: مستقبل هذا كل ما أنت فتأخرت البطولة بأسبوع معناتها أسبوع إضافي للفرق
3: يعني بالتأخير اللي صار هو الرزنامة هابطة عندها مدة كبيرة مع الجمعيات اللي بدت متأخرة يمكن أرواحها. صحيح نعرف الظروف المادية اللي تعيش بها كرة القدم التونسية بصفة عامة ولاحظنا بداية الموسم انسحاب 11 فريق من المسابقة لكن صارت المصالحة ورجعوا
0: مراد من نحوش استحقاق جمعية مقرين في الانتصار مع المدرب فتح حاج اسماعيل
3: أكيد لكن جمعية فتح حاج اسماعيل الساعة مدرب كنا لكل احترام مدرب اختمت معاه إنسان محترم جدا ومدرب كفء وربي يوفقه إن شاء الله في خدمته. أما نحكو على المستقبل جابس تنهزم في أول جولة في بلادها اللي حاجة مش عادية
0: استفهام كبير
3: استفهام ثم مشكل كبير لازم يتصلح
0: بسرعة. مصطفى الرالوي مساكن وبوحجلة ثلاثي ينتصر خارج القواعد
1: من الفرق اللي عملت انتدابات جيدة وبدأت مبكرا وكشرت على نايبها كيف مبكرا بشتلعب الأدوار الأولى في هذه المجموعة.
0: عندك كلمة على اتحاد تطوين؟
1: لا اتحاد تطوين يعني كما مؤجل الحكم على المدرب وعلى الإطار الفني إلى بعد مباراة الافتتاحية في على ملعب الخطأ.
0: شكرا لكم جميعا. ساعة أولى تنتهي من استوديو الرابطات في انتظار ساعة ثانية سنتحدث عن المجموعة الثانية في الرابطة المحترفة الثانية وأيضا عدنا ضيف عن فريق جمعية غمرسن الرياضية. بعد الموجز نواصل مشوار في استوديو الرابطات.
13: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا

استوديو الرابطات. استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات. تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 1448 هجري 2027 ميلادي بمركز الرعاية الصحية الأساسية بباب حر من ولاية جابس، بهدف ضمان سلامة الحجيجة وتأهيلهم صحيا. وتشمل هذه العملية التي ستتواصل لغاية 30 من شهر أكتوبر القادم كل المترشحين من ولايات جابس ومدنينة وتطاوين وقبلي وفق رزنامات محددة المواعيد حسب المعتمديات بكل جهة. جدد الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد تليلي المنصري تأكيد استعداد الهيئة وجاهزيتها لتنظيم أي مسار انتخابي، وذلك في تعليقه على موعد إجراء الانتخابات البلدية. وقال المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم إن تنظيم الانتخابات البلدية يبقى في انتظار قرار سياسي، وبين أن هيئة الانتخابات ستضبط الرزنامة فور صدور أمر دعوة الناخبين. قدمت وزارة الصحة جملة من التوصيات لفائدة كبار السن للوقاية من الأمراض ومضاعفتها والحفاظ على صحتهم واستقلاليتهم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر 2026 تحت شعار نمط عيش سليم وتقسم مبكر من أجل شيخوخة آمنة. تنظم الجمعية التونسية للعلوم البيولوجية والطبية من 16 إلى 18 من شهر أكتوبر القادم بمدينة الحمامات المؤتمر الأول حول الابتكارات العلمية في علم الأحياء والطب. دوليا، قال مسؤولون أمريكيون أن 8 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل نحو أسبوعين في هجوم بصاروخ إيراني استهدف السفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز، في تطور يعكس استمرار المخاطر العسكرية المرتبطة بالممر المائي الاستراتيجي. يواصل وسطاء من قطر ودول إقليمية أخرى اتصالاتهم غير المباشرة بين كل من واشنطن وطهران في محاولة لإحياء المسار التفاوضي وتقليص الفجوات بين مواقف الجانبين، وتشير الجهود إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة من دون وجود اتفاق نهائي على موعدها أو نتائجها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: استوديو الرابطات. استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة.

0: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. استوديو الأرابطة يتواصل إلى حدود الساعة الرابعة. يواصل معي المشوار مراد القاسر مصطفى الناجح، وجزء ثاني نواصل فيه مع الرابطة المحترفة الثانية في مجموعة ثانية بمبارياتها نتائج وتحليل في هذه المجموعة، وعندنا ما نحكو خاصة على وضعية فريق الملعب القابسي. مصطفى أهلا وسهلا من جديد.
1: مرحبا كريم، مرحبا مراد، مرحبا بضوء بن سالم التحق بنا وبكافة السادة المستمعين والمستمعات.
0: اللي ياخذ المشعل على يد هادي الغريبي، تحية لكما ضوء هادي. مراد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بجميع، إن شاء الله نعدوا حصة موافقة إن شاء الله.
0: شكرا.
2: نفس
0: النسق، نواصلوا في نفس النسق في الحصة. الملعب القابسي باش نخروها شوية لأنه عندنا ضيف بعد شوية. نمشي لل أعطينا فكرة
1: في المجموعة الثانية. يعني بعض الانتصارات خرج القواعد، بعض الفرق اللي استعدت جيدا وما عندهاش مشاكل على المستوى الرصيد البشري والمستوى المادي، يعني نتائجها كانت جيدة. فقط أنا حبيت نشير منذ قليل إلى نادي أولمبيك مدنيل اللي انهزم على أرضية ميدانه بعد حفظ الجيتوني ومنير راشد. يجي كريم بن حمزة، يعني مدرب مش معروف على الساحة الكروية في تونس، ما نعرفش شنو الفرق اللي دربها. يعني بدايته بهزيمة ما تعنيش حاجة كبيرة في البداية، لكن يلزم يخرج يعرف بروحه ثم يقدم المشروع اللي بينه وبين نادي أولمبيك مدين، لأنه نادي أولمبيك مدين فريق عريق جدا ومعروف جدا وسمعته طبعا تسبقه، وبالتالي البداية بهزيمة على أرضية ميدانه يطرح أكثر من سؤال.
0: أمل بوشامة انتصر أمام النادي القربي بلدنا لمطلوب هدف مقابل صفر. مراد مزهود مدرب بوشامة، أحمد النجار مدرب النادي القربي.
3: صحيح فما ممكن خلقنا برشا فرص اللي ما مشيش في الاخر تجسيم، وممكن لا ديرنيير باس البريز دي ديسيزيون ما كانتش كوم الفو. رغم ذلك خلقنا بلوزير اوكازيون كسوا في الميتون الاولاني في الميتون الثاني، وشما معناها ماركات البوط الاول في الميتون الاولاني وجرات ماتشها كما يلزم. احنا دوزيام ميتون عملنا كل لي شانجمون نيسيسير باش معناها نمشيو باردافون اكثر، لعبنا الاوراق بتاعنا الكل، جانا لي زوكازيون مالوريزمون ما كناش باش نسجلوا هدف التعادل.
4: انتصار مهم اكيد للمجموعه، للنادي، للاداره، جماهيرنا، الناس اللي خدمت. ما ننسوش اسم مبارك، معناتها كان معنا في بدايه الموسم وعمل عمل كبير وعنده فضل كبير في المستوى الوسط للمجموعه. نعرفوا البدايات صعيبه، لكن الحمد لله لاعبين كانوا رجال وعطوا اقصى ما عندهم باش يفرحوا الناس.
0: نمشي لمباراة أولمبيك مدينة القلعة الرياضية. الأولمبيك رغم أنه كان سبق في التهديف أنه يخسر المباراة 2-1. كريم بن حمزة مدرب أولمبيك مدينة، حلم حمام مدرب القلعة الرياضية.
5: ديما أول ماتش في السيزون ما يكونش سهل، خاصة اليوم الماتش كنا متأخرين بهدف صفر تقريبا. كما ردهات المقابلة كانت القلعة الرياضية هي المسيطرة، خلقنا برشا فرص، كنا نجمو نسجلوا اكثر من فرصه. بون لوما ولادي كي ضيعوا كونسنتراسيون قبلنا هدف، لكن الحمد لله اليوم الاولاد برهنوا على الشخصيه خويا، عادوا في المقابله سجلنا هدف تعادل. يعني كومبينيزون خدمت على جيري صار كونكريتيزاسيون كانت ممتازه من حازم، كيف كيف هدف ثاني اللي الحمد لله كان معناتها اثر عمليه منظمه وكيف كيف على اللي صار وتاج. يعني توجه بهدف من نجم نقول عليه انا واحد من الناس عجبني برشا، حسيتو ان شاء الله بدايه موفقه.
6: انا ما نحبش نعطي تعليلات كما قلت لك قبيله، فهمت اللي رجعنا مؤخر وناقصين وحكم وهذا، ما لا غالب على الكره علم صحيح، فهمت المده اللي ترناوها الاولاد شوي، يعني حكيت 15 يوم قبل العودة نتاع البطولة، عارف أنا اللي الشوط الثاني باش يتعدى صحيح مع البنك، يعني شوية جوارات على البنك ما عندكش حلول كبيرة بدنيا. نطحنا دوزيام ميتون صحيح، مازلنا ناخدو، هما الولاد عملوا برستاسيون بها، فرحان أنا بالمردود نتاع الملعبية.
0: نمشي لتصريح صابر المرزوقي وانتصار مهم جدا وعرير لهلال رديف خارج القواعد أمام سبورتينغ الموكنين 3-0.
7: أول حاجة ساعة كرة قدم ما هيش علم صحيح، ما هوش اللي حاضر فيزيك مؤخير واللي معناتها يلعب على الميدان متاعه وهو اللي يفوز. حضرنا ذهنيا كما يلزم اللاعبين، ذهنيا بفضل الله علينا قمنا بمجهود كبير برشا باش حضرنا اللاعبين. أكيد اليوم كما شفت يعني الروح الكبيرة اللي لعبوا بها الأولاد خلتنا نربح الثنائيات، كل الثنائيات تقريبا ربحناها، هو لما تفوز بثنائيات تفوز بالمباراة.
0: تصريح عجبني فيه وقت اللي تفوز بالثنائيات تفوز بالمباريات، صحيحة مراد؟
8: أكيد أكيد، مباراة 90 دقيقة اللي يربح فيها ثنائيات أكثر يربح فيها المقابلة، هذه معناها من الحاجات اللي
0: يركزوا فيها المدربين.
8: أكيد يقول لك المدرب اللي يوصي في اللاعبية أول ثنائية تصير في الميدان لازمك تربحها، هذيك تعطيك دفع، تعطي دفع للفريق الكل، توري اللونفي، توري الرغبه نتاع الفريق اللي يربح في الثنائيات اللي عنده رغبه اكثر في الربح، واكيد الرغبه الاكثر في الربح تخليك تجسدها ان شاء الله اذا كانت بتكون خادم على قاعده صحيحه وتطبق تعليمات المدرب تتجسد بالربح وبثلاث نقاط.
0: باقي النتائج
1: تفضل. الباقي لابد ان نعرجوا على الامل الرياضي بوشرمه ونعطوه استحقاق، علاش؟ لانه انتصار في ثاني موسم ليه على ارضيه ميدان، وبعد ما يعني تخلى او بعد
0: جمله من المشاكل
1: الماديه، ثم اهم شيء انه الناس في زهير الناس في اللي غادر الفريق اللي يعرفه عنده مده مزهود ياخذ العاده، ونتيجه
0: بيناتهم مركز الطال
1: ويعني اللي خاض المباراه هو مراد مزهود، نتيجه ايجابيه جدا على الجماهير انها تساند الفريق لانه يبدو انه فريق جيد.
0: باش نسمي باقي النتائج نرجع لنادي اولمبيك مدين ثم نمشي لضيفنا صابر الترابلسي مدرب الملعب الجبسي. باقي النتائج اولمبيك مدين قلت نهزم امام القلعه 2-1، بوشمه تنتصر امام قرب هدف مقابل 0، الملعب الجيفسي يتعادل مع اريانا هدف مقابل هدف، قواف القفصه تنهزم امام مستقبل القاسرين 2-1، المقنين تنهزم امام رديف 3-0، الاولمبيك الكيف وقصر سيف التعادل الايجابي هدف مقابل هدف، الشبيبه القيروانيه جندوبه الرياضيه الانتصار للشبيبه الرياضيه القيروانيه هدف مقابل 0، لطفي القادري مدرب فريق شبيبه القيروان وانتصار فريقه.
9: مباراة كما كان في ذهني أنا، كنا تحت المتوسط في فترة من الفترات، ربما سجلنا هدف الكونفور نتاعنا واللي بين الشوطين تقلقت، حكيت مع الأولاد وكأننا بدينا نحافظوا عليه الهدف، دوسيامي طون بدينا بداية باهية، عطنا جوج فرص كما الكلمة ديما نقولها راهو دي ماتش بلاي ما تعطيكش أكثر من دوز زواج أوكازيون، كنا متسرعين، لكن بعض فور أوبليغاسيون فور انتيليجونس وقت المنافس دخل المهاجمين بدا يلعب الكرات الطويلة، حاولنا نطيحوا البلوك. نقصوا لهم الكور في 30-40 متر الاخرانية، الحمد لله نجحنا. نرجع ونقول 3 نقاط مهمة جدا.
0: هذا لطفي القادر اللي كان الموسم الفارط مع فريق الملعب الجيبسي يلعب معاه من اجل الصعود ولم ينجح، يتحول الى الفريق النازل الرابطة المحترفة الثانية اللي هو الشبيبة الرياضية القيروانية. الاستايدا مصطفى يعني بانتدابات كبيرة مع انطلاقة الموسم باسماء وازنة من الرابطة المحترفة الاولى وملاعبية خبرة المرزوقي كرير والبقية، التحضيرات كانت يعني بنسق عالي، تربصات وما الى ذلك في تقريبا في 20 ساعة وقل يوم المباراة، بالنظر الى الوضعية المادية ورفع الانتداب لمسارش للفريق انسحب شكل مفتاح.
1: شكل مفتاح ينسحب يعني في ظرف حساس جدا، من عرش حيثية الانسحاب، لكن نظريا يعني واخلاقيا من المفروض انه يواصل مع الفريق حد يعني تنقل معاه، لابد من يعني يكون شجاع ويكون وفي لالتزاماته ولأخلاقه، كل مدرب كان من المفروض انه يكمل مهما كانت الظروف، حتى اذا باش يتخلى بعد المباراة ما يتخلاش على الفريق وهو ناقص. ولكن كما ذكرت انا في المقدمة بعشرة لاعبين بحداشن لاعب او 12 تقريبا دون اعتبار اللي ما تأهلوش، صابر الترابلسي تمكن من رفع التحدي ولا خروج بنتيجة إيجابية ووضع بصمة إن شاء الله يكون مدرب كبير.
0: أخلاقيا وفنيا يتحمل المسؤولية صبر الترابلسي، يعني مدرب شجاع تصرف
1: بالحب الجمعية بواجب المسؤولية
0: بواجباته تجاه فريق السيدة، فكانت النتيجة إيجابية وكان رجع صداء ممتاز جدا رغم المشاكل يعني منها فريق الملعب الجبسي. وسعيد جدا أنه يكون ضيفي المدرب صابر الترابلسي مدرب فريق الملعب الجبسي. صابر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
10: مرحبا بك كريم وأحباب كل الحضور الكرام ومستمعين إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك. خلينا نحكوا على تحضيرك للمباراة.
1: ما كناش حاجة خايفة فيها.
0: لا لا صابر حاضر. صابر خلينا نحكوا على الساعات القليلة اللي فصلت ربما سماعك خبر مغادرة شاكر مفتاح الفريق وتحملك المسؤولية إلى حين يعني انطلقت المباراة وأخذ قرار التشكيلة. في الظروف هذه كيفاش تصرف صابر ترابلسي؟
10: والله ولا نشوف هو الحقيقة يعني باش ثم بعض القرارات الشخصية اللي ممكن كل حد يشوف الوضعية من الزاوية اللي هو تفهمني يشوف الزاوية اللي هو يقيم بها الوضعية كما هو يرى شنو هو القرار المناسب. شاكر مفتاح أنا شاتي فيه مجروحة، مش أنا باش نشهد بكفاءته أو بكاريره وإلا بالإمكانيات الكبيرة اللي عنده. خدم اجتهد مع كامل الإطار الفني ثم في وضعية ما شاف هو خذ قرار شخصي هو الوحيد اللي قادر انه يفسره او يعبر عليه. لأكيد انه في وضعية كما نهتها مع بداية موسم تقديري انا الوضعية اني لازم يكون مع الفريق في اول ظهور للملعب الجيبسي في الرابطة الثانية الموسم هذا. صحيح الوضعية ما كانت سهلة لآخر لحظة ما نعرفوش حتى ممكن الصباح المقابلة ما نعرفوش اسكو الملعبية اللي وقع الانتدابهم باش يكونوا مؤهلين للمقابلة ولا للأمانة باش ما نحوش الميريتا حتى حد وقع يعني تحضير بلان بي كرة لسونين في آخر لحظة بعد تأكدنا أنه ما هوش شاقع تأهيل الملاعبين دونك مشينا بالموجود. تحية كبيرة للولاد اللي كانوا موجودين للمجموعة كاملة، خليني نقول مجموعة كاملة لأنه حتى الولاد اللي متأهلوش تصرفوا على يعني بكل انضباط بكل روح مسؤولية بكل تركيز خاصة من ناحية تشجيع لزملائهم سواء في حجرات الملابس ولا حتى بين الشوطين. وحتى الحقيقة رينا كأنه مجموعة ما هيش نافعة والولاد اللي لعبوا فيهم شكون اللي خاض لأول مرة في كارير أو المقابلة مع الأكابر الحقيقة يعني بحالة مرمى.
0: صابر هنا سمحني باش نقص عليك، فما أمور فنية تتحضر في الميدان وثم أمور متاع جرينتا وتحذير نفسي ورجلة من المدرب يمررها للملاعبين وأنه يكونوا حاضرين رغم النقص. يعني إذا ربما بحدش الملاعب مدرب يخاف أنه يتضربوا له زوز ملاعبية فيكون ناقص على الميدان. كيفاش معناتها كيفاش كان

0: يعني تقريبا ب 12 13 لاعب. لهنا تعرف التعامل مع المجموعه سامحوني التعامل مع المجموعه باش يكون يختلف على انه موجود افكتيف كامل. بطبيعه باش تحاول انك تحرص على بلوغة الكره تشارجي للملاعبيه مع المحافظه عليهم زادة من ناحيه انه ما يتخمروش ما يكونش فما بيرد انرجي باش ينجموا خاطرهم في الكل. مثلا عندنا حارس مرمى وعشرة ملاعبيه وسيم زغدود على البنك وقع استدعاء وصباح المقابله هو بطبيعته مصاب، يعني حتى دخوله في اخر المقابله كان فقط لربح بعض الوقت لانه رينا انه الملاعبيه تقريبا مشكورين وبارك الله فيهم على المجهود البدني الكبير وخاصه على التجاوب التكتيكي لانه صحيح المقابله حضرت في وسط الجمعه لكن من بعد في الشوط الثاني الفالي فير دي شونجمون تكتيك في البلاسمون في لي دوفوار دو كيلكو جوور اللي باش يتبدل سوفون لي كونتين وفيزيونومي دو ماتش كانوا الحقيقه متجاوبين على الاخر. بيان سور سور تيران كي تبدا عليني باش تشوف حاجات اللي يلزمك تغير فيهم وقت ما عندكش بنك يلزمك تتعامل بالموجود سور تيران. الاولاد الحقيقه كانوا على اوتور انجاجمون فيزيك كبير انجاجمون مونتال سورتو كبير. ميساج لهنا انا من نحكي يعني كمدرب انا في رايي الخاص انه حتى في الاخطاء اللي تصير اثناء المقابله ما يلزمكش تنزل على الملاعب بقدر ما ترفع له معنوياته، يعني حتى باش تغيره ما عندكش ما تغير دونك يلزم هنا ديما تزرع ثقه في اللاعب حتى بعد الخطا تذكيره بالخطا هذاك والا انك باش تطلب منه ما عادش يعاود ويلزم طريقه خاصه باش تخليه ديما ما يتمسش مونتالمون. الحمد لله اجتهدنا خدمنا المقابله بالموجود الاولاد كانوا على اوتور. الحقيقه ممكن البعض يعتبرها مبالغه ولكن حتى في الوضعيه هذيك شخصيا كنت نتمنى نربحوا لانه في بدايه المقابله جونا زوز فرص ثم سجلنا الاولانيين قبلنا هدف على خطا نعتبره تاع كوميونيكاسيون اكثر منه فو تكتيك تاع بلاسمون تكتيك. صحيح فريق ارينا فريق محترم يونيكيب تكنيك سهيل برادي الى فيلي شوا باش يبدل باش يغير في الفريق نتاعو كيف ما يلزم. احنا الحمد لله عرفنا كيفاش نجيروا المقابله ونتعاملوا معها بالموجود ومع ذلك اونيتي كابابل باش نخرج بلي 3 بوان. مي الحمد لله في الفان دو ماتش سون ديغا من غير دي بيسور من غير دي كارتون نقول الحمد لله ان بوان بتاع 3 بوان وان شاء الله لي ديفايونس اللي تحطينا فيهم سواء ادمينستراتيف والا تكنيك امس في قادم
1: يتم تجاوزها ماي. يتم تجاوزها ماي صابر. يعني رجع صدى كبير لتعادل الفريق خاصة في تعامل حبال فريق مع صابر الأترابلسي يتحمل المسؤولية وكان يعني قد المسؤولية. شنو آخر أخبار فريق الملعب الجيبسي يعني على مستوى تأهيل الملاعبية ثم وعود أنهم باش يتم تأهيلهم باقي اللاعبين؟
0: شوف بالنسبة لي الحمد لله ريت تفاعل كبير الحقيقة من جمهور الملعب الجيرسي ولو انه راه وجودي امس في التيران ستاند اوفوار ماهيش مزيان ما فهمش علاش باش نتهرب ولا باش نخاف. انا تحطيت في مواقف قلت قبل اصعب من هكا وكنت موجود واذا كان اليوم باش نخاف اني باش نواجه اشكالية ولا باش نواجه وضعية فمن غير ما نكمل يعني في دومين الكوره والا نطمح اني نعمل كارير كمدرب هذاك واجب قمت به ما عندي حتى مزيه لحتى حد. ان شاء الله فقط انه الريزلتا بوزيتيف اللي خرجنا به امس يدفع لكل الجماهير ورجالات النادي انهم يحطوا
2: لي والاهم من هذا صابر يدفع الهيئة المديرة. ما نعرفش شنو ردة فعل الهيئة المديرة حول تثبيت صبر الترابلسي صارش كلام في الاتجاه هذا؟
0: والله شوفوا لي في المقابلة الميساج تي كلير مع عند رئيس الجمعية سؤال الجوارات والا معايا انه انا اليوم لو متر ابور ولكن يبقى ديما نشوف دونك ما فماش انونس اوفيسيال من الفريق. انا موجود بطبيعتي في الاطار الفني للملعب الجيبسي
1: مدرب محترف تخدم على روحك
0: نخدم على روحي نقدم الاضافه من البوست الموجود فيه مدرب اول او مدرب ثاني ما يغيرش عندي حتى شيء. اوكي يعني يراشيها ريسبكتي ولكن

0: المونتان بوزيتيف وليفور
1: متوجه والفرصه ايضا لفتح افاق اخرى زاد صابر لازم واحد يكون طموح شويه حتى فرصه مدرب اول في الملعب الجيبسي غير
0: اكيد ملعب الجيبسي جمعية كبيره بلوخ دي كوره زاد فيترينا كبيره ما هيش سي با دوني طول مون باش تكون على راس اطار الفني في ملعب الجيبسي نعرف اجواء جيبس وكره في جيبس اللي تري سبيسيال اذا كان اليوم الحقيقه رئيس الجمعيه عبر على ثقته فيا وعلى في كفاءتي اذا كان تمت الامور
2: فانت جاهز وحاضر يا سمر
0: انا موجود نكون ان شاء الله في يعني قد المسؤوليه والاهم من هذا يعني شوف كما قلت لك الاهم من هذا هو انه بعد يكون ملعب الجيرسي موجود في ثنيه صحيحه ونتجاوز كل العقبات اللي صايره بالنسبه للملاعبيه الاخر وقت ثم مساعي كبيره ياسر من كل من رئيس الجمعيه والاخرين المزيف المدير لتجاوز العقبه هذه ان شاء الله في ساعه القادمه
2: تتم في اقرب الاجال.
1: انا عبد الكريم كنت سالتك توا سؤال وكنت والغيت اسئله اخرى وقت اللي عرفت وتاكدت نعرف هالمعلومه ولكن تاكدت انه صابر هو ابن لوغرام معناتها يوسف الترابلسي قيدوم المدربين وبالتالي هذا شبله من ذاك الاسد فما اشياء يعني مش لازم نسال عليها.
2: اي صح
1: ان ربي يعيش والدي
0: عايشك ربي فضلك يا رحمدي.
2: شكرا يا صابر يعطيك الصحه بالتوفيق ان شاء الله بدايه هي بالطبيعه بدايه جيده ان شاء الله في انتظار التاكيد تكون النتائج ايجابيه وكون صابر الترابلسي في تجربه جديده وفي يعني بدايه خطواتك في التدريب ان شاء الله تكون ايجابيه. شكرا وبالتوفيق صابر الترابلسي.
0: شكرا تحياتي لكم.
2: شكرا. نمشي لفقره فريق الجوله صديقنا هادي السياري يعني ما بعدش برشا على حديثنا حول فريق الملعب الجيبسي واختار فريق الجوله.
3: فريق الجوله فريق الجوله فريق الجوله فريق الجوله
4: أهلا وسهلا بكم. فريق الجولة اللي اخترناه لهذا الأسبوع هو فريق الملعب الجيبسي. إلى آخر اللحظات ما تمش رفع منع الانتداب وبالتالي اللاعبين المنتدبين ما تمش تأهيلهم ورغم الوضعية الصعبة تحول الملعب الجيبسي للعاصمة لمواجهة جمعية تريانا في الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية والمشاكل ما وقفتش لهنا. قبل السويعات من انطلاق المباراة المدرب شاكر مفتاح انسحب والفريق تخلى المباراة في ظروف صعبة برشا 11 لاعب أساسيين ولاعب وحيد على بنك البدلاء. في الظروف هذه أغلب جماهير السيدة ما كانش عندها أمل كبير في المباراة أما فوق الميدان كانت حكاية مختلفة. الملعب الجيبسي قدم مردود ممتاز شخصية كبيرة وروح قتالية ونجح في العودة بنقطة ثمينة من أريانا تحت قيادة المدرب المساعد صابر الترابلسي اللي تولى المقاليد الفنية كمدرب أول نقطة ثمينة خارج القواعد في انتظار تحسن ظروف الفريق وخاصة على المستوى الإداري والمالي ورغم الصعوبات المالية استيدا أثبتت اللي عندها شخصية وعندها القدرة على المنافسة وهو شنو قال الرئيس الجمعية عصمت جيزة بعد المباراة.
5: والله العقوبة تاع المنع ما ترفعتش خاطر يفلي افوار معناها الفلوس تدخل للكونت معناها كل شيء فما امور بنكية معناها تاع الميزة جور واحد هذا ما يمنعش اللي الفريق اللي لعب اليوم كان جاهز خاطر احنا وصلت انفيسي من اول التحضيرات وكل شيء في المجموعة كاملة النتيجة ماهيش نتيجة كاتاستروفيك ربحنا نقطة وحبيت معناها ننبه الجماهير وكل شيء ورجالات النادي اللي احنا راهو فوق انا توا الحق وحدي في الجمعيه وانا اللي قايم بمصاريف التحضيرات وقايم بمصاريف معناها مستحقات اللاعبين وكل شيء واذا بين تفاجئ معناها كم هائل من الديون وقعت اللي انا الحق بصراحه ما نجمش نتحملها وحدي في الواحد عملت مجهودات وكل شيء ونشكر السلطة الجهوية اللي وفرت لنا زادة قسط معين نشكر سي حمدي المدب وسي شكري الواعر اللي هم ساهموا معي في الواحد كم نشكر زادة سي حبيب الحميدي فهمني لا واحد بصراحة من رجالات النادي من الواحد ما تلقيت حتى دعم وإن شاء الله الجمعة الجاية نحاولوا بكل مستطاع باش نرفعوا على الدعم
4: وفي الأخير نتمنوا من كل قلوبنا أنه الملعب الجيبسي يخرج في أسرع وقت من الوضعية المالية الصعبة، خاصة أنه الفريق الموسم اللفارة اللي فات واصل ينافس على الصعود حتى آخر رمق. استيدا تبقى كبير بجمهورها، وإن شاء الله القادم يكون أفضل وتكون العودة للمنافسة على الصعود هي الهدف من جديد.
6: الكل يتحدث كرة، يتنفس كرة، يعيش على وقع المنافسات والمباريات، ينتظرون بكل شغف الأخبار والبرامج الرياضية على موجاتنا. إذاعة تتوين أول بأول نقدم لكم المعلومة لحظة وقوعها، ونعيش معكم نشوة الاستماع، ومتعة المتابعة،
7: استوديو الرابطات، استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة.
8: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 35 دقيقة بعد الثالثة. مستمعينا الكرام نواصل المشوار في استوديو الرابطات قبل فقرة زوم على التحكيم. وصفة سألتني على كريم بن حمزة مدرب نادي أولمبيك مدين في الرابطة الثانية، مدرب ما كانتش عنده تجارب سابقة في الرابطة المحترفة الثانية، درب في تونس فريق الكرم، درب فريق في جهة الساحل بحكم أنه أصله من جهة الساحل، يعني يعرف ودرب بعض الفرق، عمل تجربة ليبية وأول تجربة بالنسبة لهذا المدرب في الرابطة المحترفة الثانية من بوابة نادي أولمبيك مدين. بالتوفيق ليه إن شاء الله في تجربته الجديدة مع الأولمبيك العريق. نمشي لفقرة زوم على التحكيم ومحللنا التحكيمي جمال بركات. نستقبل جمال بعد الومضة.
1: زوم على التحكيم، زوم على التحكيم.
0: سي جمال اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك عبد الكريم، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الطويل.
0: هاي تفضل، شنو باش نحكوا اليوم؟
2: نعرفوا ان الاسبوع هذا البطوله المحترفه الاولى يعني مركونه الى الراحه، وفتحت المجال يعني للرابطة الثانية حتى الإدارة الوطنية تحكيم عندها يعني مجال كبير متاع الحكام لتعيين الحكام، لأنها يعني اتخذت السياسة اللي معمول بها يعني في أول الجولات يعني من كل بطولة تبعث بمجموعة يعني كبيرة من الحكام الشبان وتعطي دفع كبير للحكام الشبان، تحاول يعني تعطيهم يعني فرصة. ونعرفوا أن يعني اللي يعني يكون في مستوى الفرصة هذه يعني باش نواصلوا معاه، واللي يكون يعني ماهوش في المستوى أكيد يعني هي لجنة تعيينات لجنة جديدة ما زالت يعني ما عندهاش فكرة واضحة على الحكام وعلى ماضيهم حتى مع الجمعيات. من المفروض أن يعني نرعوا لها يعني ظروفها، وخاصة يعني أنها جاية يعني باش تدفع يعني بحكام شبان وتعطي يعني دفع قوي للجيل الجديد. ما لاحظناه يعني تذمر وتشكي يعني هلال رديف حتى قبل المقابلة من من من من التعيين، تشكيات من التعيين، ولكن يعني رغم أنها تشكت التعيين واحد وانتصرت يعني خارج القواعد، التشكيات بعد المقابلة لبن عروس نشوفوا أن مازال بكرة على على على التشكيات. ونعرفوا أن كما توا كنت نقول اللي كونه يعني لجنة التعيينات مازالت يعني تحاول تتحسس يعني في مستوى يعني الحكام وتحاول تعطي يعني نفس جديد وتعطينا دفعة جديدة من الحكام الشبان، اللي تقريبا وقت اللي الإنسان يعني يركز على التعيينات يلقى حوالي 40% من الحكام يعني جدد وأول مرة يعني يديروا يعني المحترفة الثانية، فلهذا يعني نسيسوا على اللجنة التعيينات
0: يعني
2: شوية.
0: يعني واضح مساج من عندك سي جمال، الفرق نصبر شوية على الحكام، الحكام اللي صغار وتم الدفع بهم للرابطة المحترفة الثانية وباش يكونوا مستقبل للتحكيم في تونس.
2: أكيد
0: معناتها الأخطاء التقديرية تصير من أكبر الحكام ويعني
3: بالفار ويغلط.
0: أيوة بالفار ويغلط، وما ثماش أخطاء كبيرة يظهر لي في أسبوع أول من الرابطة المحترفة الثانية. وحكيت على تذمر الفرق قبل المباريات، يعني فما بالك بعد اللقاءات.
2: أي هذا يعني في ما ينجم يعمل كان ضغط على الحكام وعلى لجنة التحكيم، وإحنا في غينا عن الأشياء هذه، وخاصة في الجولات الأولى يعني
0: نوفروا أرضية للحكام. أي نوفروا أرضية للحكام الشبان أنهم يأخذوا الثقة في أنفسهم حتى يكونوا مستقبل التحكيم التونسي. شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحة.
2: شكرا.
0: جمال بركات في فقرة زوم على التحكيم. مش نختم الرابطة الثانية بالحديث بفقرة ستار ويكند.
1: ستار ويكند.
4: We'll be right back.
1: ويكند.
0: أي مصطفى ستار ويكند عندك اليوم؟
3: اليوم ثلاثي فرض نفسه في الرابطة الثانية لكرة القدم كأفضل لاعبين مكنوا فرقهم من الانتصار خارج القواعد. عثمان شرف الدين من القصرين، هذا اللاعب كان في اتحاد تطاوين وهو ابن منذر شرف الدين، لاعب أيضا تقمص زي الاتحاد. سهيل الوشتيتي اللاعب الرديف اللي كان في القصرين، وكذلك غازي مبارك من جمعية مقرين اللي ابن ريانة وكان في ود الليل وكذلك في درنا الليبي، وسجلوا زوز أهداف ثنائيات للاعبين خارج القواعد، وبالتالي استحقوا بعد هذا الدوبلي استحقوا ستار ويكند لهذا الأسبوع،
0: خاصة أنهم سجلوا انتصارات خارج القواعد، خارج القواعد وهذا مهم جدا.
3: أنهم متنقلين جدد للفرق هذه، يعني أول عام في الفرق ويعطوا الإضافة
0: إن شاء الله بالتوفيق لكل اللاعبين في بطولة الرابطة الثانية اللي هي بوابة للرابطة المحترفة الأولى. باش نختم الحصة باستضافة لفريق جمعية غمر حسن الرياضية، وحاضر معنا وسعيد جدا باستضافة السيد فتحي بن سيسي اللي هو كاتب عام مساعد في الفريق وأيضا عضو هيئة مديرة يعني إداري في الفريق، وعنده فكرة بالتأكيد على انطلاقة التحضيرات لفريق جمعية غمر حسن الرياضية للموسم الجديد في بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بمدنين. قبل ما نجيك سي فتحي ونرحب بك، غمر حسن الرياضية مصطفى اسم كبير وعلامة كبيرة من علامات كرة القدم في جهة الجنوب الشرقي،
3: يعني العلامة هذه ماذا بينا تكبر شوية وتشاع وتلعب في الأقسام العليا ولما لا الاحتراف، لأنه كانت سباقة في وقت معين للاحتراف قبل ما يجي الاحتراف، يعني الظروف كانت مواتية ولكن على مستوى النتائج ما كانتش كما يلزم. إن شاء الله بعد هذا الرجوع هي انقطعت على النشاط على مستوى في صنف الأكابر ثم تعود مجددا، إن شاء الله العود يكون أحمد هذه المرة
0: في عادة هيك. سي فتحي مرحبا بك. سي فتحي بن سيسي أهلا وسهلا.
4: إذا فيك أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة التطوير. شكرا على إذاعة التطوير على الاستضافة، ونشكر ضيوفنا الحاضرين معنا اليوم.
0: سي فتحي مرحبا بك مجددا. غمر حسن الرياضية بعد سنوات من يعني الابتعاد عن النشاط بعد إعادة الهيكلة من خلال الشبان، هذا الموسم ثم نية وثم يعني فريق عمل متكامل من أجل إعادة
3: النشاط. هو رسميا عاد،
0: لا لا بسقف عالي، يظهر لي بسقف عالي من
4: الطموحات. إن شاء الله طموحاتنا طبعا طموحاتنا كبيرة بعد التجربة العام اللي فات اللي كانت سنة أولى طبعا تربص بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لأعضاء الهيئة، بالنسبة للاعبين، بالنسبة لكل الإطار. سنة عملنا جلسة عامة طبعا في شهر جويلية مؤخرا وانتخبنا أعضاء رسميين قارين جلسة عامة انتخابية وانطلقنا إن شاء الله في العمل.
3: أفرزت شكون رئيس؟
4: أفرزت السيد محسن الخرشاني محسن كرئيس، وسيل هادي بدبوس نائب الرئيس، كاتب العام سي مختار بن حفصة، وأمين المال سي محمد بغنيم، وعدة أعضاء من طبعا من قدماء الجمعية ومن محبي الجمعية. وإن شاء الله تكون السنة هذه سنة انطلاقة جمعية غمر حسن الرياضية، وخاصة بعودة صنف الأكابر هذا العام، لأن العام اللي فات نشطنا بأصناف الشبان فقط، والسنة بحول الله عازمين على المشاركة في الرابطة رابطة الجنوب الشرقي بصنف الأكابر. طبعا قلنا حدثنا عقدنا الجلسة العامة، وبعد الجلسة العامة طبعا عقدنا عدة اجتماعات انبثقت عنها احداث لجان مختلفة من خارج أعضاء الهيئة ومن داخلها، اللجنة الفنية، اللجنة القانونية، اللجنة الطبية، لجان الدعم بتونس والجزائر وفرنسا، ثم تلتها اجتماعات مكثفة للجنة الفنية اللي انبثق عنها اختيار المدربين لمختلف الأصناف في الجمعية.
0: صفات حياة لجان يعني تشاور يعني تحري يعني معناتها متابعة دقيقة جدا لكل الأسماء اللي باش تدرب جمعية غمر حسن.
4: طبعا احنا قلنا اخترنا موقع اختيار المدربين طبعا من داخل غمر حسن، ما زلنا ما نجموش نجيبوا مدربين بأثمان وبرواتب مرتفعة من الخارج، اعتمدنا على ما عندنا من الإطارات الكفأة اللي عندهم تجربة مع جمعية غمر حسن الرياضية سابقا، وباش ننطلقوا بهم في انتظار ربما جلب مدربين برواتب مرتفعة كما كنت تحكم منذ قليل.
3: هو الفائدة في الأمور الفنية مش في الأمور الفنية. ينجم يكون ياخذ فرصته وتمشي معه.
4: طبعا طبعا.
3: شكون المدرب الأكبر
4: والمساعد؟ المدرب الأكبر سي رضا الحباسي.
3: أيه.
4: عنده خبرة وعنده تجربة مع الجمعية في السابق وأستاذ رياضة.
3: كان طيبنا في سبورزمان
0: يعني من الأسماء المرتبطة بجمعية الممارسة
4: الرياضية يقول إذا حباس يقول جمعية الممارسة الرياضية
3: أخلاق عالية
4: بالنسبة لبقية الأصناف عندنا أستاذ الرياضة سي نبيل عشعش عندنا سي خالد حيتانة عندنا نسعد جديدي كيف كيف عنده خبرة أيضا في تدريب مختلف الأصناف في الممارسة وهو أستاذ تربية بدنية إذا نعملوا باللي عندنا بما هو موجود.
5: أنا توصي فتحي إذا كان أنا مشيت النتائج مع سي رضا والخيان الكل مشيت النتائج وجدت العام الجاري فلوس باش تنحهم أنا لازم نجيب
4: لا ما نسبقوش أحداث لا نقول شيء ما قلنا شيء ما قلت شيء لا
5: ما نسبقوش
3: لا تقييم يجي بعد بطريقة أخرى
5: لا ما هو
3: تنظر شوية
5: هي ثم ضرر باش ما نقولوش في تطاوين بركة في تونس كاملة معناها كي تبدأ الجمعية في أسوأ حالاتها تجيب أولاد الجمعية أولاد البلاد كي تتفرها الأمور المادية
3: يشوفوا
5: الانتدابات ويشوفوا
4: الانتدابات
5: يجيب مدرب من برا معناها على أساس عنده اسم كل صحيح هذا مشروع معقول الشيء اللي تحكوا فيه أما إن شاء الله إذا كان الستاف الموجود اللي هي أسامي معناها نعرفوها ناس كل في تطوير وجمعية الممارسة الرياضية غنية التعريف تبارك الله وكعادنا عندها اسم وشاع كبير برشا في الممارسة في التطوير إذا كان عنده نتائج إن شاء الله ترهنوا عليهم وجيل فلوس
4: متباع إحنا عملنا من
5: وتعطيهم
3: على مستوى اللاعبين اللي لعبوا في أواسط الموسم الماضي هم اللي بيستعملوا عليهم
4: هم طبعا هم النواة الأولى ثم سيقع تطعيمهم بعض اللاعبين من جيراننا من تطاوين البيل الأحمر من بخداش إذا الآن إحنا قاعدين في فترة انتقاء إذا التقينا في الأسابيع السابقة يوم الأحد ديما نعمل حصص مع سي رضا والبدايه
3: قيم زاد باش
4: شي قيم والبدايه الرسميه ستكون يوم الخميس هذا الخميس بحول الله بدايه التمارين بصفه رسميه وبدايه الانتقاء بصفه رسميه ويقع اختيار بعد ذلك اختيار اللاعبين الذين سينضمون الى الجمعيه ما زلنا اذا في فتره اختبارات في فتره انتقاءات ما زال عندنا الوقت حتى ربما البطوله تبدا كان في
3: اخر نوفمبر ولا اي
4: كان في ربما الأسبوع الأول من نوفمبر ما زال عندنا متسع من الوقت إذن للتحضير وإلى الاختيار وإلى ربما رصد بعض اللاعبين الذين يمكن أن نضمهم إلى الجمعية من الجهات
3: من الفرق المجاورة
4: الفريق المجاور طبعا
3: على المستوى المادي وتفاعل الجماهير بالداخل والخارج
4: على المستوى المادي قلنا مش لكل نحكته على تطوين ورقبة ومشكلتهم المادية نفس الشيء بالنسبة للفرق الكل هنا عمل طبعا عمل الأعضاء الهيئة عمل كبير ياسج متقوم به بالاتصال بالمشجعين والأحباء في الداخل والخارج وكما قلنا احنا عملنا لجنة دعم في تونس يترأسها طبعا واحد من المحبين وفي الجزائر وفي فرنسا أيضا وقاعدين سعيين باش نشجع الأحباء على مساندة الجمعية وعلى دعمها ماديا
5: أنا عارف الجماعة معناتها جالية في غمراس تبارك الله معناها جالية كبيرة تعيش برا إذا كان يكون الرهان نتاعكم على الجالية اللي تعيش برا قدرة ربي تولي الأمور المادية تتحسن بطريقة كبيرة ياسر
4: إن شاء الله
5: إن شاء الله يتجاوبوا هي كما الملاعبية كيف راجعين وكما الإطار الفني كيف راجع حتى الهيئة معناها باش تكون البداية صعبة أما إن شاء الله مع الوقت
4: طبعا تدريجيا
5: تتحسن الأمور والاختيار نتاع اللاعبين مهم جدا إن شاء الله يكون
4: ان شاء الله اطلقنا زاد اطلقنا حمله لاخراج الحافله اللي عندها سنوات رابضه في صفاقس عن طريق الوسيط الجمركي طالب مبلغ كبير من المال اذا احنا اطلقنا حمله على الفيسبوك
3: باش نوضحوا اكثر سي فتحي هي حافله هديه قادمه من الخارج
4: هي حافله ساهم فيها مواطنون من غمراسن محبون جمعوا المال لشرائها ولإيصالها إلى ميناء حلق الواد ثم بقيت في الميناء لا أدري الأسباب التي بقيت رابضة فيها في الميناء كم
3: شكون
4: من سنة
3: شكون بسيدري
4: الهيئات السابقة ربما.
3: لا نحكي توا الدوسي اللي وصلكم ولا
4: الدوسي اللي وصلنا هي على ذمة الجمعية
3: وعليش ما تخرج
4: الوسيط الجمركي طالب
3: مبلغ
4: تعب مبلغ من المال شريطة
3: مش متوفر
4: مبلغ هذا مش متوفر حاليا قاعدين نحاول باش نجمعوه وباش نخرجوها إذا خرجها من ديوان رشيد جوروغي وإحنا قاعدين نحاولوا باش نخرجوا الحافلة هذه على الأقل ننتفعوا بها.
3: تحل لكم مشكل كبير.
4: تحل مشكل كبير طبعا هي لازمها شويه تصليحات. ولو
0: انه معناتها في القسم هذا ما ثماش برشا
4: تنقل. التنقلات كلها قريبه كلها مع الجيران كل.
3: لا هو التنقل في غمراسن عبد الكريم هو بحكم بعد شويه الملعب حتى على مستوى التنقل من غمراسن والشبان خاصه.
4: بالضبط. نقل اللاعبين الى الملعب ذهابا واياما في العام اللي فات.
0: على راس المدينه.
4: برك في العام اللي فات كلفنا اموال كثيره ذهابا واياما.
3: حاجات ما
4: اربع اصناف. أنا ذهابا وإيابا في كراء السيارة والشاحنة
3: وخاصة في الليل بعد انتهاء بعد الدراسة وغيره فما مشكلة.
0: سي فتحي الأشياء أنيقة جدا في فريق غمراسن الرياضية هي اختيار الألوان ألوان فريق الملعب التونسي يعني عملتوا لجنة حتى لاختيار زي
4: طبعا حبينا نشاركوا الأحباء والمتابعين للجميع حبينا نشاركوهم في اختيار زي فساهموا طبعا بأكثر من 110 تقريبا 110 مشروع
3: ما شاء الله
4: 110 مشروع وقع طرحه
0: يعني ثم إجماع تعطينا انطباعا ثم إجماع كبير حول الهيئة المديرة وتصور الهيئة المديرة وعمل الهيئة المديرة
3: حتى العقلية أهم شيء هي الطريقة الاستشارية واللجان هذه يعني عقلية إن شاء الله تعطي منطلق جديد واحترافية جديدة.
4: المهم وقع التصويت واختيار ثلاثة أزياء الأولى إذا باش نخرجوا الزي الأول تبرع به واحد من المحبين ومن أعضاء الهيئة الموجود في الجزائر تبرع به إخراج هذا الزي الأول والزي الثاني بحول الله إن شاء الله نبرمجوا كيفاش نخرجوه من هنا من تونس زي مختلف زي ثاني يعني
0: به العمل القاعدي الشبان ثم رغبة من الأولياء أنهم يكونوا أولادهم حاضرين في التدريبات ثم رغبة من الصغيرات أنهم يدربوا ثم توفير الأزياء والصبابط وما إلى ذلك للملعبية
4: طبعا الأولياء قاعدين يتابعوا في نشاط الجمعية وتابعوا في أبنائهم من خلال صفحة الجمعية من خلال الميسنجر نتاع الجمعية وهم متشجعين ياسر ويشجعوا فينا وإحنا قلنا لهم ثانوا على وليداتكم وقلنا ثم ناس تقارن بين الرياضة والدراسة قلنا لهم إحنا رانا جمعية تربوية قبل كل شيء وإحنا أحرص منكم على نتائج أولادكم وكل تلميذ ما عندهش معدل ممتاز وما هوش ناجح في قرايته سيحرم من النشاط في الجمعية وهنا طمننا الأولياء الكل وهم راغبين ومشجعين وليداتهم على انضمام للجمعية وطبعا وفرنا لهم المعدات ما زالوا كان صبابت طبعا صبابت ما عندناش تو برنامج كيكون في الايام القادمه وفي الاشهر القادمه باش نجيبوا الاحذيه بقيه الازياء كلها جاهزه بالنسبه لكل الاصناف
0: ملعب محمد بغنيم
4: ملعب محمد بغنيم يعتبر انا اعتبره من افضل الملاعب في الجنوب الشرقي بقى هنا فيه شويه
3: شنو تغير فيه سي فتحي
4: تو حاليا قاعدين جت لجنه مؤخرا تشوف فيه بالنسبه لحجرات الملابس ثم مشروع نتاع تحسين حجرات الملابس وتخصيص مكتب للجمعيه للاعضاء
3: مقر
4: مكتب مقر على الاقل يقع تعمير
0: سي مراد القاسم ممثل المندوبيه راهو
4: في بالها في بالها في المشروع باذن انطلقت الاشغال وان شاء الله يتحسن حجرات الملابس ويعينونا ومعناها يجهزونا مقر ومكتب على الأقل
0: ما فماش مقر في وسط المدينة بالنسبة لجامعة غمراسن
4: عندنا مقر كريم مقر كريم
0: باش نحولوه للملعب
4: كريم ماذا بينا نحولوه للملعب على الأقل في المقابلة على الأقل يلقى الأعضاء وين يعمروا مثلا بطاقة المقابلة وشوية
0: الكتابة العامة والإجازات وما إلى ذلك
3: والأرضية
4: الأرضية تعتبر جيدة ولا تعتبر ممتازة الأرضية فشوية ممكن بعض تحدبات في الوسط لكن ما تقلقش
0: ثم إضاءة في التدريبات
4: الإضاءة مازلنا في طور التحسين
3: الإنجاز معناتها فما أشغال
4: وين فاش
3: في الملعب على مستوى الإنارة
4: لا البلدية البلدية هي المسؤولة على الإنارة
3: فما أشغال
4: ثم اتصال بلدية وثم وعد من البلدية باش تحسن معناها الزوايا الأربعة
0: الإضاءة في
4: الزوايا الأربعة في الملعب
5: بالنسبة لموضوع الشبان موضوع الشبان في غمراسن خاصة اللي هي جمعية تتمتع بملعب كما قال لك من أحسن ملاعب في نقوله في تطوي ملعب ممتاز ومعناها كملعب وكفيستيارات وكل شيء معناها موجود وانت تحط الماتريال نتاعك وتحط الإدارة وتحط كل شيء معناتها تخدم فيه بطريقة معناها
0: مقبولة
5: جدا الإشكال اللي كان في غمراسن القديم والجديد إن شاء الله يتحل كي تجي الحافله، خاطر التنقل نتاع اللاعبين من الغمراس من الملعب، ملعب جاي برا بعيد شوي، اذا كانت وفرت الحافله راهي باش تتحل مشاكل كبيره ياسر. الحاجه بزرط. الثانيه الموضوع القرايه اللي حكينا فيه اللي هو مهم جدا، ان شاء الله ثم توجه من وزاره التربيه باش تولي القرايه التعميم في بدت في بلايص في تونس تتعمم حصه واحده من 8 للساعة والا من 8 لساعتين، وقتها تولي الامكانيه
3: تاع الظروف المعارف
0: ثم متسع من الوقت،
5: ثم افاق كبيره ياسر باش الشبان اذا كانت توفر اهم حاجه الملعب اللي هو موجود في غمرسن، الحافله كيف كيف تاع تنقل الوقت باش يولي موجود بالطريقه هذه ان شاء الله بالعمل القاعدي وبالخدمه معناها بالحركيه اللي عندكم تو شيء الاصداء وصلتنا للتطوين كامل، يعطيكم الصحه وربي يوفقكم بالطريقه هذه ان شاء الله جامعه غمرسن ترجع للشاعه نتاعها ان شاء الله اللي كان موجود.
0: شنو رهانكم، شنو اهدافكم في الاخير سي فتحه؟ يعني بالتاكيد هي مديره جديده عندكم هدف واضح، شنو الهدف اللي
6: طبعا الهدف لا يمكن الاعلان عن الهدف الان لان مازلنا في بدايه الطريق، مازلنا في التجربه، مازلنا يا ربي المال عليك. الهدف نتاعنا هو تكوين فريق عتيد. متكامل عتيد بقطع النظر عن النتائج،
3: ناكدوا كل البارد
6: بقطع النظر عن النتائج، من نفس النتائج نتائج تجي في مرحله ثانيه. طبعا الخدمه
0: تأثير وتكوين،
6: المهم الرأي العام المشاهد يشوف أن جمعية غمرسن الرياضية عندها فريق متكامل في صنف الأكابر وعندها فرق في صنف الشباب في أصناف الشبان تنشط كما يجب، ثم النتائج في مرتبة ثانية نشوفوها.
0: باهي سي فتحي، نختم معك برسالتك لجماهير جمعية غمرسن الرياضية سواء في غمرسن في تونس أو خارج تونس.
6: رسالة واضحة، رسالة هي التكاتف والانضمام للجمعية. احنا رجعنا الجمعية، أنا واحد من الناس ربما واحد معي مجموعة أخرى كنا سبب في إرجاع الجمعية بعد أن كانت خامدة لسنوات، قلنا البلاد ما فيهاش جمعية، شبابنا ما ينشطش، ما عنده ما يعمل، خل رجعوا الجمعية. رجعناها، استقطبنا الشباب وكل موجود بأعداد كبيرة بالأصناف الكل. أمس برك في صنف المدارس زميلنا جو 50 ملاعب، هذا في صنف الأدارس، في بقية الأصناف كلها في
0: يعني أعداد كبيرة، لأمانة ثم رجع صدى جيد جدا للهيئة
6: المديرة. احنا رجعنا الجمعية قلنا معناها حبا في الجمعية وحبا في غمرسن بدرجة أولى، ماذا بين الناس كل تكون كيفنا ونتكاتفوا كلنا مع بعضنا ونتعاونوا ونرجعوا الجمعية لمسارها الطبيعي وننشطوا ونشرفوا غمرسن ونشرفوا ولاية التطوير بصفة عامة.
0: شكرا لك سي فتحي بن سيسي كاتب عام مساعد لفريق جمعية غمرسن الرياضية، أعطيتنا بسطة حول انطلاقة التحضيرات وبرنامج الهيئة المديرة الجديد لفريق جمعية غمرسن الرياضية اللي نتمنى لها التوفيق. هكا ننهي استوديو لرابطات التحية لكل ضيوف اليوم، كانوا حاضرين معنا في الاستوديو مراد القاصر، مصطفى لنجح، فتحي بن ساسي، بالهاتف منذر العوني، شكر الخطوي، محمد الحمروني، والصابر الترابلسي، ومرة التقنية عن ضو بن سالم،
3: جمال بركات،
0: نسيت جمال بركات، ضو بن سالم، وهادي الغريبي، عادل من غرفة عادل الجميل من غرفة الهاتف، وكنت معكم عبد الكريم الحمدي عددا وتقديما. ملتقانا يتجدد الأسبوع القادم في برنامج استوديو لا رابطات. إلى اللقاء.
7: استوديو الرابطات، استوديو الرابطات، استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة، لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.
8: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين،
9: موجز الأخبار.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعطيت اليوم بولاية قابس إشارة انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضات الجماعية بقابس المدينة بملعب عمر دغمان، وتنازع كلفة هذا المشروع الذي تبلغ طاقة استيعاب مدارجه 200 مقعدا تناهز 4.7 مليون دينار، ووفق أجال 360 يوما أجل إنجاز في 360 يوما. يطالب الأعوان المتقاعدون من المجمع الكيميائي التونسي بضرورة التسريع في خلاص مستحقاتهم من منحة الإنتاج المتخلدة بذمة إدارة المجمع، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة صرف مستحقات الأدوية الخاصة بهم وعدم حرمانهم من مواصلة التمتع بخدمات التأمين على الأدوية حسب إفادتهم لإذاعة تطاوين. انتظم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اجتماع بطلب من الأعوان والإطارات المدمجين بشركة إيني العاملة بصحراء تطاوين، اجتماع تدارس الأوضاع المهنية في ظل ما وصفه الاتحاد بتراخي بعض الشركات في تفعيل وتطبيق القانون عدد 9 لسنة 25 و2000. كشف رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان عبد الرزاق عويدات في تصريح إعلامي اليوم فيما يتعلق بالإصلاح التربوي عن الإعداد لتنظيم يوما دراسيا بمجلس نواب الشعب تحت عنوان الإصلاح التربوي الرهانات والاستعدادات. تنظم بداية من يوم الغد وزارة الصحة المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي يتوصل إلى غاية الأول من أكتوبر المقبل بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، مؤتمر يهدف إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية. دوليا، شنت الطائرات الحربية الصهيونية فجر وصباح اليوم سلسلة غارات على مناطق وبلدات عدة في جنوب لبنان، ويتزامن ذلك مع لقاء مرتقب في واشنطن بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسط مساعي لبنانية للحصول على دعم وضغط أمريكي للحد من التصعيد ومنع توسيع نطاق العمليات الصهيونية في الجنوب اللبناني. تستأنف الخطوط الجوية الجزائرية غدا رحلتها المباشرة من الجزائر العاصمة إلى الدوحة بعد توقف استمر قرابة 7 أشهر مع تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط واضطراب حركة الطيران في المنطقة. يتواصل التصعيد في اليمن على أكثر من محور مع استمرار المعارك في تعز وتبادل الهجمات بين القوات الحكومية والحوثيين تزامنا مع تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين. أكد مسؤول في الحكومة العراقية استكمال انسحاب الجيش الأمريكي بالكامل من البلاد، مشيرا إلى أن جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستية الأمريكية قد غادرت العراق. نهاية الموجز، أترككم مع نشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
9: نقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 28 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب عابرة، الريح شرقية جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب في محلين جديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شرقية جنوبية شرقية 5 إلى 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محلين مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جيبس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة تتقلص محلين 5 إلى 15 عقدة، البحر مضطرب يصبح متموج والرؤية متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا ريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محلين 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسط. بعد الظهر ريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محلين 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محلين متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جابس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، ورؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: بحبك.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز الخامسة مساء للأنباء. انطلقت صباح اليوم عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 1448 هجري 2027 ميلادي بمركز الرعاية الصحية الأساسية ببحر جابس المدينة. وتشمل العملية التي ستتواصل لغاية 30 من شهر أكتوبر القادم كل المترشحين بالإقليم الخامس وفق رزنامات محددة المواعيد حسب المعتمديات بكل جهة. أعطيت اليوم بولاية جابس إشارة انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضات الجماعية بملعب عمر دغمان، وتنهز كلفة هذا المشروع الذي تبلغ طاقة استيعاب مدارجه 200 مقعدا حوالي 4.7 مليون دينار في أجل إنجاز تقارب السنة. نفذت مصالح المراقبة الصحية بولاية مدنين 43 عملية مراقبة خلال الأسبوع الفارط، أسفرت عن حجز 67 ألف بيضة داخل مخزن عشوائي بسبب غياب الفواتير وشهادة البيطرية وتخزينها في ظروف غير صحية. التقت وزيرة العدل ليلى جفال ظهر اليوم بمقر الوزارة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، لقاء تطرق إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك بينها استعراض مدى تقدم المحرز في إنجاز عدد من برامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي بهدف تطوير المنظومتين القضائية والسجنية والإصلاحية. جدد الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد تليلي المنصري تأكيد استعداد الهيئة وجاهزيتها لتنظيم أي مسار انتخابي، وذلك في تعليقه على موعد إجراء الانتخابات البلدية. وقال في تصريح للإذاعة الوطنية إن تنظيم الانتخابات البلدية يبقى في انتظار قرار سياسي، وبين أن هيئة الانتخابات ستضبط الرزنامة فور صدور أمر دعوة الناخبين. دوليا، يلتقي اليوم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بالوسطى في نيويورك لبحث أحدث المقترحات المطروحة مع واشنطن حسب ما أفادت به وكالة إسنا الإيرانية، التي أشارت إلى أن اللقاء سيعقد من دون حضور أي ممثل عن الجانب الأمريكي. وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يجري الوسطى محادثات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني خلال اليوم أو غدا، موضحا أن هذه اللقاءات ستركز على مناقشة نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته طهران مؤخرا للتوصل إلى اتفاق.
2: بلاغات.
3: في صفحة البلاغات، تشهد بل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث الأمني في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. ويتضمن ملف الترشح مطلب ترشح للانتداب برتبة تكنولوجية وبطاقة اختيارات مركز التعيين ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخا من الشهادات العلمية المتحصلة عليها، بما في ذلك شهادة البكالوريا مرفقة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء، إلى جانب وثائق أخرى مبينة في قرار فتح المناظرة. وحددت الوزارة أجل التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني بداية من يوم الخامس من أكتوبر 2026 إلى غاية يوم الأحد 18 من الشهر ذاته. كما حددت أجل إيداع الملفات بمقر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية من يوم 26 من أكتوبر لغاية يوم الجمعة 6 من نوفمبر القادم. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدر 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. وتشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سارية المفعولة الذين يمارسون النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وتتراوح أعمارهم بين 31 و 59 سنة، وتعتزم الوكالة تمويل اقتناء 24 سيارة أجرة كهربائية كحد أقصى على أن يتم اختيار الملفات المطابقة للشروط حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف بين الجنسين. وتودع الملفات بمكتب الضبط المركزية للوكالة أو ترسل نسخة رقمية منها عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في أجل أقصاه 6 من نوفمبر 2026. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا الآن إذاعة تطاوين. مرحبا بكم، يعطيك الصحة ضو بن سالم، شكرا لك في الهندسة الإذاعية من ثلاثة باش يكملوا معكم حتى لثمانية. ضو بن سالم في هندسة هذا اللقاء إذاعيا. مفتاح خبير، تحياتي لك مفتاح خبير، تحية لزملائنا الكل، عادل جميل من اللوحة الهاتفية، الزملاء الكل اللي معانا إن شاء الله منورينا، وإن شاء الله نعدوا زادة مع بعضنا أوقات طيبة بإذن الله. طبعا شكرا للجميع. اليوم أصايل مع مجموعة من الضيوف بإذن الله، مع أغنياتنا، مع فقراتنا، مع محطاتنا الخارجية. تحية الناس اللي هم في جابس، في مدنين، في تطاوين، الناس الكل

وبالنسبة للي يسألوا فينا وقتاش إن شاء الله المكالمات وكل، أكيد أول ما باش نلقوا أكيد وقت باش ناخذوا مكالمات الهاتفية اللي معانا. شكرا للزملاء الكل، يعطيكم الصحة، وشكرا أيضا للإشراف العام لأصايل لهذا المساء. إيقاعات مسائية وين ما كنتوا زاد اللي يسمعوا فينا عن طريق التطبيق عبر مواقع الانترنت من خارج ربوع الجنوب الشرقي.

مرحبا بالناس الكل أسمى، مرحبا بيك محمد، شكرا الناس الكل شكرا. والله عندنا كفاءات كبيرة زادة في أمريكا من ربوع الجنوب الشرقي ومشتحشين برشا زادة تطاوين، وإن شاء الله يكونوا معنا في فقرة تونسي وعلي الكلام اللي موجودين زادة في أمريكا ممكن لنا بحكم فارق التوقيت بيننا وبينهم، فتحية ليهم. فما عندنا زادة منصور بن أحمد من غمراس، المنصور كمالة تحية ليك يا منصور، تحية كبيرة لك أنت على المجهودات زادة اللي تقوم بها، على المجهودات زادة الكبيرة اللي تقوم بها من أجل غمراس حتى تكون ديما غمراس أجمل وأروع بإذن الله. تحية لكل أهلينا وكل ناسنا ومستمعينا زادة في غمراس، تحية لك أنت بالذات منصور بن أحمد، إن شاء الله ديما مبدع وديما منور وشكرا لك. شاب فيصل جربة شكرا، تحية ليك فيصل، فنانة دائما رائع بشير ميح، شكرا شكرا لكل الأصدقاء اللي معنا. بعد شوية إن شاء الله باش نمشي مع زميلي إن شاء الله فقرة مع الهادي، لكن بعد ما نسمع مقداد السيل لكم تدلوا. شكرا.

0: ومرحبا بكم الناس كل 25 دقيقة أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم وعدنا الاثنين مش باش نكملوا ثمانية لكن ثمانية غربة ونكون معكم في أصيل. تحية المعز ود الحبيب اللي قال لي بربي تحية كبيرة للوالدة جازية، إن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها لك الوالدة. تحية لأخته زاد عواطف وأخوه زاد أصلاح، وتحية ليك يا معز. وقال والله هي جاي تو لأنه موجود في تونس حاليا في ربع الجنوب الشرقي. إن شاء الله يا سيدي كل الأمور تكون ممتازة خاصة مواطنينا بالخارج، وإن شاء الله إقامة طيبة يا معز. شكرا لك. تحية الماجد، تحية لكل الأصدقاء اللي معاك يا معز. شكرا. فقرت مع الهادي اليوم باش ياخذنا بطبيعة في جولة أسبوعية كما عودنا زميلنا الهادي بن جديان.
1: مع الهادي
0: هادي مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مساء النور مجيد، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل زملاء والسادة المستمعين.
0: شكرا ليك. اليوم فقرتنا بشنو نبدوها تحديدا؟
2: طبعا نتحدث ثقافة اليوم في دار ثقافة اللي تعيش تظاهرة ألوان الأمل من الإبداع إلى الإدماج في دورتها الأولى، واللي انطلقت يوم 24 وتتواصل إلى 30 من نفس الشهر. مجموعة من الفقرات الثقافية المتنوعة ولكن أبرزها هي ورشة تكوينية في مسرح الإدماج يوترها الفنان المسرحي خالد وزيد اللي باش يكون ضيفي هذا المساء، واللي نرحب به وضيف الصمار بطبيعة الحال وضيف ولاية التطاوين. سي خالد مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجود على التطاوين.
3: مرحبا بك وتحية لكل السادة مستمعي العروس الصحراء إذاعة التطاوين، صديق العزيز الغالي عبد المجيد.
0: شكرا.
3: أبدي خالد الإعلاميين وكل عميد الإذاعة.
2: يعيشك الله يبارك فيك. اليوم نتحدث على ورشة تكوينية في مسرح الإدماج، لو تقدم لنا هذه الورشة وما هي الأهداف الأساسية؟
3: أولا نقبل كل شيء، نحيي كل المشرفين في وزارة الثقافة مندوبية الثقافة بتطاوين، وقبل هذا نحيي أهالي السمار. خدمت في السمار تو عندي أيامات، الناس طيبين جدا جدا جدا، الوليدات متخلقين محلاهم نخدم معاهم. بلاد سمحة ونظيفة، دار ثقافة زادة منها تحس فضاء يستقطب صغيرات وتكوينهم. شفت ونحن في مقر هذا تحسوا استديو بتاع إذاعة، وشفت أنا صغيرات يتعلموا في الإعلام البنتور زادا كل الأنماط، كل الأنماط الموجودة لنا متاع تنمي قدرات الطفل والشباب. جيت للورشة كانت ما أقبال من الشباب الجهة في إطار عمل ورشة تنتهي بعمل فني، نحاولوا أكثر ما يمكن نخدمه، ما نحاولوش نأثروا في دروسه. كل وقت فضوى نتقابلوا فيه، ودير مثلا اليوم الخمسة للسبعة متاع العشية الورشة محلولة لصنع عرض. العرض هو عمل مخبري، مثل ماش تحويل نص مكتوب إلى نص مرئي بقدر ما يكون العمل على للشباب والأطفال، هذوما هما اللي يكتبوا النص المسرحية من خلال ورشات في الدراماتورجي، وعنا في الديكور، وعندنا زادة في لعب الممثل. يعني هناك مرابحة بين تكوينهم على مستوى لعب الممثل والتحكم في مواطن التعبير فيهم الحسية والفنية الحسية والفكرية والجسدية. نحاول نعمل قصة تمس واقعنا اليوم، خرافة حول الحرقة موجودة في مجتمع في بعض جهات تونس الشمال حتى الجنوب. سما عقلية عند الشباب زرعت فيهم الفكرة دي والمخاطر الموجود فيها، السلوك المحفوف بالمخاطر في المخدرات وذين. اخترنا التيم بتاع الحرفة بشيء معناها

0: زيارات الشباب نشتغل معهم ملتزمين لوليدات محلاهم حريصين على عمل فيهم مستوى راقي جدا ليس فقط على مستوى الأخلاق أيضا على مستوى المعرفة والانتليجنس اللي عندهم الذكاء اللي عندهم ذكاء ما شاء الله.
1: بس خالد نعرف أنه في البداية مع الشباب لأنه شباب سمار في حاجة لمثل دورة تقنية تقريبا مختلفة للفنون أعتقد أنه في البداية كانت نوعا ما تردد نوعا ما الخجل لكن تغيرت المرحلة ما بين المرحلة الأولى والتو أكيد ثم برش حاجة طريقة.
0: هو الخجل حاجة بيه مش سلبية الخجل جاي من الأخلاق من التربية من العادات والتقاليد وإحنا مشروعنا الثقافي لا يتعارض مع العادات والتقاليد هو كسب الثقة في النفس وكونه ياخذ يعبر على ذاته يعبر على مكموناته يحلم بالبلاد اللي حب يعيش فيها وكونه هذا كله تفسح له المجال من خلال تمارين عندنا تمارين اللي توعي الشخص عندنا تمارين اللي تحد من الحشمة اللي هي عندما تصبح عائق الحشمة ساعات أي واحد منا يخرج السبورة يخرج معلم يتبلوك يجيه التراك فنحن عندنا وسائلنا في عندنا تمارين سواء في الألعاب الدرامية أو تمارين في إطار تعبير الدرام اللي جاوني بعض منهم خجول صوته ما تسمعوش كذا فمي مفهوم الخجل عنده أصبحت عائق في كون يعبر ولا معنى فهذه تم تمارين قوموا بها في طال عمل جماعي تحثوا على التفكير تحثوا على كيفاش يعبر على الشيء هذا الفكرة هذه تحثوا كونه هو يكون الآخر سواء لعب شخصيات سواء تجسيد سواء الحركة بحسابها الغزرة الصوت التعبير الفني هما لي مويان ديكسبسيون هذوما الجسدية والفكرية والحسية اللي تم العمل عليهم هذا سيرسين اللوتا مسين نخدمه دراماتورجي كتابة وضعيات الناراتور بيرسوناج فهمني لكاركتر فهمني هذو ما نحاولوا أكثر ما يمكن الشيء اللي تعلمناه في مسيرتنا أكاديمية نبسطوا المثل هذه للشباب هذية اللي هي تساعدوا أيضا في الدراسة احنا نعانيوا توفي مجتمعاتنا في العالم الكل مش كان مجتمعاتنا العربية نعانيوا من الانفون اللي كرون بورتابلي تلفزيون الطفل هذية من خلال الشارت موبي هذوما الأفلام والفيديوهات القصيرة تهد المخيلة لدى الطفل وتضحيل الذاكرة متاعه يعني الواحد معش يذكر يقرأ باج ينساها المفعول الفيديوهات القصيرة وتم مخاطر يتعرض لها من خلال البورتابل فنحن العمل المسرحي وعمل فعلي يتمارس على الركع ليس إيماج ماشي إيماج مصورة سينما وإنما علاقة تفاعلية مباشرة
2: نعم خلينا وقفة مع الإشارة ونرجع معك
3: إشهار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: إشهار
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: إشهار
2: وبعد الإشهار نرجع نوصل لقانا وتحية طبعا كبيرة كبيرة أنا دائما نقول المبدع خالد بوزيد اللي منور أسمار ومنور ولاية التطاوين مرحبا بك من جديد سيدي ومع الهادي
1: يعيشك مجيد لو مش نطول برشا على سي خالد لأنه السيارات يستنوا والعمل راهو كبير والوقت زاد محدود إن شاء الله النهار الأربعاء إن شاء الله باش يكون الاختتام وشوفوا عمل
0: إن شاء الله النهار الأربعاء يشوفوا ثمرة المجهود هذا كل مجهود من لم أملي عليهم شيء منهم هما من هواجسه هو الشاب والطفل والمراهق من هواجس اللي يعيشهم هو يقدم تم تفاوت في الشريحة العمرية هذا مهم ثم حاجات زادة في المدينة من الجمش نفوتها ما نحكيش عليها ثم أبو طالب ثم مكتبة حلوة ياسر محلاة مكتبة فيها كتب على الجهة على الجهة الاستثمار ولا في الانتروبولوجي مهم جدا جدا جدا ف تسمي تحس حتى على شكل من الرقي في المجتمع موجود جدا في الاستثمار، وزيد شعطاها ربي بالطبيعة من سطح القمر.
1: خاز باش نقول لك كلمة وكيلوني خاسي مجيد تو يسمع فيه، لأنه كل ضيف يجيني لهنا لابد يزور سطح القمر.
0: أنا مجلس ما زرتش مي ثم جماعة اللي صوروا ستار وورز اللي صوروا في تطاوين قصر الحديدة مش برواز
2: تعمل هذا جدا. هو قصر الحديدة فعلا
0: قصر الحديدة وي.
2: نعم.
0: هو كان معايا ميشيل كورتمونش، هو كوميديا كنديا من أهم الممثلين في العالم، كان هو خدم بعض الشخصيات، حركة بعض الشخصيات في ستار وورز. كي جاء لتونس وقتها في أيام كارتاج المسرحية قال لي نحب نشوف نزور مواقع التصوير في ستار وورز على خاطر هما جاءوا صوروا وأنا ما جيتش، فهمني؟ فهزيت وقتها خيرنا بين تطاوين ولا توزر، فهمني؟ لقينا ثم عبد الواحد مبروك وقتها كان عاوننا في توزر في وقت ضيق، وما كنا جايين للتطاوين بعد زربنا الوقت لاتلي مي هبطت العنق الجمل غاديكا خدات سيورات وعمل دورة نشوف إن شاء الله كملنا الخدمة وزي الوقت نشوف المناظر هذيك الطبيعية العادة هدية من عند الطبيعة
1: أكيد
0: ربي.
1: أكيد
0: هدية من عند ربي هذيك هدية للمنطقة هدية إن شاء الله أولاد معناها على خاطر حاجة أماكن كمن هكا تستقطب الناس وتستقطب التصوير تستقطب برشا وتولي هي في حد ذاتها معلم لكن ديما رسمة لأي بلادي يا ناس وناس طيبين جدا استثمار هنا دي كل مرة يطبع عليه الدار تحق شي حاجة فهمني وباللي نحكي معناها كلام مستوفين حب نحيي كمال معايا في الديكوراسيون نحيي كل تهامي أيضا فهمني أنت زادة كنت معنا على قدم وساق تحية دونك للسادة المستمعين إذاعة التطاوين ومجيد صديق العزيز الغالي
2: شكرا
0: يحفظ بلادنا وإن شاء الله ديما ديما في العلن إن شاء الله
2: يعطيك الصحة يا خالي
1: خالد شكرا لك وإن شاء الله ربي يوفقكم هكا مجيد نصل نهاية هذه الفقرة
2: شكرا
1: نلتقي في حصص قادمة
2: بإذن الله يعطيك الصحة هادي شكرا على هذه المحطة الرائعة معك شكرا لك

0: هذا صوت أميمة. أميمة طالب طبعا رجعناكم سنوات لأن هذا قديم هذا مش جديد. غنيتها أميمة اللي نجحت وما شاء الله في الخليج وعاملة اسم كبير زادة ومشرفتنا. فتحية لفنانتنا التونسية أميمة طالب. تو تنجموا تكلمونا 870-900 الرقم الوحيد اللي يجمعنا بيكم في مجموعة من الأسئلة اللي حضرناها اليوم حتى تجاوبونا إن شاء الله صحيح بإذن الله. 45 دقيقة. تحية الكريمة تومي شكرا لك. رؤوف تحية رؤوف قريدة تحية لك يا رؤوف إن شاء الله ديما موفق في أعمالك وما شاء الله. وتحية طبعا لكل أهالينا اللي موجودين زادة في غمراسن وفي سوسة. شكرا رؤوف تحية لك تحية كبيرة مبروكة زادة بربي قلت لي راني نحب نحيي أهالينا في قبلي. شكرا يا مبروكة يعطيك الصحة. شكرا لك يعطيك الصحة تحية التقوى والكل. يلا التليفونات وصلت حاضر كيما يشير اللي ضو. ألو
1: أهلا وسهلا
0: مساء النور مساء الورد
1: مساء الخير وزيزة بس
0: الحمد لله. شنو أحوالك صحة بخير أختي منيا؟
1: والله يا أخي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم نقوله إن شاء الله لباس ولينا
0: لباس الحمد لله الحمد لله.
1: والله تعديت بأزمة صحية كبيرة والحمد لله يا رب.
0: لا لا
1: الحمد
0: لا لا لله لا لا
1: اليوم ما خرجت منها سلامات.
0: والله أنت بديتي تشغلي فينا توريتي ولا
1: لا؟ والله لا
0: أي أي
1: لا لكم والله اليوم لباس.
0: لا أنت أختنا وصديقتنا وفية جدا زادة إذاعة التطاوين. إذاعة التطاوين يعني مانيش عارف أنا فما صيلة كبيرة بيناتنا ف والله
1: ما أعرف خويا والله
0: إن شاء الله ديما لباس وديما بصحة جيدة بإذن الله. هاي تحضري لي روحك للسؤال الجيد. ضوء تنجم تعاونها ضورة كما تحب ضوء كما شئت. شني ضوء تعاونها ولا به؟ ما هي الصلاة التي تؤدى أثناء الحرب؟ فما صلاة تؤدى أثناء الحرب، هل هي صلاة الخوف أم صلاة الحاجة أم صلاة العيد؟
1: لولا شني اللي قلتها لي
0: صلاة الخوف.
1: الخوف
0: هكي. أي أحسنتي أحسنتي فعلا هي صلاة الخوف التي تؤدى أثناء الحرب. إن شاء الله تعيشي يا مونيا.
1: إن شاء الله يا مجيد
0: صلي في روحك.
1: نحب أن أقدم تحية بالله بنت خالي نشكرها هي أخت وبنت خاله واللي عملت معي ما ننسلاش مدى حياتي
0: يعطيها الصحة
1: لأنه وقفت معي وفاة كبيرة معنويا ماديا بكل النواحي بصراحة يعطيها الصحة يرحم والديها. وأنا تو أسبح ذاها مروحت بيا بحذاها قلت لي ارتاحي وريحي مخك يا حبانة.
0: أي
1: نشكرها
0: بارك الله فيك
1: ونشكر أختها فتحية مفيدة إيمان هي مفيدة وأختها إيمان وربي يخليهم وربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله ونحيي كل المستمعين والمستمعات وانت مزيد والعائلة وكهو إن شاء الله ديما بصحة جيدة وكهو.
0: اي معاك معاك معاك نسمع فيك بربي تحية كبيرة كبيرة كبيرة لها وربي يبارك لها ان شاء الله منيا. شكرا منيا يعطيك الصحة يا منيا. شكرا الله ينورك يعطيك الصحة. شكرا مكالمة موالية ونشوف شكون معنا. يلا الو
2: الو عسلام اخويا مجيد.
0: والله اهلا مرحبا بك. مرحبا
2: عايشك خويا مساء الدقلة والعسل
0: عايشك. شكرا لك الله ينورك وربي يبارك لك ان شاء الله.
2: يعايشك خويا.
0: لباس الصحة ما وخير الأمور طيبة
2: والله لباس الحمد لله والله لباس الحمد لله يسرك الخير.
0: أي الأمور باهية
2: والله عالي لا
0: باهية إن شاء الله. أي أمال
2: مطرب زايد الحمد لله
0: الحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا الصحة وربي يعطينا ديما الخير إن شاء الله. هاي السؤال ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ فما ركن ثاني ولا لا هيك ولا لا؟ الركن الثاني هل هو الصلاة الصيام أم الزكاة حسب رأيك؟
2: الصلاة الزكاة
0: قلنا الصلاة الصيام أم الزكاة؟
2: زكاة
0: زكاة فعلا فعلا هو الزكاة. ويعطيك الصحة يا لله
2: تحية ليك.
0: شكرا بارك الله فيك. سلام على الدار. يلا شكرا السلام ورحمة الله. السلام يلا نشوف سلام. ألو عسلامة
3: عسلامة أخي مجيد.
0: أهلا السلام ورحمة الله. مرحبا عايشك
3: معك نجم بن جرزان.
0: مرحبا أهلا
3: شوية رانا نتبعوا فيكم إن شاء الله.
0: شكرا شكرا والله يرحم والديكم وربي يبارككم إن شاء الله. تحية لأهلينا في بن جرزان. بي سؤال سهل مش صعيب مش صعيب مش صعيب. أنا هي الصلاة التي تؤدى بعد منتصف الليل بعد نص الليل فما صلاة؟ أنا هي الصلاة هل هي ونعطيك وأنت اختاري أنا هي هل هي صلاة التراويح وإلا صلاة التهجد أم صلاة الضحى بعد نص الليل؟ هل هي صلاة التراويح وإلا صلاة التهجد أم صلاة الضحى؟ أحسنتي مجي كان هي بعد نص الليل بعد نص بعد التهجد يعطيك الصحة
3: بعد شوية تولي قيام بعد بالساعة ولا ساعة ونص قيام الليل
0: ليل صحيتي
3: رويح بعد معلش
0: هكا هكا مع رمضان. الله يبارك لك, سلم على الدار وسلم على بن قردان. شكرا شكرا شكرا, يعطيك الصحة. شكرا. السؤال الموالي إن شاء الله يكون سهل. ألو عسلامة. مرحبا بخويا, الله عينك بسام.
4: معك بسام بن خداش.
0: مرحبا ومرحبا بأهلينا في بن خداش. شكرا يعطيك الصحة.
4: الله
0: يبارك لك. ما هو اسم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأولى؟ شنو هو اسم زوجته الأولى؟ نعم أي بارك الله فيك, يعطيك الصحة, يعيشك يا بسام يطول عمرك. سؤال يا سؤال يا بسام, ما هو اسم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأولى, اسم زوجته الأولى؟ هل هي السيدة خديجة أم السيدة عائشة أم السيدة حفصة؟ الأولى, الزوجة الأولى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, السيدة خديجة أم السيدة عائشة أم السيدة حفصة؟ هاي هاي صديقي أم المؤمنين, هاي هاي السيدة خديجة أم السيدة عائشة من السيدة حفصة؟ أي أحسنت أحسنت يا بسام, سلم على الدار وشكرا. شكرا عايش خويا, بارك الله فيك. شكرا, وركزونا دائما في الإجابة. ألو ركزوا في الإجابة, راو أسئلة سهلة مش صعبة. ألو عسلمة.
5: ألو عسلمة.
0: أهلا وسهلا, مساء النور, مرحبا بك أختي. عسلمة
5: خير مجيد,
0: سنحولك الحمد لله. شكونوا معايا؟
5: مباركة من تطاوين.
0: مباركة, مرحبا بكم, مرحبا بتطاوين يا مباركة. يعني الله ينورك, وإن شاء الله تجاوبيني إجابة صحيحة لو سمحتي من بعد إذنك. باهي كم عدد الأيام التي استغرقها الله لخلق السماوات والأرض؟ قديش ربي سبحانه وتعالى قعد باش خلق السماوات والأرض؟ هل 5 أيام وإلا 6 أيام وإلا 7 أيام؟
5: 6 أيام.
0: أحسنتي أحسنتي يا مباركة, 6 أيام والإجابة صحيحة 100%.
5: خدمة للتحية.
0: شكرا.
5: والكل اللي يخدم معاك وكل من هذه
0: معايا ضو ومعايا عادل ويسلموا عليك الكل وبارك الله فيك. وفاطمة باهي, شكرا يعطيك الصحة. أهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا, المكالمة الموالية. ألو
6: ألو عصليوة,
0: مساء النور, مرحبا بيك.
6: لبيش عايش
0: الحمد لله. صغرونا هذه هذه البنية الصغرونة الباهي اللي ديما تكلم فينا. لباس الصحة.
6: لباس انتي
0: الحمد لله في نعمة, يعطيك الصحة. اما انتي لازمك سؤال صعيب باش تجاوب اجابة صحيحة. اش قولك اليوم باليوم؟
6: انا انتهى السؤال. انا تحية كبيرة مدير الاذاعة.
0: مدير الاذاعة باهي, صح لي مدير الاذاعة هذا لي والله اللي تحيي فيها الصغرونة الباهية. شكرا لي. هاي سيدي هاي سيدي بن سيد, ما هي احب الاعمال الى الله بعد الصلاة؟ بعد الصلاة وكل شيء, شنية حاجة احب ربي سبحانه وتعالى من اعمالنا لكل الحاجات اللي نعمله فيه؟ هل هل هل هل وركزي معي, هل بر الوالدين أم الصدقة أم الصوم؟
6: بر الوالدين.
0: أحسنتي أحسنتي, بر الوالدين بر الوالدين اللي نأكد عليها ديما, هي أحب الأعمال إلى الله.
6: أي. أنا حي ماما والحي زلك أمك أنت وأبوك وكل شيء
0: بيه, وسلمي حي عليهم ونحبك ديما ديما ترضيهم أمك وباباك. باهي
6: أنا حي أمي وبابا وخوالي الكل وخالتي وعمومي.
0: وعمومك زاد شو تسلمي كان على خوالك وعمومك؟ ليه كل سنة سلمي على الدار. شكرا صحيتي, شكرا لك مربي تحية الجربة. عارم شكرا يا عارم, السلام ورحمة الله يا عارم. شكرا سمية الأسود, شكرا كريمة تومي, شكرا لك, شكرا لكل أصدقاء محمد النجار, شكرا حداد تحية لك وتحية لكل أصدقائنا في السمار. سيرين أهلا وسهلا بسيرين جعبر, قلت لي بربي تحية لباباها سالم عم سالم, تحية لك يا عم سالم إن شاء الله ديما منور. وتحية للوالدة, قلت لي بربي تحية للوالدة في حي النور إن شاء الله ربي فضلها وكل عائلة جعبر يا سيرين. شكرا لك. مكالمة أخرى يلا. ألو عسلامة.
7: ألو عسلامة,
0: مساء النور.
7: كيف حالك؟ لباس
0: الحمد لله. لباس أنت بصحتك؟
7: لباس أمور بن سالم عم ضو بن سالم.
0: عم ضو بن سالم, عمك يا ضو, عمك معنا في المباشر يا سيدي. بارك الله فيكم, مرحبا بك يا سيدي.
7: الله ينورك, الله يعزك.
0: شكرا.
7: سلم على الجماعة كل معاك, سلم عليهم.
0: يعطيك الصحة يا سيدي. اسمعني تو باش يلزمني نعطيك سؤال باهي مادام عاد ولد خوك.
7: سهل سهل عليك ربي.
0: يا سيدي إن شاء الله. هاي يا سيدي بن سيد سؤالك. باهي يا سيدي. أسهل سؤال. يا سيدي. ما هي الصورة التي تسمى قلب القرآن؟ صورة قرآنية. أما هي قلب القرآن، ريت القرآن هي قلب متاعها. أنا هي صحي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحي صح صح صحيت يا سيدي. شكرا، سلم على الدار، سلم على الدار. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. مكالمة. ألو،
8: نور أخ مجيد.
0: أهلا وسهلا، مساء النور سيدي.
8: تحية ليك وتحية فريق العمل معك هذا المساء.
0: شكرا، يعطيك الصحة. الاسم أحمد. مرحبا يا أحمد، الله لا يغيبك يا أحمد، الله لا يغيبك. أحمد، شو أحوالك وأحوال العائلة؟
8: والله
0: بخير
8: الحمد لله يا رب.
0: الله يبارك. يا سيدي بن سيد، السؤال موجه لك أنت الآن، وركز معايا يا باهي. ما السورة التي بدأت بالحمد لله فاطر السماوات والأرض؟ هل هي مكة المكرمة، سورة فاطر، سورة الإسراء؟
8: سورة الصنيفة.
0: أحسنت، سورة فاطر التي بدأت الحمد لله فاطر السماوات والأرض. شكرا يا أحمد، وبارك الله فيك، الله ينورك صديقي. شكرا. ألو عسلمة، الله يخذوا حظهم اليوم. ألو عسلمة، مساء النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا. لبس عم علي.
9: لبس عمك علي.
0: مرحبا يا عم علي، أهلا. اليوم بالشارك معنا عاد عم علي.
9: تو الشعر يكذب ولا تعبير مجازي؟
0: حشاه الشعر. ليه ليه ليه دخلت الدخله القويه ذي؟ ليه اي علاش الشعر؟ علاش
9: تو ما نحن نمشوا للقصور غادي
0: اي
9: عادوا نشحوا فيه فارغ يجوا يعني، وفيه الحمام وكل شيء. هذا وقفت حذاه وقلت
0: اي،
9: دخلت الفيه في مشط القصر وين الغوالي، حسيت التنهد وقال لي هيا هاد شد المدينه منهم ما بقالي فيهم لتغرب والبعض منهم مات. أيام بهم كنت مشهور وقدري عالي ومطمان من القهر والغزوات، واليوم هاهو اسكني البر البوم والحمام الجالي وحوتي خبث وبعث الحجرات. يا حسرتي على زمان خزين شعير وقمح وزيت من شملالي وزاهي أفراح والوايم وعروسات، واليوم شوف الرمل تراب من زنكالي، البيبان خربوا وسوسوا الحجرات. قلت له جيلك جيل وهذا جيل البوبنات والجوالي، حشيشة جمع المال والتيك توك والشيخات، حديثك صحيح وتاريخك مثبتة في بالي. لحادثة بابا اسمع ما قال جدة علي فات، دخلت الفيافي ومشدت القصر وين الغوالي، حسيت تنهد وقال لي هاي هاي.
0: واضح يا سيدي، الله يبارك لك. عم علي شكرا ليك. سيف بربي قال لي، بربي يرحم لي على بابا 10 سنين قال لي ما شفته سيف، شكرا الله يرحمه وينعمه. شكرا الناس الكل تريكي، شكرا لكل الاصدقاء اللي معانا. اخر مكالمه يلا الدفعه هذه. الو الو عسلمة، مساء النور. مازلت شوي مش جاهزة ظهر لي هاي. مسالش مرة أخرى مسالش، تنرجعوا لهم إن شاء الله. يلا أبقوا معنا، اسمعونا وتابعونا حتى الموعد النشرة، وبعدها باش نرجع بعد النشرة معكم.

0: السادسة مساء على موجة إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري ونبدأه بأبرز العناوين. اعتماد مركز الصحة الأساسية بباب بحر جابس مركزا إقليميا لإجراء الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج هذه السنة. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل صعوبات التزود بالأدوية وتدعو إلى استئناف مسار الرقمنة. ولأول مرة منذ الانتخابات المحلية سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بتمغزى من ولاية توزر. محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لبحث مقترح معدل ينهي الحرب بين الطرفين. مساء الخير. انطلقت صباح اليوم عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 1448 هجري 2027 ميلادي بمركز الرعاية الصحية الأساسية بباب بحر جابس المدينة، وذلك بهدف ضمان سلامة الحجيج وتأهيلهم صحيا. وتشمل هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية يوم 30 من أكتوبر القادم كل المترشحين من ولايات جابس مدينة تطاوين وقبلي وفق رزنامة محددة المواعيد وحسب المعتمديات بكل جهة. وتعد رقمنة الملف الطبي للحاج من أبرز مستجدات هذه السنة، بما يتيح متابعة الحالة الصحية للحاج والأدوية التي يتناولها خلال مختلف مراحل أداء مناسك الحج وفق المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنبية. نبقى في جابس. شرعت الإدارة الجهوية للصحة في استغلال المبنى القديم للفحص الطبي في فترة الكوفيد كفضاء جديد مؤقت لقسم الاستعجالي، وذلك في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع إحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجامعي بجابس. المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنبي تحدثت للزميل محمد علي كشف.
1: تمت أمس توسعة باستغلال قسم كوفيد سابقا، صارت تهيئته بفضل تدخل من وزارة الصحة مشكورة اللي وفرت لنا برشة تمويلات، خاطر التهيئة متاعه طلبت برشة تحذيرات لوجستية وتقنية اللي هي بشرية، زيدها فما انتدابات وفرونا انتدابات وكل المركز ذي، معناها التوسعة الوقتية ذي إن شاء الله راهي باش تحسن من جودة الخدمات وتنقص من الاكتظاظ وكل، وإن شاء الله في إطار تجسيم المشروع ذاك النهائي متاع ديث قسم استعجالي جديد إن شاء الله.
0: وفي مدنين تتواصل والاستعدادات حثيثة لتنظيم دورة التاسعة من مهرجان الغربوز بمنطقة ابن خداش. رئيس جمعية القصور والمحافظة على التراث بابن خداش عادل العسكري تحدث للزميل هادي قريسوي.
2: العارضين باش يكونوا من مناطق مختلفة، من تونس وشقيق الجزائر ومن ليبيا. حاليا نتجه نحو جعل هذا المهرجان دولي. فقرات الأطفال باش تكون فقرات يومية، ثم ثلاث رحلات سياحية إن شاء الله اللي باش تكون تحت عنوان اكتشفت الغمارة الحفرية في ابن خداش في يوم أول للغمارة الحفرية الروحية، في النهار الثاني العمارة الحفرية السكنية، اليوم الثالث اكتشف قصور ابن خداش تكون في شكل روندوني على الأقدام وعلى الدواب في اتجاه القصور الجبلية. ثم ندوة علمية باش تكون متعلقة بالغربوز ومتعلقة بالتسويق والتغليب بمرافقة وإشراف مجموعة من الدكاترة وباحثين ومهندسين في المجال، وثم التذوق في جميع الحقول اللي باش يعبروها سواء في الأيام الرحلات السياحية وإلا في الأنشطة تاع الندوات العلمية، أيضا ورشات للاطلاع على كيفية التشريح وكيفية التعليب وكيفية التحويل.
0: في المستجدات الوطنية الآن فضت عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزى من ولاية توزر، والتي انتظمت أمس إلى التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% للإجابة بلا، وذلك في أول عملية تصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة من نائب محلي منتخب. وقد صادق اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه على النتائج الرسمية لعملية التصويت وعلى الرزنامة المتعلقة بعريضة سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة ولاية سليانة، خاصة بعد صدور أمر دعوة الناخبين لإجراء هذه الانتخابات يوم 15 من نوفمبر القادم. الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد أتليل المنصري أكد استعداد الهيئة وجاهزيتها لتنظيم أي مسار انتخابي، في إشارة إلى الانتخابات البلدية التي قال إنها ليست دورية وإنما هي مرتبطة بقرار سياسي، أي بصدور أمر دعوة الناخبين من طرف رئيس الجمهورية. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدرته اليوم عقب جلستها العامة العادية المنعقدة يوم السبت الماضي تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، مشددة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكامل بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وإحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. وقال زبير أو بل دعا زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، دعا إلى ضرورة اعتماد آليات شفافة لإطلاع أصحاب الصيدليات الخاصة على كافة المستجدات والتحولات التي تشهدها منظومة الدواء في تونس، لا سيما في ظل تواصل أزمة التزود بالأدوية. وأكد أن التزود بالأدوية محلية الصنع أو المستوردة يشهد اضطرابا في الفترة الحالية بسبب عدة عوامل، معتبرا أن استمرار هذه الوضعية سيكون له وقع ملموس على المواطن التونسي الذي يجد نفسه أحيانا غير قادر على الحصول على الأدوية الجنسة والمستوردة معا. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس والممول من صندوق البيئة العالمي. وتعتزم الوكالة تمويل اقتناء 24 سيارة أجرة كهربائية كحد أقصى، على أن يتم اختيار الملفات المطابقة للشروط حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف بين الجنسين. وتشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سارية المفعول، أي الذين يمارسون نشاط بإحدى ولايات الجمهورية. الشأن الدولي الآن، ونبدأه بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة القدس والأقصى عام 2000 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني الصهيوني، وصل المحتل الصهيوني خرق وقف إطلاق النار وشن عملية قصف أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة، كما استشهدت امرأة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة غزة. وفي شمال القطاع أصيب نازح برصاصة في الرأس جراء إطلاق نار استهدف مخيم جبالية للاجئين. أقر وزير المالية في الكيان الصهيوني بفشل مساعي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعيا إلى منع عيادة أعمار القطاع في محاولة لدفع سكانه إلى الهجرة بحسب تصريحاته للقناة 14 الصهيونية. أعلن جيش الاحتلال اليوم استكمال عملية عسكرية في منطقة بلدة المنصور جنوب لبنان بهدف منع تنظيم حزب الله من إعادة التموضع في المنطقة الأمنية، وأشار إلى أن قوته عملت على إزالة التهديدات عن إسرائيل ودمرت أكثر من 600 بنية تحتية وثمانية مسارات تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك عثرت القوات على 10 منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في ملف إيران الآن، عقد الوسطاء القطريون اليوم محادثات منفصلة مع إيران بين والولايات المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما أكده مسؤولون لوكالتي أسوشيتد بريس ورويترز ووسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي وسطاء في نيويورك اليوم، مؤكدة نقلا عن مصدر مطلع أنه لن يحضر هذه المحادثات أي مندوب أمريكي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول لم تسميه قوله إنه من المتوقع أن يعقد وسطى محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا، ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. من جهة أخرى، أكد ثلاثة مسؤولين لوكالة أسوشيتد بريس أن الوسطى ما زالوا يعملون مع إيران والولايات المتحدة على صفقة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز مع توقعات باستئناف المحادثات اليوم. وبحسب الوكالة فإن الصفقة ستتضمن أولا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي. كما وبحسب مسودة النص الذي تجري مناقشته، فإن مضيق هرمز سيجري فتحه بناء على اتفاق منفصل ناقشته إيران مع سلطنة عمان، ولن يتضمن أي رسوم، وسيعمل الاتفاق على إدارة عبور السفن مؤقتا. إلى العراق الآن، أعلن الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية بدء انسحاب قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة حرير في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، مؤكدا أن العملية ستستكمل بحلول 30 من الشهر الحالي وفقا للاتفاق المبرم بين العراق وواشنطن. وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من إعلان العراق انسحاب آخر من تبقى من الجنود الأمريكيين في قاعدة فيكتوريا العسكرية بمحيط مطار بغداد الدولي غرب العاصمة. أخيرا، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الصيني شراء أسلحة أمريكية بحسب ما صرح به السفير الأمريكي في بكين في مقابلة بثتها شبكة فوكس نيوز. وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض الأمريكي قائمات المنتجات التي قد تخفض الرسوم الجمركية عليها في إطار اتفاق مع بكين يشمل تبادلات تجارية بقيمة تناهز 30 مليار دولار من كل جانب، لكنه لم يشر إلى نسب الخفض ولم يرد أي جدول زمني لذلك. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: شلالات أنجل هي أعلى شلال في العالم، وتقع داخل متنزه كانايما الوطني في جنوب شرق فنزويلا. تشتهر شلالات أنجل بكونها الأعلى عالميا، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 979 مترا، منها حوالي 807 أمتار من السقوط الحر، مما يجعلها وجهة مميزة للباحثين عن المغامرة في الطبيعة. وسميت الشلالات باسم الطيار الأمريكي جيمي أنجل، الذي اشتهر بعد هبوطه بطائرته على قمة الجبل المجاور في العام 1937، الأمر الذي ساهم في لفت أنظار العالم إلى هذا الموقع الفريد. أما الاسم المحلي للشلال فهو كيريباكوباي ميرو، ويعني الشلال المنبثق من أعمق مكان، وهو اسم أطلقه السكان الأصليون الذين عاشوا في المنطقة منذ قرون. وتنبع مياه شلالات أنجل من قمة جبل أويانتيبوي، أحد الجبال الصخرية المسطحة التي تتميز بها منطقة غويانا الفنزويلية. وخلال سقوط المياه من هذا الارتفاع الشاهق، يتحول جزء منها إلى رذاذ ناعم قبل أن يصل إلى الأرض في مشهد طبيعي يجذب آلاف الزوار سنويا. وتصنف المنطقة المحيطة بالشلالات ضمن مواقع التراث العالمي، لما تضمه من تنوع بيولوجي كبير يشمل أنواع نادرة من النباتات والحيوانات، كما تمثل السياحة البيئية فيها مصدرا مهما لدعم الاقتصاد المحلي، مع الحرص على حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. واليوم تعد شلالات أنجل في فنزويلا إحدى أبرز الوجهات السياحية في أمريكا الجنوبية، وتواصل جذب اهتمام السياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: قبل ما يوفى سبتمبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية، فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
7: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
8: أم شبي بنت
7: عندي ما نقولك.
8: ليه يحكي عن الناس مع فيك؟
7: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
9: اللي يحبك يسمعك وبيعاونك على الحل.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
11: أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا

0: وسلم.
1: مرحبا بكم. 26 دقيقة أكيد أصايل حتى الثمانية غربة إن شاء الله اليوم. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا إذاعة تطوين. إحنا معكم إن شاء الله مع مجمل الفقرات. بعد شوي إن شاء الله ريحة البلاد، بعد أيضا أثر وأثار، بعد شوي باش نسمعوا العنود يا وطن غلاك كبير في أغنية رائعة جداً.

الأغنية هذه إن شاء الله باش نسمعوها بعد الأذان. يعني تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في إذاعة تطاوين 26 دقيقة. شكرا شكرا الناس الكل, والله شكرا لكم, يعطيكم الصحة. كما قلت إن شاء الله فقرة ريحة البلاد بعد شوية, بعد زادة إن شاء الله أثر وأثر. نشوف دكتورتنا هاجر الكريمي اليوم إن شاء الله وين باش تاخذنا إن شاء الله في رحلة رائعة بإذن الله.

0: وهذا يا صوت الحنود يوصل بنا 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا. وصلنا لفقرة ريحة البلاد اللي تأخذنا للسمار مسمار مباشرة إلى فرنسا.
1: ريحة البلاد.

السلام عليكم خويا مجيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعي إذاعة التطاوين، معك أخوكم حمدي طاهر من السمار، أصيل منطقة السمار. تحياتي لكل أهالي السمار، أخواتنا وحبابنا في السمار وعائلتي والناس الكل، وتحياتي لكل الناس التطاوين والمكان اللي سمعوا فينا وفي تونس وخارج تونس. تحياتي لكل مستمعي.

إذا تطوين بصفة عامة. حاليا أنا متواجد في فرنسا، عندي تقريبا 4 سنين توا في فرنسا. إن شاء الله ربي يرد غربتنا الناس الكل، وإن شاء الله ربي يسهل الناس الكل. أكيد برشا لهنا في فرنسا، معناها برشا حتى في الغربة الناس الكل، برشا معناها عندهم برشا ما راحوش للبلاد. إن شاء الله ربي يسهل الناس الكل. أكيد الكل متوحشين الأجواء في تطوين وكل شيء، خاصة الأعراس في الصيف والأجواء التطوينية وخرجات كي مع الأحباب والأصحاب وكزارة البرة وحاجات كيما هكا، معناها حاجات باهية. إشنا قبل في الصغر في تطوين معناها مع أحبابنا أصحابنا. والصراحة أكثر حاجة توحشت هيك الماكلة متاع الماكلة التونسية التطوينية بصفة عامة، وكيما خبزة الملة برشا حاجات، وسهريات كي مع الأحباب والأصحاب، وتحية كل الناس اللي تسمع فينا. وإن شاء الله ربي يسهل الناس الكل اللي تعيش في خارج حدود الوطن، وإن شاء الله ربي يرد غربتهم على قريب إن شاء الله، وربي يسهل الناس الكل إن شاء الله. ريحة البلاد.

ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا طبعا الآن في مثل هذا التوقيت. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين، رجعنا النجم العالمي توليت في غناية من غير كلام. الغناية هذه في تعامل مع معتز ناصر وأيضا معتز ماضي وكذلك أمير محروس، مجموعة فريق كامل، شريف فهمي، فريق كامل يعطينا غناية حلوة نسمعها اليوم.

وهذا هو الفنان العالمي تول ليت في غنيت من غير كلام عبر الإذاعة التونسية من تطاوين. مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا فينا ويسمعوا فينا الآن. بعد شوية باش نمشوا إن شاء الله مع الدكتورة هاجر الكريمي في أثر وأثار, فقرتنا اللي تعودنا عليها. لكن قبل هذايا نعرف أنه برشي يحبوا رؤوف ماهر فعلا, وكل من حدوا غنية اللي يعملوا كيف زداء رؤوف ماهر فنانا نحبوه برشا. نسمعوه بعدها أثر وأثار.

مرحبا بكم. هذا يا رؤوف ماهر اللي تابعونا ويسمعوا الآن في إذاعة تطاوين. نتحدث زادا لأنه نحكي شوية على مصالح المراقبة الصحية بمدنين اللي نفذوا 43 عملية خلال هذا الأسبوع، أسفرت عن حجز 67 ألف بيضة داخل مخزن عشوائي هذا بسبب غياب الفواتير والشهادة البيطرية وتخزينها في ظروف غير صحية، وتندرج العملية في إطار تكثيف المراقبة الصحية وحماية المستهلك وفق المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين سي محمد ناجي. نحكي شوية تنجيزة، تقول لي احنا توا وين؟ احنا توا في سبتمبر، ما زلنا في سبتمبر هكا ولا لا؟ لكن السلطة الجهوية بتطاوين عقدوا مساء الجمعة 25 سبتمبر جلسة عمل، هذه خصصت لشنو؟ للاستعداد لتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. هذاك علاش أنا قلت أضاحي 2027، وهذا في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تنظيم السوق ودعم المربين ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن. ويقوم البرنامج هذا على منظومة مؤطرة لإنتاج وتسويق الأضاحي من خلال دعم المربين وتأطيرهم زاد فنيا وصحيا وتوفير الأعلاف وترقيم والتمويل الميسر وصولا إلى التسويق المنظم وبيع الخرفان بالميزان عبر نقاط بيع محددة وبأسعار مرجعية تراعي كلفة الإنتاج. بهدف البرنامج هذايا خصنا الهدف متاعه إلى توفير نحو 30 ألف رأس من الخرفان خلال الفترة الممتدة من جويلية 2026 إلى ماي 2027 مع استهداف صغار مربي المجترات الصغرى وعدد من الهياكل والتجمعات المهنية والفلاحية. فشكرا فتحي بربي تحية الحمد يا طاهر البكري كان معانا زادا في ريحة البلاد اللي تعدى معانا البكري شوية، تحية لي تحية لكل أهالي سمار اللي يسمعوا فينا، فالشكرا لي إن شاء الله الله يرد غربتك، إن شاء الله ديما منورين وإن شاء الله ديما بصحة جيدة مستمعينا الكل. منجي شكرا يا منجي، شكرا لك منجي بوفنينة، منجي بن عمر بربي قال لي تحية ومساء ممطر من عين سخونة هيك لك ولكل مستمعي إذاعة تطاوين. شكرا لك يا سيدي، شكرا شكرا للجميع.

مرحبا بكم شباب يمينة عقبة جمعتي اليوم في أصايل. مرحبا بالناس الكل اللي تابعونا. أمينة مصدق شكرا ليك. ناجية ناجي بربي تحية ليك زادة حتى أنت. بارك الله فيك. شكرا بربي. اللاصقة السيرين سيرين جعبر تحية يا سيرين. إن شاء الله ديما منورتنا وديما رافعة راي تونس خارج أرض الوطن. شكرا ليك. شكرا من كفاءتنا زادة تونسية الكبيرة أصيلة تطوين وتحديدا منطقة حي النور بي تطوين وتحية العائلة جعبر الكل. يعطيك الصحة. عندك نظرة هذه السيرين والأصدقاء الكل يسمعوا فينا. من بعد نجم ناخذ التليفونات إذا بقى لنا وقت.

مرحبا بالناس الكل، شكرا شكرا شكرا بربي سيني تسلم برشا على دعاء قلت لي هاي شختي. شكرا ليك غنية سمحة به، ان شاء الله الغنية تعجبكم، غنياتنا الكل ان شاء الله يعجبكم يعطيكم الصحة. شكرا ليك، ان شاء الله ان شاء الله والله ديما منورينا وديما نفرح لنجاحاتكم ونفرح وزاد لأي واحد تونسي ولا تونسية يكون فعلا ناجح في مجاله. ويقول لك والله، يقول لك والله يا فرحنا كي واحد يجيب صغير ويكبر ويكون ناجح، ناجح معناها فعلا. فأهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعونا ويتابعونا 870 900 ايه قوي لبرا حافظ، ايه حافظ من الأغاني الجميلة حافظ العروي، وكان ضيفنا مرة من المرات. حلوة الأغنية، أما فيها فن وفيها كيف.

هذا يحافظ العربي بعد شوية. بطبيعة فاطمة راح تقدم لكم موجز السابعة بعد رباب الصلاة عليكم في أخبار الرياضة. احنا نواصل معكم لقائنا لثمانية غير أربعة كرة اليوم ربابة. والله إن شاء الله من بعد بس أعطيني تفاصيل، تعطيني تفاصيل من بعد بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا سيد إن شاء الله ديما مربوط.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز السابعة ليلا للأنباء. أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضة الجماعية الجديدة بملعب عمر دغمان بجابس المدينة، وتم رصد ما يناهز 4.7 مليون دينار لهذا المشروع الذي يشتمل على مدارج للمتفرجين بطاقة استيعاب تصل إلى 200 مقعدا، وحدد الأجل التعاقدي لإتمام كافة الأشغال ب 360 يوما. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدا. وتتركز أشغال هذه الدورة على تدارس سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في ظل التغيرات المناخية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، إضافة إلى مناقشة توجهات البنك الاستراتيجية وبرامجه المستقبلية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 34 من سبتمبر الجارية بمختلف جهات الجمهورية دورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في بيان أصدرته اليوم عقب جلستها العامة العادية المنعقدة السبت المنقضية تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، وشددت على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. دوليا، استشهد فلسطينيان اثنان فيما أصيب عدد آخر في هجومين منفصلين اليوم في قطاع غزة. قال مسؤول مطلع لرويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو غدا بهدف إنهاء الصراع بين الجانبين. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على خطط لخمسة مشروعات دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري والجوية من الطائرات المسيرة لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. هي الموجز الآن آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع الزميلة ربيب لترش.
4: شكرا فاطمة.
5: انفاسبار.
4: شكرا فاطمة، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي واجه اليوم منتخب بوتسوانا انطلاقا من الساعة الثامنة بعد ساعة من الآن بملعب حماد العقربي برادس لحشد الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا. من المنتظر أن يعتمد المنتخب الوطني التونسي خطة 3-5-2 وفق التشكيلة المحتملة: أيمن دحمان، محمد نصراوي، آدم عروس، منتصر الطالب، علي معلول باش يكون جناح أيسر، فرجاني ساسي، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وسيف اللطيف باش يكون جناح الأيمن، إلياس عاشوري، حازم مستوري. ونذكر منتخبنا يبحث عن الفوز اليوم لا غير الفوز، إن شاء الله 3 نقاط لمنتخبنا الوطني التونسي اليوم في ثاني مباراته أمام اللقاء الثاني إذن اليوم أمام بوتسوانا، تصفيات ضمن التصفيات المؤهلة إذن. ونذكر بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أوغندا هدف لهدف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين مواعيد مباراتي الترجي الرياضي الجرجيسي امام ريال باماكو المالي لحساب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الافريقية. نذكر يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي فريق باماكو في مباراة يوم السبت 17 اكتوبر بملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة 3:30. الإياب سيكون يوم السبت 24 اكتوبر بملعب مالي في العاصمة باماكو انطلاقا من الساعة 5:00. أهلي بنغازي اللي بيعلن أنه سيجري مباراة ودية مع النادي الإفريقي باش يكون موعدها يوم السبت 3 أكتوبر بملعب بنغازي الدولية. الإدارة الوطنية للتحكيم أصدرت مذكرة لكافة الحكام تمنع فيها منع بات النشر أو تداول أي منشورات أو صور أو فيديوهات أو تعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالمباريات أو بالمردود التحكيمي أو بالقرارات التحكيمية المتخذة خلالها. صباح اليوم قيمه جلسه تقييميه لفريق نجم المتلوي للموسم الرياضي 25-26. نذكر الميزانيه سجلت عجز بقيمه 380 الف دينار حيث بلغت مداخيل الفريق 2,489,000 دينار والمصاريف 2,873,000 دينار. موعدنا الرياضي متواصل على موجاتنا البلاتو منتخب واستوديو المنتخب انطلاقا من 8 غير درجين توا باش يواصل معكم مجيد الى هذا التوقيت.
1: شكرا يعطيك الصحة
4: الى ذاك التوقيت مجيد
1: ان شاء الله ل 8 غربة ان شاء الله باش نكونوا مع بعضنا. يعطيك الصحة لأهم الاخبار الحينية ديما والفورية اللي تبعوها اخبار الرياضة. شكرا.
6: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

ذكرى محمد، مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نسلم على لطفي. لطفي هو من تمازود، قال لي راني موجود في قطر بربي، تحية للوطن، رانا متوحشين برشا تمازوت وتطاوين. شكرا يا لطفي، ربي يعاونك ان شاء الله وربي يوفقك. تحية لك وتحية لكل اهلنا في تمازوت، مرحبا بكم. حاولنا طبعا الاتصال لانه مفروض ان اليوم الفنان طارق المسعودي يكون معنا، حاولنا الاتصال به لكن الهاتف تقريبا يلا ان شاء الله. المهم المناخير، تحيه للجميع، تحيه للناس الكل يسمعوا اذاعه التطوير. احنا معكم لـ8 غربه.

مرحبا بكم الناس الكل, هذه إذاعة تطاوين. فوزية بن عمارة شكرا يا فوزية, تحية لك يا فوزية. جيجي شكرا, تحية لك. بثينة بوعبيد دعاء, تحية لدعاء, تحية لكل الأصدقاء اللي معنا. أحلى مساء, أحلى مذيع في توم باي يا سيدي, بارك الله فيكم. لطفي بارك الله فيك, يعطيك الصحة غزلان. كل الأصدقاء ثورية سالحي شكرا لك. عادل بارك الله فيك يا عادل, يعطيك الصحة. إيهاب زاد من ليبيا وموجود قال في تطاوين حاليا, تحية لك يا إيهاب. وبربي قال لي تحية كبيرة كبيرة, الفضل الهلالي في تطاوين, إن شاء الله ربي وفقه فضل. وتحية لك وعائلة الهلالي الكل, شكرا يا إيهاب. عز الدين العوني تحية لك يا عز الدين, وتحية الخلود وأم مراد بن ناجي. تحياتي, يعطيكم الصحة إن شاء الله لكم الناس الكل اللي يسمعونا ويتبعون. كما قلت رأى اليوم استثنائية, راهو 8 غربة, نكملوا إن شاء الله أصايل بإذن الله. طاهر, تحية لطاهر عبد اللطيف, قال لي بربي تحية كبيرة زاد للوالدة والوالد, إن شاء الله ربي يفضلهم. مجيدة مرحبا بك, السلام عليكم. بحنيش العباسي مرحبا. نجيب الحمامي, آيات, كل الأصدقاء دون استثناء, يعطيك الصحة شكرا لكم. والله هو حضرنا بيني وبينكم برشا أغاني, الأغاني كلهم بهين, كلهم وكلهم. فما غنية إيش السر اللي فيك, جمعة ما بين محمد الجبالي وأسمى المنور, إيش السر اللي فيك. وعندنا مديدة تقريبا ما سمعناها شيء, غنية به تعمل شوية إيقاع له. شكرا.

مرحبا بالناس الكل. وصلنا الفقرة التونسي وعليه الكلام من كفاياتنا التونسية الكبيرة أصيل بنجردن الدكتور مختار زغدود اللي تم انتخابه زادة هو ضمن طبعا في المجلس هذا مجلس أطباء

مسيرة تنتقل لتونس في سن مبكرة، تقريبا عمري 5 سنوات انتقلت إلى تونس العاصمة صحبة عائلتي طبعا، حيث استقر بنا الأمر في جنوب العاصمة التونسية في منطقة الوردية، حيث بدأ تعليم الابتدائي في الوردية، ثم التعليم الثانوي انتهى في المعهد الثانوي بالوردية، حيث تحصلت سنة 80 على شهادة البكالوريا علوم رياضيات، المحطة الثالثة في كلية الطب في تونس، تخرجت منها سنة 1985-86، ثم بعد ذلك محطة في كطبيب متربص مدة سنتين يعني حتى سنة 88. سنة 89 تحصلت على الدكتوراه في الطب، كان عنوانها كاب كونيسانس اتيتيود دي براتيك دي ماتيا دي انفيكسيون ريسبيراتوار ايغو في بالنسبه للاطفال، هو القصور الرئوي عند الاطفال، وهي الموضوع تابع للمنظمه العالميه للصحه في الحقيقه، وكان بحثا مهما والحمد لله نجحت نجاحا باهرا فيه. بعد هذه المحطه دخلت سلك المهنية مع وزارة الصحة، حيث أصبحت طبيب الصحة العمومية في تونس العاصمة لمدة 3 سنوات. غادرت تونس نهاية 1991 في اتجاه باريس، حيث بدأت مرحلة ثانية في الاختصاص. دخلت الاختصاص من بابه الكبير، حيث شاركت في مناظرة الDES للاختصاص ونجحت فيها والحمد لله. ثم تحصلت على شهادة الكفاءة في الحساسية، في أمراض الحساسية، بعد وهي أصعب شهادة تقريبا كانت لي في فرنسا، وثم بعد ذلك شهادة الاختصاص في أمراض طب الشغل في الحساسية، ثم أيضا تحصلت على دبلوم استعمال التكنولوجيا في الجهاز التنفسي، اسمه بالفرنسية ميثودي تكنيك اون بنومولوجي، أصبحت مختصا في أمراض الحساسية. هذا بالنسبة للشهادات العلمية. بالنسبة للمهنية، بعد خروجي من تونس مهنيا أصبحت طبيب مقيم بمستشفيات الفرنسية. أول مرة بديت فيزون فونكسيون دانتيل، الطبيب المقيم هذه تقريبا مدة 8 سنوات، 4 سنوات في مستشفى نيكر للأطفال في باريس، 3 سنوات في مستشفى سان جوزيف للحساسية الصدرية في باريس أيضا، سنة في مستشفى لاريبوازير في حساسية طب الشغل، وكذلك في مستشفى تنو في الأمراض الحساسية سيرفيس لينادي في الحساسية العام. بعد ذلك تحصلت على المعادلة العلمية للدكتوراه في فرنسا، وهذا هو ما حول لي أو تحولت إلى محطة أخرى كبرى، حيث فتح لي الباب للدخول في طب الاختصاص من في الشأن، ليس في شأن المستشفيات ولكن في شأن الخصوصيات الليبرالي، يعني الطبيب الذي يعمل لنفسه في عياده. أعطيت الحق حيث أصبحت مسجلا، سجلت هذه المعادلة في عمادة الأطباء بفرنسا، وهو ما خول لي الالتحاق بالخاص بالعمل الخاص. كانت لي عيادة في باريس في المقاطعة 19 في ستالينغراد لمدة 19 سنة تقريبا، حيث تعرفت على جاريتنا، بكل صراحة كان من بين المرضى ومن بين الأصدقاء كثير، خاصة من الجنوب التونسي، تطاوين، بن قردان، جرجيس، بنين، بن خداج، أم راسم، جربة، كل هؤلاء، قابس الحامة، هؤلاء أصبحت عائلتي الموسعة، لأن في الغربة عندما تجد حتى أنه مريض يصبح صديق مقرب لما تكون نفس العادات ونفس اللهجة معه، الكثير أصبحوا أصدقائي ليوم الناس هي. ثم خرجت من العيادة وعدت للمستشفى كطبيب مختص ملحق، إنسان سبيسياليست أتاشي. عدت إلى مستشفى تنو في باريس. لماذا عدت إلى مستشفى تنو في باريس؟ والتحقت أيضا بالتدريس كمعود، درست في كلية الطب مدة 4 سنوات، لأن هذا يخول لي في الحقيقة أن أقضي فقط 10 أيام في فرنسا والباقي في تونس، لأن عائلتي أخذنا القرار مبكر بأن أطفالي يعودوا إلى تونس ويتربون في تونس، وحقيقة أولادي كلهم تربوا هنا، قرأوا يعني قصوا على الدراسة نتاعهم في فرنسا وكملوا الدراسة نتاعهم، وأمهم عاونتني برشا الحق الحقيقة، تحولوا ونجحوا الحمد لله كلهم في النموذجي، وبعد ذلك تحولوا للجامعة، وهم الآن عندي شكون طبيبة تعمل في الاختصاص في

طب السكر، مرض السكري والتغذية، وعندي شكون إن شاء الله مازالوا كيتخرجوا اثنين، وعندي واحدة في السنة رابعة طب أيضا، وعندي واحدة مازالت كيخدات البكالوريا. يعني هذا بشكل عام، أنا الآن فوق جسر بين فرنسا وتونس إلى يوم الناس هذا. طيب ماذا بقي عن هذه المحطة من حياتي؟ توجد أخيرا بصفحة جديدة، وليست هي صفحة جديدة، أحسب أنها مهمة جدا. هي ليست إنجاز علمي ولكنه إنجاز كبير لي أنا كشخص، وأيضا لطبيب تونسي. أنا انتخبت أخيرا عضوا في عمادة الأطباء بباريس، وهي من أعرق العمادات في العالم، ونلت ثقة أكثر من 1300 طبيب في باريس، والحمد لله قمت ممكن. أنا هي قائمة، هو عمل جماعي في الحقيقة، كانت قائمة كاملة، فعملت في 6 توانسة و6 من مختلف الاختصاصات و6 فرنسيين، إذن كانت القائمة فيها 12، كنت على رأس القائمة، ولكن العمل كان عمل جماعي، فهذا أثمر بأني التحقت بهذا صحبة 5 تونسيين أيضا وتونسيات معي، وهو إنجاز في تقديري كبير. نحاول باش نكونوا في مستوى إن شاء الله للدفاع عن المهنة، للدفاع عن كرامة الطبيب أيضا، لمحاولة تطوير القوانين الطبية أيضا، ولمحاولة أن نمثل الأطباء في باريس خير تمثيل، خاصة أن عمادة الأطباء لها دور كبير في الوساطة بين صندوق التأمين وبين وزارة الصحة. هذا هو في العموم. أشكركم جزيل الشكر من القلب والفؤاد، والسلام عليكم.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم جميعا. نجاة مارس مرحبا بك. دعاء لكل الأصدقاء اللي معانا سيرين شكرا. تحية لزهرة بالحاج شكرا ليك. هيثم تحية ليك هيثم شكرا. فوزية زادة مروة كل الأصدقاء ماجد كل الأصدقاء اللي يسمعوا الآن إذاعة تطوين غدوة إن شاء الله تقص باش يكون سحب عابر على جبس مدين وتطاوين. درجة الحرارة من 19-31 درجة. نهار الأربعاء إن شاء الله زادة تقص باش يكون صافي مغيم جزئيا لكن صافي نفس درجات حرارة اليوم. نهار الخميس زادة ما هو نفس درجة اليوم نفس اليوم غدوة بعد غدوة تقريبا تقص واحد. فإن شاء الله بالنسبة للي مسافر إن شاء الله سفرة طيبة. الناس اللي هم في ديارهم ويسمعوا في إذاعة تطوين يحبوا أن يكونوا دائما في الاستماع لهذه الإذاعة الجنوبية اللي نقول أنا ديما حاولوا ديما أقرب ما يمكن إلى المستمع في جابس في مدين وفي تطاوين. وإن شاء الله ربي قال يفتح لنا أبواب رحمته إن شاء الله الواسعة بإذن الله وربي يغمرنا زادة من خزانه إن شاء الله بالخير الوفير بإذن الله وخاصة الصحة. والله يديم الصحة لنا وعليكم وعلى الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في إذاعة تطاوين. حبيت نشكر ضيوفي الكل اليوم أو ماني قلت أنا رأى توقيتها مش كملوا غربة على بكري. حبيت نشكر ضيوفنا زميلي زادة الهادي بن جديان يعطيه الصحة زادة اليوم على المحطة مع الممثل الرائع خالد بوزيد اللي منور منطقة السمار. دكتورتنا هاجر إن شاء الله ترجعنا نهار الأربعاء. شكرا والله الكل كل الأصدقاء يعطيكم الصحة. إذا عدت تطوين ديما تجمعنا. ضو بن سالم يعطيك الصحة في إخراج هذا اللقاء تقنيا من ستوديو 2. عادل جميل من لوحة الهاتفية دائما على 870-900. وشكرا دعاء قلت لي تحية العادل بيت تحية العادل. يا شكرا سيرين شكرا لكل الأصدقاء. احنا نلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله من الخامسة مساء إلى الثامنة بإذن الله حتى نكونوا ديما مع مستمعينا في مختلف الأوقات. المنتخب التونسي إن شاء الله والبرسواني هكا ولا لا المقابلة إن شاء الله مربوحة إن شاء الله مربوحة. احنا ديما نقول إن شاء الله مع الثمانية إن شاء الله المقابلة أي في ملعب رادس إن شاء الله مربوحة. شكرا ضو إن شاء الله مربوحة المنتخبنا التونسي بإذن الله. صباح الخير خالد شكرا يا خالد شكرا كل الأصدقاء صباح الخير.

0: واستوديو المنتخب.
1: طبعا أمين هرب وحده وراها تميم مد الكرة ومن ذايا باهر الغريم دياي الهدف الثالث لصالح الفريق التونسي لتاج الغريم.
0: واستوديو المنتخب فضاء مباشر خاص بالمنتخب الوطني.
2: يستعد القلب يخرج الهدف والهدف الاول لصالح المنتخب التونسي في الطفش دي كلام عن طريق طارق اليوم.
3: مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع. استوديو المنتخب منتخبنا الوطني التونسي اليوم ان شاء الله في مواجهه منتخب بوتسوانا في ملعب رادس انطلاقا من 8 اقل من 10 دقائق على انطلاقه المباراه. مباراه باش تكون منقوله بصوت الزميل اللي تعودتوا به من العاصمه الهادي السياري محلل من نجيب خضر. استوديو المنتخب منتخبنا الوطني التونسي ضمن منافسات الجوله الثانيه للتصفيه المؤهله لنهائي كاس افريقيا للامم 2027 مباشرة إلى ملعب رادس مع زميل هادي السياري. هادي أهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير رباب، تحية لكم ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطوين من ملعب رادس، ملعب حمادي العقربي برادس. مباراة الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية أو تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بكينيا تنزانيا وأوغندا، مباراة تونس وبوتسوانا تنطلق بعد أقل من 10 دقائق هنا في أولمبي رادس. سيرافقني في التحليل الفني الصديق والفني الخبير في التحليل الفني سي نجيب خضر. قبل البداية وقبل التشكيل سي نجيب، مرحبا بك على موجات إذاعة تطوين في مرافقنا لتحليل مباراة اليوم.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك خويا هادي، وتحية لأخنا رباب، وتحية لكل السادة المستمعين
3: اللي
5: يسمعوا منا على إذاعة تطوين.
4: شكرا لك سي نجيب. قبل استعرض التشكيلتين في دقيقة في دقيقتين على أقصى تقدير، كيفاش ترى مباراة اليوم؟
5: مباراة اليوم الانتصار لا غير الانتصار، صدقني تعادل مع أوغندا وشفنا كنا احتساب النقاط تجد، لكن هذه تعرف أن سور تروى معاش دو سوركات تولي أوغندا حتى تكلاس الأولى فانتي أو تكلاس الأخيرة ديما مترشحة باش يترشح معها وحيد، ولكن هي تحكم في النقاط هنا باش تولي تكساح شوية. دونك هنا اليوم الانتصار مع بوتسوانا يخلينا ربما أملنا تكون كبيرة ياسر لترشح كأس أفريقيا اللي هو توا ولا مطمح ولا مطلب فنتي للجمهور الجماهير الرياضية في تونس، لأن توا إذا كان ما نعملوش اليوم فهمتي مقابلة طيبة وانتصار فهمتي زادة بسكار فهمتي نكونوا بين البين، على خاطر الفريق اللي بيتعرف قدر باش يرجع في آخر فهمتي مقابلة ويتعادل مع الفريق البوتسواني. الفريق الأوغندي تعرف بعتالي تبدا لا تقول كله في دو هو فهمتي أونسي جميع على خاطر هو مترشح دوفيس آليا، ولكن ما يهمش ربما النتيجة متاع المقابلات باش يلعبها، يقول لك هذا النجم في كل مقابلة ربما يلعب فهمتي عناصر جديدة والعناصر القوية ربما يلعبها ضد مقابلة تونس. يعني فما لخبطة في بصراحة في المجموعات اللي هي مترشحة آليا كيما كينيا كيما أوغندا. على كل يلزم واحد يعمل على روحه ثلاثة نقاط ضروريين كسو سواء مع ليبيا أو مع أوغندا أو مع فهمتي بوتسوانا، اليوم يلزمنا كونوا ثلاثة نقاط لا شيء غير ثلاثة نقاط.
4: شكرا لك سي نجيب، هذا ما نتمناه، فوز المنتخب وفوز نطور كارتاج اليوم لمحو يعني التعادل بين ظفرين خيبة بين قوسين في المباراة الأولى ضد المنتخب الأوغندي. بسرعة لتشكيلتين، تشكيلة المنتخب بوتسوانا اليوم في المرمى غواتسيون فوكو في حرس المرمى مع إدوين موهوتي سوا موشا جالولوي قائد الفريق توبوغو كوبيلانغ ألفورد فيلافي أولبيغونغ راموتسي تيري ستيستايل غودريوين مودينغوين كيتسو مونغولوم توميسينغ أوريبون وتاتاتيون كاميرون في الهجوم. على بنك الاحتياط في منتخب بوتسوانا فيكتور جيمس كحارس مرمى ثاني، معه تابو موتسويغول كذلك حارس مرمى ثالث، بوتسايل سكنا نونوفو موسوينغوين رونالدو فورتون غاوين جيبين تشيفيزي كيستيكايل موتوزي كوبير بواكوبو رينينيانا لوبوغونغ ديتسايل شيكو موليفي ولوزيكا راتشوكو دو في يعني هذه تشكيلة منتخب بوتسواني ودرب الفريق تالوبا انتقا. تشكيلة النسور اليوم في المرمى أيمن دحمان في محور دفاع كل من آدم عروس ومنتصر الطالبي، على اليمين محمد النصراوي كأول مرة مع نسور الكرتاج، على اليسار علي معلول، في وسط الميدان فرجين إساسي قائد الفريق عيسى العيدوني وإسماعيل الخربي والثلاثي أنيس بيسكا وأنيس بسليماني في وسط الميدان مع فرجين إساسي عيسى العيدوني، ثلاثي الهجوم إسماعيل الخربي على اليسار، على اليمين سيف الله الطيب، وفي قلب الهجوم حازم المستوري، على بنك البودلاء في تشكيلة النسور عبد المهيب هشام كحرس مرمى ثاني مع محمد أمين بن حميد، أيام فاليري، معتز النفاتي، أمين الشيرني، محمد علي بن رمضان، سامي شوشان، حمزة رفيعة، خليل العياري، سيباستياتو نكتي، إلياس العشوري، وريان اللومي درب الفريق معين الشعباني. طاقم تحكيم هذه المباراة من تنزانيا بقيادة الحكام الرئيسي أحمد علي أراجيكا، المساعد الأول حمداني سعيد علي، المساعد الثاني علي رمضاني راجبو، يراقب أو الحكم الرابع نصير سلوم سياح، يراقب هذه المباراة خرش أحمد، ولا مراقب الحكام بونافنتور كوجا معروف الحكم الإيفواري السابق كوجا بونافنتور، تقريبا رباب سبعة دقائق أقل بكثير
3: أقل
4: قبل انطلاق مباراة ترادسونا بين تونس وبوتسوانا.
3: شكرا لك هادي، وشكرا لسينجيب خضر أكيد اللي بشكون محلل معاك اليوم في بلاتو ستوديو المنتخب مباشرة من ملعب رادس تونس بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية الموجز بعد قليل مع زميلي أحسن العياشي، بطبيعة في توقيت استثنائي باعتبار مباراة منتخبنا الوطني التونسي. حسن أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا بك رباب، كما ذكرت في توقيت استثنائي إن شاء الله، إن شاء الله مربوح المنتخب التونسي
3: إن شاء الله أكيد.
7: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
8: موجز الأخبار.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز الذي يأتيكم في توقيت استثنائي لفسح المجال لنقل مباراة تونس وبوتسوانا بداية من الساعة 8 ليلا من ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. أعطت اليوم إشارة انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضات الجماعية الجديدة بملعب عمر دغمان بجابس المدينة، وتم رصد ما يناهز 4.7 مليون دينار. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدا. في العالم، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب عدد آخر في هجومين منفصلين في قطاع غزة اليوم شنه المحتل الصهيوني. أخيرا، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على خطط لخمسة مشاريع دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري والجوي ومن الطائرات المسيرة لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي، بعد لحظات تعود إليكم من جديد الزميلة رباب لترش.
1: وستوديو المنتخب طبعا عمين هرب وحده وراها زمين مد الكرة ومين زايا باع الظليم إياي إياي الهدف الثالث لزرع الفريق التونسي لباج الظليم.
0: وستوديو المنتخب فضاء مباشر خاص بالمنتخب الوطني.
9: يستعد
3: مرحبا بالجميع من جديد في استوديو المنتخب منتخبنا الوطني التونسي في واجهة منتخب بوتسوانا انطلاقا من الساعة 8 أقل من دقيقة أو دقيقتين على انطلاقة المباراة، مباراة منقولة مباشرة من ملعب رادس مع الزميل هادي السياري والمحلل السيد محمد نجيب خضر. عودة من جديد الملعب رادس مع الزميل هادي. هادي أهلا وسهلا بك من جديد.
4: رباب من جديد إلى أولمبي رادس، مباراة تونس وبوتسوانا قبل دقائق من انطلاق الآن. رباب النشيد الرسمي التونسي.
3: شكرا لك. هذه إذن النشيد الرسمي التونسي، النشيد الوطني لمنتخبنا الوطني التونسي ولتونس. أكيد في انتظار، أكيد باش يرجعنا بعد شوية الزميل هادي السياري من ملعب رادس. قلت التصفية مؤهلة لنهاية كأس إفريقيا الجولة الثانية، منتخبنا الوطني التونسي المنتخب البوتسواني. نذكر في مجموعة منتخبنا بنقطة لكل منتخب، إذن نقطة لمنتخب بوتسوانا، نقطة المنتخب الليبي، نقطة الأوغندا، ونقطة للمنتخب الوطني التونسي. اليوم لا خيار في هذه المباراة إلا انتصار منتخبنا الوطني التونسي على المنتخب البوتسواني. نرجع من جديد الملعب رادس، نرجع للزميل هادي سيارة. تفضل هادي.
4: شكرا لك رباب. مباراة تونس وبوتسوانا من جديد، نعود إلى أولمبي رادس. قلت قبل انطلاقها ببعض الثواني سينجيب في قراءة، حبيت قبل سينجيب رباب على مستوى الأجواء الجماهيري. الحقيقة الجماهير تتوافد شيئا فشيئا على ملعب رادس. الحقيقة لحد الآن الأعداد أقل من المتوسط، الحضور يعني المستوى التنظيمي جيد جدا، أرضية ميدان كذلك جيدة جدا، الأجواء ممتازة. إن شاء الله مباراة طيبة المنتخب التونسي، وإن شاء الله الانتصار والثلاث نقاط تكون من حليف نسور كارتاج. سينجيب في قراءة للتشكيلة، الفرق بين تشكيلة أوغندا ومباراة اليوم.
5: صحيح، فما تبديلات بصراحة، فأنت تفاجأت الجميع، ما كناش نتصوروا شعباني باش يهبط التشكيلة هذه، خاصة شفنا الظهير أيمن وظهير أيسر. شوفنا نعرفوا كون الاسبري اوفنسيف ديما يتربط بالظهيرين الايمن والايسر، الظهير الايسر المعلول عودة معلول، والظهير الايمن شفنا محمد النصراوي اللي هو فانتي محترف، فانتي ان شاء الله يقدم فانتي مردود به. بالنسبه لوسط الميدان شفنا رجوع عيسى العيدوني، عيسى العيدوني مع اسماعيل الغربي وفرجين السيسي، ان شاء الله على كل يكون وسط ميدان ممتاز. وكيف كيف صلاه الاوفنسيف تاع معلول تكون تغطية تكون ممتازة، ما يكونش فما ثغرات. أنيس بن سليمان رجع المكانه بما يلعب أنفو إلي فمتي على اليمين، سيف الله الطيف على اليسار كيعاتا مع المستوري. هذه تشكيلة بصراحة شفنا ربما الهجوم يلبز فمتي على فريق بوتسوانا أقوى من الهجوم اللي فات. كيف كيف وسط الميدان فما الدفاع، إن شاء الله على كل نتفاجئه ونشوفه مردود كبير من محمد نصراوي وعلي معلول، اللي يخلي كما قلت الاسبري اوفنسيف يكون فهمتي عنده وزنة على إكيب بوتسوانا. وبالتالي لأن الفوتبول موردين توا بازي على الزلالاتيرو لزيك سنتري انتعنا، إذا كان لزيك سنتري بجو مش مليح، بالتالي فريق كامل فهمتي يتحرك ويعمل فهمتي نتيجة إيجابية. إن شاء الله على كل النصراوي يمشي ومعلول يمشي، وبالتالي تكون نتيجة إيجابية.
4: كل الشكر لك سينجيب. هنا في أولمبي رادس مباراة تونس وبوتسوانا تلتنق بعد لحظات، كل اللاعبين متواجدين على أرضية الميدان في قراءة قبل بداية المباراة للمواجهات المباشرة، المواجهات السابقة بين تونس وأس والمنتخب بوتسوانا. 8 مواجهات سابقة، 4 انتصارات للمنتخب التونسي، 2 انتصارات لبوتسوانا، وزوز مباريات وفات بالتعادل. عدد الأهداف 14 هدف سجلوا المنتخب التونسي و6 أهداف لمنتخب بوتسوانا. على مستوى كذلك الأرقام، على مستوى يعني القيمة التسويقية للمنتخبين، المنتخب التونسي ب 47.48 مليون أورو، ومنتخب بوتسوانا 1.45 مليون أورو. في هذه اللحظات تعطى ضربة البداية من الحكم التنزاني أحمد علي أريجيكا ليقود ضربة البداية لمباراة تونس والمنتخب بوتسوانا. والكورة على ميدان المنتخب في مناطق المنتخب التونسي، منتصر الطالبي. اليوم المنتخب التونسي يلعب بالألوان الحمراء مع الأرقام البيضاء، يلعب على الجهة اليسرى من جهة المدرج الرئيسية لأولمبي رادس، ومنتخب بوتسوانا بالأرقام الزرقاء أو الألوان الزرقاء مع الأرقام السوداء، يلعب على الجهة اليمنى من جهة المدرج الرئيسية لأولمبيرادس. ترجع الكرة من عيسى العيدوني، يعود بعد يعني غياب مطول مع منتخب تونسي عيسى العيدوني المحترف في الدوري لقطرة الكرة لرسول كارتاج وتمشي في التماس. رمي التماس للمنتخب التونسي في مناطق منتخب بوتسوانا، تتنفذ رمية التماس من محمد النصراوي اللي يلعب اليوم على الجهة اليمنى، ياخو مكان فاليري كضعي ريمن. محمد النصراوي محترف في فريق وفي البطولة الكرواتية. محمد النصراوي ترجع الكرة من جديد على مستوى الجهة اليمنى من سيف الله الطيف. سيف الله الطيف يمشي بكوري، يرجع كرة وسط الميدان، الفرشين السياسي بدا كرة على اليسار لكرة على الجهة اليسرى منتخب التونسي، لكن الكرة بعيدة، تمشي رمية تماس لمنتخب بوتسوانا. رمية تماس لمنتخب بوتسوانا، مخلطش على كرة نيس بن سليمان. رمية تماس لمنتخب بوتسوانا تتنفذ، رمية التماس تمشي يستف الاستقبال العيدوني، ياخذ الكرة على مستوى وسط الميدان، حط كرة على اليسار اسماعيل الغربي للمنتخب التونسي، دخلت قشاز المستوري، المستوري لكن لمسة خاطئة من المستوري، إلى رجع الكرة لعب كدور دفاعي مع منتخب بوتسوانا، وتمشي الكرة ضربة مرمى، يقول الحكم تنزاني ضربة مرمى لمنتخب بوتسوانا. كان لو أحسن ترويض الكرة حازم المستوري كان يجيب الاختر، لكن ألا تحكمش في كورتهم، وتمشي الكرة ضربة مرمى لمنتخب البوتسواني، تتنفذ ضربة المرمى تمشي على الجهة اليسرى، الكرة من اللاعب كيتسو مونغولو يلعب على اليسار لكن الكرة في التماس. رمية التماس لمنتخب بوتسوانا، رمية التماس في قراءة لتشكيلة والقائمة اللائحة اللي استدعاها المدرب معين الشعباني لمقابلتي أوغندا وبوتسوانا. علي معلول الأكبر سن ب 36 سنة يعود كذلك بعد غياب مطول، وريان اللومي أصغر لاعبين سنا في هذه القائمة ب 19 سنة، معدل أعمار 26.5، معدل أعمار نوسور كارتاج. تمشي الكرة لحارس أيمن دحمان، أيمن دحمان والحكم يعطي ضربة مخالفة لقائد الفريق فرجاني ساسي، ضربة مخالفة لفرجاني ساسي في توقيت 4 دقائق لعب إلى حد الآن، والتعادل أصفر هنا في رادس بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. كرة على مستوى وسط الميدان، عيسى العيدوني، عيدوني اسماعيل غربي من جديد لعيسى العيدوني، عيسى العيدوني بد كرة على اليمين لمحمد النصراوي، النصراوي لا سيف الطيف على اليمين، سيف الطيف يحاول يمشي بكرة، يرجع قليني إلى فرجاني ساسي، فرجاني ساسي مع محمد النصراوي، ورائية للاعب آدم عروس اللي كان سجل الهدف الوحيد للمنتخب التونسي في مباراة الخميس الفارط هنا في أولمبيرادس ضد المنتخب الأوغندي. هذه كرة للمنتخب التونسي، سيف الطيف يمشي على اليمين، سيف الطيف يمسك كرة عرضية والعالية، كرة فوق تمشي ما تخرجش الكرة، يخلط على أنيس بن سليمان على مستوى الجهة اليسرى، كرة للمنتخب التونسي لكن توسيعة والإمداد كان خطأ، والحكم يصفر خطأ للمنتخب البوتسواني. ضربة مخالفة للمنتخب البوتسواني باش يتولى تنفيذ الحارس غواتسيون فوكو، يطول الكرة ترجع من الفرجاني لمستوى وسط الميدان، أنيس بن سليمان يخش كرة من جديد للمنتخب البوتسواني، الكرة على اليمين تجاوز وسط الميدان، هذا هجوم للمنتخب البوتسواني، ما يخش إلا كرة، ما يخش الكرة لعب تومي سونغ أوريبوني، ما يخش الكرة وترجع لدفاع المنتخب التونسي، تمشي كرة رمية تماس، رمية تماس للمنتخب التونسي، تتنفذ رمية التماس طويلة تجاوز وسط الميدان، ترجع من جديد المنتخب بوتسوانا عن طريق اللاعب تيبوغو كوبولينك، هذا هجوم المنتخب البوتسواني على الجهة اليمنى، لكن يتدخل منتصر الطالبي، يتدخل منتصر الطالبي مع علي معلول، علي معلول يمشي بكرة لإسماعيل الغربي، إسماعيل الغربي، إسماعيل الغربي تليق على الجهة اليسرى يلوج على المساند، إسماعيل الغربي يرجع الكرة ورائية، ورائية الكرة فما لاعب من المنتخب التونسي ملقى على أرضية الميدان، يقوم لباس حازم المستوري يقوم سلامات حازم المسوري ترجع الكرة إذن برمية تماس بعد إخراج الكرة من المنتخب التونسي ليصاف حازم المسوري كانت تنفذ عملية رمية التماس من قائد لقائد فريق منتخب بوتسوانا موشا جاوليولي والكرة ترجع لنسور من جديد في تقريبا 6 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. التعادل أصفار بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. حكيت على لائحة المنتخب التونسي 9 عناصر يسجلون عودتهم لقائمة المنتخب بعد الغياب لأسباب مختلفة كما فرجيني سيسي كما عيسى العيدوني. هذا هجوم المنتخب التونسي فلا طيب لك الحكام على التسلل, علامة التسلل من الحكام المساعد أثل الأول والتسلل يمشي الكرة للمنتخب البوتسواني. قلت 9 عناصر يسجلون عودتهم لقائمة المنتخب بعد الغياب لأسباب مختلفة كما الفرجاني سيسي عيسى العيدوني علي معلول محمد علي برمضان حمزة رفيع سامي شوشين على غرام أمين الشيرني وصيف الطيب. 7 لاعبين من البطولة التونسية في قائمة المنتخب كما رفيع كما المستوري صادق قديدة اللي غيب اليوم لأسباب صحية قد يغيب لمدة 2 أسبوع بعد تعرضه لإصابة أو لامس مع المنتخب التونسي في الحصة التدريبية. قلت اللاعبين على المستوى البطولة علي معلول عبد المجيد الشامخ الحارس صبري بن حسن 9 قلت في قائمة المنتخب التونسي من البطولة التونسية. ترجع الكرة للمنتخب التونسي على مستوى وسط الميدان الكرة جانبية على المستوى الجليم تبدأ على اليسار لكن مقطوعة وكأني باللمسات لو لمسة الأخيرة للمنتخب التونسي على مستوى الهجوم ما تمشيش الكرة كما يلزم. سينجيب يعني تقريبا 8 دقائق لعب نكمل هجوم فقط حازم المسوري المسوري يتقدم المسوري يحاول التسديد داخل منطقة الجزاء المسوري التسديدة كانت ضعيفة والحارس البوتسواني غواتسيون فوكو يتصدى الكرة الأخيرة. حقيقة ما كانتش خوية من حازم المسوري كما قلنا سينجيب كيفاش ريد دخلت المنتخب التونسي مع بداية هذا الشوط الأول لهذه المباراة.
5: شوف الدخلة حتى ما يكون ما كانش دخلة قوية بصراحة كان الريتم بطيء حتى تدوير الكرة ما كانش امبولون فهمتي ما شفناش على خطر وقت اللي تدور انت كرة وتوصل المنطقة 18 متر الفريق فهمتي البوتسواني يزم هنا السرعة يفو اكسيليري فهمتي العمليات يزم كل العمليات سريعة الريتم فهمتي يتغير فهمتي ويكون لأن باش نفاجئ المنافس هنا ما شفناش هنا يبقى بحيث الفريق التونسي يخرج بالكرة واحدة حتى في منطقة 30 متر المنطقة الخطيرة اللي هي لازون دو فيريتي اللي نسموها ما شفناش تبديل رتم بالتالي نشوفه حتى فريق بوتسوانا قاعد يجير فهمتي اللعبة فهمتي وقاعد سواديزون فهمتي
4: المرمى المنتخب التونسي
5: قاعد يقول لك يجير فهمتي الفريق البوتسواني الفريق التونسي وقاعد يقرا فهمتي الحساب ويدرس في نقاط القوه قاعد غطى فهمتي الاطراف غطى شيرث معلول ما خلاش معلول يقدم كيف صيف الله طيب على اليمين ما خلاش المستوري محصور مركز انديال وسط الميدان شفنا ان بلوك ديفونسيف من فريق البوتسواني هنا واذا كان محبو ان سواديزون فاجعوا على البلوك هذايا هو تغيير السرعه للريتم دو جو في 30 متر الاخير.
4: شكرا لك سينجيب هذه كره للمنتخب التونسي على اليسار اسماعيل الغربي نشيد جدا كالعاده مثل المباراه الاولى هذه كره المنتخب التونسي والتسلل كان متسلل اسماعيل الغربي في الكره الاخيره وفي اللقطه الاخيره في 10 دقائق لعب الى حد الان هنا في اولمبي رادس. التعادل اصفار بين المنتخبين التونسي والبوتسواني التعادل اصفار الى حد الان. ترجع الكره للمنتخب البوتسواني من كيتسو ومونغولو على اليسار طريق كره طويله داخل قريبه من تقلل الجزاء كره منتخب البوتسواني يتدخل ادم عروس يحط الكره في الركنيه اول ركنيات المنتخب البوتسواني في هذه المباراة على الجهة على اليمين الحارس أيمن الدحمان تمشي الكرة ضربة ركنية لفريق الحمير الوحشية بين قوسين اسم الشهرة لمنتخب بوتسوانا نسور كارتاج والحمير الوحشية. تونا نعطيكم تفسير هذا اسم الشهرة لمنتخب بوتسوانا. تنفيذ ضربة ركنية في القائمة الثانية يطلع دحمان مازال اختار التسديد بالقائم على القائم الأيمن. كانت فرصة خطيرة منتخب بوتسوانا مازال اختار هذه التسديدة أولى التسديدة الثانية ترجع بالدفاع كانت خطيرة جدا. كرة على ما يبدو لي إدوين موتسوا بتسديدة من داخل منطقة 18 على القائم الأيسر للحارس أيمن دحمان مرت سلامات. كان قريب جدا منتخب بوتسوانا من مفاجأة المنتخب التونسي تقريبا في أكثر شوية من 10 دقائق لعب. يعني الحقيقة المنتخب التونسي على المستوى الدفاعي في أول كرة كان ينجم يجيب اختار المنتخب بوتسوانا سينجيب كرة الحقيقة كانت نجم يجيب اختار المنتخب بوتسوانا.
5: أكيد هذه المنتخب البوتسواني شفناها فهمتي أخر تالي بلوك متاعه كيف كيف اش على العمل الفريق الليبي. الفريق الليبي باغت بزوز أهداف معناتها مالو زمان نقولوا احنا فهمتي الفريق البوتسواني كونه قبل زوز أهداف أخرين من الفريق الليبي. هنا نقول لك الفريق البوتسواني في كبداية اللقاء يعرف كيفاش يتمركز في وسط الميدان يتمركز في الدفاع وبالتالي شفنا ترانزيشن رابيد على اليسار وكاد فهمتي كرة اليمين وكاد فهمتي يسجل الفريق الأول الهدف الأول.
4: شكرا. ترجع الكرة اذا المنتخب التونسي رمي التماس على اليسار يمشي لفرشاني السياسي ينفذ رمي التماس مع اسماعيل الغربي فرشاني السياسي. هذه كرة المنتخب التونسي يحاول لها التسديد التسديد ترجع بالحارس تسديد مرة اخرى من سيف الطايف والكرة فوق مرمى الحارس البوتسواني. كانت تسديد للمنتخب التونسي رجعت من الحارس جيتسوان فوكو وتسديد سيف الطايف مرت فوق مرمى الحارس البوتسواني وتبقى النتيجة التعادل. أصفار هنا في رادس بين المنتخبين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني منتخب نسور كارتاج ومنتخب كما قلت الحمير الوحشية. علاش الاسم هذا يعود سبب اختيار هذا اللقب لأن الحمار الوحشي يعد الحيوان الوطني لدولة بوتسوانا حيث يظهر رسمه بوضوح على شعار الدولة الرسمي وعلى شعار اتحاد بوتسوانا لكرة القدم كما ترمز خطوطه البيضاء والسوداء في الثقافة المحلية إلى التناغم والانسجام العرقي بين فئات الشعب البوتسواني. ترجع الكرة للمنتخب التونسي على مستوى وسط الميدان من آدم عروس يلعب الكرة مع منصر التالبي. منصر التالبي على مستوى دير توسط الميدان يلعب مع آدم عروس يحط كرة على البوتسواني لعب آدم عروس يرجع كرة من جديد لمنتصر التالبي. التالبي على اليسار إلى فرجاني فيسي فرجاني سيسي ترجع من جديد إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي مع فرجاني سيسي في مناطق منتخب بوتسوانا. الحقيقة فما تكتل دفاع كبير من منتخب بوتسوانا كل ملاعبيه منتخب بوتسوانا موجودين في مناطق في مناطقهم ولا لاعب في مناطق المنتخب التونسي رغم أن الكرة الآن في دفاع المنتخب التونسي. ترجع من آدم عروس حط كرة لمحمد النصراوي على الجهة اليمنى نصراوي لسيف الطايف الطايف من جديد للنصراوي. النصراوي يحاول شيئا فشيئا المنتخب التونسي يخرج منتخب بوتسوانا من الانكماش الدفاعي متاعو. هذه كرة فرجاني ساسي حط كرة على اليسار علي معلول معلول مريناش برشا اليوم علي معلول كالعادة في المساندة الهجومية. هذه كرة لفرشاني ساسي ساسي ساسي لوجه مساعد يحط كرة على اليمين لسيف الطايف يخلط بيخلطش يخلط يخلط بيخلطش يخلط سيف الطايف الركنية ممتاز. في الكرة الأخيرة سيف الطايف تمشي ضربة ركنية والعيدوني يطالب المنتخب أو جماهير المنتخب بالتشجيع مثل ما فعل في المباراة الشهيرة في كأس العالم في قطر آنذاك. لاعب عيسى العيدوني يطلب من الجماهير التونسية المساعدة.
5: عيسى العيدوني معروف بالجرينتا متاعه معروف اللي يلعب على تريكو يلعب على مريول والعودة متاعه ده يحب يوري كونه الفريق الوطني متاعنا فقد فانتياك الروح
4: يحب يوري زاد هو سينجيب اللي غيابه لعدم استدعاء ولا لا الأخير يعني كان ظلم الحقيقة
5: كان ظلم وكان خطأ فادح قام به شو ما نعرفش أنا مسؤولين أو الستاف تكنيك اللي فات. على كل الفريق الوطني مطالب باش يركز اكثر لان الفريق البوتسواني تعرف الكتله الدفاعيه نتاعها قويه ياسر لكن الرونفيرسمون ملي مين اللي صار وبالتالي كما قلت لك السرعه في نيفو دو 30 متر لازم تكون موجوده. ما لاحظتش انت كون لوريتم تري لون تاع الفريق الوطني التونسي اذا كان هنا في 30 متر يفو اكسيليري في الجو باش نجم من باقه الفريق البوتسواني، وبالتالي هذايا موقعش. اذا كان موقعش هذايا ما نجموش نبقطوه.
4: شكرا سي نجيب. في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول تعادل أصفار بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني، والمنتخب التونسي يبحث عن أول أهداف لحد الآن في تقريبا قطر ربع ساعة لعب. اشترجع الكرة من تنفيذ الحارس البوتسواني، ترجع الكرة لمنتخب بوتسوانا، كرة على الجهة اليسرى، يمشي الكرة من جديد للحارس المرمى، يحاول يطول الكرة لكن يرجع كرة على اليسار لمنتخب بوتسوانا، والموشا قالولوي قائد الفريق من جديد، ترجع لمنتخب بوتسوانا طويل الكرة على الجهة اليسرى، هذا هجوم للمنتخب البوتسواني تقريبا مخطط مونتاج، هي هجوم خطير لتيريو تيستايل يسقط على أرضية الميدان ويتدخل محمد النصراوي لإنقاذ الموقف. يتدخل النصراوي على مستوى الجهة اليمنى والهجوم للمنتخب التونسي، مستوري النصراوي مستوري لكن يخلط المدافع البوتسواني، المدافع وقائد الفريق موشا قاليلوي خرج كرة في التماس. يتدخل في التدخل الأخير مستوى الدفاعي كان موجود محمد النصراوي الظهير الأيمن الجديد في تشكيلة معين الشعباني. ترجع الكرة عيسى العيدوني، عيسى العيدوني خاط الكرة حاب يوصل الكرة لسيف الله الطيف لكن ما وصلتش، مع تدخل نيسا بن سليمان للمساندة الهجومية. ترجع الكرة من الحارس البوتسواني في 18 دقيقة لعب لحد الآن، والتعادل 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. إذا يعني برشا وقت حارس بوتسوانا تصفير الجماهير التونسية لتنبيه الحكم ولشد انتباه حكم المباراة. ترجع الكرة المنتخب التونسي على مستوى وسط الميدان، حط كرة على اليسار اسماعيل غربي، الغربي يمر الغربي على الجهة اليسرى اسماعيل غربي، اسماعيل غربي لكن الكرة مخطأ تمشي لدفاعات المنتخب البوتسواني. من جديد يدرك الموقف اسماعيل غربي، ترجع كرة على اليسار ليما فرجين سيس، فرجين فرجين يحط كرة لعيسى العيدوني، عيدوني عيدوني التسديد لكن تصطدم تصطدم بدفاعات منتخب بوتسواني. ترجع من جديد للمنتخب التونسي النصراوي، النصراوي يرجع الكرة مع المنتصر طالبي، طالبي حط كرة على اليسار للمنتخب التونسي، هذه كرة منتخب التونسي داخل منطقة الجزاء المستوري، اول اسماعيل الغربي داخل منطقة الجزاء ولا كان تدخل، يتدخل دفاع منتخب بوتسوانا وتمشي الكرة في التماس، تماس للمنتخب التونسي، يتنفذ التماس عيسى العيدوني، العيدوني حط كرة على اليمين باقي الامداد لسفل الطيف، الطيف على اليمين سفل الطيف، سفل الطيف يدخل مدخل الجزاء يلوج على المساند يقام على العيدوني، العيدوني كرة عرضية دخل مدخل الجزاء لكن الكرة موصلتش كما يلزم لحازم المستوري، والكرة لمنتخب بوتسوانا من جديد الفرجاني سيسي والحكم يصفر ضربة مخالفة لمنتخب بوتسوانا بعد التدخل الأخير على اللاعب تومي سونغ أوريبوني، ضربة مخالفة لمنتخب بوتسوانا. لمن يعرف بوتسوانا، جمهورية بوتسوانا هي دولة غير ساحلية تقع في جنوب قارة أفريقيا وتعد من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثر الدول استقرارا سياسيا في القارة. قلت الموقع تقع في جنوب أفريقيا، تحد ناميبيا غربا وشمالا، زيمبابوي شرقا، وجنوب أفريقيا جرا جنوبا. مساحة تبلغ 581 ألف كيلومتر تقريبا، كيلومتر مربع طبعا، لدولة بوتسوانا. عدد السكان يقدر ب 2.6 مليون نسمة، والعاصمة هي مدينة غابيرون، وهي المركز السياسي والاقتصادي للبلاد، واللغة الأولى في بوتسوانا هي اللغة الإنجليزية، والعملة هي بوتسوانا بولا، هذه العملة الرسمية لدولة بوتسوانا. ترجع كرة برمية التماس لمنتخب بوتسوانا، رمية التماس تتنفذ من كيتسو مانغولو، رمية التماس لكن الحكم

0: في كابيرون.
1: ما قلت المباراة هذه لكن بعد التشاور والاتفاق مع الجامعة البوتسوانية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي تم الاتفاق أن تلعب مباراة الذهاب هنا في تونس ومباراة الإياب في كابيرون. ترجع الكرة للمنتخب التونسي. وصلنا تقريبا ل 22 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. التعادل الأصفار بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. تذكير بتشكيلة الفريقين. المنتخب التونسي في المرمى اليوم أيمن دحمان، على اليمين محمد النصراوي، على يسار اليسار علي معلول، وسط الدفاع منصر الطالبي وادي معروس، ثلاثي وسط الميدان كل من الفرجيني ساسي، عيس العيدوني، أنيس بن سليمان، وفي الهجوم على اليسار اسماعيل الغربي، وعلى اليمين سفل الطيف وحازم المسلوري في وسط الهجوم. ترشح كرة برمية تماس، رمية تماس وضربة ركنية، الحكم يقول ضربة ركنية بالفعل، ضربة ركنية للمنتخب التونسي. يمشي لكرة اسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي تشجيع كبير الحقيقة اليوم من الجماهير التونسية دون استثناء ودون تمييز، هذا نحبوه الحقيقة، دون استعمال الألوان الفرق التونسية ولا فريق هنا إلا المنتخب التونسي. هذه كرة منتخب التونسي بالركنية بالرأس، تنفيذ ضربة ركنية من اسماعيل الغربي، يسعد بالرأس منتصر الطالبي، لكن الكرة فوق مرمى الحارس البوتسواني جوتسون فوكو حارس منتخب بوتسوان. ترجع كرة إذن برمية وضربة مرمى لمنتخب بوتسوانا، حارس ملقى لأرضية الميدان سينجيب إلى حد الآن منتخب بوتسوانا ما قدمش برشا، رافض اللعب، ممكن يبحث عن نقطة التعاد، هذا في رأي
2: منتخب بوتسوانا في صالحه هو باش فهمتي يعطل فهمتي الهجمات فهمتي السريعة متاع الفريق التونسي أو الهجمات المنظمة سواء من شيرة معلول أو من شيرة فهمتي سيف الله الطيب. هنا الفريق بوتسواني أنا أقول لك قاعد يقوم بشوط أول ممتاز، لكن على معين شعباني في الشوط الثاني باش يقرأ مليح شنو اللي نقاط القوة متاع الفريق في البوتسواني خاصة الدفاعية، ويحاول أنا أقول لك ربما بوجود العشوري بوجود فهمتي العياري في الشوط الثاني يقدرين المعبية هذوما باش يعملوا فارق مع وجود المستوري على كل ما اسمه معترف ان اسمه حمزه رفيع، حمزه رفيع قادر زيادة باش يعمل الفرق اسمه ريان اللومي، هذوما ملعبيه ينجم فهمتي الكارطه هذه فهمتي اسمه المعين الشعباني يحاول يلعب ورقة في الشوط الثاني بالمجموعة هذه، لأن الملعبية هذوما قادرين مش يعملوا فارق. أنا كنشوف صيف الطيب عندي مدة ما شفتهش يلعب سيد الطيب صيف الطيب كيف معلول عندي مدة كيف اسمه المستوري ما عندهش مدة تبقى المستوري زي ده فهمتي فريق الوطني ما لعبش فهمتي مقابلات كاملة ناهيك، وأن اسمه أنيس بن سليمان كيف كان مصاب وما شاركش في المقابلات الأخيرة. على كل أنا نقوله المليو ترى اللي فيها فرجاني ساسي وعيش العدوني واسماعيل الغربي ما شفناش بصراحة وسط ميدان قادر باش يسرع فهمتي العمليات الهجومية والرومبرس ماندوجو يقلب من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين وبالتالي يباغت فريق البوتسواني. على كل ان شاء الله انا نقول لك الفريق الشوط الاول ما نتصورش اذا كان الفريق التونسي يمكن يعطي اكثر من اللي اعطاه، ان شاء الله في الشوط الثاني بالتغييرات نشوفوا اهداف للفريق الوطني التونسي، وبالتالي نقول لك اليوم الانتصار ضروري للفريق التونسي اذا كان حب يترشح كاس فريق.
1: شكرا لك هذا جمله منتخب التونسي سيف الله الطيب، لكن ترجع الكره ما تطلش لحازم المستوري، كان بدايه خاطئه من سيف الله الطيب على مستوى الاشياء اليوم، ترجع كره في توقيت 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. هذه كرة المنتخب البوتسواني، كرة طويلة الحارس أيمن تحماني يخلي كرة لخارج أرضية الميدان بعد التوزيع في شكل تسديدة من اللاعب الظهير الأيسر الجناح

0: أيسر تيرو سيت سايل في منتخب بوتسوانا. ترجع الكرة للمنتخب التونسي محمد النصراوي. النصراوي يتول الكرة على اليمين كذلك لنيس بن سليمان ما توصلوش نقطة من دفاع منتخب بوتسوانا. ترجع الكرة لمنتخب بوتسوانا على مستوى الدفاعي من تيبوغو كوبيلانك. والكرة ورائية مقطة من دفاعات منتخب بوتسوانا من جديد. فمرتي بيك على مستوى دفاعات منتخب بوتسوانا. هذه كرة المنتخب التونسي بيلمديد حازم المستوري. المستوري لإسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي على الجهة اليسرى. بيلمديد على مستوى الجهة اليسرى كرة عرضية المنتخب التونسي. التسديدة التسديدة من عيسى العيدوني. المنتخب التونسي يطالب بضربة جزاء في الآونة الأخيرة في اللقطة الأخيرة. بني ثم لمسة يد المطالبة بضربة جزاء لكن الحكام يأمر باللعب. ترجع كرة للمنتخب البوتسواني من تيرو سيت سايل. الكرة من جديد للمنتخب التونسي. تحرك شيئا فشيئا وجود المنتخب التونسي. إسماعيل الغربي. الغربي أنيس بسليمان به المراق ولكن الكرة مباشرة للحارس البوتسواني. ترجع الكرة من الحارس البوتسواني. تحرك هجوم المنتخب التونسي. يعني الحقيقة في البداية ما كانش فما يعني الحقيقة نقوله بوقت كرة ما يجعش برشا هجوم المنتخب التونسي. هذا المطلوب الضغط على دفاع المنتخب البوتسواني. كرة من جديد المنتخب التونسي عبد تدخل على نيس بن سليمان. من جديد فرشاني سيسي. سيسي حط كرة على اليسار. سيسي يعني معلول. معلول معلول إلى إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي من جديد إلى علي معلول على المستوى الجهة اليسرى بين إسماعيل الغربي وعلي معلول. أنيس بن سليمان. عيسى العيدوني. العيدوني أنيس بن سليمان فرجاني السيسي. العيدوني العيدوني تبادل لكرات قصيرة بين نصور كارتاج. في هذه اللحظات فرجاني السيسي. فرجاني السيسي لإسماعيل الغربي مراغولة ثانية ثالثة لوش على المساعدة حط على اليسار. بها الكرة للمنتخب التونسي لأنيس بن سليمان. يخلي كرة المسؤولة لكن ما توصلش الكرة. ما توصلش الكرة لحازم المستوري لأنه الحقيقة دفاع منتخب بوتسوانا واقف كما يسمى لحد الآن. هذه كرة إسماعيل الغربي داخل منطقة الجزاء. إسماعيل الغربي التسديدة. التسديدة فوق مرمى الحارس البوتسواني. تمشي ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني. تقريبا في نص ساعة لعب. 29 دقيقة لعب. تقريبا من دقيقة 30. التعادل أصفار بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. ترجع الكرة الحارس البوتسواني يحط كرة على اليسار لتشكيلة منتخب بوتسوانا. موشا جالنوي قائد الفريق. ترجع الكرة ارتفع تهزيج الجماهير التونسية هنا في أولمبي رادس. أرجع الكرة من جديد المنتخب التونسي والدفاع يتدخل مباشرة إلى الحارس البوتسواني. حارس منتخب بوتسواني رجع الكرة اللعب على اليمين لإدوين موتيسوا لكن يتدخل عيسى العيدوني يقطع الكرة. عيدوني ورايا علي معلول إلى منتصر الطالبي. الطالبي تمشي الكرة علي معلول من جديد المنتخب التونسي. علي معلول يحط كرة لإسماعيل الغربي بيه في طبق. إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي التسديدة ولكن الحارس يتدخل. كان قريب إسماعيل الغربي يفتتح النتيجة من جديد للمنتخب التونسي. إلي سيف الله الطيب. سيف الله الطيب كرة عرضية في التماس تصطدم بدفاع منتخب بوتسوانا من المدافع ظهير الأيسر كيتسو مانكولو. يمشي كرة في التماس. رمي التماس تتنفذ من سيف الله الطيب. يلعب الكرة مع العيدوني. العيدوني العيدوني يمشي بالكرة وفي التماس. تماس المنتخب التونسي يتنفذ رمية التماس من سفل الطيف. يلعب الكرة مع الفرجاني. فرجاني وريل النصراوي. عيسى العيدوني من جديد. عيسى العيدوني دائما الكرة لمصلحة المنتخب التونسي. تقريبا في 31 دقيقة لعب أو 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والتعادل 0-0 بين الفريقين. سيف الله الطيب داخل منطقة الجزاء المستوري ما توصلش مرة أخرى. ما توصلش الكرة للمستوري من سيف الله الطيب نرجع الكرة للمنتخب التونسي مقطوعة من إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي حتى على مستوى نسبة امتلاك الكرة إلى حد الآن 72% للمنتخب التونسي مقابل 28% لمنتخب بوتسوانا. هذه كرة من جديد للمنتخب التونسي، لكن يتدخل دفاع منتخب بوتسوانا والحكم يصفر ضربة مخالفة للمنتخب التونسي. ضربة مخالفة للمنتخب التونسي قريبة من زاوية الركنية. تحرك شيئا فشيئا المنتخب التونسي على المستوى الهجومي. ضربة مخالفة، يمشي للكرة علي معلول، يتوجه لتنفيذ ضربة المخالفة. الحقيقة أنا قمت بالتعليق على مباراة تونس وأوغندا، واليوم أعلق على مباراة تونس وبوتسوانا. الحقيقة الجماهير التونسية اليوم في مساندة مطلقة للاعبين لرسول كارتاج. الانتصار الانتصار. علي معلول، علي معلول يتقدم لتنفيذ ضربة المخالفة، قلت قريبة من زاوية ركنية على الجهة اليمنى، لعلها تأتي بالجديد، وهذا ما نتمناه. تنفيذ ضربة المخالفة، علي معلول، معلول بالرأس رجع من دفاع المنتخب البوتسواني من جديد لعلي معلول، معلول ملك الحلول. هذه كرة منتخب التونسي، يتدخل الحارس، يتدخل حارس بوتسواني، مازال من جديد اختار المنتخب التونسي، لكن تقطع تقطع تكسل الهجوم لمنتخب بوتسواني. حذاري حذاري من هذه الكرات، حذاري من هذه الكرات، ويتدخل أيمن دحمان صمام الأمان في المنتخب التونسي. الجماهير كذلك ازداد هزيجها مع لمس الكرة من الحارس أيمن دحمان. واضح الرسالة، المساندة المطلقة لنسور كارتاج. الحقيقة هذا ما نتمناه سنجيب الحقيقة في السنوات الأخيرة. هذه كرة منتخب التونسي، حازم مستوري، مستوري مستوري، لا كرة ترجع مستوري، كرة كانت قريبة من على مستوى الجهة اليمنى، كان قريب المستوري من تسجيل الهدف الأول. مازال اختار كمل تماس المنتخب التونسي من النصراوي، النصراوي يمشي بالكرة ورائية. قلت الحقيقة الجمهور التونسي اليوم حظ كما يلزم سنجيب في مساندة مطلقة، رينا برشا رسائل من جمهور التونسي خاصة مع أيمن دحمان وكل لاعبين، لأنه في السنوات الأخيرة الحقيقة شفنا أنه الجماهير ولات جماهير فرق، وهذا أسفل برشا.
1: صحيح الكلام بصراحة، لكن اليوم تفاجأنا بصراحة جماهير كلها سونز اكسيبسيون فهمتي مع الفريق الوطني. ما شفناش الانتماءات، ما شفناش شكل اللي شفناه سابقا فهمتي سوسوا فهمتي من لاعبين اللي ما يمشيش، تعرف التصفير من الجماهير كل تشجيع كامل بدون شروط. بصراحه شفنا حتى البدايه كانت محتشمه شيئا ما، لكن في اخر كانت استفاقه في اخر الشوط فهمتي، في اخر الشوط الاول هذه استفاقه باهيه، لان شفنا حتى الفريق الوطني غير في النسق اللي هي طلبت انا فهمتي وقت اللي قلنا خاصه في المنطقه ال 18 متر 30 متر يلزم تغيير النسق ضروري من طرف الغربي، من طرف العدوني، من طرف الطيف، من طرف اسمه بن سليمان، هذوما الكل واجب ومعناتها ضروري واجب عليهم باش التغيير النسق يكون موجود ويكون من غير بشيء، خاصة اللمسة الأخيرة. اللمسة الأخيرة بصراحة لو نجحت اللمسة الأخيرة رأوا كان ربما السكور مش هذي السكور اللي شفناه ديما بعض اللمسات فهمتي اللي خاصة في المنطقة فهمتي لازون دي بير منطقة الحقيقة لازون دي بيريتي، ما شفناش اللمسة كون تكون في طبق فهمتي للملاعبي. هذي نقص التركيز، لا كونسنتراسيون عندها قيمة كبيرة ياسر، خاصة في المنطقة هذيك لا زون ديفينيسيون، وقت اللي انت باش تحط الكرة في وسط في وسط الكاج، هذا هو اللي ينقص الفريق الوطني. انا ربما عندهم مدة ما سيف الطيف ما شافش شمتي المستوري، والمستوري ما شافش بن سليمان، وعلي معلول ما شافش مجموعة، هذوما الكل على كل مجموعة كانت مع بعضها، لكن توا عندها مدة. لو انا نقول لك المجموعة هذه الفورماسيون كانت موجودة في ماتش فهمتي أوغندا وزدنا اعطيناها فهمتي طون دو جو آخر مع بعضها، كانت تكون ربما النتيجة أحسن. على كل نترقبوا كما قلت لك الشوط الثاني باش يكون فيه عدد تغييرات، باش يكون فيه نتيجة إن شاء الله لصالح الفريق الوطني.
0: بإذن الله هذا ما نتمنى طبعا مع نصور كارتاج في 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. التعادل أصفار بين النصور والحمير الوحشية. المنتخب البوتسواني والمنتخب التونسي. كرة على مستوى وسط الميدان ترجع من محمد النصراوي. مفاجأة اليوم في تشكيلة معين الشعباني. هذه كرة تمشي في التماس لمنتخب بوتسوانا. تتنفذ تمشي لقائد الفريق لعب موسى جاولانوي في تشكيلة منتخب بوتسوانا. على مستوى الدفاع ذوسوم لمنتخب بوتسوانا على الجهة اليسرى موجود في التغطية على معلومة لكن من جديد لمنتخب بوتسوانا ورائية دائما الكرة في مناطق المنتخب البوتسواني. على المستوى الجهة اليمنى في مناطق المنتخب التونسي ترجع من جديد التوسيع التسديد كاد يخالف مرمى والهدف الأول لمنتخب بوتسوانا. الهدف الأول لمنتخب بوتسوانا. هذا كنا نخشاه الحقيقة. هذا كنا نخايفين منه في كورة مرتدة في سوء تفاهم بين الحارس أيمن تحمان ومدافعي المنتخب التونسي. الهدف الأول في الدقيقة 38 هدف الأول لمنتخب بوتسوانا. يبدو لي اللاعب تومي سينغ بالفعل أوريبوني تمكن من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بوتسوانا في الدقيقة قلت 38 1-0 لمنتخب بوتسوانا أمام المنتخب التونسي.
1: كنت حذرت المنتخب البوتسواني قلت حذري. سجل للفريق الليبي هدفين وكان مع الفريق الليبي إلا في آخر فمتي المقابلة بس تمكن من تعديل النتيجة. قلت حذري من الفريق البوتسواني راهو قادر بس يباغت الفريق التونسي ما نخلوش فراغات. شفنا فراغات قلنا لزاريلا تيرو اللي جونا فمتي اللي هم جدد نصراوي ومعلول. شفنا فمتي الخطر الأول كانت فرصة من طرف عن طريق من هنا من شيرة النصراوي وكيف كيف في الهدف هذايا كان من شيرة معلول. التغطية لازمها تكون تستريكت فماش متفنش ليك وقت اللي انت تقدم اكسونتري يلعب لك لوفونسيف لازمك تقرا حساباتك في التغطية متاعها كيفاش باش تنزل تغطي عليه. وهذايا ما شفناش كوسوسوا من العشيرة اليسرى أو عشيرة اليوم. على كل هدف لازمنا نداركو ما عناش معناتها سودي زوها شواء إلا لازم نراجع أمورنا. وبالتالي فهمتي الفريق الوطني قادر أنا أقول لك بالتغييرات في الشوط الثاني قادر ماشي يدار
0: وهدف ضد مصر لعب الحقيقة ما كناش ننتظر.
1: هذا هو هذه بوتسوانا قلنا رد بنا على خاطر عندها ان بلوك فهمتي تري كومباكت. وبالتالي شفنا الترانزيسيون من اليمين ولليسار فهمتي وشفنا الرابيديتي نتاعها ياسر خاطر النصر يقول لك جديد نكتشفوا فيه وكيف معلول عندها مده فهمتي ما لعبش مع الفريق الوطني. وبالتالي انا نقول لك على خاطر كلمت كون راهو الكسوسوا الظاهرين الايمن او ايسر هذوما السواديزون تربح بهم نقاط سي لسبري اوفونسيف نتاعك ولسبري دو جو تربح به نقاط من قوه الظاهرين هذو. هنا الظاهرين هذوما ما شفناهمش بصراحه ما بانوش اليوم ما عضوش الهجوم كما ينبغي وشفنا اخطاء فاتحه تمكن الفريق فهمتي البوتسواني من تسجيل هدف. وان شاء الله على كل نباركو هذا اللي نتمنوه نباركو كان مش في اخر الشوط الاول ان شاء الله في الشوط الثاني.
0: 41 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. التقدم لمنتخب بوتسوانا بهدف مقابل صفر. هدف اللاعب تومي سانغ أوريبوني في الدقيقة 38 من هذا الشوط الأول. ترجع الكرة برمي التماس لمنتخب البوتسواني. رمي التماس تتنفذ من اللاعب تيبوكو كوبولينغ وتمشي الكرة تماس مرة أخرى. تماس مرة أخرى للمنتخب التونسي المنتخب البوتسواني عفوا. تتنفذ رمي التماس وندخل المنتخب التونسي. ترجع من الفرجين السياسي فرجين يلعب كورة مع أنيس بن سليمان المستوري من جديد أنيس بن سليمان بيه كورة للمنتخب التونسي سيفر الطيف طريق يدخل منطقة الجزاء بكورة مرة أخرى مرة أخرى كورة خاطئة من سيف الطيب. الحقيقة عديد الكرات اللي ما توصلش من سيف الطيب على مستوى الجهة اليمنى لحازم المستوري وبقية لاعبي المنتخب التونسي. تقريبا 3 و4 لمسات أقل حاجة ما توصلش الكرة صحيحة لحازم المستوري. قلت الأخطاء من سيف الطيب على مستوى الجهة اليمنى. تمشي بالكرة، تمشي الكرة رمي تماس، رمي تماس لمنتخب بوتسوانا. منتخب الحكم يقول ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للمنتخب البوتسواني في مناطق المنتخب التونسي قريبة من خط وسط الميدان. تتنفذ المخالفة الطويلة كرة مباشرة للحارس أيمن دحمان حارس المنتخب التونسي. تمشي كرة من المنتصر التالبي، التالبي يلعب على اليمين كرة لنصراوي هذا معروس. النصراوي من جديد إلى التالبي، التالبي يقترب من زاوية دائرة وسط الميدان، حط كرة على اليسار لعلي معلول. علي معلول، علي معلول يتجاوز وسط الميدان، يلعب الكرة مع العيدوني. عيدوني الفرجاني السياسي، عيدوني، عيدوني ينطلق، عيدوني ينطلق، ينطلق بالكرة على الجيب بضربة مخالفة، ضربة مخالفة للمنتخب التونسي، ضربة مخالفة مع الانذار، الانذار للعب منتخب بوتسوانا، انذار للعب منتخب بوتسوانا اللاعب الفورد فيلافي. انذار، ضربة مخالفة تأتي بين خط ال 18 وخط وسط الميدان، مش نفذها الفرجاني السياسي، خلي كرة لعيدوني او اسماعيل الغربي، كرة بين اسماعيل الغربي ولا عيدوني، تنفيذ ثنائي. ننتظر من سينفذ ضربة المخالفة، اسماعيل الغربي سيتولى تنفيذ ضربة المخالفة. تتنفذ ضربة المخالفة، تمشي كرة داخل المنطقة الأساسية المنتخب التونسي بالرأس، هدف التعادل، هدف التعادل المنتخب التونسي، هدف التعادل من حازم المستوري. المستوري مرة أخرى يتوجه إلى معين الشعباني، المستوري يتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 من هذا الشوط الأول. هدف التعادل للمنتخب التونسي، هذا الحقيقة، الحقيقة هذا ما كنا ننتظره لولا الكرة العكسية لمنتخب بوتسوانا.
1: هذا هو، هذا هو اللي نتمنى، كان نقول على الأقل ندخل البستير وقت تدخل تنتهي وأنت معدل النتيجة خير ما تدخل خاسر، تولي على الأقل ديسكور آخر مع فهمتي من معين الشعباني، وبالتالي نقول لك المورال يكون على الأقل في مستوى فهمتي عالي،
0: خاصة الهدف جاك بالدقيقة يعني من نهاية الشوط
1: الأول. قلت أنا بتكلمت لك كون إن شاء الله على كل قبل ما ينتهي الشوط نعدلوا النتيجة، لما لا نعدلوا النتيجة وبالتالي ندخل بالسيارات الحمد لله على كل ندخل، ولما لا ربما فهمتي نعاودوا نفك الكورة، على خاطر توا الفريق البوتسواني يمر بفترة، لأن يعني الفريق البوتسواني لما يسجلوا يعدلوا له قادر باش يقبل أهداف كما الفريق الليبي، دوزا زيرو عملت دوزا آن وبعدين عملت دوزا دو، وكان زاد فرصة الفريق الليبي باش ينتصر 3-2 إن شاء الله على كل أنا يعني إذا كان ما نجموش نزيدوا هدف هدفين يقابل هدف إن شاء الله نمشي البسير بتاعد.
0: هذا ما نتمناه. ترجع كورة منتخب التونسي، سيف الطايف على اليمين، الطايف على الفرجاني السياسي مجدي، لكن مخته مخته من الفرجاني السياسي، ترجع من دفاعات المنتخب البوتسواني في هجوم على مستوى الجهة اليسرى، تقطع من محمد المنصوري، المنصوري مع عيسى العيدوني، عيدوني مع المنصوري من جديد على مستوى الجهة اليمنى، الكرة توصل الفرجاني وليس بن سليمان، يخسر كرة وليس بن سليمان، ترجع من دفاعات منتخب بوتسوانا مباشرة ورأي إلى الحارس البوتسواني، والضغط، الضغط من المستوري، هدف مرة أخرى حازم المستوري، كل ما يكون موجود مع المنتخب تكون المساندة ويكون مساهم في الأهداف المنتخب التونسي. الوقت القانوني والرسمي ينتهي منذ لحظات في هذا الشوط الأول، والحكم يضيف 3 دقائق وقت بديل وسط ارتفاع هزيج الجماهير التونسية في مساندة مطلقة لنصور كارتاج. اسماعيل الغربي، الغربي يرجع بالكرة مع الفرجاني، فرجاني حط كرة علي معلول، علي معلول دخل منطقة جزاء كرة عرضية، كان قريب حازم المستوري من الهدف الإضافة الهدف الثاني، والكرة مختة، الكرة كانت مختة واصطدمت بدفاع المنتخب البوتسواني، وترجع الحكم يعطي ضربة مخالفة لحارس منتخب بوتسوانا، ضربة مخالفة لحارس منتخب بوتسوانا اللي يحاول في كل مرة يربح الوقت تحت انظار الحكام اللاتانزاني احمد علي اراجيكا مش تنفذ ضربة المخالفة للمنتخب التونسي او المنتخب البوتسواني. دخلنا الدقيقة الثانية من الوقت البديل، قلنا الحكام اضاف 3 دقائق وقت بديل، ترجع الكرة للمنتخب التونسي. رمية التماس، تماس ترجع من جديد لكل من يتابعنا الآن، أنتم على موجات إذاعة تطوين في متابعة حصرية لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني في إطار الجولة الثانية من تصفية كأس أفريقيا للأمم، مباراة تونس والبوتسوانا والتعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. ترجع الكرة من عيسى اللاعيدوني لفرجاني سيسي، فرجاني سيسي، سيسي يلا مع اللاعيدوني، لاعيدوني حط كرة على اليسار علي معلول، علي معلول لوجه المساندة مع اسماعيل الغربي، باهي الكرة لاسماعيل الغربي، يخسر الكرة، يخسر الكرة اسماعيل الغربي، يتجاوز يترك موقف اسماعيل الغربي، لكن تمشي كرة في التماس. رمي التماس للمنتخب التونسي، رمي التماس لنصور كارتاج، رمي التماس ترجع من شديد علي معلول، علي معلول حط كرة لاسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي داخل منطقة الجزاء، اسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي تسديدة، تسديدة اسماعيل الغربي التمر جانبية على يمين الحارس البوتسواني غواتيون فوكو. يمشي كرة ضربة مرمى قبل ثواني من صفرة الحكام التنزاني عن نهاية الشوط الأول. ترجع الكرة من الحارس، ضربة مرمى، ضربة مرمى للمنتخب البوتسواني، تنفيذ ضربة المرمى من غواتيون فوكو حارس منتخب تنزاني المنتخب البوتسواني. طويلة كرة على مستوى وسط الميدان، ترجع من تمعروس لكن الكرة مقطوعة باهي من محمد النصراوي، نصراوي حط كرة لسفل الطيف، الطيف يدخل منطقة الجزاء، سفل الطيف لم تجد الكرة تسدد، تسديدة لا دخلت، لا غريبة جدا ضاعت الكرة من أنيس بن سليمان، كانت تسديدة قوية جدا من أنيس بن سليمان لكن الكرة مرت محاذية قليلا لمرمى الحارس البوتسواني، مرت تقريبا ببعض السنتيمترات عن مرمى الحارس غواتيون فوكو. تبقى النتيجة تعادل هدف مقابل هدف. كان في الدقيقة الرابعة ننتظر صفيرة الحكم التنزاني تتنفذ ضربة المرمى من حارس منتخب بوتسوانا، كان قريب أكثر من مرة المنتخب التونسي في إضافة الهدف الثاني. كرة طويلة وفي هذه اللحظات تأتي صفيرة الحكم التنزاني أحمد علي أرجيقا عن نهاية الشوط الأول بالتعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. الدقيقة 38 منتخب بوتسوانا يبادر بالتسجيل عن طريق توبي سانج أوريبوني ويعدل النتيجة حازم المستوري في الدقيقة 44. سينجيب في كلمتين في الدقيقة فقط، كيف شريت الشوط الأول؟
1: الشوط الأول بصراحة فهمتي شفنا دو فاز، لا فاز فهمتي دوبي دو ميتون ما كانش جيد، لكن في نهاية الشوط الأول خاصة بعد ما قبل فهمتي الفريقنا الوطني الهدف عمل ردة فعل بصراحة، خلينا نقوله عمل ردة فعل قوية ياسر، الرجوع في النتيجة مهم جدا، المعنويات كيف رجعت الملعبية بتاعنا. هنا قلت ديما في الشوط ما بين الشوطين السبيتش متاع حتى المدرب معين الشعباني يتغير، مش كيما خاسر واحد بلاش مش كيما متعادل. على كل بعد التعديل الفريق استفاق، فريقنا الوطني 3 فرص كانت سان حال التسجيل، الاخيره كانت عن طريق فهمتي بن سليمان وعن طريق الغربي. على كل فما تحرك فهمتي، حس بالخطر الفريق الوطني، وبالتالي احنا ان شاء الله ان شاء الله على كل الشوط الثاني يكون احسن من الشوط الهدية، خاصه إن شاء الله. البنك يعج من مهاجمين اكفاء.
0: شكرا لك سينا جيب، نعود الى الاستوديو مع رباب، نلتقي ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني.
2: شكرا لك، شكرا هادي، شكرا سينا جيب. قدر اكيد التعادل هدف لهدف الشوط الاول، ان شاء الله في انتظار التغيير والسيطره للمنتخب الوطني التونسي، وان شاء الله النتيجه تكون ايجابيه لمنتخبنا الوطني التونسي في الشوط الثاني. المواجهه الاستثنائيه الليله على موجات اذاعه تطوين، من جديد يلتقيكم احسن العايش، احسننا لو سهل بكم من جديد.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، اذاعه تطوين.
4: موجز الأخبار.
5: شكرا لك يا رباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 1448 هجري 2027 ميلادي بمركز الرعاية الصحية الأساسية بباب حرب جابس المدينة بهدف ضمان سلامة الحجيج وتأهيلهم صحيا. وتشمل هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر القادم كل المترشحين من ولايات جابس ومدنين وتطاوين وقبلي وفق رزنامات محددة المواعيد حسب المعتمديات بكل جهة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 34 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات. أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضات الجماعية الجديدة بملعب موردغمان بجابس المدينة، وتم رصد ما يناهز 4.7 مليون دينار لهذا المشروع بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدا. أخيرا استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب عدد آخر في هجومين منفصلين في قطاع غزة اليوم شنه المحتل الصهيوني. نهاية الموجز مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في استوديو المنتخب. مباراة منتخبنا الوطني التونسي المنتخب البوتسواني ذكر التعادل هدف لهدف في الشوط الأول. نرجع مباشرة الملعب رادس مع هادي سياري ومحلل المباراة اليوم مع زميل هادي سياري نجيب خضر. تفضل هادي. هادي أهلا وسهلا بك. في انتظار أكيد التحق بنا زميل هادي السياري مباشرة من ملعب رادس. نذكر التعادل هدف لهدف الشوط الأول. هادي موجود معنا، أهلا وسهلا بك من جديد.
1: مساء الخير من جديد رباب، كل التحية للسادة المستمعين والمتابعين لموجات إذاعة تتوين. هذا هو أولمبي رادس يحتذل مباراة المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني في شوطه الثاني. انطلق الشوط الثاني منذ دقيقة تقريبا، تركنا الشوط الأول تعادل هدف مقابل هدف. افتتح النتيجة منتخب بوتسوانا في الدقيقة 38 عن طريق تومي سونغ أوروبوني في الدقيقة 38، وعدل النتيجة للمنتخب التونسي حازم المستوري في الدقيقة 44 دقيقة قبل نهاية الشوط الأول. لحد الآن بداية الشوط الثاني دون أي تغييرات. نرحب من جديد بصديقنا نجيب خضر في التحليل الفني. نجيب مرحبا بك من جديد، كيفاش ان شاء الله ترى الشوط الثاني؟
2: الشوط الثاني شفنا التوليفه اللي هبطها فنتي معين الشعباني في الشوط الاول، القط اللي الاوروبير نتاعها في اخر شوط، في اخر شوط ان شاء الله الكل يعطيها زيد يعطيها فنتي وقت في بدايه الشوط الثاني، وبالتالي التغييرات تكون بعد 20 مينوت وكذا اذا كان ما اهتدتش التركيبه هذه للتسجيل او لاحداث الفرق. هذه نجم نقولوه دونك انا يزم يحافظ بما ان الاوتوماتيزم خدم في اخر الشوط الاول، بالتالي زيد يعطيها فرصه اخرى انكار دور اخرى للمجموعه هذه ربما قادره باش تعمل فارق في الشوط الثاني
1: باذن الله. اذا 47 و 48 دقيقه لعب في هذه المباراه، المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني التعادل هدف مقابل هدف. ترجع الكوره من علي معلول على مستوى اليسار، يحط كورة لمنصر طالبي من جديد، علي معلول في المساندة الهجومية مع نيسا بن سليمان، بن سليمان قريبا سيترك نيو الكورة في التماس، رمية التماس للنسور يمشي لعلي معلول في تنفيذ الرمية للتماس قلت في مناطق المنتخب البوتسواني قريبا من زاوية الركنية، يلعب الكورة مع العيدوني، عيدوني عيدوني والكورة في التماس، كورة في التماس من جديد علي معلول ينفذ رمية التماس تمشي من بن سليمان على مستوى خط 18، بن سليمان في امداد الفرجاني، فرجاني فرجاني حط كرة على اليمين لسيف الله الطايف، الطايف الطايف على مستوى خط 18، الامداد خالد، الامداد خالد يا سيف يا الطايف من جديد، كرة الهدف الثاني، جول الهدف الثاني للمنتخب التونسي، الهدف الثاني من المستوري حازم المستوري، المستور يضيف ثاني أهداف المنتخب التونسي في الدقيقة 49، يتمكن المستوري من تسجيل ثاني أهداف المنتخب التونسي والهدف الثاني الشخصي ليه. الحمد لله بداية قوية طيبة مع بداية الشوط الثاني. الحقيقة هذا ما كنا سيناريو نتمناه قبل حتى ما يسجل منتخب بوتسوانا.
2: أكيد هذا سيناريو اللي تكلمنا عليه، لأن في آخر الشوط الأول كان بصراحة شفنا الفريق وكأنه عرف لكاليتي نتاع اصحابها، فهمتي السيرتو لي زاتاكون ولات اللمسه تكون توصل للمهاجم، وبالتالي انا قلت لك علاش نخلو لهم شويه متسع من الوقت ربما في بدايه الشوط الثاني، لان اتحرك الفريق في اخر الشوط الاول، وبالتالي شفنا التوليفه خدمت شويه مع بعضها وسرعت حتى نسق، فهمتي شفناها فهمتي كان سريع في المناطق ال 30 متر الاخيره نتاع فريق البوتسواني، وبالتالي هذا اللي شفناه فهمتي في بدايه الشوط الاول. قلت على السبيتش نتاع معين الشعباني باش يكون مغاير واحد واحد باش يولي يعطي بريدونس ياسر للفريق البوتسواني، وبالتالي نحاول باش نخدم برزانه لاني مانيش خاسر في النتيجه، مانيش متاخر متعادل، ونحاول هدف هو يعمل لي الفارق وبالتالي يعطيني ثلاث نقاط، وبالتالي النجم نكون في مأمن من كل المفاجآت، لأن بصراحة كأس أفريقيا أخيرة اللي فيها أوغندا مترشحة باز أنسر تروى أصعب من دو سيركاتل، وقت اللي عندك الفريق البوتسواني والفريق الليبي والفريق التونسي هذوما فرق يلزمهم يكونوا متبارين مع بعضهم، يكونوا على الاقل واحد مهيمن فايز فهمتي على الفرق اثنين هذوما. شنو اللي باش يخبي له بعتالي مفاجآت الفريق الاوغندي الله اعلم. على كل الانتصار على بوتسوانا والانتصار على ليبيا هذوما ضروريين من الحصل الحاصل بالنسبة للفريق الوطني التونسي إذا حب يمشي لكأس أفريقيا.
1: سيناريو آخر تمنينا منذ بداية المباراة الشعباني لتحقيق الأماني، والشعباني أكيد أكثر إنسان يعني فرحان بهذه النتيجة الآنية للمنتخب التونسي، وإن شاء الله بالانتصار مع نهاية المباراة. الكرة في التماس في توقيت 51 دقيقة لعب في هذه المباراة، الكرة بتماس تماس للمنتخب البوتسواني في مناطقه، ومعين الشعباني يأمر اللاعبين بالضغط، مزيد من الضغط في مناطق منتخب بوتسوانا. تتنفذ رمية التماس، تماس من جديد تصطدم بلاعب منتخب بوتسوانا، تمشي للمنتخب التونسي في تنفيذ الرمية التماس. علي معلول كالعادة على الجهة اليسرى، علي معلول ينفذ رمية التماس. معلول في مباراته الرقم 95 اليوم مع نصور كارتاجا دي كورة حزم المستوري، ما خش الكورة والكورة في الركنية. به التدخل والاستماتة من حازم المستوري يخلي لاعب منتخب بوتسوانا يرتكب الخطأ، وربما قد خرج بالفعل خرج الكورة للركنية. ضربة ركنية للمنتخب التونسي، ضربة ركنية للمنتخب التونسي. الجماهير تصفق وتشجع وتحيي علي معلول على مستوى الركنية، يرد التحية علي معلول. الحقيقة سيناريو متميز جدا لنصور كارتاج في هذه اللحظات، تنفيذ ضربة ركنية من علي معلول. علي معلول معين الشعباني يشوف فيه على خط التماس، يأمر بعودة عيسى العيتوني إلى الوراء قليلا على مستوى الدفاع. هذه كورة منتخب التونسي، ترجع منتخب بوتسوانا من جديد. اسماعيل الخربي ترجع من الدفاع المنتخب البوتسواني، وفي الاستقبال قرا حساب معين الشعباني بطبيعة كان نبه على اللاعب عيسى العيتوني بالعودة الوراء، ولكن بالفعل في التغطية الدفاعية باعتبار صعود مقصر طالبي للمساندة الهجومية في ضربة الركنية الأخيرة. ترجع الكورة من دحمان، دحمان حط كورة على اليمين النصراوي، النصراوي طويلة كورة ترجع من المنتخب البوتسواني من جديد، كورة منتخب البوتسواني. حذاري حذاري حذاري، والكورة تمشي في التماس، رمي التماس لازم نحتطوا شوي الحقيقة، لأنه المنتخب البوتسواني كل ما يقرب أكثر لمرمى المنتخب التونسي كل ما يجيب اختار الحقيقة. اللي أثمرت هدف في الشوط الأول دقيقة 38 عن طريق اللعب تومي سونغ أوريبوني في تشكيلة المدرب بوتسوانا. التغيير الأول في تشكيلة منتخب بوتسوانا، يغادر رقم 8 أوليبوغونغ راموتسي ويدخل رقم 18، رقم 18 لاعب ليبوغونغ ديتسايل. أولى تغييرات مدرب منتخب بوتسوانا في الدقيقة 54 من هذه المباراة. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني على اليسار، الكرة في منطقة المنتخب التونسي، لازم نردوا بينا من الكرة هذه. دي كرة المستوى خط ال 18، ترجع ترجع الكرة من علي معلول للمنتخب التونسي. اوه ضربة مخالفة، سلامات لعب منتخب بوتسوانا، قام سلامات، ضربة مخالفة للمنتخب البوتسواني، ضربة مخالفة تأتي بين خط 18 وخط وسط الميدان في مناطق المنتخب التونسي. تذكير بالنتيجة الآنية 2-1 المنتخب التونسي أمام المنتخب البوتسواني. تذكير بتشكيلة الفريقين، المنتخب التونسي أيمن دحمان في المرمى، هادم عروس، محمد النصراوي، مبصر طالبي، علي معلول، فرجاني السياسي قائد الفريق، عيسى العيدوني، إسماعيل الخربي، أنيس بن سليمان، سيف الله الطيب، وحازم المسؤول. تفريز ضربة المخالفة المنتخب البوتسواني، حذاري داخل منطقة الجزاء، كورة ترجع من دفاع المنتخب التونسي من جديد لمنتخب بوتسوانا على الجهة اليمنى، رقم 18 يدخل منذ لحظات ليبوغونغ ديتسايل، حط كورة على اليسار، ما زالت الكورة في مناطق المنتخب التونسي لصالح المنتخب البوتسواني. كورة على اليسار من اللاعب تيرو ديتسايل، والكورة من جديد للمنتخب البوتسواني في ضغط من المنتخب البوتسواني على المنتخب التونسي في مناطقه، لأنه يعني الحقيقة يخوف شوي المنتخب البوتسواني على المستوى الهجومي. ورأي الكورة عطي تشكيلة النصور نمشي تشكيلة منتخب بوتسوانا. غواتسيون فوكو في حرس المرمى مع إدوين موتي سوا. هذا هو منتخب التونسي كان تقطع من جديد منتخب بوتسوانا. قلت إدوين موتي سوا موشا قليلوي قائد الفريق تيبوكو كوبيلانج ألفورد فيلافي اللي بيقولوا راموتسي خرج وخلى مكانه للاعب رقم 18 ليبوغونغ تيتسايل تيرو سيتسايل غودريوان مودينغوان كيتسو مونغولو تومي سانغ أوريبون صاحب الهدف وتاتاتيون كيويغ ماني آخر لاعب في تشكيلة منتخب بوتسوان. هذه كرة المنتخب البوتسواني وتقطع من دفاع المنتخب التونسي في توقيت 56 دقيقة لعب. إلى حد الآن التقدم للنصور 2-1 أمام منتخب بوتسوانا.
2: النتيجة معقولة جدا إلى حد الآن. تبقى شيء اللي ننصح به ربما فريق الوطني بتاعنا هو الرجوع إلى الوراء. هو لازم يحافظ على الرسم التكتيكي اللي بدأ به في الشوط الثاني وبالتالي يقولك يكون في مأمن من كل المفاجآت. لأنه لو ترجع تالي بستعطي فرصة للخصم باش يضغط عليك وبالتالي الأخطاء باش تتكاثر في المناطق متاعك. إذا كانت كثرت الأخطاء في المناطق متاعك وربما تقبل هدف وتقبل التعاد. يعني 2-1 مش نتيجة مطمئنة، يلزم إضافة هدف آخر. وأنا على يقين كون معتها ربما بالعشوري وبالتركيبة الموجودة في على البنك البولي قادرين بس يعملوا فارق بالشوط الثاني. ولهذا ربما زي ما نقول لك إضافة الأهداف باش تكون إن شاء الله نكونوا على كل نخرج من الوقت هذية اللي هو وقت حساس جدا، لأن ردة الفعل تقع وقت الهدف يكون مازال سخون. من فريق البوتسواني عمل ردة فعله وضغط وبالتالي حس كونه الفريق التونسي استرجع في الكرة واسترجع ثقته وبالتالي ضغط على الفريق البوتسواني. هذا اللي نجم نقوله كونه الفريق التونسي وقت اللي سجل هدف ربما تراجع إلى الوراء شوية، لكن توا شفناه تقدم وبضغط على الفريق البوتسواني في المناطق متاعه ربما يضيف هدف آخر.
1: ننتظر أولى تغييرات المدرب معين الشعباني في هذا الشوط الثاني. صفر تغيير من معين الشعباني مقابل تغيير وحيد في تشكيلة المدرب تلوفا انتقى مدرب المنتخب البوتسواني. ضربة مخالفة للمنتخب التونسي في على مستوى دائرة وسط الميدان باش ينفذ المخالفة منتصر طالبي. يا طالبي الحكام ينبه على العيس العيدوني ولاعب منتخب بوتسوانا الفورد فيلافي. بعد العملية الأخيرة ترجع الكرة للمنتخب التونسي محمد النصراوي. النصراوي كرة على اليمين إلى يأخذ كرة لإسم سليمالك المقطوعة من منتخب بوتسوانا. الحكم يسافر ضربة مخالفة لمنتخب بوتسوانا. ضربة مخالفة تمشي الكرة فرجاني سيسي يخلي الكرة لمنتخب بوتسوانا. المباراة الرقم 103 للفرجاني سيسي. فرجاني سيسي 103 مباراة قبل يوسف المساكني ب 104 مباراة، وفي المرتبة الأولى راضي شعايدي ب 105 مباراة مع المنتخب التونسي. يقترب الفرجاني السياسي من تحطيم الرقم

0: بوتسوانا في الهجمات الأخيرة داخل منطقة الجزاء تسديد الهدف الثاني. الهدف الثاني هدف التعادل لمنتخب بوتسوانا. حتاري من الكرات هذه مثل هذه الكرات اللاعب الرقم 18 اللي دخل مع بداية الشوط الثاني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب البوتسواني 2-1 لبوتسوانا أمام المنتخب التونسي. الهدف جاء في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب ليبوغونغ ديتسايل يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. المنتخب بوتسوانا الطاقم الفني للمنتخب التونسي يطالب بتسلل بعد الهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب البوتسواني قلت يعدل النتيجة المنتخب البوتسواني عن طريق ديت سايلي في الدقيقة 60 من هذه المباراة. سيناريو آخر كلفنا هدف الحقيقة نبهنا في أكثر من مرة على مثل هذه الكرات سينجي.
1: لا صحيح، شوف تكلمنا على الأجنحة لو ظهير ونعرف وإحنا علي معلول الخصال الدفاعية متاع مهيش خصال جيدة جدا. القوة متاع علي معلول هي في الهجوم التغطية الهدفين جو من ما فماش تغطية وراء فانتي المدافع علي معلول، وبالتالي نقول لك الهدف الأول قبلناه كيف كيف دوبليكاتا الهدف الثاني، وبالتالي بصراحة كانت تكون تغطية مستمرة لأنك تعرف كون علي معلول القوة متاعها في الهجوم وديما يعطيك الإضافة لما يشارك في العمليات الهجومية. هنا إذا كان هو شارك لك في عملية هجومية من الصعب جدا في عمر 36 سنة باش قادر هو باش يرجع يغطي أو يعمل يمشي يبيكي برفلاكس، وبالتالي أنا أقول لك ربما كانت تكون كونسيني فارم على علي معلول ملاعبي يتكفل بالتغطية الخاصة وقت اللي علي معلول يكون في الهجوم. على كل نقول لك الفريق الوطني قدر بس يضيف هدف ثالث وربما هدف رابع إن شاء الله، على كل نكملوا منتصرين في المقابلة هذه يا أخوي ولادي.
0: شكرا لك، هذا ما نتمناه. ترجع كورة في توقيت 63 دقيقة لعب في هذه المباراة. التعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. سيناريو جديد نشوف اللاعب إلياس العاشوري يستعد للدخول لتشكيلة المدرب معين الشعباني. إلياس العاشوري ومحمد علي برمضان، محمد علي برمضان في تشكيلة المنتخب التونسي يستعدان للدخول لمساندة النصور في باقي المشوار في هذا الشوط الثاني. هذه كرة للمنتخب التونسي ترجع من جديد. عيسى اللاعيدوني ورأي الكرة لمحمد النصراوي. النصراوي يلعب الكرة مع آدم عروس. آدم عروس منتصر للطالبي. الطالبي يتقدم بالكرة، يحط كرة لعلي معلول والكرة في التماس. رمي التماس للمنتخب التونسي في مناطق منتخب بوتسوانا. والتغيير يغادر فرجاني ساسي قائد الفريق ويدخل محمد علي برمضان كأولى تغييرات المدرب معين الشعباني. أولى تغييرات معين الشعباني، ثم يغادر أنيس بن سليمان ويدخل مكانه اللاعب إلياس العاشوري. زوز تغييرات إلى حد الآن مقابل تغيير وحيد في تشكيلة المنتخب البوتسواني. ترجع الكرة إذن المنتخب التونسي، ترجع الكرة على مستوى دائرة وسط الميدان. إشارة القيادة تتحول إلى علي معلول بعد مغادرة الفرجاني السياسي. هذه كرة للمنتخب التونسي في مناطق منتخب بوتسوانا. إسماعيل الغربي يدخل مدخل الجزاء الغربي، حط كرة عرضية لكن تصدم بالدفاع وتمشي ضربة ركنية. ضربة ركنية للمنتخب التونسي على يسار الحارس البوتسواني في تنفيذ ضربة الركنية. إسماعيل الغربي نشوف علي معلول العيدوني يرجع للدفاع رغم أن الكرة في ركنية للمنتخب التونسي، ثم يقدم كل من النصراوي لطالب وادم عروس. ضربة ركنية تتنفذ بالرأس ترجع من دفاع المنتخب البوتسواني.

0: وضربة مرمى للمنتخب البوتسواني في توقيت 65 دقيقة لعب. الوقت يمر بسرعة الحقيقة، 65 دقيقة لعب والتعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخبين التونسي والبوتسواني. تتنفذ ضربة المرمى، تمشي المنتخب البوتسواني على مستوى خط وسط الميدان، ولا كرة لمنتصر الأطالبي. في انقراء النتائج اليوم في التصفيات لكأس إفريقيا، منتخب إفريقيا الوسطى يخسر على ميدانه أمام بوركينا فاسو 1-0، منتخب غينيا الاستوائية ينتصر على ميدانه أمام سيرا ليون بهدف مقابل 0، وهزيمة زيمبابوي على أرض ميدانه أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف. ترجع الكرة إذن بضربة مخالفة للمنتخب التونسي، ضربة مخالفة للمنتخب التونسي على مستوى الجهة اليسرى، باش ينفذها علي معلول كالعادة في برنامج غدوة لقلت التصفية كأس إفريقيا. جزر القمر تستقبل ناميبيا، بوراندي مع الجزائر، أثيوبيا مع السنغال، ليزوتو مع المغرب، مدغشقر مع تنزانيا، الموزمبيق مع السودان، جنوب السودان مع المنتخب المصري، الكاب فيرد مع رواندا، غانا مع غامبيا، والمنتخب الغيني يستقبل المنتخب النيجيري، ثم مجموعة تونس أوغندا تستقبل المنتخب الليبي. هذا برنامج بعض المباريات من برنامج غدا في تصفية كأس إفريقيا الأمم 2027، أوغندا تنزانيا وكينيا. ترجع الكرة من حارس المرمى لمنتخب بوتسوانا، يلعب الكرة على مستوى الدفاع، يطول الكرة تمشي وخاطة الكرة تمشي في التماس، توزيع كانت خاطئ من حارس بوتسوانا، رمي التماس تتنفذ المنتخب التونسي. علي معلول يلعب كرة مع منصر طالبي، لعب وحيد في مناطق المنتخب التونسي، كل ملاعبي بوتسوانا في مناطقهم. منصر الطالبي لعب الوحيد، هو سحب الهدف الأول تومي سانج أوريبوني. ترجع الكرة للمنتخب التونسي على المستوى الدفاعي، شاء المنتخب التونسي يدرك الموقف ويتمكن من الانتصار في هذه المباراة، انتصار مهم الحقيقة على كل المستويات معنويا وحتى على المستوى النتائج. الكرة منتخب التونسي ياسر العاشوري والأسبق دفاع منتخب بوتسواني، خرج الكرة في التماس، تماس للمنتخب التونسي تتنفذ من علي معلول، معلول يلعب كرة مع محمد علي برمضان من جديد لمعلول، معلول معلول يلعب مع العاشوري، عاشوري عاشوري حط كرة عرضية خاتم العاشوري، وترجع من دفاع المنتخب البوتسواني والحكم يعطي مخالفة لدفاع المنتخب البوتسواني. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني، حكم يقوم بعملية إسقاط كرة لحارس المرمى، حط كرة على اليسار حارس مرمى منتخب بوتسوانا غواتسيون فوكو في هذه المباراة. تمشي الكرة للمنتخب البوتسواني في هجوم على المستوى الجهة اليمنى، حذاري ديما نقول من مثل هذه الكرات. لعب الرقم 10 تيرو سيتساي يمشي بكرة، كرة منتخب البوتسواني تخرج في التماس، تماس للمنتخب التونسي، تماس للمنتخب التونسي تتنفذ من علي معلول، علي معلول يطول الكرة، اسماعيل الغربي بخش كورته من جديد منتخب التونسي، يعني محمد علي برمضان، برمضان مع العاشوري من جديد برمضان، مختة ومختة من رمضان، محمد علي برمضان لاعب الشمال القطري. هذه كرة من اسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي ما توصلش لياسر العاشوري، ما توصلش الكرة على المستوى الهجومي. هذه كرة للمنتخب البوتسواني في مناطق المنتخب التونسي، يرفع الكرة عرضيا، عرضية من أوريبوني، تمشي الكرة من تيري سيتسايل والهجوم للمنتخب التونسي. اسماعيل الغربي، الغربي وينك يا غربي، غربي حط كرة على اليمين، باقي الكرة للمنتخب التونسي على مستوى الجهة اليمنى، النصراوي الكرة للمنتخب التونسي في الاستقبال، برمضان، برمضان رد بالك يا برمضان، محمد علي برمضان الى العيدوني، عيدوني علي معلول، من جديد الى الطيف الطيف الطيف ادخل ما تخلش الجزيره الطيف الطيف الكره عرضيه تخ ما تخلش الجزيره الكره ترجع بدفاع المنتخب البوتسواني وتمشي في ركنيه ضربه ركنيه للمنتخب التونسي احتجاجات كبيره الحقيقه على مردود الحكام خاصه في الشوط الثاني تتنفذ ضربه ركنيه للمنتخب التونسي علي معلول الغربي دخل ما تخلش الجزيره في الكره بالحارس لكن فوق مرمى الحارس البوتسواني كانت تسديدة من خارج منطقة 18 من إسماعيل غربي مرت فوق مرمى الحارس البوتسواني غواتسيون فوكو 70 دقيقة لعب 20 دقيقة ما زالت تفصلنا عن نهاية المباراة هنا في أولمبي رادس تونس 2 بوتسوانا 2 في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا الأمم 2027 رامي التماس باش ينفذ علي معلول ينفذ التماس يمشي كره من محمد علي برمضان يراوغ محمد علي برمضان يقترب من خط 18 كره عرضيه دخل ما تخرجش الجزيره قريب اسماعيل الغربي تسديده باهيه من اسماعيل الغربي لكن تصدم بالدفاع المنتخب البوتسواني من جديد يلعب الكره على اليمين من ادم عروس ادم عروس الكره للمنتخب التونسي من سيف الله الطيف على مستوى الجهه اليمنى لهجوم المنتخب التونسي سيف الله طيب دخل منطقه الجزاء والكره من اسماعيل الغربي ما يخش الكره اسماعيل الغربي تمشي في التماس تماس للمنتخب التونسي في توقيت 72 دقيقه لعب في هذه المباراه رقم 9 في تاريخ المواجهات بين المنتخبين التونسي والبوتسواني والتعادل لحد الآن هدفين مقابل هدفين هذه كرة للمنتخب التونسي على مستوى دائرة وسط الميدان ترجع الكرة للمنتخب التونسي من جديد ورأي الكرة نتمنى الهدف بيكونش لي أثر معنوي سيء للمنتخب التونسي قادرين نسجلوا ثالث ورابع الحقيقة لو نأمنوا أكثر بإمكانياتنا هذه كرة للمنتخب التونسي برمضان يحط كرة على اليمين للسيف الله الطايف الطايف الطايف على اليمين يدخل منطقة الجزاء سيف الله الطايف حط كرة على اليمين الحارس التسديد مرة أخرى هدف الثاني جول لا تستدم بالقائم الأيمن للحارس البوتسواني ما زالت كرة للمنتخب التونسي بالراس يفسخها يفسخ هدف محقق حارس منتخب بوتسوانا يفسخ هدف محقق ويبقى ملقى على أرضية الميدان وفي تحية من زملائه داخل أرضية الميدان الكرة الأخيرة كانت وصلها لسيف الله الطيب كان قادر يضيف الهدف الثالث لحقيقة حارس المرمى أبدع في اللقطة الأخيرة وفسخ هدف محقق للمنتخب التونسي تقريبا في 73 دقيقة لعب في هذه المباراة منتخب التونسي الحقيقة بين الفئة الأخرى وجد حارس مرمى متألق في بعض اللحظات منتخب بوتسوان
1: أكيد نقول لك المنتخب التونسي بعد هدفين هدف التعادل تاع بوتسوانا باش يعمل رد فعل وهذا اللي شفناه عمل رد فعل فهمتي ورد فعل هذايا كان الحارس فهمتي بطل بعض الهجمات اللي قام بها الفريق الوطني التونسي هنا ما يمنعك باش نشكر الفريق البوتسواني اللي عنده لاعب وحيد ممكن يحترف في كرواتيا كل الفريق البوتسواني من البطولة المحلية البوتسوانية وحتى المدرب لو عنده من 24 يمكن عنده ثلاث انتصارات فقط ولكن مستغنوش عليه وقاعد فهمتي على رأس الفريق الوطني البوتسواني هنا نداء قوي اللي ربما الستاف تكنيك بتاع ليكيب ناسيونال كون رايي البطولة المحلية ما نقولش انا ما فيهاش ملعبية بالكل لكن عنا ملعبية ربما قادرين باش يعملوا الفارق ويعملوا خاصة هنا ادوميسيل كقادرين باش يكونوا ماتي في فورمة كبيرة فهمتي يعطوا الإضافة وقت اللي يلزم يعطيها للملاعبي هذا اللي شفناه فيه بعض الملاعبيتنا لكن هنا نجم نعرض زادة كون الفريق الكاميروني مدجج بالملاعبية يستدعي ملاعب من ترجي رياضي جديد البيبو ويناديه فهمتي كذا دافيد لوي ويلعب ويسجل هدف هنا من البطولة المحلية متاع تونس. لماذا علاش ما نعطوش بعض الملاعبين نعطي في المنطقة في البطولة متاعنا وبالتالي نشجعوا البطولة متاعنا؟ صحيح البطولة متاعنا فيها وعليها، أما لكن نجم ربما ثلاثة على أربعة ملاعبية نجم يكونوا أي
2: كذلك جمال موتيبا في نادر ديسفيقسي مع منتخب
1: أوغندا. علاش علاش المنتخبات هذوما فهمتي ياخذوا من البطولة متاعنا فهمتي ملاعبية وحنا عندنا ملاعبية بارزين توانسة ما نحطوهمش موجودين؟ مثلا اليوم أنا نقول لك النصراوي أول دخل متاعه أي مفاجأة فهمتي قام بالواجب متاعه، لكن كان ربما لو كان الماتش الثاني والثالث متاعه كان ربما يعطي نتيجة.
0: هذا ربع ساعة قبل نهاية المباراة هنا في رادس تعادل هدفين مقابل هدفين بين النسور والحمير الوحشية واسم الشهرة لمنتخب بوتسوانا. ترجع الكرة قلت المنتخب التونسي لضربة المخالفة، ضربة المخالفة للمنتخب التونسي في مناطق منتخب بوتسوانا، ضربة المخالفة باش ينفذها اسماعيل الغربي مع علي معلول. يبقى لكورة اسماعيل الغربي الوحيد في تنفيذ ضربة المخالفة. ضربة المخالفة باش تنفذ المنتخب التونسي. اسماعيل الغربي، الغربي ينفذ ضربة المخالفة في العمق، الكورة يبقى الحارس، مازال خطر الحارس، الكورة منتخب التونسي، المنتخب التونسي والمطالبة بضربة جزاء، المطالبة بضربة جزاء، وكأن الحكم يسافر في مباراة أخرى الحقيقة، حتى نشوفوا الحقيقة برشا كرات فيها معليم، حكم ما كانش حاضر كما يلزم في بعض الكرات، في بعض الأخطاء، تغافل على بعض الأخطاء للمنتخب البوتسواني في أكثر من كرة، في أكثر من خطأ. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني على الجهة اليسرى، لكن مقطوع الكرة من عيسى العيدوني، عيدوني عيدوني، كرة منتخب التونسي، حازم مستوري، اسماعيل الغربي، اوه حازم مستوري دخل منطقة الجزاء والأسبق الحارس البوتسواني. اسماعيل الغربي يبقى ملقى على أرضية الميدان لأنه حط كرة لحازم المستوري، لكن يتدخل لاعب منتخب بوتسوانا والحكم يعطيه ورقة صفراء. تدخل على اسماعيل الغربي اللي نتمناه له السلامة في الكرة الأخيرة، تدخل حقيقة عنيف على الاسماعيل الغربي، سلامات لاسماعيل الغربي. اللاعب اللي تدخل على اسماعيل الغربي هو اللاعب رقم 21 كيتسو مونكولو، حكم يرفع في وجه الورقة الصفراء، الورقة الصفراء في وجه لاعب منتخب بوتسوانا، والورقة الصفراء الثانية في هذه المباراة في وجه لاعب منتخب بوتسوانا. ترجع الكرة، ضربة مخالفة للمنتخب التونسي، ملك الحلول علي معلول في تنفيذ ضربة المخالفة، لعله يأتي بالحلول في قادم اللحظات. علي معلول نفذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء وصلت للنصراوي، ما زالت المنتخب التونسي التسديد مع اسماعيل الغربي ولا تصطدم بالدفاع وتمشي في الركنين. ضربة ركنية للمنتخب التونسي، ضربة ركنية للمنتخب التونسي، يمشي اسماعيل الغربي لتنفيذ ضربة الركنية. اسماعيل الغربي على يسار الحارس البوتسواني، ضربة ركنية اسماعيل الغربي، حكم يوقف اللعب، شد وجذب داخل مناطق الجزاء بين لاعبي المنتخبين التونسي والبوتسواني في تنفيذ ضربة ركنية. اسماعيل الغربي في القائم الأول، ترجم الدفاع من جديد، كرة المنتخب التونسي مقطوعة من العيدوني، عيدوني عيدوني لي محمد علي برمضان داخل منطقة الجزاء، برمضان برمضان يسدد، يسدد وتمشي كرة الركنية. ضربة ركنية للمنتخب التونسي، ضربة ركنية للنسور تأتي على يمين الحارس البوتسواني فوكو، تنفيذ ضربة ركنية للمنتخب التونسي تتنفذ في القائم الأول. ترجم الدفاع منتخب بوتسواني من جديد، كرة منتخب التونسي داخل منطقة الجزاء، اسماعيل الغربي، الغربي مقطوعة، مقطوعة من جديد، علي معلول، علي معلول مخطئ، علي معلول حذاري، حذاري ويرجع المساعدة الدفاعية ويجيب مخالفة. محمد علي برمضان يلعب كرة بسرعة وليس العشوري عفوا. عشوري يلعب مع العيدوني. عيدوني. العيدوني. في توقيت 80 دقيقة لعب. 10 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. كرة من علي معلول. مختة ترجمة جديد من اسماعيل خربي. علي معلول. معلول كرة ورائية لمنتصر الطالبي. الطالبي مع العيدوني. العيدوني. العيدوني. نشوف يمين الشيرني. وكذلك سيباستيان تونكتي على خط التماس. سيتم اقحامهم في قادم اللحظات من المدرب معين الشعباني. لعلهم يأتون بالجديد. ترجع الكرة للمنتخب التونسي. التنفيذ في ضربة المخالفة من علي معلول. تونكتي والشيرني يستعدان للدخول لتشكيلة المدرب معين الشعباني. ضربة المخالفة باش ينفذها علي معلول. علي معلول. ضربة المخالفة على الجهة اليسرى في منطقة المنتخب التونسي امام بنك احتياط المنتخب التونسي. علي معلول قائد الفريق. علي معلول ينفذ ضربة المخالفة. ترجع بالرأس من دفاع منتخب بوتسوانا. في كل مرة المنتخب البوتسواني يحاول يلعب على الهجمة المرتدة. عندما تكون الكرة في منطقة المنتخب البوتسواني. هذا هجوم للمنتخب البوتسواني. حذاري. والكرة على مستوى الجهة اليسرى. المنتخب البوتسواني موجود في الدفاع. محمد النصراوي. ما زالت الكرة للمنتخب البوتسواني ورائية. في منطقة المنتخب البوتسواني. عن طريق اللاعب جوديرون مودينغوين. والتغيير. في تشكيلة المنتخب التونسي. التغيير في تشكيلة المنتخب التونسي. خروج علي معلول. ودخول. ودخول أمين الشيرني. خروج علي معلول ودخول أمين الشيرني. هذا التغيير الثالث في تشكيلة النسور. ثم التغيير الرابع خروج سيف الله الطيف ودخول سيباستيان تونكتي كرابع تغيير في تشكيلة المدرب معين الشعباني. تغييرات خاصة على المستوى الهجومي. أكيد معين الشعباني حاب يربح المباراة.
1: ما عندش خيار كونه مع تونكتي. أنا تكون كيف خرج معلول لأن تعب. تعرف يزم يدخر أنجور فري آخر مرتش اسمه نرجوش نتاع جديد. هذي على كل قلناك إن شاء الله إن شاء الله لما تبقى من الوقت يكون في صالح الفريق الوطني التونسي. لأن تونكتي والطيف ربما الطيف شفناه فهمتي أعطاه ما عنده أعطاه كل شيء ما عنده. لكن الغالب هو عنده مدة.
0: خلتي نجيب التوضيح. تم يعني تغيير التغيير معناه يعني كان باش يخرج علي معلول. ثم يبدو لي أنه ثم خطأ من الحكم الرابع. علي معلول يبقى على الميدان يغادر محمد النصراوي. ثم يدخل مكانه اللاعب أمين الشيرني.
1: أمين الشيرني تعرف أنجور شفناه في مقابلة يوغندا عمل مقابلة باهية فهمتي عشيرة اليسرى. وبالتالي ربما يقول لك متى أنجور فري قادر باش يغذي الهجوم بكرات فهمتي. تعرف الشيرني ينجم ربما يتوغل في منطقة 18 متر. كيف تونكتي اللي هو الزوز هذوما بارتي كامل. شفنا تونكتي فهمتي على اليسار الشيرني على اليسار حب يعطي انفريشور وقوة فهمتي للشيرة اليسرى ربما. ونقطة القوة أنا نقول لك الشيرة اليسرى هي اللي بنشوفوها تخدم فهمتي وتحاول باش تخلق الخطر في دفاعات فهمتي الفريق البوتسواني. إن شاء الله على كل الفكرة تكون تتجسم فوق الميدان. لأن ليرا غوش وقت يكون فري مع إلي غوش فري قادرين ربما باش يتناغموا باش يخلقوا الفارق وربما لما يكون التفوق لفريق وطني التونسي.
0: هذا ما نتمنى في توقيت 85 دقيقة لعب في هذه المباراة. تتعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. ترجع كورة للمنتخب التونسي على الجهة اليسرى. مقطوع الكرة من جديد المنتخب التونسي داخل منطقة الجزاء والحارس في الموعد الحارس البوتسواني يأخذ الكرة الحارس البوتسواني بكل سهولة في هذه اللحظات. ترجع الكرة من منتصر الطالبي علي معلول على الجهة اليسرى. علي معلول، علي معلول على مستوى خط وسط الميدان، يحط كرة على اليسار لياسر العاشوري. أمين الشيرني، الشيرني يقترب من منطقة 18. الكرة منتخب تونسي توزيع عرضية لكن تقطع، مقطوع الكرة من دفاع المنتخب البوتسواني، والهجوم يتحول لمنتخب بوتسوانا على الجهة اليسرى. المنتخب البوتسواني حذاري، 2 ضد 5، 2 ضد 7، 3 ضد 8، والكرة مقطوعة من دفاع المنتخب التونسي أو تمشي لمنتصر الطالبي. أمين الشيرني على الجهة اليسرى، دمعروس لأمين الشيرني، أمين الشيرني يمشي بالكرة على مستوى اليسار، حط كرة على مستوى ذرة وسط الميدان. يا دمعروس يبدل كرة على اليمين، عيدوني عيدوني عيدوني عيدوني لوج على المساند، رجع كرة لإسماعيل الغربي أو آدم عروس. آدم عروس إلى منتصر الطالبي، علي معلول على الجهة اليسرى، علي معلول حط كرة اليمين الشيرني، الشيرني يرفع كرة عرضية وتمشي كرة فرقنية. ضربة ركنية للمنتخب التونسي، ضربة ركنية تأتي على أمين الحارس البوتسواني، يمشي الكرة إسماعيل الغربي، الغربي في تنفيذ ضربة الركنية. إسماعيل الغربي، كل لاعبين موجودين داخل مناطق المنتخب البوتسواني في ضربة الركنية ما عدا الحارس أيمن دحمان. ضربة ركنية للمنتخب التونسي تنفذ إسماعيل الغربي داخل منطقة الجزاء. ما زالت الكرة منتخب التونسي، تزيد بعيدة برشا، بعيدة برشا الكرة من سيف الله الطيف، بعيدة برشا الكرة من سيف الله الطيف. الكرة فوق حارس المرمى البوتسواني في توقيت 87 دقيقة لعب في هذه المباراة، والتعادل هدفين مقابل هدفين. نشوف في لعب المنتخب التونسي يستعد للتغيير، للدخول التغيير الخامس، التغيير الخامس. اللاعب الرقم 22 ريان اللومي يستعد للدخول لتشكيلة المدرب سيباس، المدرب معين الشعباني. قلت يغادر عيسى العيدوني، يغادر العيدوني يدخل مكانه ريان اللومي المحترف في البطولة الكندية كثاني مشاركة ليه مع المنتخب التونسي. الكرة المنتخب البوتسواني في توقيت 88 دقيقة لعب، والتعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. هذه كرة منتخب البوتسواني، والكرة في التماس، تماس للمنتخب التونسي أو المنتخب البوتسواني، تماس للمنتخب البوتسواني. تتنفذ الكرة للمنتخب البوتسواني قريبة من زاوية الركنية على مستوى الجهة اليمنى، على يمين الحارس أيمن دحمان حارس المنتخب التونسي في هذه المباراة. تنفيذ ضربة ركنية للمنتخب البوتسواني، كرة على يمين الحارس أيمن دحمان، حكم يعطي إشارة للتنفيذ، تنفيذ ضربة الركنية لمنتخب بوتسوانا قبل دقيقة من انتهاء الوقت القانوني والرسمي. ترسى كرة من دفاع المنتخب التونسي ولياسر العاشوري، ما توصلش إسماعيل الغربي، من جديد كرة لمنتخب البوتسواني، حذاري من الكرة العرضية هذه، حذاري حذاري ولا بعيد. الحمد لله مرت سلامات، الحمد لله مرت سلامات على مرمى الحارس أيمن دحمان في آخر اللحظات في هذه المباراة. التعادل لحد الآن هدفين مقابل هدفين. تمشي الكرة للمنتخب التونسي من آدم عروس، يلعب الكرة مع منتصر الطالبي، طالبي يحط كرة للشيرني، الشيرني الشيرني يلعب الكرة مع علي معلول، علي معلول علي معلول الكرة مخطة من علي معلول، مخطة من علي معلول في تجاوز لاعب منتخب بوتسوانا، وهذا هجوم منتخب بوتسوانا. ويخرج الحارس أيمن دحمان، يخرج الحارس أيمن دحمان ترجع الكرة من أمين الشيرني لعلي معلول مختمن جديد الكرة بيمس يد علي معلول لكن الحكم يأمر باللعب والكرة مباشرة ورية للحارس أيمن دحمان يغادر رمانة تقول المساندة الدفاعية مع المنتخب التونسي وثمانية دقائق وقت بديل ونهاية الوقت القانوني والرسمي 90 دقيقة والحكم يضيف 8 دقائق وقت بديل في هذه المباراة. الحقيقة 8 دقائق بين ممكن يجيبوا جديد إن شاء الله المنتخب التونسي في باقي ما تبقى من هذه المباراة.
1: 8 دقائق تعرف وقت عنده قيمة كبيرة ياسر. 8 دقائق شوية لا هي 4 لا هي 5 لا هي 6 8 دقائق قادر ربما الفريق الوطني التونسي يسترجع كم إمكانيات ربما زاد يتهيأ فهمتي للوقت هذايا وبالتالي أنا إذا كان اللياقة البدنية على خاطر نشوف ربما بعض اللاعبية لياقتهم البدنية مهاش في أوج العطاء نتاعهم لهذا إذا كان فما لاعبية قادرين باش يعملوا فارق لياقتهم البدنية نقول لك موجودين واحد أو اثنين ربما برمضان مازال كيدخل تري العاشوري كيف كيف مازال كيدخل ما شفناش منهم إضافة ما شفناش منهم إضافة فلي فما بالك فانت تقول بملعبية أخرين على كل إن شاء الله إن شاء الله نتمنوا أنا نتمنى تمنيت أول عياري على خاطر أمبون دريبلور يصلح معاه فانت فريق البوتسواني وقادر ربما مش يجيب على الأقل خطأ في وسط منطقة 13 متر وقادر ربما مش يعمل فارق نعرفش علاش ما هبطش فانت اسمه خليل العياري كان ينجم يعمل له فهمتي فارق في مقابلات هذوما خاصة وأن الفريق البوتسواني هش في الدفاع خاصة في الدريب الآن كونترا قادر ربما العياري باش يعمل له فارق. على كل المعين الشعباني له الكلمة الأخيرة وبالتالي أنا نقول لك لو تكون فهمتي ما يكونش الانتصار اليوم يكون فهمتي التعادل نكسة كبيرة لكرة القدم التونسية مقارنة بفرق فهمتي المغرب وفرق الجزائر اللي فيها ملعبية كما حكيمي كما ابراهيم دياز احنا مع الناس فهمتي ملعبية اللي قادرة ربما بستعمل فرق
0: وهذا ما تمنيه ان شاء الله الانتصار المنتخب التونسي بعد المناوشات مع بنك احتياط المنتخب البوتسواني في العملية الأخيرة نشوف الحكم يتدخل لتهدئة الأوضاع مع الحكم الرابع والمراقب الخط لتهدئة الأوضاع شوف مدرب منتخب بوتسوانا كذلك حكم ما خذاش بزمام الأمور الحقيقة لأنه فما اعتداء من أحد لاعبي بنك احتياط المنتخب البوتسواني في توقيت 90+3 لحد الآن والتعادل هدفين مقابل هدفين مباراة المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني الكرة مش ترجع برمي التماس للمنتخب البوتسواني يستعد لتنفيذ رمية التماس منتخب بوتسوانا اللاعب الرقم 5 الفورد فيلافي رمية التماس للمنتخب البوتسواني ننتظر الحكم البوتسواني الحكم التنزاني باش يرفع الورقة الصفراء في وجه اللاعب الرقم 18 صاحب الهدف الأول لمنتخب بوتسوانا أو صاحب هدف التعادل ترجع الكرة إذن الحكم مازال لموقف اللعب المنتخب بوتسواني يحاول يربح أكثر وقت كم قلت ضاف 8 دقائق وقت بديل ترجع الكرة إذن برمي التماس للمنتخب البوتسواني تتنفذ الكرة على مستوى الأشياء اليمنى والكرة خارج أرضية الميدان ضربة مرمى للمنتخب التونسي تتنفذ الكرة بسرعة تمشي لإسماعيل الغربي يرجع بالكرة مع اللاعب ريان اللومي ترجع من جديد المنتخب التونسي من آدم عروس يلعب الكرة على اليسار مع المنتصر لاتالبي ريان اللومي أو شيرني عفوا شيرني أمين شيرني أمين شيرني في منطقة المنتخب اللابوس وهذه كرة عظيمة تخلص زي والكرة في الركنية ضربة ركنية قبل ما توصل الكرة لإسماعيل الغربي والكرة في الركنية قبل ما توصل الكرة لسيباسيا توركتي على المستوى الهجومي للمنتخب التونسي ضربة الركنية للمنتخب التونسي ضربة ركنية للمنتخب التونسي لعلها تأتي بالجديد تنفذ ضربة ركنية ترجع من الدفاع من جديد ولا حارس يأخذ الكرة حارس منتخب بوتسوانا يرجع الكرة لعب حارس منتخب بوتسوانا في توقيت 90 زائد 6 إلى حد الآن دقيقتين عن نهاية المباراة قلت دقيقتين عن نهاية المباراة ترجع الكرة للمنتخب التونسي من ريان اللومي يلعب الكرة مع محمد علي برمضان برمضان يلعب الكرة مع آدم عروس على اليمين آدم عروس دائما الكرة لمصلحة المنتخب التونسي الكرة مصر دار توسط الميدان لكن مقطوعة مقطوعة لمنتخب بوتسوانا يخرج الكرة كما جات تمشي في التماس للمنتخب التونسي الوقت يمر بسرعة دقيقة تقريبا قبل انتهاء المباراة تونس بوتسوانا 2-2 في إطار الجولة الثانية من تصفية كأس أفريقيا للأمم 2027 أوغندا تنزانيا وكينيا ترجع المنتخب البوتسواني مقطوع من اللعب الرقم 10 تيروت سيتسايل لكن موجود هذا معروس في التغطية الدفاعية هذا معروس يجيب ضربة مخالفة يعطي الحكام ضربة مخالفة تتنفذ بسرعة مع موتسر الطالبي الطالبي الطالبي كرة مصر دارت وسط الميدان إسماعيل الغربي الغربي يمر إسماعيل الغربي مختة الحكام يعطيه ضربة مخالفة يلعب الكرة بسرعة مع محمد علي برمضان على اليسار محمد علي برمضان يلعب الكرة مع الريان اللومي أمين شيرني شيرني علي معلول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء براس لكن ما توصلش الكرة لحازم المستوري والحارس البوتسواني غواتسيون فوكو ياخذ الكرة ياخذ الكرة الحارس البوتسواني يراجع الكرة طويلة فالاستقبال ادم عروس ادم عروس والكره لحارس المرمى ايمن دحمان يلعب الكره مع منتصر الطالبي بسرعه يمشي يا شيرني يمشي بكره شيرني يلا يا شيرني على اليسار شيرني يرفع الكره عاليه لمنتخب التونسي تركتي دخل منطقه الجزاء الكره منتخب التونسي بدر النقاش يدفت الى ضاعت لامين الشيرني وريان اللومي عفوا ريان اللومي بتسديد ضربه مقاسيه ولكن الحارس المنتخب البوتسواني ينقذ الموقف في اخر اللحظات ويخرج الكره للركنيه تسديده ممتازه من سيباستيا تونكتي تونكتي كان في التسديد بضربه مقاسيه والاروع كانت من الحارس البوتسواني غواتسيون فوكو ضربه ركنيه ارتفاع هزيج الجماهير التونسيه لعلها تاتي بجديد ضربه ركنيه من علي معلول ينفذ الكره في القائمه الاولى التسديد منتخب التونسي تسديده من امين الشيرني والكره فوق مرمى الحارس البوتسواني غواتسيون فوكو وفي هذه اللحظات تاتي سافره الحكام التنزاني احمد علي ارجيكا عن نهايه مباراه المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني بالتعادل هدفين مقابل هدفين تذكير بسرعه بالأهداف لكل من المنتخب التونسي افتتح النتيجة لمنتخب بوتسوانا اللعب تومي سينغ روبيان في دقيقة 38 عدى لحازم المسوري المنتخب التونسي في دقيقة 44 دقيقة 49 حازم المسوري يضيف ثاني أهداف المنتخب التونسي وفي دقيقة 60 ديت سايل يعدل النتيجة للمنتخب البوتسواني تنتهي المباراة بالتعادل هدفين مقابل هدفين سينجيب كلمة ختام بسرعة لمباراة التعادل الحقيقة تعادل مر الحقيقة المنتخب التونسي
1: صحيح تعادل مر وإن شاء الله على كل في قادم الجولات نقول له يديرك الفريق التونسي على خاطر ما شفناش مستوى كبير حتى في الفريق البوتسواني فريق البوتسواني كنت تكلمت كون متكون من لاعبين محليين الفريق الليبي كيف كيف ما عندهش ملعبية كبار قادر باش يعمل نتيجة في بوتسوانا وقادر باش يعمل نتيجة في ليبيا على كل فريقنا فهمتينا التوى المدرب معين الشعباني ما لقاش توليفه التوليفه العناصر اللي تنجم تتناسق تنسجم مع بعضها. وبالتالي ان شاء الله على كل هذه اول اطلاله بالنسبه للمعين الشعباني. ولو اني ما نؤمنش على خاطر فريق وادن السونسي عند الخطوط العريضه نتاعه وعند الرسوم التكتيكيه نتاعه ياخذ فهمتي وقت ياخذ المشعل من لاعبي المدرب ياخذ المشعل على ما هو موجود في الفريق الوطني. على كل نتمنى كون معين شعباني يدارك في المقابلات الجايه
3: ان شاء الله.
1: وان شاء الله على كل فمك الخير بالنسبه لبطولتنا
3: ان شاء الله.
0: شكرا لك سي نجيب، كنت مرافقنا في التحليل الفني، لك الف تحيه رباب ولكل سادة المستمعين. نلتقي ان شاء الله واياكم في موعد رضي الله.
3: شكرا لك، هذه تحيه لك واكيد سي محمد نجيب خضر في التحليل الفني للمباراه هدفين لهدفين منتخبنا الوطني التونسي منتخب بوتسوانا. نشرت اخبار الليل يختمها الزميل حسن العيش. تصبح

0: تابعت الأخبار.
1: وفي عناوينها: في جبس انطلاق عملية فحص للطبيين المترشحين لأداء مناسك الحج بموسم الجديد من ولاية جابس ومدين وتطاوين وكبلي. غدا قوافل صحية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية ضمن البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. تونس تحتضن غدا فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. وفي العالم: عدوان صهيوني جديد على غزة يخلف شهيدين وعديد الإصابات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت هذه عناوين نشرة الأخبار، ولكم الآن التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. انطلقت صباح اليوم عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 1448 هجري 2027 ميلادي بمركز الرعاية الصحية الأساسية بباب بحرب جابس المدينة، بهدف ضمان سلامة الحجيج وتأهيلهم صحيا. وتشمل هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر القادم كل المترشحين من ولايات جابس ومدنين وتطاوين وكبلي وفق رزنامة محدد المواعيد حسب المعتمديات بكل جهة. وتعد رقمنة الملف الطبي للحاج من أبرز مستجدات هذه السنة، بما يتيح متابعة الحالة الصحية للحاج والأدوية التي يتناولها خلال مختلف مراحل أداء مناسك الحاج وفق المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنابية.
2: تمت أمس توسعة باستغلال قسم كوفيد سابقا، صارت تهيئته بفضل تدخل من وزارة الصحة مشكورة اللي وفرت لنا برشة تمويلات، خاطر التهيئة متاعه طلبت برشة تحذيرات لوجستية وتقنية اللي هي بشرية زيادة، فما انتدابات وفرونا انتدابات وكل المركز ذي، معناها التوسعة الوقتية ذي إن شاء الله راهي باش تحسن من جودة الخدمات وتنقص من الاكتظاظ وكل، وإن شاء الله في إطار تجسيم المشروع ذاك النهائي متاع دث قسم استعجالي جديد إن شاء الله.
1: ونذكر أن الإدارة الجهوية للصحة بجابس شرعت في استغلال المبنى القديم للفحص الطبي في فترة الكوفيد كفضاء جديد مؤقت لقسم الاستعجالي، وذلك في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع أحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجامعي بجابس. تتواصل الاستعدادات حثيثة لفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الغربوز بمنطقة ابن خداش من ولاية مدنين، والتي ستنتظم من 26 إلى 30 من أكتوبر المقبل. رئيس جمعية لوكسور والمحافظ على التراث عادل العسكري يضيف في الإطار:
3: العارضين باش يكونوا من مناطق مختلفة، من تونس وشقيق الجزائر ومن ليبيا. حاليا نتجه نحو جعل هذا المهرجان دولي. فقرات الأطفال باش تكون فقرات يومية، ثم ثلاث رحلات سياحية إن شاء الله اللي باش تكون تحت عنوان اكتشفت العمارة الحفرية في ابن خداش، في يوم أول للعمارة الحفرية الروحية، في النهار الثاني العمارة الحفرية السكنية، اليوم الثالث اكتشف قصور ابن خداش تكون في شكل روندوني على الأقدام وعلى الدواب في اتجاه القصور الجبلية. ثم ندوة علمية باش تكون متعلقة بالغربوز ومتعلقة بالتسويق والتغليب بمرافقة وإشراف مجموعة من الدكاترة وباحثين ومهندسين في المجال، ثم التذوق في جميع الحقول اللي باش عبروها سواء في الأيام الحرات السياحية وإلا في الأنشطة تاع الندوات العلمية، أيضا ورشات للاطلاع على كيفية التشريح وكيفية التعليب وكيفية التحويل.
1: على الصعيد الوطني، أفضت عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر التي انتظمت أمس إلى التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% للإجابة بلا في أول عملية تصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة من نائب محلي منتخب. وصدق مجلس الهيئة العليا المستقلة الانتخابات خلال اجتماعه المنعقد اليوم على النتائج الرسمية لعملية التصويت وعلى الرزنامة المتعلقة بعريضة سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة من ولاية سليانة، خاصة بعد صدور أمر دعوة الناخبين لإجراء هذه الانتخابات في 15 من نوفمبر المقبل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تحتضن تونس العاصمة غدا فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. المؤتمر يتواصل إلى غاية الأول من أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدا. في الملفات العالمية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الذكرى 26 اندلاع انتفاضة القدس والأقصى عام 2000، واصل المحتل الصهيوني خرق وقف إطلاق النار وشن عملية قصف أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة، كما استشهدت امرأة وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلا وسط مدينة غزة. وفي شمال القطاع أصيب نازح برصاص في الرأس جراء إطلاق نار صهيوني استهدف مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع. عقد الوسطاء القطريون اليوم محادثات منفصلة مع إيران والولايات المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما أكد مسؤولون لوكالتي أسوشيتد بريس ورويترز ووسائل إعلام إيرانية. أخيرا، أعلن الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية بدء انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة حرير في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، مؤكدا أن العملية ستستكمل بحلول 30 من الشهر الحالي وفقا للاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة. وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من إعلان العراق انسحاب آخر من تبقى من الجنود الأمريكيين في قاعدة فيكتوريا العسكرية بمحيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في جابس انطلاق عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج من ولايات جابس ومدنين وتطاوين وقبلية. غدا قوافل صحية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية ضمن البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. تونس تحتضن غدا فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. وفي العالم، عدوان صهيوني جديد على غزة يخلف شهيدين وعديد الإصابات. في الختام لكم تحيات، شكري ليدودي في الهندسة التقنية وأحسن العيش في إعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: شلالات أنجل هي أعلى شلال في العالم، وتقع داخل متنزه كانايما الوطني في جنوب شرق فنزويلا. تشتهر شلالات أنجل بكونها الأعلى عالميا، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 979 مترا، منها حوالي 807 أمتار من السقوط الحر، مما يجعلها وجهة مميزة للباحثين عن المغامرة في الطبيعة. وسميت الشلالات باسم الطيار الأمريكي جيمي أنجل، الذي اشتهر بعد هبوطه بطائرته على قمة الجبل المجاور في العام 1937، الأمر الذي ساهم في لفت أنظار العالم إلى هذا الموقع الفريد. أما الاسم المحلي للشلال فهو كيريباكوباي ميرو، ويعني الشلال المنبثق من أعمق مكان، وهو اسم أطلقه السكان الأصليون الذين عاشوا في المنطقة منذ قرون، وتنبع مياه شلالات أنجل من قمة جبل أويانتيبوي، أحد الجبال الصخرية المسطحة التي تتميز بها منطقة غويانا الفنزويلية. وخلال سقوط المياه من هذا الارتفاع الشاهق يتحول جزء منها إلى رذاذ ناعم قبل أن يصل إلى الأرض في مشهد طبيعي يجذب آلاف الزوار سنويا. وتصنف المنطقة المحيطة بالشلالات ضمن مواقع التراث العالمي لما تضمه من تنوع بيولوجي كبير يشمل أنواع نادرة من النباتات والحيوانات، كما تمثل السياحة البيئية فيها مصدرا مهما لدعم الاقتصاد المحلي مع الحرص على حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. واليوم تعد شلالات أنجل في فنزويلا إحدى أبرز الوجهات السياحية في أمريكا الجنوبية، وتواصل جذب اهتمام السياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
8: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
9: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
8: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونوبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نوبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نوبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نوبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في ثورة جزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات، إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سويا مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نوبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع طوني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا مش فاضل حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل. فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه. كان كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة، ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات، يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشناق.
2: يكفينا الدم ودمعة وقهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق. نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، وتعرف وعملت معه من الأغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه

0: 52 عملا موسيقيا بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتا مبنيا جيدا يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشددا بقدر ما كانت احتراما للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كان ترحما على روح الموسيقار الجزائري والعربي نبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية أكاديمي ومختص في علم الموسيقى يحدثنا.
1: احتفلت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب، اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعالية المهرجان تكريما لروح الموسيقار الجزائري نبلي فاضل، عرفانا بأثره الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجددا مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
0: أسلوب نبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض صنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة ويبكي الوتر حنيناً.

0: وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي.
1: والله هو العمل جميل جدا وعجبتني, عجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات, كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر, وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له.

0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمان معطي معنا في هذا اللقاء.
1: نبلي فاضل هذا الفنان العظيم الكبير موسيقي وملحن وموزع كذلك, موزع من طينة الكبار وملحن كذلك, ملحن كبير قد ما تكلموا عليه قليل عشرنا يعني من بدايته, من بدايته من البداية, فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس, فعيشت أنا منذ بدايته, معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب, ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه, هذه أظن ما بين 1973 و74 جاء كعازف عود, نجح وأعجب الأستاذ معطي بشير أنا ذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة جاته ينبورس لرح القاهرة, تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة, يمكن نظن 5 سنوات 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدا يجرب في حظه وجرب في الألحان ونجح في التجربة هذه في الألحان, والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات. أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير, حسيبة عمروش, رشيد منير, يوسف توفيق, محمد العراف, قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر, يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان, بدأ اسمه يبرز, وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش, وهمه كله هو الألحان وقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له, كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها بالجزائر كان الألحان قليلة, ففكرت الإدارة مدير التلفزة ذاك أعطى له, قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وانت دارس موسيقى وكذا, فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة قشود وآلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره, يعني فرقة ما تجوزش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن, وكان يوزع يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه, يوزع الألحان وهو موزع جيد خاصة في توزيع في الموسيقى العربية, فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة تقلق شوية, وما هو إنسان ملحن ويحب يخدمه ويحضر الأغاني وكذا, وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش, طلع على باريس, طلع على فرنسا, راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر, لحن له كذلك سراييف ولحن له أغاني جميلة جدا, كذلك لحن لنبيها كراولي لم تكن ذاك, أظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد, وين يروح يعني يلقى مكانته, لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف, مثقف وأخلاق عالية, إنسان طيب, إنسان خجول كذلك, خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف, ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل يا ليلى يعاتبني وديع الصافي, تلقى معه فتعامل معه وتعامل معه عدة مغنيين كذلك, في ما لحن محمد الحلو, محمد الحلو كذلك لحن وتعامل, يعني تعامل مع كبار الفنانين الموردة الجزائرية, تعامل معه في كبار الفنانين, هو نفخر به, تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج راسنا كما يقولوا هو وردة الجزائرية وعدة لحق مغنين. وهذا يعني عينة لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا وكفء تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر وتعب شوية. نتمنى له إن شاء الله الرحمة وربي يرحمه ويوسع عليه. وخلى أغاني جميلة جدا لوعاد مثلا الحاسب عمروش ذابت الشمعة هذو من الأغاني. بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل سواء ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو. والله يرحمه ويوسع عليه وإن شاء الله نكون في الظل.

0: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد. إنها هي ميونس، هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية هي ميونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
1: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير أستاذ نوبلي فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه، يا ساحر العينين، بعدما أبدى إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارتي الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.

0: تعاون فني موسيقي في أعلى مستوى مع القامة التربية الفنية العربية الراحل وديع الصافي الذي تعامل معه الموسيقار نبلي فاضل، وقال عنه وديع الصافي أنه يجلس إلى جانب ملحن الأحاسيس العربية الأصيلة. عن التعامل الفني مع والده وهو يرافقه للأستوديو رفقة الموسيقار الراحل نبلي فاضل جورج، وديع الصافي يحدثنا.
1: عبر برنامجكم التكريمي الثقافي الأصيل بوجه تحية لكم ولوفائكم للفنان الكبير موسيقار نبلي فاضل رحمه الله، الصديق العزيز مش بس الفنان. وبذكر في التسعينات صار تعاون بينه وبين الوالد الله يرحمه وديع الصافي في قصيدة عصماء جميلة جدا، لأجل عيونك، سجلت في القاهرة وكان عمل رائع الجمال مثل أعماله كلها. وأخو صلاح صديق عزيز كمان وماشي بمسيرة إلقاء الضوء على أعمال شقيقه الراحل الأستاذ نبلي، وأنا بحيي بهالأخوة، روح الأخوة والصادقة والمحبة الصادقة. طبعا الجزائر والبلاد العربية، الوطن العربي كله خسر قامة كبيرة فنية وأدبية وأخلاقية.

0: الصقار وجهان لعملة واحدة اسمها الخلود، فأحدهما يبدع الجمال والآخر يجعلنا نعيش فيه. الأكاديمي والمطرب والموسيقار جورج وديع الصافي يحدثنا عن هذه التفاصيل في هذا اللقاء ثانية.
1: أعمال الأوتنتيك الأصلية، أعمال يلي بترفع الذوق العام بالفن، لأنه ما عارف نحن في ناس بيشتغلوا موسيقى مع الأسف بيهبطوا الذوق العام للنواحي التجارية فقط. لكن رعي الأستاذ نبلي وهو شخصيا كان يرتقي بذوق الناس، يرفع ذوق الناس والمستمع من خلال أكاديميته ودراسته الموسيقية المعمقة. يعني أنا يمكن إذا بحكي عن أمور تقنية في العلوم الموسيقية المستمع مش رح يفهم علي، إنما أنا بعمل رح أعمل لك ملخص عن الإنسان الأكاديمي لما يوضع لحن موسيقي لكلام شعري رائع بيجسد بجملته الموسيقية، بخليها تجسد معنى الكلام الشعري، بتجسدها بصير موسيقى وبصير صوت وليس إلقاء شعري. بيكون البرودوي المواد الأولية هي الشعر وبينضاف عليه بقى اللحن والصوت الجميل. وأستاذ نبلي من الرعيل الذي يفقه تماما ويعلم تماما كيف لا يجب أن تلحن الكلمة وموضوع الكلمة، المعاني والصورة الشعرية كيف مفروض تتلحن وتغنى. هذا الأستاذ نبلي ومدرسة الأستاذ نبلي، هذه هي الفرق عن ملحن عادي. أستاذ نبلي يعني لما بتسمع اللحن هو وضعه وتعلم أنك في أمان أكاديمي وعلمي، يعني ما بتنغشش، انت بتتثقف من اللحن اللي هو بيعمله. ومهما تكلمنا يعني اعماله هي بتتكلم عنه اكتر وافضل.

0: سعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: رحل عنا الموسيقار العبقري نوبلي فاضل عن عمر يناهز 74 عاما، وترك لنا ألحانا راقية راسخة في الأذهان، وبقيت ألحانه شاهدة على فنان كان يؤمن بأن الموسيقى لا تحتاج إلى ضجيج بل إلى صدق وهدوء، كما رحل عنا في هدوء. رحم الله الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. كنتم تتابعون حلقة من حلقات سلسلة الموسيقيون العرب المخصصة للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل، من إنتاج الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية كوبيام. إعداد وتقديم توفيق رمانة. إخراج حبيب طاطا. سلام.

0: 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 1448 هجري 2027 ميلادي بمركز الرعاية الصحية الأساسية بباب حرق بس المدينة. وتشمل هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر القادم كل المترشحين من ولاية قابس وبدين وتطاوين وقبلية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تحتضن تونس العاصمة غدا فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. المؤتمر يتواصل إلى غاية الأول من أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدا. أخيرا وفي الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة القدس والأقصى، واصل المحتل الصهيوني خرق وقف إطلاق النار وشن عمليات قصف أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: التفاصيل. سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: أصدقاء وصديقات الإذاعة التونسية من تطاوين، تحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بحضرتكم من جديد إلى سهرة موسيقية من سهرات منوعة الطرب الأصيل. في هذه السهرة نعود إلى أجواء الموسيقى المغربية وتحديدا إلى المغرب الأقصى والفنان الكبير عبد الهادي بالخياط. هذا الفنان اسمه بالكامل عبد الهادي الزكاغي الإدريسي، ولد في مدينة فاس سنة 1940، ثم سرعان ما انتقل إلى مدينة الدار البيضاء حيث التقى بالفنان عبد الوهاب الدوكالي، ومن ثم تشكل ما يعرف بالفترة الذهبية للأغنية المغربية. مع بداية السبعينيات انتقل عبد الهادي بالخياط إلى القاهرة، حيث جمعته صداقة كبيرة بالوسط الفني في القاهرة، وتعامل خصوصا مع الموسيقار بليغ حمدي وصباح وفريد الأطرش، وأيضا جمعته صداقة كبيرة أثمرت أعمال مع الشاعر المصري المعروف عبد الرحمن.

في رصيد الفنان عبد الهادي بالخياط مئات الأغاني والقصائد الشعرية المغنات، إضافة إلى تعامله تعامل مخصوص مع التراث المغربي أو مع الملحون المغربي الشعبي. أحيا الفنان عبد الهادي بالخياط العديد من الحفلات الحية مع الجيرية العربية بمسرح الأولمبيا في باريس، وعلى عديد المسارح بالعواصم العربية والعالمية في تونس وفي جرش وفي لبنان والكويت وغيرها. هذه الأسرار التي نقترحها على حضراتكم هي عبارة عن حفل فني استضاف فيها تلفزيون المغربي الفنان عبد الهادي بالخياط ليتحدث عن مسيرته الغنائية ويغني مع الجمهور في المباشر أشهر أغانيها. نرجو لحضراتكم جميعا قضاء سهرة موسيقية ممتعة معنا على موجات إذاعة تطاوين وفي ضيافة منوعة الطرب الأصيل، مع أجمل تحياتي أنا شكري العدودي في الأعداد والتقديم والانتقام والزميل لطيفة من الجانب التقني. سهرة ممتعة لكم جميعا.

وحده كنت أنت. لو في قلبي حبة للحب وحده

الحب وحده كنت أنت. لو في قلبي حبة للحب وحده

الفقرة الأخيرة في هذه المنوعة الموسيقية، تحيتنا لكم جميعا على حسن المتابعة ولطف العناية. نعود ونلتقي بحضراتكم إن شاء الله الأسبوع القادم على نفس هذه الموجات وفي مثل هذا التوقيت وسهرة أخرى من سهرات الطرب الأصيل. تصبحون على محبة.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطابين. انطلاق عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الرعاية الصحية الأساسية بباب بحر بجابس المدينة، وتشمل كل المترشحين من ولايات جابس ومدين وتطاوين وقبلي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم قوافل صحية بكافة ولايات الجمهورية. تونس العاصمة تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشارك في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة. في الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة القدس والأقصى المحتلة الصهيونية واصل خرق وقف إطلاق النار وشن عمليات قصف أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: غرف المدينة العتيقة، حكايات الجدران وصدى الأزمنة.
2: هنا في قلب المدينة العتيقة بتونس العاصمة، حيث تتعانق الأزقة الضيقة والبيوت المتلاصقة، تختبئ الحكايات والأسرار خلف أبواب خشبية مقوسة موشحة بخمسة اليد وقرن لغزي. هنا تنبض المنازل بروح من سكنوها يوما ومن عبروا أبوابها المزخرفة التي لا تزال تحرس أسرار الغرف التي تجاوزت الفضاء المعماري، لتكون صفحة من كتاب مفتوح على حكايات إنسانية ممتدة عبر العصور. دعونا في هذه الرحلة نجوب هذه الغرف، نفتح أبوابها ونغوص في أعماقها. تعد الغرفة في المنزل التقليدي بمثابة العالم الصغير، أين تتقاطع فيها تفاصيل الفن المعماري بروح الحياة اليومية. جدران بيضاء تحتضن زخارف الجص والنقش اليدوي، تلتف غرف الديار العربي عادة بتناغم بديع على الفناء المكشوف الذي يمثل القلب النابض للمنزل. الدكتورة في علوم التراث والمختصة في الأثار والفنون الإسلامية واجدة السكوحي تحدثنا عن وسط الدار وأهم سمات غرف المنازل التقليدية.
3: تعد الغرفة أو البيت من العناصر المعمارية الأساسية والثابتة ضمن تركيبة الدار التقليدية بالمدن التونسية العتيقة، وتستعمل للجلوس واستقبال الضيوف والنوم وغيرها من الاستعمالات اليومية. وعموما تنتظم جميع هذه الغرف نحو الفناء المركزي للمسكن أو ما يعرف بوسط الدار، سواء كان بالطابق الأرضي أو العلوي. وكان الحرص عند تصميمها أن لا تطل على الغير ولا يطل الغير عليها، بحيث يتوجه مخطط الدار عموما والغرف خصوصا نحو الانغلاق والقطع الكلي مع العالم الخارجي، وهي من أهم خاصيات الدور التقليدية الموروثة عن الفترات التاريخية السابقة. وجميع هذه الغرف تتمتع بمدخل وحيد يطل على وسط الدار، وتحف به نافذتين جانبيتين ذات مشبك حديدي وتعلوه أحيانا شمسية، تمكن هذه الفتحات من مرور الهواء والضوء إلى الغرف.
2: الغرف في هذه المنازل ليست كيانات معمارية معزولة، بل امتداد طبيعي للبيت التونسي العتيق الذي يجمع العائلة ويمنح الخصوصية في آن واحد.
3: من الناحية الهندسية لهذه الغرف نجد الصنف الأكثر انتشارا وشيوعا بجميع المساكن التقليدية، وهي البيت بالقبو والمقاصر، وهي عبارة عن قاعة ذات استطالة تتخذ شكل بازيليكي، يتوسطها قبو مركزي يقع مباشرة أمام مدخل الغرفة، يكون على شكل إيوان تعلوه أحيانا قبة أو سقف خشبي أملس، ويتقدمه قوس محمول على أعمدة قصيرة.
2: هذه القطعة الفنية الهندسية تعكس أصالة العمارة التونسية، حيث صممت الغرف بعناية تلبية لاحتياجات العائلة ولحماية الخصوصية.
3: وتعتبر البيت التي تقع مباشرة قبالة مدخل الدار القاعة الرئيسية، وتسمى بيت رأس الدار أو المجلس، وهي قاعة تخصص لاستقبال الضيوف وتتمتع بحظوة على مستوى الزخرفة والأثاث والمفروشات، لأنها تعكس مكانة ووجاهة وثراء صاحب الدار. أما بالأطراف الجانبية للغرفة فنجد السدة أو ما يعرف بقوس حجام، وهي بمثابة الفراش يعلوه قوس خشبي مزخرف.
2: عند الولوج إلى البيت العتيق نمر وجوبا بالسقيفة التي تكون عند مدخل المنزل، وعادة ينتظر الضيوف فيها إشارة الدخول احتراما لحرمة الدار. الحكواتي منتصر العميري يحدثنا عن طقوس استقبال الضيوف وواجب الضيافة قديما.
4: في ديارنا العربي، الديار الزمنية متاع قبل، كانت ثمة بيت اسمها بيت الضياف، وهذه يا سادة بيت كما نقوله كل ملح ما تغيب على طعام. وكان الضيف كي يتحلوا الباب الفردة الكبيرة يدخل منها معزز ومكرم، وين يقعد؟ يقعد في السقيفة السقيفة هذه تقول أنت اللي تلقاها بعد ما تحل باب الدار. وقتها يستقبلوا مولى الدار ويقعد الضيف امرأة سواء كان ولا راجل ويعيط لمولاة الدار ويعرفوا بالناس اللي تسكن في الدار كان عنده بنيات ولا وليدات ويرحب به. ومنها مولاة الدار كان عندها صبية تقولها الطيب قهوة عربي لهك الضيف وتجيب له كاس ماء. لو كان الضيف شرب القهوة قبل يعني اللي هو فاطر وشبعان، وإذا كان شرب كاس الماء قبل يعني هو مازال مفطرشي وطالب الطعام، يزوه ويفطروه ويقوموا معاه بالواجب. ومنها يا سيدي يدخل بيت الضياف اللي هي تلقاها مجهزة من كل ما يلزم من جميع ما باش الضيف يرقد مرتاح ويرتاح فخار ربي.
3: فضاء للجلوس ويطلق عليه اسم المجلس، ويكون عادة مجهز بصالة عربي وعلجيات وتتدلى من أسقفه ثريات للإضاءة. من الناحية الزخرفية تنوعت الأساليب المستعملة في تنميق هذه الغرف انطلاقا من الواجهة الخارجية التي غالبا ما تكون مكسوة ببلاطات من الجليز المطلي ذي البريق المعدني، سواء كان من خزف القلالين أو الخزف الأوروبي المستورد. أما حروجات البيوت وإطارة المداخل والنوافذ صنعت من الرخام الأبيض أو من حجارة كذال، وتحمل في غالب الأحيان نقوش بارزة متنوعة الأشكال.
2: تزين الغرف قديما بالعلجية وهي مرآة منقوشة باليد وتتوسطها قطعة من الرخام، وعرج أغلب الباحثين في التراث على أهمية العلجية في ذلك الوقت، حتى أن بعض العائلات أطلقت هذا الاسم على بناتهن، وتم تفسيره لغويا على أنه اختصار لكلمة علو جاه، وأضحى هذا الاسم مرادفا للفتاة البيضاء والتي تتميز بنقاء القلب وصفائه.
3: أثثت هذه الغرف بأفضل المفروشات المطرزة، وجهزت بأبهى العلجيات المذهبة والخزائن الخشبية المطعمة، كما علقت بها المحامل الخشبية لوضع التحف والأواني الخزفية ولتعليق السروج والأسلحة. وعموما يعكس تصميم هذه الغرف الذوق الأصيل للأسرة التقليدية التونسية. وتتمتع الجدران الداخلية لهذه الغرف كذلك بكسوة خزفية تعلوها لوحات جرسية شديدة التنميق على غرار الرسوم الهندسية والزهرية والكتابية المنفذة بطريقة الحفر الغائر ذات التأثيرات الأندلسية أو العثمانية أو الأوروبية. أما الأرضيات فتكون مبلطة بالرخام أو بمربعات الجليز.
2: لم تكن الغرف في المنازل العتيقة مجرد فضاءات للعيش، بل هي مخازن للذاكرة ومرايا تعكس وجوه من مروا بها. هي قصائد معمارية خطها المهندسون المعماريون والحرفيون وصقلتها الحياة اليومية. لكل غرفة قصة، ولكل باب خشبي حارس أمين لأسرار بيوت ترفض أن يأفل نجمها في غياهب الزمن.
1: كنتم مع غرف المدينة العتيقة، حكايات الجدران وصدى الأزمنة.
2: وثائقي من إعداد وتقديم نسرين حشانة.
1: إخراج أنيس بنلونة.
2: معمارنا.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: الفرح يتم كما اشتهيت يا سي حمد، وحني معاك، لكن تمنيت ترجى يامات لين نجهزوا رواحنا ونعرسوا الحميد مع شاكر.
1: اليوم 10 في الشهر، نهار جمعة فضيل، وامي من غير ما تشعر عينتها النهار قالت فرحكم وخلاصكم في عرس ربيحة.
0: الحاجة سالمة مرأة صالحة الله يرحمها، صاحبة بركة، ربي يكمل بخير.
2: وصيت لي يا سيدي حمد، هاي سيدي كل شيء بالبركة.
1: الله يبارك فيك. اسمي نحبوه عرس سخون
2: إن شاء الله،
1: غنوا وزغرتوا الحفالة والعراسة كيف العادة. بركة كل فيه حلم تمير ويخرج القمح والرحايا ترحي والذباحة والسلاخة ما يوفروش الشات السمينة، وإلا يدولوا للبل معلوف ويكون في علمك العرس نهار واحد الشيخ.
2: اللطف يا سويت، ليه الدنيا مشتوفة؟
1: الصباح كسوة والعشية جحف، والغناء مع الطبالة ما ثماش رح، والماكلة بلا حساب، وكل شيء موجود، العرس الكل يلهو بالمطمي.
2: أوه

0: وهذا طريف الروحة على حصانه.
1: كيف الذيب يجيب كان وقت الغسلة والذيب. أهلا أهلا بشي القاية، تفضل.
2: سمعت الطبالة والغنية، قلت إن شاء الله خير.
1: أي اليوم عرس بنتي ربيحة لولد عمها شاكر. أمي قبل ما تموت وصل
2: إيش بي، يرحم الميت ويرزق الحي.
1: أي تفضل تفضل من هنا، هات المشي يا برقة وينك.
2: ما نقدر على شيء، عفوني عفوني، لكن استحقيت في شوي سلاح، قلت ناخذه منه.
0: سلاح
2: نحب نعمل حد المبروك وجماعته، لكن جنت ناس والسلاح ناقص، أعطوني سلاحكم
0: الكل
2: وإن شاء الله تكفي عبد دايم حتى السيوف والمطلق.
0: ما لا قول تبغي تجردنا من سلاحنا،
2: نقضوا بيه حاجتنا وسلاحكم يرجع. هات حتى مكحل شاكر.

0: هيا دورك انت يا ميت.
1: هيا هيا هيا هيا اسمع اشبع اسمع اسمع كم كلمات نقولهم بسرعة واللي ما يقدرش يعودهم يمدي يده للضربة.
2: ما تصعبش يا مات راك من بعد طحش.
1: هاي هاي اسمع اسمع على زوز كفاف واحدة مليانة بالذريع والأخرى بالذريع فيهم زوز شكفات بتال باهية وبين مسكفة عديدة سبيلة الشكف الكفاف الخفاف الظراف ومادي سبيع بطيع سريع يسافر في سيف يرجع في الربيع.
3: اسمع اسمع
4: وشي
3: هذا عم عبد الدايم شايل العرس
1: ما فيهش حوايدة
3: وش نمزعنا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
5: الله. اليوم فرح وسماح ما نبغيش نكدركم لكن اجمعوا سلاحكم وهات مكحولتك يا بكار.
6: العملة هذه تندم عليها شيخ هاي مكحول. أما والله بلا سلاح مليون ما عادش نخرج من باب داري.
3: سلاحنا وش تم يا شيخ
6: يا بكار بكار ترجع بكار.
7: لا لا لا لا
5: باهي باهي ما تسألوش هذا نهار فرح كملوا لعبكم العرس يتم هادي والعاقبة إن شاء الله خير.

0: هلا نفسي بدر. عمك حمد كان يلوم في روحه على خاطرك.
1: يلوم ولا يقعد؟ لكن انا حاضر بنته، انا مانيش لايم عليه.
2: يا بدر، اصحاب صاحبك طريف خلى فينا عقل.
1: كيف سمعت هزلكم سلاحاتكم قابلته، فهمته ووعدني ما تخافوش.
0: وعدك طريف يا صاحبي، لا عنده عهد ولا ميثاق. واحنا يا سي بدر حار دليلنا، العدو مش شمت فينا، ما رحمنا حد. اسمع اش قلت لك واش قال لك لما تيس بلا سلاح. ومبروك عادك به يدور فينا. صح عليه، توي هز اللي شهيه واحنا نتفرجوا. يا بدر كان فيك فضل فهمه، رانا طبنا على الوجه والقفاء.
3: اللي مش يا عم بدر، واللي البارد يا عم بدر.
1: عشان يا الاولاد لاصحابكم عروس وعريس.
0: راسك حي ان شاء الله، ان شاء الله زي هالساعه كان كنا حيين. الليله ولا عندك ماشي؟
1: ندور بين القصور انا وجماعتي. الى حاجتكم بمكحله نعطيكم مكحله.
0: بالله ايش نعملوا بها؟ مكحله في قوم مثلها مثل الخيال على الذيب.
3: يرضيك عم بدر، حتى الغدر الزير ما فيه طريف ووزع.
1: ما تخافش، اللي مشاكم الكل يرجع. اصبروا نهار ولا اثنين ونظام.

0: زهرة وغزالة، بري بري عرضيها ما تفلح وري بري.
1: هلا وصلنا هلا وصلنا خالتي شامسة، الريحة ديما بعنايلها حتى فرحة كأنها مصروف.
2: جينا زيرات جينا العرس، الكلمة وينها الريحة ولا ساعة شدي؟
3: خصتني يا خيتي خصتني، اقعدوا اقعدوا تو نحكيلكم.
2: دوينك يا رافع،
4: البنات الكل يعملوا صف واحد، الصبعة مهدة
5: أبي أبي أبي يا رافع أبي يا رافع
4: هربت بها ما تسلمها كلمة
0: يا عطينا خير يا رباك ابنوي قلبي ما هم هنين وحنا بين الرحاة والرقعة. اسمع طاحبين راجل حسودي خوار لا يداري ولا يعادي، ربي رتحنا منه ويقصر له في عمره.
4: هات اللحمة شام خنتي شامة

0: لماطيس من غير سلاح فرصة ولا تعاد
1: فيها العرس نعملو فارعة بالله خصل هاك شاكر وزميعتها.
0: ايه انا ماشين
1: واللي يتفرج يموت بقلبه يحسبه اللعبة سهلة يعطوا الكلمة ويرجعوا
0: الكل من مادي وشاكر وحميد هم اللي وراح الدبارة
1: اليوم نذلوهم بالواحد بالواحد هذا كيف رصفوهم ولا حتى بكار قالوا شد دارة وما عادش خارج منها حتى العرس ما هوش حاضرة
0: العملة اللي نعملوها لهم اليوم تقع التاريخ كان شاكر الراجل يبطل من العرس ما يكملاش ويهج وكان مرهمتي ما عادش يهز راسه طول عمره

0: تعرفوا يلهاسكم يا جماعه الخير.
1: منك نعلموا مبروك.
0: اليوم عرس ربيعها لما طيس فرحين.
1: واش يهمنا فيهم؟ ولا ناوى على لحمه. هتخاف بعد اللحم فمك يهرس البرود.
0: نبشركم طريف لحالهم السلاحات.
1: يرحم امه والله عزم عمل.
0: وزاد وصالي قال لي نبغيك مبروك كل شيء على ذمتك.
1: اي واش نستناو تو؟ نمشوا نختاروا جمال السماء ونعبوا عليهم القمح والشعير الماكول والملبوس واللي يتكلم نعطوه كف ونقولوا لهم غدوه راجعين. ما هذا اللي يحب طريف.
0: ما فالح كاف القمح والميكول، هذا عرس ونساهم حفلات حالين ساي غنينا. هذا اللي وصى بيه طريف.
1: هي نهجموا طو، فاش نستناو ما؟
0: لا لا لا، الهجوم اكتشح. نساي غنوا يجملوا كل وقتها للسلبون. حتى العروس نبركوا جملها ونهزوا حليها.

0: باش احمد
1: هاشم وجميعته جايين مفتحين
2: ريف الله يخزيه هنا ويفسر بالامس عرفهم وفهمهم مع عبد الدايم
1: يا منصور وينك يا منصور تعال فيسع ندوني منصور
2: تعال
0: منصور
2: مو لاباس
0: هز معاك جماعه اصحاب وقعد مع العراسه نحب شاكر وحميد ومادي لا يتكلموا لا يتحركوا مدام هاشم هني
2: نكتفهم ولا شحبين نعم دبر راسك
0: اعمل اللي يظهر لك هاشم ناوي قلة الخير يحب يفسد العرس ويخوضنا في بعضنا ما نعطوهش فرصة انت من جهتك وانا من جهتي فهمهم حتى حد ما يتكلم مع هاشم غيري وهي شامخة تجري هاش عندها شبيك يا شامخة شبيك
3: هاشم ناوي على الشر نسوي خايفين وثلاثة
1: باكر ارجعي ارجعي يا شامخة غنوا كيف العادة ما يتكلم حد غيري خلوه يزيد وينقص كيف ما يحب وحتى انت يا سي احمد ما تتكلمش هو جاي قصدك وقصد شاكر اسمع واسكت
4: اضربوهم بالحجر الحجر يكسرهم اشكون اداهم
1: اسكت رافع ومش يلعب هذا كلام كبار ولوح من يدك الحجر
5: مبروك فرحكم يا عيلة
0: الله يبارك فيك يا سي هاشم تفضل انت وجماعتك عندنا كل خير
6: اليوم نهار فرح ربي يكمل بخير وجياني على خاطر ضريبة الملبوس
0: يا هيا تفضلوا قولوا حاجة للبركة حتى خيركم نعلقوا لهم العلف المشوية بركة برا يا رفع فيه تعجب
6: أنا وجماعتي لا عيننا لا في ماكلة ولا في شراب
5: لا في ماكلة ولا في مشوية في شراب
6: أما إذا الحوالي والملبوس حاضرين هاتوهم خلوا نرجع بجري
0: هذا عرس من فضلكم أرجعوا غدوة حتى القايد طلبنا منه لذن والعدد ناقص
6: القايد نبه علي من روح كان بالحوالي كاملة
7: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي تأتيكم من مدنين مع ضيفة أصيلة البير الأحمر. سعدنا باللقاء معها في بيت ابنها الهادي بمدنين لنبشي في شيء من ذاكرة قرن من الزمان. ضيفتنا هي الأم عائشة بنت محمد بوفريقة المولودة عام